0: واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها.
1: وينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع من الدوحة مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. دكتور أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. دكتور بداية، يعني ما الذي نحن أمامه الآن فيما يتعلق بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟ هل هو تصعيد عسكري في إطار الضغط التفاوضي لتحسين المواقف التفاوضية للطرفين، أم الأمر تجاوز هذه النقطة وما نراه هو تمهيد لتصعيد عسكري أكبر بين الطرفين؟
2: أول شيء مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني واضح أنه وصلنا نحن إلى طريق مسدود فيما يتعلق بهذه المواجهة. لا في إمكانية للتوصل إلى حل دبلوماسي يؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة، ولا هناك إمكانية لحسم عسكري رغم كل الجهود التي يعني يبذلها الطرفين. يعني نحن أمام هذه الحالة التي يبدو أنها سوف تستمر إلى بعض الوقت. هناك من جهة أخرى محاولة من قبل الوسطاء للعودة إلى مذكرة التفاهم التي كانت في جوهرها حول مضيق هرمز. يعني ليس هناك عنصر مهم آخر في مذكرة التفاهم إلا فتح مضيق هرمز في مقابل وقف الحرب، وقف الحرب على كل الجبهات كما طالبت إيران في مقابل التزامها بأن تقوم بفتح مضيق هرمز. لكن واضح أنه صار في خلاف على تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، لأن إيران وجدت بأن البند الخامس ترجمتها طبعا روايتها يعطيها نوع من أنواع السيطرة على المضيق، في حين أن الولايات المتحدة ترى في المادة الخامسة يعني سبيلا لفتح الملاحة بحرية أمام المضيق لفترة 60 يوم ريثما تجري مفاوضات يتم فيها التوصل إلى اتفاق نهائي. واضح أنه اختلاف التفسيرات أعادنا إلى المربع الأول، إلى النقطة صفر. إيران بدأت بمهاجمة السفن التي تمر عبر المعبر العماني لأنها وجدت أن هناك محاولة لانتزاع ورقة المضيق منها. الولايات المتحدة الأمريكية ردت بأنها أنهت عمليا هذه الهدنة وبدأت بعملية.
1: ولكن دكتور بجانب الاختلاف في التفسيرات لدى الطرفين، باعتقادك يعني إلى أي مستوى باتت مهمة الوسطاء صعبة؟ اليوم طهران قالت أنها تلقت مقترحات من الوسطاء، هناك حديث عن يعني طلب من الوسطاء للطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن وسط أجواء انعدام الثقة بين الطرفين هذه، ورأينا ما الذي حل بمذكرة التفاهم، تقريبا الطرفان تنصلا منها، فيعني بأي قدر أصبحت هذه المهمة صعبة بالنسبة للوسطاء الآن؟
2: هلا هي صعبة بكل الأحوال، يعني لأنه كما تفضلت هناك حالة تقريبا كاملة من غياب الثقة بين إيران والولايات المتحدة. لا أحد يثق بالآخر على الإطلاق. إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول أن تجد وسائل مختلفة لانتزاع الورقة الأساسية التي تحاول من خلالها الضغط عليها وهو مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن إيران تماطل، تحاول شراء الوقت، وأنها لا تريد أو ليس لها مصلحة في التوصل إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى إنهاء ملف برنامجها النووي. لذلك يعني المهمة بدون شك صعبة، لكن بنفس الوقت هناك يعني أمر يعني بارقة أمل تعتمد على أن الطرفين لا يريدان العودة إلى الحرب الشاملة. لا الولايات المتحدة تريد العودة إلى حرب شاملة لأن هذا يعني تكلفة كبيرة عليها، وحتى يعني إمكانية الحسم من الجو جميعنا يعرف يعني ليست إمكانية كبيرة، وإيران لا تريد العودة إلى الحرب الشاملة لأن هذا يكبدها خسائر كبيرة، ليس فقط لجهة الخسائر من جانب الضربات العسكرية التي تتلقاها، وإنما أيضا بسبب الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الموانئ الإيرانية. لذلك يعني هذا يدفع الوسطاء إلى أن يستمروا في جهودهم بناء على رغبة الطرفين في عدم العودة إلى حرب. طيب حرب يعني شاملة. لكن كما قلت لك الفجوة كبيرة.
1: الفجوة كبيرة، لكن دكتور يعني في هذا الوقت هناك قراءات يعني تتعلق بالاتجاه الأمريكي فيما يتعلق بهذه المواجهة. هناك من يرى بأن الولايات المتحدة حسمت أمرها بأنها تريد تقويض قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، تريد نزع هذه الورقة من يد إيران ومن ثم الجلوس على طاولة التفاوض. بأي قدر تختلف أو تتفق مع هذه القراءة؟
2: لا بالتأكيد، أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية، لا الولايات المتحدة ولا منطقة ولا دول الخليج ولا العالم كله، أنا بعتقد يقبل بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز. أنا أعتقد أن سوء تقدير إيران هنا كان كبيرا، لأنه هن يعني أفرطوا في استخدام ورقة المضيق، يعني كل مرة يحصل شيء معين يعودوا إلى إغلاق المضيق من جديد. هلا هم تقريبا صار في تحويل لكل مسار الحرب، يعني بتعرف بداية كان في هناك انتقادات شديدة

0: الولايات المتحدة الأمريكية بسبب يعني بسبب الهجوم الذي قامت به على إيران بدون مبرر بالنسبة للكثير، لأنه كان هناك مسار دبلوماسي تحدث عنه وزير خارجية عمان بأنه كاد يؤدي إلى نتائج مهمة، لكن بسبب يعني الضغط الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية ذهبوا باتجاه هذه الحرب اللي ما كان في إلى مبرر من وجهة نظر الكثيرين. لكن الأمور لم تعد تقف هنا، أنا بعتقد صار في تحول كامل بمسار الحرب. الحرب الآن كلها صارت حول مضيق هرمز، لا أحد يتحدث الآن عن البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني هذا مرجع إلى يعني إلى إلى إلى مرحلة لاحقة. الآن العالم كله يلح بفتح مضيق هرمز، وإيران تغلق مضيق هرمز، لذلك تجد أن العالم كله تقريبا الآن يقف يعني ضد الموقف الإيراني. إيران تريد تقويض فكرة القانون الدولي المتعلق بالممرات البحرية، بحرية الملاحة في الممرات البحرية حول العالم، والعالم لا يريد ذلك. يعني وجدنا ذلك بوضوح في قمة الناتو في أنقرة قبل نحو 10 أيام، عندما حصل نوع من التوافق داخل الناتو على دعم الموقف الأمريكي لفتح مضيق هرمز، وتقريبا يعني هناك دعم. يعني اليوم لا أحد ينتقد الموقف الأمريكي، ولا أحد ينتقد ما تفعله الولايات المتحدة، لأن أمريكا تقدم نفسها باعتبار أنها تحاول أن
1: يعني
0: رغم أنه إدارة ترامب لا تؤمن لا بقانون دولي
1: طب الدكتور،
0: ولا بعمل دولي، لكنها
1: يعني إيران التي تغلق مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت ماركو روبي وزير الخارجية الأمريكية يقول إن إيران تريد التفاوض ونحن مفتحون على الدبلوماسية، لكن المعضلة كما يرى روبي ويقول تكمن في أن هناك انقسام داخل القيادة الإيرانية وفي دوائر صنع القرار. يتحدث الأمريكيون ومن خلال رسائل متكررة بهذا الشأن بالمناسبة دكتور عن وجود يعني تيار صقوري وتيار براغماتي، لكن التيار الأول هو الذي يسيطر على القرار في إيران. يعني كيف يمكن أن نتوقف عند هذه الرسائل الأمريكية التي تكررت على لسان أكثر من مسؤول في واشنطن؟
0: لا صحيح، يعني في انقسام كبير في إيران واضح، نحن نشهده في التصريحات، نشهده في يعني حتى في الممارسات السياسية بين إدارة الرئيس بسشكيان، مسعود بسشكيان من جهة، وزير خارجيته عراقجي، وحتى قاليباف نفسه الذين يعني يريدون يعني التوصل إلى اتفاق يعني دبلوماسي في نهاية المطاف، لأنهم يدركون بأنه استمرار هذا الوضع يعرض النظام كله إلى خطر حقيقي. استمرار الحصار الأمريكي على سبيل المثال، استمرار العقوبات، إذا القصف الأمريكي استمر على هذا المنوال لفترة طويلة أيضا، هذا كله يعرض كل النظام للخطر. لا من جهة أخرى الحرس الثوري الذي يمسك يعني بزمام الأمور في إيران لديه وجهة نظر مختلفة، يبدو أنه مصر على التمسك بورقة مضيق هرمز. لذلك يعني أنا قلت منذ البداية، طبعا هي أحد انقسام الإدارة في إيران أحد أسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى يعني
1: يعني
0: فشل
1: دكتور يعني دكتور هل هل
0: التفاهم.
1: نفهم هنا هل نفهم وهل وفق التصور الأمريكي أن التيار المعتدل أو التيار البراغماتي في إيران، إن صح يعني هذه إن صحت هذه التسمية، سيكون أكثر مرونة لو تولى يعني مقاليد الأمور، سيكون أكثر مرونة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ هل سيفلت هذه الورقة المهمة والمؤثرة من يد إيران باعتقادي؟
0: هلا اول شيء لا اعتقد انه سيمسك بزمام الامور، لانه واضح انه السلاح هو الذي يمسك بزمام الامور في ايران وليس السياسه. يعني لذلك انا لا اعتقد بانه سيمسك باي مرحله من المراحل بزمام الامور، لكن واضح بانه لديهم مقاربه مختلفه تقوم على انه يمكن التوصل الى حل ما فيما يتعلق بمضيق هرمز. والمقاربه التي يراها الرئيس ووزير الخارجيه وحتى قاليباف بانه من الصعب يعني من الصعب فرض الإرادة الإيرانية على العالم فيما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن التوصل إلى حل وسط يعني بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج فيما يتعلق بهذا الأمر. لذلك نجد مقاربة على سبيل المثال عراقجي تتحدث عن أنه في إطار القانون الدولي أن إيران تريد حلا للمضيق في إطار القانون الدولي، هذا يعني أنه هناك أرضية ما يمكن البناء عليها. لكن الحرس الثوري أنا بعتقد أنه هي الورقة الأخيرة التي يملكها، لا يملك أوراق أخرى حقيقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك هو لن يفرط بتقديري بهذه الورقة، والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والعالم من ورائهم لن يسمحوا لإيران بالسيطرة على مضيق
1: طيب
0: هرمز كما ذكرت لك. هذه العقدة الحقيقية أنا أعتقد الآن التي تحتاج بالفعل إلى حل.
1: وأيضا نبقى في واشنطن والرسائل القادمة من هناك دكتور، يعني من خلال التصريحات التي تصدر من البيت الأبيض تحديدا. ترامب اليوم علق على سقوط جنود أمريكيين وقال أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وأنه أبلغ وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان بهذا الشأن. هنا يعني دعني أسألك، يعني مسألة سقوط جنود أمريكيين في هذا الجزء من المواجهة مع إيران، هل له انعكاسات معينة تتعلق بإدارة الرئيس دونالد ترامب لهذه الحرب؟
0: طبعا اكيد له انعكاسات، لكن ليس بالطريقه التي يجري تصويرها، لان عدد القتلى الامريكيين ما زال قليل جدا في هذه المواجهه. انا اتحدث عن اعتقد 16 جندي قتيل وحوالي 400 او 450 جريح، يعني عدد القتلى والجرحى الامريكيين ليس كبيرا لدرجه انه يمكن ان يخلق ازمه لهذه الاداره على الاقل حتى الان. لكن بدون شك يعني نحن في موسم انتخابي، يمكن ان يتم استغلال هذه القضيه لغايات سياسيه من قبل المعارضه الديمقراطيه، يعني لانه يعني في هناك وحتى من قبل بعض القاعده الجمهوريه التي كانت اصلا ضد الحرب، لانها تعتبر بان الولايات المتحده الامريكيه لا يجب ان تكون شرطيا لهذا العالم ولا يجب ان تتورط في مواجهه عسكرية خارجية، ويجب أن توفر كل مقدراتها للتنمية وبناء القدرات الأمريكية في الداخل الأمريكي. لذلك قد تحرج ترامب سقوط يعني قتلى، سقوط يعني خسائر بشرية، لكن ليس إلى المدى الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير يعني في مسار هذه المواجهة نظرا لقلة عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية. يعني
1: طيب
0: نحن لا نتحدث عن فيتنام.
1: طيب يعني وفي هذا الإطار ربما السؤال الأخير هنا دكتور، يعني في المقابل في إيران يعني بعض التصريحات التي تخرج تقول نحن في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في السؤال الأخير هنا الآن وهذا الجزء من المواجهة مع الولايات المتحدة، كيف تنظر إليه إيران؟ كيف تقارب دوائر صنع القرار هناك؟ وهل يعني فعلا كما تردد بعض القراءات أن إيران أيضا لا تريد أن الدخول في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة؟
0: لا، أنا أعتقد أنه لا ترامب ولا إيران تريد الدخول في حرب شاملة، يعني حتى ترامب لا يريد الدخول في حرب شاملة. ترامب يعني يحاول، سلوكه واضح يعني خلال الفترة الأخيرة، هو أصلا دخل هذه الحرب على أمل أن ستكون حرب قصيرة، يعني أسبوع أو أسبوعين على الأغلب. أنت بتعرف يعني إذا تابعت الحرب في بدايتها كانت المهل أصلا أسبوع أسبوعين 3 أسابيع، ثم مددت إلى 4 ثم 5 وهكذا. الآن نحن في الشهر الخامس تقريبا، إنه الشهر الخامس. لذلك أنا أعتقد لا ترامب ولا إيران يريدان الدخول في حرب شاملة. لكن كما ذكرنا هناك جناح متشدد في إيران، هناك جناح متشدد أيضا في إدارة ترامب نفسه. يعني تحدثنا عن الانقسام في إيران، لم نتحدث عن الانقسام في إدارة ترامب بين جيدي فانس نائب الرئيس الذي محرج الآن بسبب فشل المسار الدبلوماسي، محرج بشدة لأنه راهن عليه بشكل كبير، وبين الجناح الصقور الذي يقوده آخرون ضمن إدارة ترامب نفسه. لكن في نهاية المطاف أنا تقديري الشخصي الأمر سوف يعتمد على مقدار قدرة كل طرف على أن يتسبب أو أن يتحمل الألم بالأحرى أكثر مما ترتبط بقدرته على التسبب في الألم للطرف الآخر. الطرف الذي سيتحمل الألم وسوف يصمد أكثر، أنا بعتقد أنه سيحقق مكاسب أكثر. لكن هذه الحرب لن تنتهي بضربة قاضية بتقديري، هي حرب سوف تنتهي بالنقاط، وأنا بعتقد الأمريكيين مدركين لذلك. لذلك نحن الآن في مسار متدرج من قبل الجانب الأمريكي في محاولة لإضعاف إيران، إضعاف قدرتها، إضعاف قبضتها على مضيق هرمز عمليا، من خلال يعني تركيز الضربات على السواحل الجنوبية الغربية لإيران المشرفة على
1: نعم
0: المضيق، على أمل أن يؤدي ذلك إلى نصر سياسي معين. يعني نصر سياسي أقصد أنه في نهاية المطاف فتح المضيق، لأنه هذا هو النصر السياسي الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب في هذه المرحلة. كل القضايا الأخرى مؤجلة إلى مرحلة لاحقة، الإلحاح الآن هو المضيق، لأن المضيق يخنق الاقتصاد العالمي، يؤدي إلى رفع أسعار النفط، زيادة التضخم، هذا يضر بفرص الجمهوريين الانتخابية في الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر القادم.
1: نعم شكرا لك دكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث، كنت معنا من الدوحة.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث تختار حركة حماس خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا القائد يحيى السنوار. وتبرز أمام الحية تحديات وعقبات داخلية تنظيمية وأخرى إقليمية ودولية، يأتي في مقدمتها ملف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي المصر على حصار القطاع وأهله. فما هي أهم الملفات التي تنتظر الزعيم الجديد للحركة وكيف سيتعامل معها، وهل سنشهد أي تغيير في رؤية الحركة للتعامل مع الملفات المختلفة؟
1: خلفا للقائد يحيى السنوار، تعلن حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. وفاز الحية في انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحماس بعد أن نال 35 صوتا مقابل 34 صوتا لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي. وأكدت الحركة في بيان أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى.

0: وبناء عليه أجريت جولة ثانية وفق لوائح الحركة وأنظمتها.
1: سنواجه الحصار بكل إمكاناتنا، وستبقى بوصلتنا نحو القدس، ومقاومتنا لن تنحرف عن فلسطين والمسجد الأقصى بإذن الله حتى نحرر أرضنا وننهي الاحتلال.
0: يعد خليل حية من أبرز وجوه حماس، وتولى في أكتوبر لعام 2024 رئاسة الحركة في غزة بعد أن اغتالت إسرائيل يحيى السنوار، وكان نائبا له قبل ذلك. وسلطت الأضواء على الحية بصورة أكبر بعد سلسلة اغتيالات إسرائيلية طالت قادة الصف الأول في الحركة، من بينهم السنوار وإسماعيل هنية، وبات ينظر إليه كأبرز المرشحين المحتملين لقيادتها سياسيا وتنظيميا. كما رأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الدورة الأخيرة لانتخابات الحركة عام 2021. ويرى البعض أن انتخاب خليل حية خطوة تمثل تأكيدا صريحا على منهج التحدي للهيمنة الإسرائيلية، لتبرهن حماس على أنها حركة مؤسسات تختار قيادتها ديمقراطيا حتى تحت وطأة النار والدمار. وتقع على عاتق الحية تحديات جسام، في مقدمتها رفع المعاناة عن قطاع غزة وتعزيز العلاقات مع دول الإقليم ودوليا، إضافة إلى ترميم البناء التنظيمي وإنهاء الانقسام مع السلطة الفلسطينية.
2: وينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاون. دكتور أهلا ومرحبا بك ومساء الخير. يعني دكتور، حول هذا الموضوع وانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، رجل قادة يعني وفد التفاوض للحركة خلال مرحلة حساسة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رجل قريب من الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، ما الذي يعني انتخاب هذا الرجل في هذا المنصب؟
3: مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. الحقيقة يمكن النظر إلى انتخاب السيد خليل الحية للرئاسة حركة حماس من عدة زوايا. أولا، دعنا نرى الموضوع من الزاوية الموضوعية التي تخص هذه الحركة الفلسطينية التي تنجح رغم كل ما تتعرض له، وأنا أقصد هنا عمليا الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي عمليا ذهب ضحيتها آلاف الكوادر من الحركة وعشرات القيادات من الصف الأول. بعض الإحصائيات تقول أنه حوالي 40 قيادي في حركة حماس من الصف الأول استشهدوا خلال هذه الحرب خلال الثلاث سنوات الماضية. وفي الضفة الغربية أيضا هنالك ملاحقة شديدة لقيادات وكوادر حركة حماس، حوالي 9000 معتقل، جزء كبير منهم من قيادات وكوادر حركة حماس في السجون. الأوضاع قاسية جدا، في الشتات هنالك ضغط متعدد المستويات والطبقات على حركة حماس، ومع ذلك هنالك إصرار على احترام المؤسسة، احترام اللوائح الداخلية، إنفاذ القانون الداخلي في هذه الحركة. هذا فيه رسائل متعددة حقيقة، فيه رسائل للاحتلال بأنه هذه الحركة حتى وإن تعرضت لهذه الضربات لديها هذا القدر من الإصرار والقدرة على التعاطي مع الوقائع الصعبة. رسالة للداخل الفلسطيني بأن لدى الشعب الفلسطيني لا زالت فصائل وحركات قادرة على الصمود والاستمرار واحترام اللوائح. وأيضا رسالة أعتقد لمنتسبي حركة حماس بأنه، وهي رسالة في غاية الأهمية، بالذات المنتسبين الذين يخضعون للاضطهاد الإسرائيلي المباشر سواء في قطاع غزة عبر الإبادة أو في الضفة الغربية عبر الاعتقال، بأن التماسك في المؤسسة القيادية للحركة وأن الاحترام لهذه المؤسسة عالي جدا. هذا طيب. من ناحية فيما يتعلق بشخص الدكتور خليل الحية، أعتقد أن الدكتور خليل الحية هو في قلب المؤسسة القيادية الحمساوية منذ زمن. كما تفضلت، هو أولا كان نائب لرئيس حركة حماس في قطاع غزة، هو عضو في المكتب السياسي للحركة، هو مسؤول ملف التفاوض منذ بدأ بعد 7 أكتوبر إلى اليوم، وهو أيضا كان يعني نافس على قيادة الحركة في المرة السابقة وحدثت عمليا لإعادة.
2: ربما أنت أخذتني إلى نقطة كنت أريد أن أناقشها معك لاحقا، يعني مسألة الانتخاب هذه يعني تبعث برسائل يعني حتى من داخل الحركة تقول بأن هذه المرحلة وأولويات هذه المرحلة تحتاج إلى شخص مثل خليل الحية لقيادة الحركة فيها. يعني بأي قدر يعني أو كيف تنظر إلى هذا الاتجاه وهذه الرسائل المتعلقة بحاجة الحركة الآن لخليل الحية؟
3: أعتقد أنه أيضا في هذا الموضوع في مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أن الحركة لا زالت في خضم المعركة ولا زالت

0: الأطراف المختلفة التي تتعاطى مع الحركة تتعامل مع الحركة، كل طرف وفق رؤيته، لم يتغير شيء جوهريا منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. المقصود أن الاحتلال لا زال على خطه الصارم في موضوع الاستئصال، وهذه تحديات كبيرة أمام حركة حماس وقيادتها وخليل الحية كرئيس اليوم لحركة حماس، أن الاحتلال لا زال على خط الاستئصال الكامل. بالنسبة للإقليم، رغم كل ما حدث خلال 3 سنوات الماضية، لم يتغير شيء جوهريا في العلاقة مع حركة حماس، ولم تفتح مساحات إضافية جديدة باتجاهات تدعو حركة حماس ربما لمقاربات مختلفة. الشيء الثالث أنه على المستوى الدولي وعلى المستوى السياسي بالذات، لا زال الأفق بكل أسف أمام حركة حماس وأمام الفلسطينيين بشكل عام سياسيا مغلق، وبالتالي الرسالة أعتقد أن التي أرسلتها حركة حماس اليوم بأنه في ظل هذه البيئة، إبادة من قبل الاحتلال ورغبة في الاستئصال، المحيط عمليا جامد إلى حد كبير، لا أفق سياسي. طيب. إذن الأولوية هي لتصليب الداخل، الأولوية للتماسك الداخلي لمواجهة هذه التحديات.
1: سنتحدث عن الداخل والساحة الداخلية الفلسطينية، لكن قبل ذلك هناك المسار المتعلق بقطاع غزة ومسألة انتقال إلى المرحلة الثانية، يرتبط يعني هذا بشكل أساسي بالمطالب الموضوعة على الطاولة الآن لحركة حماس بتسليم سلاحها، وهنا يعني يبدو خليل الحية بمنصبه الآن أمام يعني تحديات كما أشرت وقرارات تتعلق بالحركة ومستقبل هذه الحركة، كيف يستعمل مع هذا الأمر؟ هل سنشهد تغييرات وربما مرونة فيما يتعلق بهذه المسارات؟
0: أعتقد أن هذه المسارات، مهند، غير مرتبطة بشخص رئيس الحركة. حقيقة حركة حماس تمر في هذه اللحظة والقضية الفلسطينية في مرحلة حساسة صعبة ومعقدة تتجاوز أو تجعل من على أهمية رأس الحركة ورأس المؤسسة، وبالتأكيد في كل الدنيا رأس المؤسسة مهم، لكن تتجاوز أهمية وقدرة الفرد مهما على شأنه في حركة حماس. التحديات المطروحة على الطاولة أمام حركة حماس تحتاج إلى رأس صلب بالتأكيد، ولكن قيادة مؤسساتية متماسكة، إرادة قوية، وأيضا القدرة على بلورة رؤى قادرة على التعامل مع الواقع اليوم. على سبيل المثال كما تفضلت، المطروح على قطاع غزة في موضوع السلاح، في موضوع مجلس السلام، في موضوع الانتقال وانسحاب الاحتلال، قضايا
1: يعني قضايا هيبة، هي يعني حقيقة دكتور، هي قضايا تحتاج إلى حسم من قبل الحركة، يعني هناك حاجة إلى قرار من قبل الحركة في
0: هذه
1: الأمور.
0: صحيح، حاجة إلى قرار، لكن أعتقد مهند الأهم هي حاجة إلى مواقف صلبة، لأن المطروح الذي يضغط به على حركة حماس لكي تأخذ فيه قرار هو قرار معقد جدا، وأقصد هنا موضوع السلاح، لأن السلاح هذا لا يتعلق بحركة حماس فقط، هذا يتعلق بفكرة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، بفكرة مواجهة الاحتلال، ويراد أن كل هذا الضغط الذي يمارس على حركة حماس، يراد لحركة حماس أن تكون النموذج الأخير، النموذج الفلسطيني الأخير الذي يعتمد المواجهة المسلحة ويعتمد ويعتنق المقاومة، ثم يراد له أن يكسر أو يهزم أو يصل يعني إلى وبالتالي يريد أن يوصل الرسالة إلى كل الفلسطينيين بأنه لا جدوى من استخدام السلاح، لا جدوى من المقاومة. لذلك أعتقد أن المطروح أمام خليل الحية كرئيس لحماس وحركة حماس قضايا صعبة معقدة تحتاج إلى تماسك داخلي، ولكنها أيضا تحتاج لشخص قادر على أن يصنع توافق فلسطيني حول الموقف الحمساوي أو الموقف الفلسطيني. طيب. خليل الحية كشخص مجرب،
1: يعني وهذه النقطة المسار، يعني مسار الساحة الداخلية أو هذا الجانب الآن، هل نتوقع تغييرات في هذه المرحلة الجديدة؟ يعني دعنا نقول، هل سنشهد تحولات في موقف حركة حماس بالنسبة للساحة الداخلية؟ تحدثت أنت عن تصليب الوحدة وتصليب الحالة الفلسطينية أمام التحديات القائمة والمتعاظمة، هناك انتخابات تشريعية دعا إليها الرئيس محمود عباس، كيف ستعمل يعني، أو السؤال هنا، هل ستعمل حماس بشكل مختلف مع هذه المعطيات؟
0: إذا نظرنا إلى سلوك حركة حماس وطريقة إدارتها خلال السنوات الماضية، يصعب الحديث عن أن تغييرا جديا سيحدث في مواقف حركة حماس كنتيجة لهذه الانتخابات. لماذا؟ لأن خليل الحية ومن معه من القيادات كانوا هم يشكلوا قيادة حركة حماس خلال الأشهر السابقة بعد استشهاد السنوار رحمه الله، وبالتالي كان هنالك كما هو معلوم للجميع مجلس قيادي، خليل الحية جزء منه، خليل الحية هو رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس.

0: حماس، وبالتالي لا أعتقد أن تغييرا ذات مغزى يمكن أن يحدث نتيجة هذا الإجراء الانتخابي. أي تغيير ذات مغزى يمكن أن يحدث إذا ما تغيرت البيئة، إذا ما تغيرت العوامل، إذا ما تغيرت الصيغ المطروحة على حركة حماس والفلسطينيين. ولذلك أعتقد القوى الإقليمية والقوى الدولية، كل من يراقب المشهد الحمساوي والفلسطيني، يعرف جيدا بأن هذا الإجراء هو إجراء قيادي إداري داخلي حمساوي، لا يصعب أن ينبني عليه تغيير في السياسات. ولكن ما يعطي الدكتور خليل الحية ميزة إضافية أنه حقيقة هو من أبناء قطاع غزة ومن قيادات قطاع غزة، وأيضا لديه ثقل ناتج عن حجم التضحية التي قدمت سواء على صعيده الشخصي من قبل أبناء وأحفاده أو على صعيد الجغرافيا، وبالتالي يمكن أن يكون لديه القدرة أعلى من غيره من قيادات حركة حماس في المضي قدما في اتفاقيات، في التوقيع على اتفاقيات. على سبيل المثال اتفاق شرم الشيخ الذي أوقف أو قاد إلى وقف الإبادة المكثفة وتبادل الأسرى وما إلى ذلك. هذا الاتفاق معقد جدا، صعب جدا، كان يصعب على أي من القيادات الفلسطينية أن يمضي فيه إن لم يكن ابن الجغرافيا وابن البيئة وبهذا المستوى من التضحية. لذلك تغيير ذات مغزى سيكون من الصعب أن يحدث ما لم يقدم للفلسطينيين ولحركة حماس رؤى، مقاربات، صيغ، خارطة طريق مختلفة عما هو مقدم الآن.
1: دكتور، سأعود معك إلى مربع يسبق الإعلان عن انتخاب السيد خليل الحية، ما برز من منافسة أيضا قوية على قيادة الحركة بينه وبين السيد خالد مشعل، والحديث يعني وفق بعض يعني التسريبات أن الفارق ضئيل في الأصوات بين الرجلين. باعتقادك يعني ما الذي يعكسه هذا إن صحت يعني هذه الأنباء حول هذا الفارق البسيط في الأصوات بين خالد مشعل وخليل الحية؟
0: أولا أعتقد أن هذا شيء صحي. حركة حماس كحركة فلسطينية يفترض أن يسجل لصالحها أن المؤسسة فيها والحراك الداخلي فيها يعني كثيف نشط إلى حد أن تعاد الانتخابات مرتين وأن يفوز الرئيس فيها بفارق محدود. وأنا يمكن أن أذكر بالتجربة التركية، الرئيس أردوغان بكل ما قدمه لتركيا اضطر أن يحدث جولة إضافية ويفوز بفارق محدود. هذا يدل على حيوية داخلية، هذا أولا. ثانيا هذا يدل على أن هنالك نقاش مكثف حول أفكار ورؤى وتوجهات داخل حركة حماس فيما يتعلق سواء بالملفات المطروحة الآن مثل الحرب في قطاع غزة، الانتخابات الداخلية، العلاقات الخارجية. وهذا في الأحزاب إذا ما احتكم إلى مؤسسة والمؤسسة كانت هي الحكم، هذا يكون إيجابي وصحي وليس سلبي. والواضح تماما من السياق ومن النتيجة أن المؤسسة في حركة حماس هي أقوى من أي شخص. المؤسسة هي فوق الجميع، المؤسسة فوق خليل الحية وفوق خالد مشعل وفوق محمد درويش وغيره من القيادات. والدليل على ذلك أنه المؤسسة تم الاحتكام لها، النتائج بفارق محدود، ولكن في النهاية حسم الموقف.
1: والنتيجة لن تلغي هذه التباينات
0: لن تلغيها، لأنه لا يمكن إلغائها. مهند كل الأحزاب والحركات التي تدعي أنها عبارة عن كتلة صماء تتحرك على قلب رجل واحد، هذا إما حالة مرضية أو أيديولوجية عالية تغلق على العقل والذهن، أو أنه ادعاء غير صحيح. حركة حماس الحركة الفلسطينية الأكبر، حركة ممتدة جدا أفقيا وعموديا في الشعب الفلسطيني، هذا يعني أنها في صفوفها تضم التنوع الفلسطيني بكل مستوياته. التنوع الجغرافي، التنوع الفكري، التنوع في مستويات الأكاديمية، في المستويات الفكرية، وبالتالي شيء طبيعي أن يكون فيها هذا التباين. العبقرية في الموضوع، الإيجابية في الموضوع، أن يكون هنالك إطارا ينظم هذه الاختلافات، هذه التباينات، هذه التيارات. وواضح تماما من السلوك أن المؤسسة الحمساوية الداخلية لا زالت قادرة ومتماسكة إلى حد أنها نظمت كل هذه التباينات وأفرزت لنا نتيجة يعني كما ظهرت في الإعلام بفارق بسيط، لكن هنالك إقرار وإعلان رسمي بأن الدكتور أسر خليل الحية هو اليوم رئيس حركة حماس.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد العطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: والصواريخ مع تركيز كبير على استهداف عاصمتي البلدين بالإضافة إلى الموانئ والأهداف الحيوية ومنشآت الطاقة، فلماذا التركيز على هذه الأهداف وهل لدى الطرفين خطة واضحة للتوصل إلى نهاية لهذه الحرب؟
1: مع توسيع أوكرانيا هجماتها على روسيا، نحو 400 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. معظم المسيرات جرى تحييدها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من مسافة بعيدة، بما في ذلك 85 طائرة دمرت أثناء اقترابها من العاصمة الروسية. وضمن نطاق الأهداف، مجمع صناعي في بلدة دومو ديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو وفقاً للسلطات الروسية، ومنشآت لوجستية ومستودع للنفط وفقاً للرئيس الأوكراني. وجنوباً على الحدود الأوكرانية قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء هجوم أوكراني آخر بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود الروسية. ورداً على ذلك، شنت روسيا هجوماً بصواريخ على سفينة محملة بالذرة قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك في أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح تشهدها المنطقة منذ أسابيع من تصاعد العنف في البحر الأسود. الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما قتل 3 آخرون في هجوم منفصل شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا. ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، ما يثير المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم بعدما ارتفعت أسعار القمح الدولية إلى أعلى مستوى لها خلال عامين ولحقت بها أسعار الذرة وبذور اللفت.
0: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجية سيد خليل الحلو. سيد الحلو، أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير سيد الخليل. يعني سيد خليل، هنا نتساءل كيف تقيم هذا الجزء وهذه المرحلة من الحرب الروسية الأوكرانية؟ هناك يعني تصعيد كبير من الطرفين، ضربات متبادلة، لكن الضربات نوعية تستهدف منشآت الطاقة ومنشآت حيوية ولوجستية وموانئ. كيف ترى مشهد الحرب اليوم؟
2: نعم، يعني نحن في السنة الخامسة لهذه الحرب، وقد تغير الكثير منذ أن بدأت، وتغيرت تكتيات الحرب، ونحن الآن نشهد بداية مفاهيم جديدة لكافة الحروب وكلها ناتجة عن هذه الحرب. الذي يحصل من على الأرض يعني هو كالتالي: القوات الروسية خلال العام الماضي حققت تقدم بسيط على الأرض، وخلال الشهرين الماضيين، يعني أتحدث عن أيار وحزيران الماضي، عادت روسيا وخسرت بعض الأراضي، والآن تحاول استعادة بعضها. وعندما نتحدث عن خسارة وربح، هي بضع عشرات الكيلومترات المربعة، وهي لا شيء نسبة لمساحة بقعة العمليات التي تمتد على حوالي 1000 كيلومتر بعمق 35 كيلومتر. يعني عم نحكي، نتحدث عن مساحة واسعة جدا، والتقدم والتراجع هو بسيط جدا. لم تعد تستعمل المدرعات والدبابات مثل ذي قبل. الذي يحصل هو استعمال لدى الطرفين مجموعات صغيرة مع آليات خفيفة في منطقة العمليات، المناطق متداخلة جدا. الأوكرانيون يستعملون بكثافة المسيرات، والروس يستهدفون العمق، والأوكرانيون يستهدفون العمق.
0: طيب، إنها وهنا سيد خليل، قبل أن نذهب بالضبط، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة سيد خليل، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة، أريد أن أتوقف معك عند يعني أيضا معطى أشرت إليه ما يتعلق بالمعارك على الميدان، تحديدا في دونيتسك. بحسب التقارير، يعني هناك تقدم روسي كما أشرت بطيء، لكن في نفس الوقت أيضا أوكرانيا عاجزة عن استعادة واسترداد أراضي فقدتها خلال المعارك مع روسيا. هذا إلى ماذا يشير أو إلى أي الأسباب والعوامل يمكن إرجاعه سيد الحلو؟
2: نعم، يعني كما قلت، يعني هذه مسألة مد وجزر تحصل منذ شهور، عمليا الجبهة ثابتة منذ أكثر من سنتين، ولكن العوامل التي ساعدت روسيا على التقدم هي استعمال كثيف للمدفعية في الميدان. يعني مدفعية 152 مليمتر تستعملها روسيا بشكل كثيف جدا، يعني قوة نارية هائلة. أما أوكرانيا فهي تقتصد في استعمال ذخيرة المدفعية 155 مليمتر، لأن الأوروبيون والأمريكيون يعني الإنتاج الذي يقومون به لا يكفي لا أريد أن أقول للحاجة، إنما يعني أريد أن أعطيك فكرة، يعني مصروف الذخيرة لدى الأوكرانيين من المدفعية هي 5000 طلقة في اليوم، ويمكن أن تصل إلى 10000، ويعني هذا مصروف هائل. يعني استيراد الذخيرة لا يكفي لسده، لذلك الأوكرانيون يقتصدون ويستعملون المسيرات، وهذه المسيرات تعطي فعالية. يعني عدد القتلى الروس خلال هذه العمليات هي 8-1 للأوكرانيين، يعني مجموع القتلى الروس الذين سقطوا منذ بداية الحرب حتى اليوم هو 450,000، بينما الأوكرانيون هو 125,000. عدد الجرحى هو 1,000,000 لدى الروس، ولدى الأوكرانيين هو تقريبا 500,000. طيب، هذه خسائر هائلة.
0: وعن استخدام المسيرات هنا سيد الخليل،
2: نفعا للطرفين.
0: يعني الآن هناك استخدام متبادل، نعم، للمسيرات، وتوجيه هذه المسيرات باتجاه قطاعات ومنشآت حيوية في البلدين. هل يمكن حديث هنا عن أفضلية لطرف على على الآخر، أم أن الطرفين دخلا في، يعني دعنا نقول، حرب استنزاف صفرية؟
2: نعم، هي حرب استنزاف، ولكن إذا أردنا الدخول في التفاصيل التكتية والتقنية، الأوكرانيون يستعملون يوميا بين 10,000 مسيرة و 20,000 مسيرة يوميا، وهم ينتجون 6 ملايين مسيرة في السنة، يعني إنتاجهم يكفي لهذه الكثافة في الاستعمال. والمسيرات يعني تستعيد عن المدرعات وعن المدفعية، وهي دقيقة، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الوقت لا يسمح. الجديد في المسيرات الأوكرانية هو أنهم يستهدفون أهداف على بعد 2500 كيلومتر من حدود أوكرانيا، وتحديدا منشآت نفطية في سيبيريا والمدن الكبرى مثل موسكو ومثل سانت بيترسبورغ. الروس يستعملون المسيرات أيضا، ولكن أقل بكثير، المعدل هو 500 في اليوم. الأوكرانيون يستعملون 20 مرة أكثر، ولكن يعني إذا سمح الوقت ندخل في التفاصيل. الاستعمال الروسي، دعني أتحدث عن الروس، يستعملون المسيرات لإعماء أو لإلهاء وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية. يرسلون الموجة الأولى مسيرات بكثافة، يعني مثل يوم أمس مثلا عندما استهدفوا كييف أرسلوا 125 مسيرة،
0: يعني لكن سيد خليل دعني هنا فقط، يعني لكن في المقابل أوكرانيا عندما استهدفت موسكو في الهجوم الأخير استخدمت 400 مسيرة. يعني هل هناك يعني أو ما الذي يقوله هذا الرقم يعني سيد الحلو؟
2: نعم، لا يجب مقارنة فقط المسيرات. يعني بالنسبة لي سأعود إلى الروس، أرسلوا 125 مسيرة إلى كييف، أسقط الأوكرانيون منها 106، ولكن عندما انشغلت الدفاعات الجوية الأوكرانية ونفذت ذخيرتها قبل إعادة التسخير، أرسلوا صواريخ باليستية، أرسلوا 41 صاروخ باليستي، 50% منها أصاب أهدافه، والصاروخ الباليستي نتيجته أكبر بكثير من المسيرات. لذلك يعني هذا الاستعمال المعقد للذخائر، يعني هذا لم يكن يحدث يعني سابقا، يعني هذا التطور. أما الأوكرانيون فليست لديهم صواريخ باليستية كافية، لذلك يرسلون موجة أولى من المسيرات غير الدقيقة الرخيصة الثمن، وبعدما أن يكونوا أشغلوا الدفاعات الجوية الروسية، يعني نفس الشيء، يرسلون موجة أخرى من مسيرات أثقل وفعالة أكثر. هذا يعني الطرفين يستعملان يتعلمان أولا، يستقصيان الدروس من بعضهما البعض، ويعني يقومان بالتجديد. يعني خليني أقول لك شغلي،
0: طيب.
2: المسيرات الأوكرانية نظام التشغيل الذكاء الاصطناعي فيها يتغير كل 48 ساعة لتفادي التشويش الروسي. الروس طيب. يقومون بنفس الشيء ولكن بطريقة أخرى. يعني نحن في حرب إلكترونية هائلة، هذا اللي بدي أقوله.
0: طيب يعني هنا سيد الخليل، يعني لدي ربما سؤال أخير، وهذا ما سيسمح به الوقت ربما. أيضا في نفس الوقت اللافت أن يعني كييف يعني أنشأت قيادة جديدة أسمتها القيادة الخاصة أو المسؤولة عن الضربات بعيدة المدى. إلى ماذا يشير هذا باعتقادك؟ هل هنا تغيير ممكن أن نشهده في العقيدة العسكرية، وهناك إدراك لتأثير هذه الضربات التي تصل إلى موسكو إلى قلب المدن الروسية؟
2: نعم، نحن في قلب هذه الطريقة الجديدة. الطريقة الوحيدة التي يعتمدها الأوكرانيون لردع الروس هي الضرب في العمق على المنشآت الاقتصادية، وهذا موجع جدا لروسيا التي تتكلف أسمان باهظة على الحرب، وأيضا يعني على الجبهة الروس يعني يخسرون يوميا حوالي 1000 إصابة بين قتيل وجريح، يعني معدل 30,000 في الشهر، وهم يجندون 27,000 في الشهر. كل ذلك لتحسين موقعهم التفاوضي، لأن هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، وكل طرف يحاول تحسين موقعه في المفاوضات قبل الوصول إلى نوع من التسوية. وهناك ضغط أمريكي كبير للوصول إلى تسوية، وخاصة من قبل الرئيس ترامب، فهو يحاول إغراء الرئيس بوتين باستثمارات أمريكية يمكن أن تحصل بعد التسوية، وكذلك بانفتاح اقتصادي أمريكي كبير على روسيا، وفي المقابل لا يرسل الذخائر لزيلينسكي لكي يضغط عليه. يعني نحن مع الأسف أمام حرب تطول جدا تستنزف الطرفين، ولا حل سريع في الأفق.
0: نعم، شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجية سيد خليل الحلو، كنت معنا من بيروت. هذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة.

0: الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يستهدف الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندري بيرنام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم شن جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكم إن الضربات ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمات السفن التجارية في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من محطة بوشهر النووية وبسماع ذوي انفجارات في عدة مدن، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة صواريخ أمريكية في قاعدة عرفجان في الكويت، والتي أعلنت بدورها تصديها لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري أردني إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة. وأضاف ترامب في تدوينة عبر موقعه تروث سوشال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. دعت قطر وباكستان في مقترح ثنائي كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة

متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك

0: يان، كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 من يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة، وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية لسفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار، بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال وخارج فلسطين. كما أكدت الحركة وفائها لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى وصمود الشعب حتى التحرير والعودة.
2: من غزة إلى قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، صعد خليل الحي تدريجيا داخل هياكل الحركة قبل أن يتقدم إلى واجهتها في واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا. لم يصل خليل الحي إلى صدارة حركة حماس من بوابة الخطابة وحدها، بل عبر مسار امتد لأربعة عقود جمع فيه بين العمل التنظيمي والسياسي وإدارة العلاقات الإقليمية والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولد الحي في قطاع غزة عام 1960، وانخرط مطلع الثمانينات في جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحمها حركة حماس عام 1987. تعرض للاعتقال الإسرائيلي مرات عدة قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي العلني وينتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. داخل حماس عمل الحي طويلا في ظل قيادات أكثر حضورا، لكنه راكم نفوذا جعله حلقة وصل بين قيادة غزة ومراكز الثقل الإقليمية لا سيما إيران وقطر. من مقره في الدوحة تولى ملف العلاقات العربية والإسلامية. ومع اندلاع حرب الإبادة والتجويع في غزة عام 2023، تحول الحي إلى كبير مفاوضي الحركة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وبعد مقتل إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقادة آخرين، وجد الحي نفسه في مقدمة مشهد أعيد تشكيله تحت النار. وقد دفعت عائلته أيضا ثمنا ثقيلا، إذ استشهد عدد من أبنائه وأقاربه في غارات إسرائيلية داخل وخارج البلاد، فيما نجا هو من محاولة دقيقة لاستهدافه في الدوحة. واليوم يتولى الحي قيادة حركة أثرت فيها الحرب الإسرائيلية عسكريا وتنظيميا، لكنه يمتلك أهم أوراق مرحلتها المقبلة بينها التفاوض والعلاقات الإقليمية والقدرة على إدارة التوازن الصعب بين السلاح والسياسة. سيرين حامدي، تيريتي عربي.
1: استشهد أربعة فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء قصف الاحتلال لمركبة عند مفترق الغفري وسط مدينة غزة في وقت سابق. تتواصل في قطاع غزة عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة، رغم استمرار الحديث عن جهود التوصل إلى تثبيت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من استمرار عمليات

0: الاغتيال وانعكاساته على مسار المفاوضات وتأثيره على واقع السكان الذين يعيشون حالة من القلق والخوف من عودة الحرب.
1: رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن غزة في الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في وتيرة الاستهدافات والاغتيالات. سياسة إسرائيلية تعكس إصرار الاحتلال على إبقاء حالة الضغط العسكري، بما يسمح له بفرض واقع ميداني جديد يصل صداه إلى غرف المفاوضات.
2: يعني يبدو مع كل جولة مفاوضات تعقد في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، يزيد الاحتلال من وتيرة اغتيالاته على الأرض بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية، وكأن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة لكل العالم بما فيهم الوسطاء بأنه في حال لم يضغط على فصائل المقاومة للاستجابة إلى شروط الاحتلال ممكن أن يتمادى أكثر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن مطلوب من الوسطاء أن يتحركوا بشكل فعلي لوقف هذه الانتهاكات، لأنه نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد خلال العشرة أشهر الماضية.
1: توقيت تصاعد الاغتيالات لا ينفصل عن المشهد السياسي، إذ يأتي بالتزامن مع جولات التفاوض حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية توظيف التصعيد العسكري لخدمة أهدافها التفاوضية والسياسية وجعل قطاع غزة ساحة للتنافس الانتخابي.
3: عمليا لا يوجد بنك أهداف عسكري أو أمني إسرائيلي بقدر ما الأمر تثبيت لسياسة القتل، استخدام الدماء الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، كجزء من الدعاية الانتخابية، تحويل المعاناة في قطاع غزة إلى مادة لليمين الصهيوني ليثبت أن أهداف الحرب الإسرائيلية ما زالت شاخصة وأن هذه الحكومة الإسرائيلية ما زالت تبحث عن ما تسميه بالنصر المطلق، هذا النصر الذي لا يقوم إلا بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
1: لا بنك أهداف معلن من الاحتلال في الوقت الذي يؤكد فيه أنه سيواصل استهداف كل من يعتبره تهديدا للأمن حسب وصفه. تتزايد التساؤلات حول مدى استمرار هذه السياسة بالتوازي مع مخاوف من تأثيرها على فرص التوصل إلى أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
4: في سماء غزة لا تزال أصوات الطائرات الإسرائيلية تدوي محدثة حالة من الخوف والرعب، طائرات ما إن حلقت في سماء الفلسطينيين حتى جلبت معها الاغتيال والدمار والأذى رغم وقف إطلاق النار المعلن. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوة جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة من 10 أفراد. تولى أندي برينهام منصب رئيس الوزراء في بريطانيا ليصبح السابع خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد من أجل تطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة. وفي كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء قال إنه سيعمل على اتخاذ تدابير فورية ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.
5: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث الذي كلف أندي بيرنهام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
6: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين، اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسناً مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاماً، وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوماً بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
5: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
7: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به، فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما

0: من على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
1: بيرنم أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنم حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر، في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي. وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
2: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات، والخامس خلال أربع سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنم أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، تلاتة عربي، لندن.
3: أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز دعم تركيا الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارص الأتراك، وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
4: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارصة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا، شدد نائب الرئيس التركي جودت يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
5: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارصة الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة، في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
4: من جهتها، أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك في الحرية والاستقلال.
0: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
4: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارص الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسمياً في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارصة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، ثلاثة عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
3: قتل 13 شخصا وأصيب آخرون في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالمسيرات والصواريخ، مع تركيز كبير على استهداف عاصمتي البلدين، إضافة إلى الموانئ والأهداف الحيوية ومنشآت الطاقة.
6: مع توسيع أوكرانيا هجماتها على روسيا، نحو 400 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. معظم المسيرات جرى تحييدها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من مسافة بعيدة، بما في ذلك 85 طائرة دمرت أثناء اقترابها من العاصمة الروسية. وضمن نطاق الأهداف، مجمع صناعي في بلدة دومو ديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو وفقاً للسلطات الروسية، ومنشآت لوجستية ومستودع للنفط وفقاً للرئيس الأوكراني. وجنوباً على الحدود الأوكرانية، قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء هجوم أوكراني آخر بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود الروسية. ورداً على ذلك، شنت روسيا هجوماً بصواريخ على سفينة محملة بالذرة قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك في أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح تشهدها المنطقة منذ أسابيع من تصاعد العنف في البحر الأسود. الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما قتل 3 آخرون في هجوم منفصل شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا. ويتعرض البحر الأسود وبحر أزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، ما يثير المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم بعدما ارتفعت أسعار القمح الدولية إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، ولحقت بها أسعار الذرة وبذور اللفت.
3: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات وأحرق منازل في بلدات في جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً في بلدة الطيبة وآخر في كفر تبنيت وأحرقت منازل فيها، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين على سهل مرج عيون وأجواء بلدة المنصوري، وسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها، وسجلت غارات وهمية على الشمال والهرمل. أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية.
5: في تطور يعد من أبرز المحطات في مسار التهدئة جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الاتفاق الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدته تواصل تنفيذ مهامها في بلدتي إفرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية الدولية، تمهيدا لاستكمال الانتشار في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة حفاظا على سلامتهم والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق المشروع التجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان، مؤكدا أن التنفيذ يجري بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مع استمرار عمليات التنسيق والتخطيط لضمان تنفيذ الاتفاق والتشديد على التعامل بحزم مع أي خرق محتمل. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين خطوة تعد اختبارا عمليا لأول مراحل الاتفاق الذي جاء عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، وأسفر عن تفاهم تفاهم مبدئي حول آلية الانسحاب التدريجي، وتنص صيغة الإطار على تنفيذ انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية، بالتوازي مع العمل على نزع سلاح حزب الله، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية.

0: مؤجلة إلى جولات تفاوضية لاحقة. وبين مؤشرات التقدم والحذر الميداني، تبقى الأنظار متجهة إلى الجنوب اللبناني، حيث سيحدد نجاح هذه المرحلة التجريبية مستقبل الاتفاق وفرص تثبيت الاستقرار على الحدود. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: احتفلت العاصمة الإسبانية مدريد بعودة منتخبها المتوج بكأس العالم بعدما حظي باستقبال رسمي من العائلة المالكة ومن رئيس الوزراء قبل أن يلتقي آلاف المشجعين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة للاحتفال بالإنجاز التاريخي. رمزي البيروتي معه التفاصيل.
2: وسط استقبال رسمي وشعبي عاد المنتخب الإسباني إلى مدريد حاملا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وصل اللاعبون إلى مطار برخاس قبل أن يتوجهوا إلى القصر الملكي ثم إلى قصر مونكلوا، حيث استقبلهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مراسم احتفت بالإنجاز الذي أعاد إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاما من لقبها الأول.
0: لقد جسدتم المقولة الشهيرة التي كان يرددها لويس أراغونيس: النهاية لا تلعب بل تفاز. لقد أصبح الإنجاز 2 من أصل 2، ولماذا لا نحلم بعام 2030 وأن تتحقق المقولة لا ثالثة إلا ثابتة.
2: وجاء التتويج ثمرة مشوار مميز قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة بعدما فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي ونجح في تجاوز أبرز منافسيه وصولا إلى النهائي قبل أن يحسم اللقب العالمي الثاني في تاريخه ليؤكد عودة الكرة الإسبانية إلى واجهة المنافسة الدولية.
3: أولا أهنئ جميع الفائزين ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز. انظروا إلى الأجواء هنا.
4: بالتأكيد أنا سعيدة، فهذا أهم حدث بالنسبة لنا هذا العام.
2: في شوارع مدريد احتشد مئات آلاف المشجعين لاستقبال أبطال المنتخب، بينما جابت الحافلة المكشوفة شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة سيبيليس التي تحولت إلى مسرح للاحتفال بلحظة طال انتظارها منذ تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الأول عام 2010.
5: تستمر الاحتفالات في قلب مدريد، لكن بالنسبة لكثير من الأسبان لا يتعلق الأمر بكأس جديدة فحسب، بل بعودة منتخبهم إلى منصة التتويج بعدما كتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الإسبانية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يستهدف الكويت والبحرين والأردن. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي بيرنام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. ختام النشرة في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ليس كل انتصار يقاس بالأهداف والكؤوس، فهناك انتصار يسجل في الملعب وآخر يكتب في ضمير الإنسانية. لذلك لم يكن فوز إسبانيا بكأس العالم في نظر كثيرين مجرد تتويج رياضي، بل انتصارا للقيم وللضمير الذي ما زال حيا لدى البعض في زمن اختلطت فيه المواقف. مبروك إسبانيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. بجدارة واستحقاق، إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بطلة للعالم. حاجز إسرائيلي ينهي حياة أم فلسطينية داخل سيارة إسعاف في رام الله. الغرب ينتفض للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. إسبانيا إذن تتوج بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها وتصنع الفرحة في شوارع مدريد، أما في شوارع العالم الحر فالفرحة لها أبعاد أخرى. فقصة فوز إسبانيا تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتستقر في عمق المواقف الإنسانية، ففي الأيام الماضية كانت الأجواء مشحونة في ظل انتشار فرضية تدور في منصات التواصل الاجتماعي. فرضية تقول إن خلف كواليس البطولة الفيفا تمهد الطريق لرفاق ميسي نحو كأس العالم. والحديث عن انحياز تحكيمي وتنظيمي صريح للأرجنتين، هذا الكلام تحول قبل صافرة النهاية إلى خوف عارم من خسارة إسبانيا بسبب التحكيم، لكن الماتادور الإسباني بدد كل تلك المخاوف. وهنا يأتي السؤال المهم، لماذا احتفلت غزة والرباط والدوحة والرياض وأنقرة وجاكرتا وغيرها الكثير من عواصم الدول العربية والإسلامية بالفوز الإسباني وكأنه تتويج محلي؟ الجواب في الحقيقة لا يكمن فقط في خطط المدرب أو مهارات اللاعبين، بل في بوصلة مدريد السياسية والإنسانية. فالموقف الإسباني المشرف والاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية شكل أرضية صلبة لهذا التعاطف، في حين لم يجد أي منتخب أوروبي هذا النوع من التعاطف الشعبي الواسع. وحتى في هذه المشاهد فالتغطية التلفزيونية والصحفية الإسبانية ربطت بذكاء بين هذا الإنجاز التاريخي

0: والالتفاف الشعبي العالمي حول المنتخب الإسباني. وكما تشاهدون صحيفة البايس الإسبانية الشهيرة قالت إن الفرحة هي فرحة أهالي غزة مع منتخبنا الوطني. إذن المعادلة الرقمية والسياسية الفريدة لإسبانيا أثبتت أن المواقف الإنسانية الشجاعة تدوم في ذاكرة الشعوب أطول بكثير من أثر صافرة النهاية. رواد المنصات أيضا ربطوا بين دعم تل أبيب للأرجنتين وخسارتها في النهائي، بل وعدوه السبب الرئيسي في هزيمتها. شاهدوا معي.
1: זרק בכל הארץ, זרק מספרד, מכרו את כל הארגנטינאים.
2: יפה מאוד, תודה רבה. אני כמובן אין לי העדפות, אבל שארגנטינה תנצח.
0: طبعا بسبب هذا الدعم الإسرائيلي للأرجنتين يظن كثيرون أن الشعب الأرجنتيني أيضا يدعم إسرائيل، فهل هذه هي الحقيقة؟ لنشاهد معا. تفاعل واسع طبعا أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز المنتخب الإسباني بمونديال كأس العالم 2026. ونبدأ مع عمر، شاهدوا معي. إذن عمر يقول: شكرا لإسبانيا ومواقفها المشرفة مع قضايانا، نفرح لها كما حزنت لحزننا وكانت نصيرة لنا. أما علي محمد فيقول: لماذا تشجع إسبانيا ضد الأرجنتين؟ لأن إسبانيا اعترفت رسميا بفلسطين وطالبت بمحاسبة إسرائيل. الأرجنتين أكبر داعم سياسي لإسرائيل في إبادة غزة، من حقنا نربط مواقفنا الرياضية بقضايانا. أيضا تعليق آخر لجيني: فازت إسبانيا، العالم صرخ الحرية لفلسطين وأطلق صيحات الاستهجان ضد نتنياهو. ممدني يصرح بأنه سيعتقل بيبي، ربما بدأ العالم يتعافى أخيرا. بينما تتواصل إجراءات الاحتلال التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتحول الحواجز والبوابات العسكرية إلى عائق أمام الحياة اليومية، ولا تستثني حتى المرضى والحالات الطبية الطارئة. آخر ضحايا هذه الإجراءات كانت الشابة سجود فقهاء البالغة من العمر 30 عاما والأم لطفلين، والتي استشهدت إثر نوبة قلبية حادة. سجود عانت وهي تصارع الموت داخل سيارة إسعاف احتجزتها قوات الاحتلال لأكثر من 30 دقيقة خلف بوابة حديدية مغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ومنعت وصولها إلى المستشفى. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وثقت مناشدات متكررة أطلقتها عائلة الفقيدة وطواقم الإسعاف لفتح البوابة، لكن قلب سجود لم يصمد كثيرا. نشاهد جانبا من المناشدات التي وثقت اللحظات الأخيرة قبل استشهادها.
3: يا دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت يا دكتور. دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت. أنا معانا كاردك أرست هنا على بوابة سنجل، مسكرة طبعا البوابة. أنا بشغل في المريضة أرست، متوقف القلب عندها. إذا حدا بحكي لنا مع الارتباط، الارتباط
4: واقف على البوابة طنيب عليك، البنت تعبانة كثير زلمة، البنت بتموت، قاعدة بتموت.
0: مشاهد مؤلمة فعلا، حالة عارمة من الحزن والتعاطف سادت منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأ حساب زوجها ماجد على فيسبوك برسائل التعازي والمواساة باستشهاد سجود. وتداول الناشطون لحظة وصول جثمان الشهيدة إلى بلدتها. نشاهد معاً.

0: ونعت بلدة سنجل ابنتها سجود ببالغ الحزن والأسى، ووصفتها بأنها ضحية جديدة لجرائم الاحتلال، كما أوضح رئيس البلدية معتز طوافش تفاصيل الجريمة. نشاهد معا.
1: عند الساعة 10 من مساء أمس أصيبت سجود فقهاء بجلطة قلبية، وكان لابد من نقلها إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم والسريع والمهم، والدقائق يعني تكون فارقة في هذه الحالات الطبية. ولم يتمكن سائق الإسعاف من المرور من خلال البوابة الحديدية المغلقة من قبل جيش الاحتلال، واللي تأخر بفتحها وكان سبب في استشهاد سجود فقهاء. ولكن بسبب الحصار اللي بتفرضه سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال منذ 4 أيام على بلدة سنجل، لم نتمكن من إيصالها وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب. تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، والارتباط الفلسطيني تواصل مع ارتباط الاحتلال اللي وعد بفتح البوابة بأسرع وقت، ولكن تأخر فتح هذه البوابة لأكثر من 30 دقيقة وتوفت قبل أن توصل ل.
0: ولا تعد هذه الجريمة معزولة عن الواقع الذي تعيشه بلدة سنجل، إذ تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا عليها منذ أيام، حيث أغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ولم تترك قوات الاحتلال سوى منفذ واحد تسيطر عليه، بوابة عسكرية وحاجز دائم يتمركز عنده الجنود ليتحكموا في حركة الأهالي ومصيرهم. الآن إلى التفاعل الواسع حول هذه الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع أحمد. شاهدوا معي. أحمد يقول: أي واقع هذا الذي تصبح فيه البوابة المغلقة عائقا أمام إسعاف مريض؟ وأي مأساة أكبر من أن تقاس حياة إنسان بوقت انتظار فتح طريق؟ أما أم أسعد فتقول: تأخير قاتل، كانت كل دقيقة فيه قد تكون الفاصلة بين الحياة والموت، لتنضم سجود إلى ضحايا سياسة الحواجز والبوابات. أما زاهر أبو حسين فيقول: حين تصبح البوابات الحديدية المغلقة حكما بالموت، تضيع الأرواح قبل أن تفتح الطرق، إلى متى ستظل حياة الفلسطينيين مرهونة ببوابات حديدية تغلق في وجهه حتى في لحظات الخطر؟ عطلة نهاية الأسبوع في دول عدة حول العالم، كان بطلها الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بغزة. ففي نيويورك طالب عمدتها زهران ممدني بإطلاق سراح الطبيب أبو صفية، متسائلا لماذا يجب على طبيب أن ينتظر طويلا لنيل حريته، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له القطاع من إبادة. لنشاهد.
2: But justice is not measured by where we stand after history has issued its verdict. It is measured by where we stand when the verdict is still being rendered. Why must we wait until 1,000 more parents bury their children, until even more lose their limbs, their homes, their futures, to come together and insist upon Palestinian freedom? Why must Dr. Hussam Abu Safiya wait more than 18 months for freedom in Israeli detention, a detention that continues to this day after the world watched him be kidnapped as he left his hospital?
0: أما في لندن فقد خرج ناشطون في مظاهرة واسعة رافعين علما فلسطينيا ضخما فوق جسر لندن لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسرى بسجون الاحتلال، ورافعين لافتات للمطالبة بتحرير الطبيب الفلسطيني. نفس المشهد تكرر في هولندا، أين علت الهتافات في شوارع أمستردام.

0: أمستردام منادية بالحرية لأبو صفية. لنشاهد. كما أضاء ناشطون هولنديون نصب التذكاري الوطني، هناك مستعرضين قصته مع الاعتقال وداعين لإنقاذه قبل فوات الأوان. السويديون بدورهم نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل بستوكهولم دعما لصمود الدكتور أبو صفية، مرددين شعارات تدعو للإفراج عنه. وفي ميلانو الإيطالية ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن أبو صفية. تابعوا معي. ولأن الطواقم الطبية هي الأخرى تعاني في غزة، فقد نظم ناشطون أتراك في اسطنبول وقفة احتجاجية دعما للأطباء وللمطالبة بتحرير أبو صفية. أما في فرنسا، نائب عن حزب فرنسا الأبية يقول إنه يجب إطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية ويجب تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.
1: حسام أبو صفية a été enlevé par l'armée israélienne en décembre 2024 parce qu'il avait refusé de quitter l'hôpital dans lequel il travaillait. Il avait refusé de laisser ses patients. Il avait refusé de partir alors que son propre fils venait d'être assassiné 2 mois plus tôt. Et sa propre mère mourra d'une crise cardiaque quelques jours après son arrestation. Et les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui du docteur Houssam Abou Safia sont extrêmement inquiétantes, ça a été dit. Torturé, privé de soins, de nourriture. Ceux qui ont pu le voir disent qu'il pourrait décéder très bientôt si rien n'est fait pour qu'il soit libéré. Et son cas est assez emblématique de ce que subissent les Palestiniens depuis des décennies. Des arrestations abusives, sans procès, sans motif. Les tortures, les disparitions. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est recherché ici par l'État israélien, c'est de faire taire un témoin gênant, un homme qui sait, un homme qui a vu, un homme qui pourrait.
0: الدكتور حسام أبو صفية من سجنه يطالب محاميه بالعمل والضغط من أجل إخراجه، كما طالبت عائلته العالم بالتحرك والضغط من أجل حمايته، مؤكدة أن حالته الصحية تتدهور وأن حياته في خطر. طفل غزي يعبر عن خوفه عند سماع صوت قصف الاحتلال القطاع، ويقول إنه يخشى الخروج من البيت لشراء أي شيء خوفا من أن لا يعود. لنشاهد.
2: لما حكولكوا إنها الحرب خلصت، بس لسه الحرب ما خلصت، لسه في إطلاق نار، في قصف، في سيارات. أنا بخاف أروح على الدكان أشتري أغراض أهلي، بخاف أروح ما رجعش. والله احنا مفروض نكون هلقيت بمدارس، مفروض اختي ميرا تكون بروضة، مفروض انا بصف ثالث، مفروض انا ببيت عايش. فانا نفسي اتوقف الحرب، نفسي ارجع لبيتي اقعد انبسط بالعابي والعب. فهلقيت فش العاب، كان الا بسكليت بس هلقيت دمروه. انتوا في الدول اللي برا عايشين مبسوطين، أما إحنا هنا قاعدين بنقعد بالخيام بنشوب، أنتم كيفين قاعدين ببيوت؟ أما إحنا هنا في حرب وفي في في أولاد مشتاقين لأهل، في أولاد فاقدين أهل.
0: الله يحميه. المعاناة في قطاع غزة لم تنتهي بعد كما يعلم الجميع، ولكن

0: لكن بدون شك الحياة مستمرة، فالناس تشتري المنتجات وتطهو الطعام، ولكن ثمة معاناة تكمن بين كل ما سبق، فما هي؟ لنشاهد معا.
1: تعرف شو أصعب خطوة بتحضير أي وجبة بغزة؟ في كتير منكم بفكر إنه تجهيز الأكل، بس لا، أصعب خطوة هي إنك تولع نار. كل يوم الصبح قبل ما نفكر شو حنطبخ بنفكر هل موجود كرتون وهل موجود حطب وهل الموجود بكفي ولا النار حتطفي قبل ما تستوي الطبخة. وإذا ولعت بتصير تخاف تطفي، بتضل قاعد جنبها تنفخ عليها وتضيف كرتون، ونص نهارك بضيع انت نفس الوضع ونفس القعدة عشان بالآخر تطلع طبخة واحدة. بعد كل هاد تأكل أكلك بطعم الدخنة والنار.
2: من 3 سنين هاي صارت حياتنا، لدرجة إنه ريحة الحطب صارت جزء من ملابسنا وبيوتنا، بس إحنا الغزاز ودائما بنحاول نخترع حلول.
1: يمكن بالنسبة للعالم هذا جهاز مجرد قطعة حديد، بس بالنسبة لنا هو اختراع طلع من رحم المعاناة. شوية زيت وأي استشوار قديم بيضخ هواء بس هيك بيشتغل، لا بيحتاج كرتون ولا بيحتاج حطب.
2: هذا الجهاز انتصاري لصغير، مش لأنه جهاز غالي ولا لأنه حديث، بالعكس لأنه وفر علي جزء من معاناة عشتها كل يوم من 3 سنين. بس للأسف حتى هذا الجهاز مش كل الناس تقدر تستفيد منه لأنه محتاج كهرباء وغالي، ومش كل أهل غزة عندهم ألواح طاقة.
1: سعر هذا الجهاز 1200 شيكل، وعشان تقدر تشغل الجهاز أنت محتاج بطارية ومحتاج ألواح طاقة، يعني بحدود 12,000 شيكل، يعني أنت محتاج 4,400 دولار بس عشان تشغل هذا الجهاز. بالنهاية تكتشف إنه بكل العالم الناس بتخترع أجهزة بس عشان توفر وقت. للأسف إحنا بغزة بنحاول نخترع أجهزة بس عشان.
0: البطاقة الحمراء بوجه مشجع إسرائيلي كان يرتدي العلم الإسرائيلي، هذا ما فعله صانع محتوى أمريكي، فما السبب؟ لنشاهد.
3: Card for the ethnic cleansing and genocide.
4: Yeah, genocide.
3: Well, so what team are you rooting for today?
4: Whoever wins today, I hope they lose at the final. I support England and Argentina.
3: But why Israel though? Why not?
4: I'm Israeli.
3: Well, we have to give you
4: Bible.
3: A red card for the ethnic cleansing and genocide.
4: Yeah, genocide.
3: Well, ethnic cleansing, Gaza.
4: You know, if the first genocide in history that the population grows.
3: Oh, so it's a good genocide.
4: There's no genocide.
3: Well, ethnic cleansing, right?
4: No. Have you ever been?
3: A lot of times.
4: So imagine being so arrogant to believe you know a conflict without. From social media reels.
3: Oh, well, to be fair, though.
4: I'm from there. Where? I grew up with Arabs.
3: In Tel Aviv? Or?
4: I'm from Haifa. Show.
3: Oh, like Haifa?
4: I'm from Haifa, third generation.
3: Yeah, but
4: my grandparents came way before they call it Palestine or whatever, okay?
3: But still, red card, because, I mean, come on.
4: Red card, man. If you,
3: Israel gets the first red card of the day.
0: مشهد من المسلسل التركي صمود يجسد تمسك فلسطينية بمنزلها في مواجهة محاولة الاستيلاء عليها، ويحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. لنشاهد معا.
5: Buradasınız.
6: Neden olacak? Yokluğumu fırsat bilip evimi işgal etmek için. Ama bak buradayım. Sapa sağlam karşınızdayım. Evimi, toprağımı alamayacaksınız.
5: Neden alsın ki evinizi?
7: Çünkü hırsızlar. Çünkü çalmak ve yerleşmek için fırsat kolluyorlar. Ayşe'ni bu yüzden terörle suçladılar. Devlet güvenliği kanunu. Her şeyi kılıfına uyduruyorlar yani. Onlar için her şey mi var?
5: Sen sus avukat.

0: tadım yüzüğü. Ölürüm de evimi sana yar etme. Tüm dünyada gelseniz evimi toprağıma alamayacaksınız elimden.
1: Bu sana son uyarım Ayşe. Derhal terk et orayı.
2: فنان جرافيتي ليبي يجوب شوارع الدنمارك مستبدلا الملصقات الداعمة لإسرائيل بأخرى مناصرة لفلسطين. لنشاهد معاً.

رحلتنا انتهت أيها الأحبة، لكن عطاءنا مستمر. نلتقي غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: cennetim ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعبدونا الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: وهما يرتديان.

0: تميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميز.
1: الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يستهدف الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. وزعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من محطة بوشهر النووية وبسماع ذوي انفجارات في عدة مدن، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة صواريخ أمريكية في قاعدة عرفجان في الكويت، والتي أعلنت بدورها تصديها لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري أردني إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة. وأضاف ترامب في تدوينة عبر موقعه تروث سوشيال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة لمضيق باب المندب. وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال. استشهد 4 فلسطينيين في سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه جراء قصف الاحتلال لمركبة على مفترق الغفر وسط مدينة غزة في وقت سابق. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وبإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.

0: إن في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة من 10 أفراد. شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثمان الشهيد أحمد مخو وعودة أبو صالحة اللذين استشهدا خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.
1: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد مخو. إلى المقبرة يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة. فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع، شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
2: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني إيش اللي بده يعمل؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن أرضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى آخر نفس. صار إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
1: أوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة، وتتنوع ذرائعها إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
3: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديدا مصر تيس هي دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل الاتجاهات. احنا بنعاني من المستوطنين يعني شبه يومي، لأن كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا. هذا شيء جديد بنواجه الرعاة هذولا، مش رعاهم هذولا، عنصريين.
1: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
4: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضا. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذي الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: تولى أندي برينام منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا ليصبح السابع خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد من أجل تطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة. وفي كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء قال إنه سيعمل على اتخاذ تدابير فورية ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.
5: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، الذي كلف أندي بيرنام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
6: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين. اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسنا مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاما. وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوما بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
5: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
7: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي،
8: وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به، فلنبني معا شعورا وطنيا

0: جديداً قائماً على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
1: بيرنم أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنم حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي، وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
2: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات، والخامس خلال أربع سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنم أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، ثلاثة عربي، لندن.
3: أكد نائب الرئيس التركي جودة يلماز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارص الأتراك. وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، جدد تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
4: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارصة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا، شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
5: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارصة الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
4: من جهتها، أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك في الحرية والاستقلال.
0: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
4: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارص الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسمياً في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارصة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، ثلاثة عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
3: يحيي القبارصة الأتراك الذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد.

0: وتصفية حقوقهم. موجز تاريخي عن الجزيرة يستعرضه أواب أيوب.
1: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيورخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات وأحرق منازل في بلدات بجنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة الطيبة وآخر في كفر تبنيت وأحرقت منازل فيها، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين على سهل مرج عيون وأجواء بلدة المنصوري، وسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها وغارات وهمية على الشمال والهرمل. أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية.
2: في تطور يعد من أبرز المحطات في مسار التهدئة جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الاتفاق الموقعة

0: بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدته تواصل تنفيذ مهامها في بلدتي إفرون والصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية الدولية، تمهيدا لاستكمال الانتشار في الزوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة حفاظا على سلامتهم والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق المشروع التجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان، مؤكدا أن التنفيذ يجري بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مع استمرار عمليات التنسيق والتخطيط لضمان تنفيذ الاتفاق والتشديد على التعامل بحزم مع أي خرق محتمل. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين خطوة تعد اختبارا عمليا لأول مراحل الاتفاق الذي جاء عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، وأسفر عن تفاهم مبدئي حول آلية الانسحاب التدريجي. وتنص صيغة الإطار على تنفيذ انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بالتوازي مع العمل على نزع سلاح حزب الله، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية مؤجلة إلى جولات تفاوضية لاحقة. وبين مؤشرات التقدم والحذر الميداني، تبقى الأنظار متجهة إلى الجنوب اللبناني، حيث سيحدد نجاح هذه المرحلة التجريبية مستقبل الاتفاق وفرص تثبيت الاستقرار على الحدود. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: رفضت الحكومة السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية، معتبرة أنها تستند إلى مزاعم باطلة ودوافع سياسية محضة، ودعت واشنطن إلى تقديم الأدلة التي قالت إنها تمتلكها. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن العقوبات الإضافية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يوليو الحالي، وتشمل العقوبات حظر تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من قبل المؤسسات المالية الدولية باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية، وفرض قيود على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إليه. أفادت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية بمصرع ما لا يقل عن 20 شخصا وبإصابة أكثر من 80 جراء فيضانات ضربت ولاية نورستان الواقعة على الحدود مع باكستان. ولفتت الهيئة إلى أن الحصيلة تشمل ضحايا في بارون عاصمة ولاية نورستان وفي مناطق أخرى من الولاية، وأفادت بأن 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. وقالت السلطات إن الفيضانات دمرت منازل وفنادق وعشرات المتاجر. احتفلت العاصمة الإسبانية مدريد بعودة منتخبها المتوج بكأس العالم بعدما حظي باستقبال رسمي من العائلة المالكة ورئيس الوزراء، قبل أن يلتقي آلاف المشجعين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة للاحتفال بالإنجاز التاريخي. رمز البيروتي والتفاصيل.
2: وسط استقبال رسمي وشعبي عاد المنتخب الإسباني إلى مدريد حاملا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وصل اللاعبون إلى مطار برخاس قبل أن يتوجهوا إلى القصر الملكي ثم إلى قصر مونكلوا، حيث استقبلهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مراسم احتفت بالإنجاز الذي أعاد إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاما من لقبها الأول.
0: لقد جسدتم المقولة الشهيرة التي كان يرددها لويس أراغونيس، النهاية لا تلعب بل تفاز. لقد أصبح الإنجاز 2 من أصل 2، ولماذا لا نحلم بعام 2030 وأن تتحقق المقولة لا ثالثة إلا ثابتة.
2: وجاء التتويج ثمرة مشوار مميز قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة بعدما فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي، ونجح في تجاوز أبرز منافسيه وصولا إلى النهائي قبل أن يحسم اللقب العالمي الثاني في تاريخه، ليؤكد عودة الكرة الإسبانية إلى واجهة المنافسة الدولية.
3: أولا أهنئ جميع الفائزين، ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز. انظروا إلى الأجواء هنا.
4: بالتأكيد أنا سعيدة، فهذا

0: أهم حدث بالنسبة لنا هذا العام.
1: في شوارع مدريد احتشد مئات آلاف المشجعين لاستقبال أبطال المنتخب، بينما جابت الحافلة المكشوفة شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة سيبيليس التي تحولت إلى مسرح للاحتفال بلحظة طال انتظارها منذ تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الأول عام 2010.
2: تستمر الاحتفالات في قلب مدريد، لكن بالنسبة لكثير من الأسبان لا يتعلق الأمر بكأس جديدة فحسب، بل بعودة منتخبهم إلى منصة التتويج بعدما كتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الإسبانية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يستهدف الكويت والبحرين والأردن. حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. زعيم حزب العمال البريطاني الجديد أندي برينام يتسلم رسميا مهام منصبه رئيسا للوزراء خلفا لكير ستارمر.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هذه البيوت الغارقة في الضباب يقطنها تقليد معيشة متوارث منذ مئات السنين، وبالطبع يقطنها أيضاً أناس يحيون هذا التقليد ساعين لحياة أفضل.
1: பூண்டு புழுங்கியனே அம்மா கிட்ட கொடுத்துக்கும் புதிரே.

0: رينان.
1: صاموتي في الثامنة من عمرها.
2: أمي أمي
3: انتظريني لأنهي عملي يا عزيزتي، اتفقنا؟ بقي القليل.
1: ولدت ونشأت في حديقة الشاي هذه مثل أمها سيلفي وأبيها. ثمة حلم يراود صاموتي، تريد أن تصبح معلمة، ولديها حلم آخر ترغب بتحقيقه لتستطيع مواصلة دراستها. هنا كادوغاناوا، إحدى المناطق المشهورة بحدائق الشاي في سريلانكا. أحياناً يكون إحياء تقليد ما قدركم، كما أن العمل في حديقة الشاي هذه قدر العاملين فيها.

سهوب مترامية الأطراف تشهد منذ قرون تقاليد تتوارثها الأجيال. تقليد ما قد يكون قدركم أحياناً، وأحياناً أخرى قد يكون قدر

هذه الفتاة التي يضفي صوتها الحزين جمالاً على السرور، اسمها أكوارال وعمرها 10 أعوام. قضت طفولتها في قرية تبعد 100 كيلومتر عن نارين، إحدى أكبر مدن قرغيزيا. أكوارال قضت طفولتها في القرية. حلمها أن تصبح مغنية مشهورة تعزف آلة الكوبوز التي وهبتها إياها

0: أكوارال، أمك تريدك في المنزل.
1: وهل ثمة خطب ما؟ لماذا تطلب عودتي؟
0: أظنها تلقت دعوة لزفاف.
1: وماذا سأفعل بالأبقار؟
0: اذهبي أنت وأنا سأعيدها.
2: كما أن الكوكوز جزء لا يتجزأ من الموسيقى، الخيول هنا جزء لا يتجزأ من الحياة.
1: نلتقي في المنزل، عد سريعا.
0: حسنا.
2: وسيلة التنقل في السروب الشاسعة هي الخيل. يمكن القول إن القرغيز يولدون ويكبرون على ظهورها.
1: شو سر هيا شو. هيا سر.
2: رغم صغر سنها فإن أكوارال ماهرة في ركوب الخيل. يساورها القلق وهي تمضي على ظهر حصانها صوب المنزل، فهي لا تعرف بالضبط سبب طلب عودتها. ليست أكوارال وحدها القلقة. على بعد آلاف الكيلومترات في حدائق الشاي في سريلانكا، تشعر ساموتي أيضاً بالقلق وهي تفكر فيما ستقوله لأمها.
3: لماذا لم تحضري معك شيئاً؟
4: جئت لأنني شعرت بالضجر.
3: لو جلبت معك شيئاً.
4: مثل ماذا؟
3: الشاي أو الخبز، فأنا ووالدك نعمل هنا. العمل يجعلنا نشعر بالجوع.
4: أريد دراجة للمدرسة، لكن فقط أنا ووالدك نعمل.
2: وجدت عائلة ساموتي نفسها أمام طلب لم تتوقع. تشعر والدة ساموتي بالحيرة حيال هذا الطلب.
3: أنت في عطلة، فلنعمل جميعا ونشتري دراجة. أعلمك حصاد الشاي؟
4: لكنني لا أعرف.
3: سأتولى تعليمك. هيا انهضي وأحضري كيسا.
2: تعرف أم ساموتي أن تلبية هذا الطلب سهل على أمهات أخريات، لكن هذا ليس سهلا عليها أبدا.
3: ستقفين هكذا وتقطفين كما أفعل.
2: لم يرث أحد حتى

0: لائق شاي عن أجداده، وليس لديهم أي حق في الأراضي ولن يكون. عملهم في حدائق الشاي هو تقليد. تعلم حصاد الشاي يعني لساموكي استمرارية ممارسة تقليد متوارث.
1: لا يمكن شراء الدراجة إلا إذا عملتي. اقطعيها هكذا. أجل هكذا. دعيني أنظر. أجل بهذه الطريقة. هذا صحيح.
0: كل صباح تسير ساموتي قرابة ساعة ونصف للذهاب إلى المدرسة. شراؤها دراجة يعني اختصار هذا الطريق إلى 20 دقيقة، لكن رغبتها تلك تقلق سيلفي، فهي تعرف أن شراء دراجة يتطلب عملا دؤوبا.
1: أنا أذهب إلى أبيك. والدك هناك. هيا نذهب إليه. فلنمر من هنا. لن تحصد هنا، أليس كذلك؟ اذهبي إلى أبيك واحصدي. أنا ووالدتي وجدتي جميعنا توارثنا هذا العمل. أنت على الأقل واصل دراستك وامتهني مهنة حسنة. لا تحصدي الشاي مثلنا.
2: لماذا أحضرتها؟
1: تريد شراء دراجة. جلبتها كي تخبرك.
2: حقا؟
1: إذا علمناها فستجني بنفسها.
2: لماذا جلبتها؟ إنها طالبة.
1: ماذا أفعل؟ تريد دراجة. إن عملنا 3 سنشتريها.
2: أعمرك مناسب للحصاد؟
1: كلا.
2: إذن
1: سأشتري دراجة.
2: دراجة.
0: لا يقل الأب دهشة وقلقا عن زوجته سيلفي، فهو لا يريد أن يقدم لابنته وعدا لا يستطيع الوفاء به، فذلك سيسبب خيبة أمل كبيرة لها.

سريلانكا هي ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، وقد أخذ الشاي السيلاني اسمه من الشاي المنتج فيها. نهاية القرن الثامن عشر بدأ إنتاج الشاي هنا، إذ أدار رجال أعمال إنجليز حدائق الشاي لسنين طويلة. لكن بعد قيام الحكومة السريلانكية بسن قانون الإصلاح الزراعي تحولت إدارتها إلى الشعب، ومع ذلك فليس للعائلات هندية الأصل التي تعمل في الأراضي حق فيها، فقدرهم أن يعملوا لدى مالك حدائق الشاي. عائلة سامودي هي إحدى آلاف العوائل التي استخدمها رجال أعمال إنجليز من الهند قبل 100 عام.

0: هل الحصاد صعب؟
1: صعب.
0: صعب إذن.
1: لأنني أريد العمل حتى افتتاح المدارس لشراء الدراجة.
0: حسنا.
2: إذا كان صعباً فلتبقي في المنزل وسنضاعف جهودنا.
3: لم يستطيعا بعد تقديم إجابة واضحة لساموتي. هما قلقان ويصعب عليهما اتخاذ قرار. كلاهما يريد شراء دراجة لساموتي، لكنهما يعرفان في الوقت نفسه أن ذلك سيكلفهما ثمنا باهظا، خصوصا مع ظروفهما المعيشية.
2: خذ.
0: أعطي الفتاة.
1: كلا، يكفي.
0: حقا؟
2: تناولي القلفل، ليس حارا.

0: ادخليها، سأذهب مع أبيك للعمل.
1: لا ترغب سيلفي بمجيء ساموتي إلى الحديقة بعد الظهر لأنه يجب الاستعداد للمساء.

0: سيلفي، إذا عملنا لعشرة أيام سنشتري الدراجة، لكن ليس لدينا وقت.
1: معك حق.
0: فهمت صحيح؟
1: نعم، وهناك أيضا
0: أجل.
1: هذا من أجل بلاتينا.
0: بالتأكيد،
1: إنها تريدها.
0: أجل وبشدة. ماذا نفعل؟
2: أيمكنكما العمل عشرة أيام لشرائها؟
0: ماذا نفعل؟ سنعمل ونشتريها، فهي تريدها. إذا أرادت فسنشتريها، صحيح؟
2: إذن كثفا جهدكما.
0: تمام، سنكثف جهودنا، على كلينا بذل المزيد.
3: على ساموتي الاستعداد للمساء، فهناك مهام على جميع أفراد المنزل أداؤها، حتى الأطفال منهم. تجهيز حطب الموقد وإشعال النار والتجهيز لطعام العشاء بعض أبسط واجبات ساموتي.

0: بعد إتمامها واجباتها جميعاً لا يتبقى لها إلا شيء واحد، حلمها. تركب دراجتها دون أن يراها أحد، تهبط المنحدر الواقع أمام منزلها إلى أرض منبسطة، ثم تهبط بحذر الطريق الترابي متجهة إلى المدرسة. يكبر حلم الدراجة في مخيلة سامودي. وبينما تحلم سامودي بالدراجة، تهم أكوارال بسير أول خطوة على درب حلمها.
1: لماذا جئت يا بنيتي؟
2: أمي استدعتني، ماذا تفعل يا أبي؟
1: علي أن أسقف غرفة الحطب، فقمم الجبال اكتست بالثلج وليست هناك أخشاب تغطي سقفها.
0: يشعر الأب بالقلق ويريد بناء سقف للحظيرة ولبيت المؤن قبل حلول الشتاء على سغوب قرغيزيا.
1: هي أصغر أولادي، إنها تساعدنا دائما أنا ووالدتها بأمور البيت. أرجو من الله أن يمنح ابنتي العمر المديد والسعادة.

0: لقد جئت.
1: حسناً، فعلت بمجيئك. أحد معارفنا دعاك إلى حفل زفاف في نارين للغناء. هيا غيري ملابسك وسأساعدك.
2: والدة أكوارال أنبأتها بالأخبار المفاجئة.
3: أخي إيركنبيك، ماذا تفعل؟
4: أستعد لأسقف غرفة الحطب، فالشتاء اقترب.
5: عملاً موفقاً إذا.
3: بالتوفيق يا أخي.
4: أشكرك.
5: بالتوفيق.
4: أشكرك. أشكرك.
1: سابقاً كانت تشدو بصوتها في الأعراس الصغيرة، أما الآن ومع زيوع صيتها أصبحت تدعى للأعراس الكبيرة. جميع أبنائنا درسوا ثم رحلوا لتأسيس حياتهم، أما أكوارال فما زالت تعيننا.
2: في سهوب قرغيزيا طلبوا شخص للغناء في الأعراس، شيء مهم جداً وتقليدي جداً في الوقت نفسه.
1: ابنتي الرائعة بدأت باكراً إنشاد الأغاني والعزف على الكوبوس. أرجو أن تحسن الغناء وألا ترتبك في حفل اليوم. الشبان الآخرون ولتوفير دخل جيد يعملون في المدن ويؤسسون حياتهم فيها. أرجو لابنتي حظاً طيباً في رحلتها مع الغناء وأن تزداد مهارتها.
2: إذا دعيتم للغناء في عرس فهذا يعني أن لديكم الفرصة لتكونوا مغنين مشهورين مستقبلاً. أكوارال ستذهب إلى العرس برفقة والدتها. العرس في نارين، أي في مدينة.

0: والدة أكوارال أيضاً كانت مشهورة في شبابها بعزف الكوبوز والغناء، وأكوارال أخذت الغناء والعزف عن والدتها. تريد الأم إحياء تقليد متوارث من جهة وتحقيق حلم أكوارال من جهة أخرى. يعتري أكوارال قلق وتوتر شديدان قبل حفل الزفاف. إذا لم تحسن الغناء في الحفل فلربما لن تدعى أبداً إلى أي عرس آخر، كما أن المدعوين سيعطونها المال بقدر ما يعجبون بأدائها. وإن هي أجادت الغناء فستحظى بفرصة عظيمة لتساعد عائلتها وتجني المال. رغم كل شيء تحاول أكوارال الحفاظ على هدوئها.
1: سيداتي سادتي، لابد وأن هناك من سمع اسم أكوارال ابنة أركين بيك التي ستسحر السامعين بصوتها العذب كتغريد البلابل. لذا اسمحوا لي أن أدعو أكوارال لتغني لنا. نرجو منكم أن تصفقوا لها، صفقوا رجاءً.
0: وأخيراً تستدعى أكوارال للغناء.

0: بعد انتهاء حفل الزفاف لم يأتي أحد ليضع لها المال. وضع المال دليل على أن المغنية والأغنية نالا الاستحسان، وهي عادة قرغيزية، فالمغنون في الأعراس لا يتقاضون أجورا.
1: غالبا لم أنشد جيدة.
2: لماذا؟
1: لم يقدم أحد النقود.
2: لا عليك، مستقبلك مشرق، فأنت موهوبة، لا تكترثي لأمر النقود. الأهم أنك أنشدت أغنية عذبة أمتعت المدعوين. لا تيأسي إن لم تغني جيدا اليوم، إن لم تفعل اليوم فستفعلين غدا. لعلك اليوم متعبة أو في مزاج عكير.
0: أكوارال حزينة، فهي تعتقد أنها لم تحسن الغناء. مهمة الترويح عنها بعد العرس تقع على عاتق والدتها كما هو الحال دائما. تعيش أكوارال حالة خيبة أمل بعد العرس، وسموت أيضا لا تقل خيبة أمالها عن خيبة أمل أكوارال. فمع مجيء والديها وجدت نفسها مضطرة للتوقف عن أحلامها مؤقتا. كما تشعر بشيء من الخجل بكل ما فيها من براءة الطفولة.
3: لنذهب ونزل ثم نعود. تعالي أنت أيضا.
0: ساموتي ووالداها سيأخذان الشاي الذي تم حصاده لوزنه. إنه وقت حصول عائلة ساموتي على ثمن جهده.
4: كم وزنه؟
5: سنزنه ونرى، ثم نضع خطتنا وفق ذلك.
3: سنزنه، علينا العمل لعشرة أيام إضافية، حينئذ سنتمكن من شراء الدراجة، فلنستمر بالعمل.
5: سنزنه لنعرف وزنه.
0: لا يستطيع شخص واحد أن يجني بيديه أكثر من 10 كيلوغرامات. في أثناء الحصاد لا تستخدم آلة أو مقص، وهذا يعني الكثير الكثير من الجهد والقليل القليل من النقود. يباع الشاي الذي يقطف خلال شهر بالكيلوغرام.
3: أيها السيد،
6: ماذا؟
3: كم كيلوغراماً؟
0: الأب يود معرفة الكمية التي عليهم حصادها.
3: سنشتري دراجة، وضعنا صعب.
6: عليكم العمل أسبوعاً آخر، أو إذا عملتم 10 أيام ستستطيعون شراءها.
3: 10 حسن.
0: قطافهم من الشاي الآن لا يكفيهم لشراء دراجة ولا لتدبر معيشتهم.
6: أفرغه هناك.
0: ساموتي وعائلتها كسبوا رزقهم حتى اليوم من قطف الشاي. إنهم لا يتقنون عملاً آخر، لذا سيواصلون تدبر أمور حياتهم بحصاد الشاي. حان وقت عودتهم إلى المنزل. يسيرون تحت مطر خفيف متعبين وقلقين بعض الشيء. لم تقضي سيلفي ووالد ساموتي ليلة جيدة. قطفا 200 كيلوغرام من الشاي إلى الآن، لكنها لا تكفي لشيء. في أوضاع كهذه يبدو شراء دراجة حلما بعيد المنال. ساموتي مدركة لكل شيء، لذا تريد مساعدة أسرتها.
7: انتظري، لا تذهبي معهما.
1: سأذهب للقطاف.
7: لا، ابقي هنا فليعملاهما.
1: لكنني أريد شراء دراجة.
7: هما سيشتريانها، لا تقلقي، نحن أيضا كنا مثلهما. أمي وجدتي وابنتي الجميع يزاولون منذ قرون العمل نفسه، أما أنت فادرسي. سيشتري والداك الدراجة فلا تقلقي، اتفقنا؟
0: رغم أن جدة ساموتي تدرك جيداً رغبة حفيدتها في شراء دراجة، لكنها تعي أيضاً الثمن الباهظ لذلك، ما يجعلها مترددة بل مضطرة لمعارضة شرائها. بدأت سيلفي يومها قلقة. لعلها لم تعتقد أن شراء دراجة لابنتها سيكون بهذه الصعوبة. جيرانها يرغبون في معرفة سبب قلقها.
4: ما بك تبدين حزينة؟
5: لقد وعدنا ابنتنا بشراء دراجة لها، لهذا أشعر ببعض القلق.
4: لذا تضاعفون العمل لكسب المزيد.
5: آتي للعمل من أجلها، وإلا لبقيت في المنزل.
0: بسرعة يتناهى الأمر إلى أسماع الجميع في حديقة الشاي. هؤلاء الذين يعملون معا هم جيران كذلك، يعيشون معا منذ سنوات وسيواصلون عيشهم المشترك.
4: حزنت من أجل ساموتي، ألا يمكننا مساعدتها قليلا؟
8: أجل بالطبع.
4: تذهب إلى المدرسة وتريد دراجة، فلنساعد بقدر استطاعتنا ليستطيع شراء الدراجة.
8: حسنا.
4: من أجل ابنته.
8: أجل.

الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يستهدف الكويت والبحرين والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تواصل خروقاتها في جنوب لبنان مع بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة، والجيش اللبناني يعلن استعداده للانتشار في زوطر الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من محطة بوشهر النووية وبسماع دوي انفجارات في عدة مدن، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة صواريخ أمريكية في قاعدة عرفجان في الكويت، كما واستهدفت مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري أردني إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات مباشرة أو أضرار مادية. وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة. وأضاف ترامب في تدوينة على موقعه تروث سوشال أنه جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية. دعت قطر وباكستان في مقترح ثنائي كلا من واشنطن وطهران إلى العودة لمواقف ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف منع تصعيد التوتر دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران

فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملا رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 من يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيدا لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة، وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام

0: الانتشار في زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية.
1: في تطور يعد من أبرز المحطات في مسار التهدئة جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الاتفاق الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدته تواصل تنفيذ مهامها في بلدتي إفرون والصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية الدولية تمهيدا لاستكمال الانتشار في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة حفاظا على سلامتهم والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق المشروع التجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان، مؤكدا أن التنفيذ يجري بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مع استمرار عمليات التنسيق والتخطيط لضمان تنفيذ الاتفاق والتشديد على التعامل بحزم مع أي خرق محتمل. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين خطوة تعد اختبارا عمليا لأول مراحل الاتفاق الذي جاء عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، وأسفر عن تفاهم مبدئي حول آلية الانسحاب التدريجي. وتنص صيغة الإطار على تنفيذ انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بالتوازي مع العمل على نزع سلاح حزب الله، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية مؤجلة إلى جولات تفاوضية لاحقة. وبين مؤشرات التقدم والحذر الميداني تبقى الأنظار متجهة إلى الجنوب اللبناني، حيث سيحدد نجاح هذه المرحلة التجريبية مستقبل الاتفاق وفرص تثبيت الاستقرار على الحدود. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
0: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على تهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية لسفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط اعتبارا من أمس. وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية الشرعية مارست خلال الفترات الماضية أقصى درجات ضبط النفس بعدما استهدف الحوثيون منشآت نفطية حيوية في البلاد. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة منذ صباح الأمس، وأفاد الدفاع المدني بانتشال 5 شهداء من عائلة المصري إثر استهداف منزلهم جنوبي مدينة غزة. كما أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأتان في غارة على مخيم جباليا، وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني في قصف على شارع صلاح الدين. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر شرقي دير البلح وبإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي تقدم بنحو 100 متر غربا وأبلغ العائلات بمهلة 12 ساعة للمغادرة، فيما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
2: احنا تفاجأنا فعلا في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا علامة الصفرة هنا،
3: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا وطلعوا

0: ليا لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه عشان هيك لبدنا وضلينا جوا يعني ما عرفناش ننام لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
1: شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال.
2: أطلب من وسائل من غزة إلى قيادة المكتب السياسي لحركة حماس. صعد خليل الحية تدريجيا داخل هياكل الحركة قبل أن يتقدم إلى واجهتها في واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا. لم يصل خليل الحية إلى صدارة حركة حماس من بوابة الخطابة وحدها، بل عبر مسار امتد لأربعة عقود جمع فيه بين العمل التنظيمي والسياسي وإدارة العلاقات الإقليمية والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولد الحية في قطاع غزة عام 1960 وانخرط مطلع الثمانينات في جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من رحمها حركة حماس عام 1987. تعرض للاعتقال الإسرائيلي مرات عدة قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي العلني وينتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. داخل حماس عمل الحية طويلا في ظل قيادات أكثر حضورا، لكنه راكم نفوذا جعله حلقة وصل بين قيادة غزة ومراكز الثقل الإقليمية لا سيما إيران وقطر. من مقره في الدوحة تولى ملف العلاقات العربية والإسلامية. ومع اندلاع حرب الإبادة والتجويع في غزة عام 2023 تحول الحية إلى كبير مفاوضي الحركة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وبعد مقتل إسماعيل هنية ويحيى السنوار وقادة آخرين وجد الحية نفسه في مقدمة مشهد أعيد تشكيله تحت النار، وقد دفعت عائلته أيضا ثمنا ثقيلا إذ استشهد عدد من أبنائه وأقاربه في غارات إسرائيلية داخل وخارج البلاد، فيما نجا هو من محاولة دقيقة لاستهدافه في الدوحة. واليوم يتولى الحية قيادة حركة أثرت فيها الحرب الإسرائيلية عسكريا وتنظيميا، لكنه يمتلك أهم أوراق مرحلتها المقبلة بينها التفاوض والعلاقات الإقليمية والقدرة على إدارة التوازن الصعب بين السلاح والسياسة. سيرين حامدي، تيرت عربي.
1: هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربية رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة من 10 أفراد. شيع الفلسطينيون في بلدة دير جرير جثماني الشهيدين أحمد مخو وعودة أبو صالحة اللذين استشهدا خلال هجوم للمستوطنين على البلدة.
3: تزرف الدموع وتسرق آخر الأحضان على عجل هنا في دير جرير، حيث يشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عودة أبو صالحة وأحمد مخو. إلى المقبرة يسارع الفلسطينيون لكتابة قصة وداع جديدة. فأبو ماخو وأبو صالحة ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال هجوم منسق استهدف البلدة قبل ساعات. بحناجر غاضبة وأكتاف أثقلها الوداع شيع المئات جثماني الشهيدين في مشهد بات مألوفا للفلسطينيين، لكنه لا يفقد قسوته مع كل وداع جديد.
4: صارت المواجهات والاشتباكات ما بيننا وبينهم، ولكن يعني هو حجر مقابل بندقية وحجر مقابل M16، يعني إيش اللي بده يعمله؟ ولكن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا ندافع عن أرضنا، عن بلدنا، عن شرفنا، عن كرامتنا لحتى آخر نفس. صار إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.
3: أوغلت هجمات المستوطنين عميقا في دير جرير بالضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب على غزة استشهد 8 فلسطينيين من البلدة في ظروف مشابهة وفق ما يؤكده الأهالي. تنطلق اعتداءات المستوطنين بحسب السكان من البؤر الاستيطانية المحيطة وتتنوع ذرائعها، إذ كان آخرها محاولات الاستيلاء على مواش وأغنام. يقول الأهالي إنها ضمن سياسة تضييق اقتصادي وإفقار تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والمس بعوامل صمودهم.
5: اللي حدث ويحدث في المنطقة الشرقية وتحديدا مصر تيسية دير مستهدفة، دير جير محاطة في المستوطنات من كل اتجاهات. احنا بنعاني من مستوطنين يعني شبه يومي، لأن كل المناطق عندنا مستوطنات، يعني من الشمال للجنوب للغرب لهذا، هذا شيء جديد. بنواجه الرعاة هذول، مش رعاة، هم هذول عنصريين.
3: هجمات يؤكد الفلسطينيون أنها تنفذ بغطاء من الجيش الإسرائيلي الذي حضر إلى المكان وتولى إطلاق النار وقمع الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للاعتداءات وحماية ممتلكاتهم.
6: لا يكتفي الاستيطان بسرقة الأرض فحسب، بل يسرق الأرواح أيضا. بصدورهم العارية يتصدى الفلسطينيون لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم، دموية تغذى الاستيطان وتنذر بمزيد من الجرائم. ابراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة دير جرير شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: تولى أندي برينام منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا ليصبح السابع خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد من أجل تطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة. وفي كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء قال إنه سيعمل على اتخاذ تدابير فورية ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.
7: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، الذي كلف أندي بيرنام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
8: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين. اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسناً مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاماً. وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوماً بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
7: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
9: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به. فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
7: بيرنام أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنام حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر، في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي. وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
10: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات، والخامس خلال أربع سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنام أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، ثلاثة عربي، لندن.
1: أكد نائب الرئيس التركي جودة يلماز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك. وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
11: 52 عاماً مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارصة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليبكوشا شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا

0: بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
1: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارسة الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
0: من جهتها أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارسة الأتراك في الحرية والاستقلال.
2: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
0: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارس الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارسة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، دينتي عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
3: يحيي القبارس الأتراك الذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارس الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. موجز تاريخي عن الجزيرة يستعرضه الزميل أواب أيوب.
4: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيوريخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة، وتصاعدت

0: سيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يستهدف الكويت والبحرين والأردن. إسرائيل تواصل خروقاتها في جنوب لبنان مع بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة، والجيش اللبناني يعلن استعداده للانتشار في زوطر الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. ختام النشرة في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم، إذا فهمي
9: نعم، أسرع وقت في كل ويعتدون الآن.
11: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم. بعد غياب اضطراري دام نحو 3 سنوات بسبب تغطيتنا المستمرة للأحداث في المنطقة، نعود إليكم في برنامج ولنا وقفة بحلة وهوية بصرية جديدة لنغوص في عمق الأحداث وتفاصيلها ونستشرف سياقة الخبر وخلفيته. في أولى حلقاتنا نفتح ملف عملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية لمناسبة الذكرى 52 لحدوثها، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. لماذا قامت أنقرة بالعملية العسكرية حينها؟ وماذا حققت العملية للقبارصة الأتراك؟ ما التحديات التي ما تزال موجودة؟ وما هو الدور الذي تلعبه أنقرة حالياً؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد أن نتوقف لمتابعة العرض التالي مع زميل أوابي.
1: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيورخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975 التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مساراً طويلاً من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوماً بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين

0: قبضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: ونبدأ نقاش هذه الحلقة، نرحب ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ينضم إلينا كذلك في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو. أهلا وسهلا بكما. أستاذ سمير، أبدأ معك. 5 عقود على إعلان جمهورية شمال قبرص التركية، لماذا الاعتراف بالجزيرة ما زال حتى الآن يصطدم برفض المجتمع
2: الدولي؟ صحيح صحيح، مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة، وبحيي الصديق الأستاذ طه أيضا. يعني طبعا الموضوع هاي مهم من أكثر من ناحية. من ناحية أظن النقطة الأولى الأساسية هي موضوع الجزيرة بحد ذاته، أهمية موقع جزيرة قبرص الجيو استراتيجي الجيو سياسي، ودخول أكثر من لاعب إقليمي ودولي على خط الجزيرة. لذلك يعني دائما نقطة الانطلاق هي أنه هالموقع، هذه الجزيرة القريب من شرق المتوسط، الفرص الاستراتيجية التي تقدمها لدول المنطقة ولسكان الجزيرة. الآن طبعا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في التاريخ، فقط لأذهب إلى النقطة الأولى مهمة بالإجابة على السؤال، أنه آخر تحول استراتيجي كان في العام 1959. مايا شو صار 1959؟ صار في تفاهمات ثلاثية، تركيا، يونانية وبريطانيا،
1: دول الضامنة،
2: دول الضامنة ثلاثة. 1959 عملوا اتفاقية لندن واتفاقية زوريخ. هالاتفاقية هاي المفترض انه كانت تفتح الطريق امام تسوية سياسية عادلة في الجزيرة، لكن منذ 1959 وحتى الآن لم نرى هذه التسوية. ماذا رأينا؟ رأينا في حرب، إذا شئت حرب نفوذ في الجزيرة. لأن في نقطة أيضا مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي، أنه الأطراف المؤثرة في الملف بدأت تتغير. مثلا الدور البريطاني تراجع. لصالح مين تراجع الدور البريطاني؟ لصالح المجموعة الأوروبية، مايا، الاتحاد الأوروبي الذي أخذ قبرص اليونانية، يعني جزء من الجزيرة، عام 2004، وأنجز العملية عام 2005 بأنها جزء من المجموعة الأوروبية. هذا كان سبب تباعد وانشقاق، وإذا شئت صب الزيت فوق نار تأجيج الأزمة في الجزيرة. باختصار أنا هيك
1: يعني سأعود لنفصل معك ومع ضيفنا في هذه الأسباب تحديدا. صحيح. وفي النفوذ الخارجي الذي يتحكم بهذه القضية. سيد طه عودة، عندما يقول سيد سمير أنه آخر محاولات للتسوية كانت أو جرت في 59، هل نقصد بذلك محاولات توحيد الجزيرة؟ لأنه آخر مفاوضات كانت بال 2017، يعني نتحدث عن مدى زمني طويل، لماذا لم تفلح؟
3: تحياتي للجميع في البداية. يعني كما تفضل يعني دكتور سمير، يعني كان هناك في تلك الفترة محاولات لتوحيد الجزيرة، لكن تابعنا كانت هناك محاولات من قبل يعني جهات موالية لليونان انقلابية، هي حاولت الاستيلاء على الجزيرة. لذا لاحظنا أن التدخل التركي هو لم يكن مجرد تدخل عادي أو عابر، ولكن هو للحفاظ على القبارصة الأتراك في تلك الفترة. وكما تفضل هناك الدول الضامنة هي تركيا واليونان وأيضا بريطانيا، وأي هناك يعني تدخل خارجي من أي جهة يجب أن تتدخل هذه الدول. لاحظنا أن بريطانيا في تلك الفترة لم تتدخل، لذا حاولت تركيا، قامت بالحفاظ على الأقلية التركية أو القبارصة الأتراك في تلك الفترة. ومن ثم كما تابعنا كان هناك تأسيس الجمهورية شمال قبرص التركية في عام 83. وفي تلك الفترة حتى في عام 2004 تتذكر يعني كانت هناك خطة كوفي عنان، وهذه الخطة ارتطمت يعني هناك بمشاكل كبيرة من قبل الدول الأوروبية. حتى يعني الجزيرة ازدادت أهميتها كما تابعنا جميعا في عام 2020 في عندما ظهرت قضية شرق المتوسط والنفط والغاز.
1: سأتي إلى ذلك، بس لأنه نتحدث قليلا يعني بالباك جراوند.

0: بعد 1960 كانت الجزيرة موحدة. الهدف من تهميش القبارصة الأتراك في تلك الفترة، هل كان التوجس من تركيا أم ماذا تحديدا؟
1: يعني كان بدون شك وكان ليس التوجس فقط، ولكن كانت هناك محاولات من قبل يعني اليونان للاستيلاء على الجزيرة. تركيا هي وافقت على يعني الخطة أو المعاهدة أو الاتفاقية التي تم إبرامها ما بين الدول الثلاثة، ولكن يعني تم هناك يعني محاولة انقلابية، ومن ثم كان هناك دعم يعني في تلك الفترة غربي لهذه المحاولة، لكنها لم تنجح، لم يكن يتوقعون يعني التحرك التركي. وأنقرة ربطت يعني أمن الجزيرة بأمنها في تلك الفترة، وحتى هذه اللحظة نلاحظ دائما التحرك التركي والزيارات التركية ليست فقط على المستوى السياسي، إذا تابعت دائما حتى على المستوى العسكري، بمعنى أن هناك صحيح. توحد في الموقف التركي داخل تركيا اتجاه الجزيرة.
0: صحيح. أستاذ سمير، يعني مرينا على المحطات التاريخية، ربما آخر محطة سياسية نتحدث فيها كان فوز الرئيس طوفان أرهرمان في الانتخابات العام الماضي. نظر إلى هذا الفوز وكأنه فوز بين مشروعين، يعني مشروعه الذي ينادي بالفيدرالية مقابل الرئيس السابق أرسين تاتار الذي كان ينادي بحل الدولتين. ما هي محددات اختلاف المشروعين حول قضية واحدة هي تهم الشعب القبرصي التركي؟
2: يعني الإجابة على هذا السؤال برأيي أتت قبل ساعات فقط مايا، يعني الرئيس القبرصي التركي كان له تصريح قال فيه، أكد أيضا كثير من مرة أنه يعني الأسس والثوابت بالنسبة لقبرص التركية معروفة. موضوع الدولتين، موضوع السيادة، موضوع عدم محاولة تحويل القبارس الأتراك إلى أقليات في الجزيرة، وإصرار على أنه في جهوزية وفي انفتاح للدخول في مفاوضات حقيقية مع قبرص اليونانية. يعني رسائل الرئيس القبرص التركي ربما نعم، يعني عندما تم انتخابه قبل عام كان في أجواء أنه الآن سيكون هناك ربما تحولات، وبعض الأصوات في قبرص اليونانية أو في المجموعة الأوروبية اعتبرت أنه وصول الرئيس القبرصي التركي إلى الرئاسة أنه فرصة لهذه المجموعات، لكن رأينا في الأشهر الماضية أنه في ثوابت وفي إذا شئت خط أحمر بالنسبة للقبارص الأتراك، أيضا لا يمكن تجاوزه أو التخلي عنه في موضوع الجزيرة. الآن نقطة مهمة أيضا باختصار أشرت إليها أنت مايا، أنه 1960 باختصار ما الذي جرى 1960؟ 1959 تفاهمات ثلاثية دول ضامنة، بعد عام يعلن في الجزيرة دستور موحد وفي نظام إذا شئت تحاصص داخل الدستور، لكل طرف مقاعده في البرلمان، في الحكومة، في منصب رئاسة الجمهورية. بعد عامين فقط على مرور إعلان هذا الدستور، ولادة هذا الدستور، القبارصة اليونان اعترضوا ورفضوا وقالوا إنه هذا الدستور لا يمكن أن يعطيهم ما يريدون.
0: هذه النقطة التي أريد أن أسمع أيضا رأيك فيها. يعني نحن نتحدث عن القبارصة الأتراك 18% أعتقد النسبة. إذا كان الدستور كفل خلال هذه الفترة حقوقهم، لماذا الانقلاب على الدستور عندما نتحدث عن أقلية قبرصية في نفس الوقت وإن كانت جذورها تركية؟
2: هذه هي المشكلة، أنه في البداية رفضوا الدستور الذي دعموه ووافقوا عليه. عام 1963 ذهبوا باتجاه تحريك الملف من الناحية العسكرية والميدانية بدعم يوناني إذا شئت، وهذه كانت المشكلة. يعني تركيا قبل أن تتحرك عام 1974 عسكريا كان في أيضا تحرك تركي في العام 1963 ورسائل موجهة إلى القبارصة اليونان وإلى أثينا أيضا بأنه هذه التوازنات القائمة لا يمكن المساس بها. لذلك موضوع 1974 يعني القرار التركي بالتدخل العسكري مرتبط بأنه مهم هذه النقطة، اتفاقيات 1959
0: تم الانقلاب عليه
2: تعطي الجانب التركي حق التدخل العسكري إذا ما حاول أحد الأطراف فرض واقع جديد تغيير هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا ما جرى
0: بدليل أنه تدخل العسكري

0: كاريكان عندما تم الانقلاب على ما اتفق عليه.
1: مهم مهم هذا. يعني كيف وصلنا الى 1974؟ كما قلت لك قبل قليل كان في اصرار يوناني قبرصي يوناني على تغيير التوازنات في الجزيره، وكان في ايضا تدخل يوناني مكاريوس والانقلاب على مكاريوس
2: إسقاطه
1: من من الحكم.
0: طيب سيد طه عودي، أشرت إلى الموضوع الجيوستراتيجي، الأهمية الجيوستراتيجية للجزيرة أيضا رأيناها ربما اكتسبت أهمية مضاعفة خلال حرب غزة. يعني رأينا كيف هناك تحشيد أوروبي في الموانئ، تعزيز إسرائيل لقواعدها. هذا الأمر كيف تبعته أنقرة وما زالت؟
2: يعني أنقرة أنا تصور أعتقد يعني تقريبا في عام 2020 زادت أهمية هذه الجزيرة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز واكتشاف النفط في شرق المتوسط. تتذكرين يعني كانت تركيا حتى وصل الأسطول الفرنسي إلى السواحل للدفاع عن اليونان وقبرص في تلك الفترة، على الرغم من أن تركيا تتذكرين في تلك الفترة حاولت أن تضع المشكلة أن تبقى مشكلة تركية يونانية أو قبرصية، ولكن لاحظنا أن الغرب أو الدول الأوروبية أرادت أن تكون هي تركيا أوروبية، لكن تركيا نجحت من خلال يعني سياستها وعلاقاتها يعني أن تتصدى لهذه الهجمات. كان هناك تأسيس تتذكرين منتدى المتوسط، وكان كله في تلك الفترة هو إبعاد تركيا عن هذه الساحة. لكن كما أشرت بعد حرب غزة بعد 7 أكتوبر كان حقيقة هناك تحول في المنطقة، وخاصة يعني إذا نظرنا إلى موضوع غزة وأسباب الحرب بعيدا عن ما حصل من عملية الطوفان، كان هناك تحول أو كانت هناك رؤية إسرائيلية بأن غزة وبحر غزة في تلك الفترة هناك يعني هي منبع أو مركز للغاز أو الطاقة. صحيح. وكانت هي يعني ممكن أن نقول إسرائيل ومعها بعض الدول، ولا أقصد هنا اليونان وقبرص، وتأسيس مشروع ربط للطاقة في المنطقة واستبعاد تركيا. لكن في البداية إسرائيل هي فشلت فيما يتعلق بموضوع غزة، تهجير الفلسطينيين واحتلال غزة بالكامل. لاحظنا أن تركيا بعد 2022 هي نسجت علاقات قوية مع دول المنطقة ونجحت في يعني هي ارتطام الجدار الذي كان ساند نوعا ما لقبرص واليونان، أقصد هنا مصر على وجه الخصوص. العلاقة مع مصر أمن تصوري قلبت الموازين بشكل كبير، وأيضا حرب غزة هي حولت العلاقة المصرية الإسرائيلية رأسا على عقب. ولاحظنا اليوم إذا تابعت على مدى الأشهر الستة الأخيرة، لا أقول تعزيز فقط ما بين أنقرة والقاهرة، ولكن هناك تحالفات استراتيجية. يعني قبل أيام كان هناك وزير الدفاع المصري في أنقرة، تحالفات واتفاقية. بمعنى آخر ما أريد الإشارة إليه، هذه المنطقة تحولت إلى نقطة في غاية الأهمية، وأضيف إليها ما يحصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع هرمز حاليا، الربط الإقليمي، الاتفاقية اللي حصلت ما بين السعودية وتركيا فيما يتعلق بموضوع سوريا. كل أعتقد هذه النقاط لا يمكن أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام. لذا هناك متابعة بشكل كبير، وبين قوسين أتحدث هيك من قبل المحتل وخاصة إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص، الذي هو حاول يعني بعد حرب غزة يعني ممكن أن نقول كانت الشهية مفتوحة لأن يسرح ويمرح في المنطقة، لكنه ارتطم بالجدار التركي، وخاصة أعتقد النقطة الأساسية وهي في سوريا عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، وأقنعت الجانب الأمريكي الحليف القوي حاليا لتركيا والعلاقة الشخصية ما بين أردوغان وترامب. كل هذه النقاط أنا تصوري هي غيرت من موازين القوة واللعبة إن صح التعبير بالنسبة للإسرائيليين.
0: طيب أستاذ سمير، يعني باتت هذه القضية في صلب المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وهي متغيرات متسارعة تتوسع وتتشابك أكثر. أي مسارات ستفرضها هذه التطورات الجيوسياسية على مستقبل هذه القضية برأيك؟
1: صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يعني الآن أنا لا أريد أن أقول أنه في جمود فقط في التعامل مع الملف باتجاه إيجاد تسوية أو مخرج لهذه الأزمة. أريد أن أقول أنه بعض الأطراف الإقليمية والدولية ما زالت تريد لعب ورقة قبرص بشكل أو بآخر في حسابات الربح والخسارة لمصالحها. باختصار الآن أي يعني تحدثنا عن موضوع 1974 إذا شئتي وكيف تطورت الأمور وصلت إلى تلك النقطة. بعد 9 سنوات يعني 1983 تم الإعلان عن ولادة جمهورية قبرص الشمالية قبرص التركية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال، لأنه العديد من الأطراف بينها اليونان وقبرص اليونانية تمسكت بالرهان أو لعب ورقات الجانب الغربي الأوروبي في هذا الملف. بعد 1983 وصلنا إلى انسداد، وصلنا إلى 2004 مشروع كوفي عنان جاء ليقول لنا أنه في فرصة أممية الآن باتجاه الحل. تركيا دعمت مشروع كوفي عنان، القبارس الأتراك دعموا، والقبارس اليونان تعهدوا بأن يدعموا لكن تخلوا، والاستفتاء كما وقتها أعلن القبارس اليونان الغالبية رفضت مشروع كوفي عنان رغم أنه كان في تعهد سياسي بتنفيذ هذا المشروع. بين مزدوجين الآن غوتيريش، لا أعرف إذا كان هذا موجود مايا بين ملاحظاتك، بعد أسبوع غوتيريش من المنتظر أن يأتي إلى الجزيرة. لكن 2004 مشروع كوفي عنان فشل، الآن نحن 2026 وغوتيريش يأتي لبحث فرص التسوية. لاحظي حجم الجمود وحجم التردد في التعامل مع
0: سي سمير، فقط لأنه الوقت يدهمنا وموضوع شرق المتوسط لم نعطي حقه. يعني تركيا مدركة تماما لمساعي اليونان استقطاب القوى الأوروبية في طليعتها فرنسا يعني لتحقيق طموحاتها. التحرك التركي المقابل، يعني تحدث استيستاها عن الاتفاقيات مع مصر، الوضع في ليبيا، إلى أي مدى هذا التحرك التركي يواكب ما تحاول أن تقوم به اليونان هنا؟
1: في أكثر من محاولة تم الرهان عليها في العشر سنوات في العقد الأخير إذا شئت وفشلت. لا ندخل في التفاصيل، فقط واحدة، موضوع بناء منصة شرق المتوسط للغاز. هذا التكتل السباعي إذا شئت وصل إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأنه تركيا قالت أنه لا يمكن لأي طرف أن يدخل في نقاش في تسويات أو تفاهمات من هذا النوع دون أن تكون تركيا أمام الطاولة، ورأينا أن هذه المنصة فشلت. ما الذي الآن؟ من الذي قاد المشروع؟ كما أشرت، فرنسا واللاعب الإسرائيلي تحديدا. الآن فرنسا ما زالت متمسكة عبر الاتحاد الأوروبي بلعب هذه الأوراق، لكن الأخطر من ذلك هو اللاعب الإسرائيلي الذي بدأ، أو يعرف ذلك الأستاذ طه، بدأ يذهب إلى قبرص اليونانية يسلح يدرب و يجهز. طيب. وهذه برأيي الآن المشكلة التي
0: أختم معك سيستاها، يعني لدينا دقيقتين. هذا هو الواقع الآن، القضية باتت في صلب، تطورات الحاصلة في المنطقة جيوسياسيا، ملف شرق المتوسط معقد جدا، الدول الضامنة الثلاث، هناك وجود عسكري وتحشيد على هذه الجزيرة. إذن هل نقول أنه مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية مجمد إلى أجل غير معروف؟ اعتاد القبارس الأتراك على هذا الوضع؟
2: يعني أنا بتصور أعتقد يعني مستقبل الجزيرة هو ممكن نقول هو مرتبط بالتوازنات إن كانت السياسية وحتى العسكرية. أنقرة تقول وتؤكد بأن وجود قواتها على الأرض هي لردع وحفظ الاستقرار في تلك المنطقة، لا تريد أن يحدث ما تكرر في عام 74 المحاولة الانقلابية من قبل اليونان. لذا أعتقد أنقرة إلى حتى هذه اللحظة اليد مفتوحة، ودائما تصريحات التركي رجب طيب أردوغان المتابع لها على مدى السنوات الماضية، يعني كل سنة يكرر نفس التصريحات بأن تركيا هي تريد السلام، ولكن نلاحظ أن هناك أطراف أخرى إن كانت من اليونان ومن قبرص هي تحاول قدر الإمكان يعني هو الالتفاف على كل التفاهمات وكل الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية.
0: أشكرك جزيلا سيد طه عودي، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا سيد سمير صالحة، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: الله أكبر.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعونا فيه الليلة. مع استمرار الضربات اليوم التاسع على التوالي أنباء عن مقترح هدنة لعشرة أيام لإحياء الاتفاق بين واشنطن وطهران. خلفا للسنوار، حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. تصعيد ليلي متواصل، موسكو تتعرض لهجوم واسع بمئات المسيرات وروسيا ترد بالهجوم على كييف وموانئ أوكرانيا.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا من العالم اليوم، حيث يرتفع منسوب التصعيد بين واشنطن وطهران مع اتساع رقعة الأهداف وتوزعها على الجغرافيا الإيرانية ودول المنطقة، ما يهدد بالعودة إلى الحرب الشاملة. لكن الحديث عن زيارة لمسؤول إيراني رفيع إلى باكستان لمناقشة مقترح للوسطاء بالعودة إلى مربع المواقف قبل 10 أيام يهدئ شيئا ما من واقع التصعيد والضربات التي لم تعد حدثا استثنائيا في منطقة تموج بالمواجهات.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يوم

0: التاسع مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية، أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق، بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملاً رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة، وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها.
1: وينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع من الدوحة مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. دكتور أهلا ومرحبا بك ومساء الخير. دكتور بداية، يعني ما الذي نحن أمامه الآن فيما يتعلق بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟ هل هو تصعيد عسكري في إطار الضغط التفاوضي لتحسين المواقف التفاوضية للطرفين، أم الأمر تجاوز هذه النقطة وما نراه هو تمهيد لتصعيد عسكري أكبر بين الطرفين؟
2: أول شيء مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني واضح أنه وصلنا نحن إلى طريق مسدود فيما يتعلق بهذه المواجهة. لا في إمكانية للتوصل إلى حل دبلوماسي يؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة، ولا هناك إمكانية لحسم عسكري رغم كل الجهود التي يعني يبذلها الطرفين. يعني نحن أمام هذه الحالة التي يبدو أنها سوف تستمر إلى بعض الوقت. هناك من جهة أخرى محاولة من قبل الوسطاء للعودة إلى مذكرة التفاهم التي كانت في جوهرها حول مضيق هرمز. يعني ليس هناك عنصر مهم آخر في مذكرة التفاهم إلا فتح مضيق هرمز في مقابل وقف الحرب على كل الجبهات كما طالبت إيران، في مقابل التزامها بأن تقوم بفتح مضيق هرمز. لكن واضح أنه صار في خلاف على تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، لأن إيران وجدت بأن البند الخامس ترجمتها طبعا روايتها يعطيها نوع من أنواع السيطرة على المضيق، في حين أن الولايات المتحدة ترى في المادة الخامسة يعني سبيلا لفتح الملاحة بحرية أمام المضيق لفترة 60 يوم ريثما تجري مفاوضات يتم فيها التوصل إلى اتفاق نهائي. واضح أنه اختلاف التفسيرات أعادنا إلى المربع الأول، إلى النقطة صفر. إيران بدأت بمهاجمة السفن التي تمر عبر المعبر العماني لأنها وجدت أن هناك محاولة لانتزاع ورقة المضيق منها. الولايات المتحدة الأمريكية ردت بأنها أنهت عمليا هذه الهدنة وبدأت بعملية.
1: ولكن دكتور بجانب الاختلاف في التفسيرات لدى الطرفين، باعتقادك يعني إلى أي مستوى باتت مهمة الوسطاء صعبة؟ اليوم طهران قالت أنها تلقت مقترحات من الوسطاء، هناك حديث عن يعني طلب من الوسطاء للطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن وسط أجواء انعدام الثقة بين الطرفين هذه، ورأينا ما الذي حل بمذكرة التفاهم تقريبا الطرفان تنصلا منها، فيعني بأي قدر أصبحت هذه المهمة صعبة بالنسبة

0: يعني مهمة بدون شك صعبة، لكن بنفس الوقت هناك يعني أمر يعني بارقة أمل تعتمد على أن الطرفين لا يريدان العودة إلى الحرب الشاملة، لا الولايات المتحدة تريد العودة إلى حرب شاملة لأن هذا يعني تكلفة كبيرة عليها، وحتى يعني إمكانية الحسم من الجو جميعنا يعرف يعني ليست إمكانية كبيرة، وإيران لا تريد العودة إلى الحرب الشاملة لأن هذا يكبدها خسائر كبيرة ليس فقط لجهة الخسائر من جانب الضربات العسكرية التي تتلقاها، وإنما أيضا بسبب الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الموانئ الإيرانية. لذلك يعني هذا يدفع الوسطاء إلى أن يستمروا في جهودهم بناء على رغبة الطرفين في عدم العودة إلى حرب
1: طيب،
0: شاملة،
1: يعني
0: لكن كما قلت لك الفجوة كبيرة.
1: الفجوة كبيرة، لكن دكتور يعني في هذا الوقت هناك قراءات يعني تتعلق بالاتجاه الأمريكي فيما يتعلق بهذه المواجهة. هناك من يرى بأن الولايات المتحدة حسمت أمرها بأنها تريد تقويض قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، تريد نزع هذه الورقة من يد إيران ومن ثم الجلوس على طاولة التفاوض. بأي قدر تختلف أو تتفق مع هذه القراءة؟
0: لا بالتأكيد أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا الولايات المتحدة ولا دول الخليج ولا العالم كله أنا أعتقد يقبل بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز. أنا أعتقد أن سوء تقدير إيران هنا كان كبيرا لأنه هن يعني أفرطوا في استخدام ورقة المضيق، يعني كل مرة يحصل شيء معين يعودوا إلى إغلاق المضيق من جديد. هلا هم تقريبا صار في تحويل لكل مسار الحرب، يعني بتعرف بداية كان في هناك انتقادات شديدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب يعني بسبب الهجوم الذي قامت به على إيران بدون مبرر بالنسبة للكثير، لأنه كان هناك مسار دبلوماسي تحدث عنه وزير خارجية عمان بأنه كاد يؤدي إلى نتائج مهمة، لكن بسبب يعني الضغط الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية ذهبوا باتجاه هذه الحرب اللي ما كان في إلى مبرر من وجهة نظر الكثيرين. لكن الأمور لم تعد تقف هنا، أنا بعتقد صار في تحول كامل بمسار الحرب. الحرب الآن كلها صارت حول مضيق هرمز، لا أحد يتحدث الآن عن البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني هذا مرجع إلى يعني إلى إلى إلى مرحلة لاحقة. الآن العالم كله يلح بفتح مضيق هرمز وإيران تغلق مضيق هرمز، لذلك تجد أن العالم كله تقريبا الآن يقف يعني ضد الموقف الإيراني. إيران تريد تقويض فكرة القانون الدولي المتعلق بالممرات البحرية، بحرية الملاحة في الممرات البحرية حول العالم، والعالم لا يريد ذلك. يعني وجدنا ذلك بوضوح في قمة الناتو في أنقرة قبل نحو 10 أيام عندما حصل نوع من التوافق داخل الناتو على دعم الموقف الأمريكي لفتح مضيق هرمز، وتقريبا يعني هناك دعم. يعني اليوم لا أحد ينتقد الموقف الأمريكي ولا أحد ينتقد ما تفعله الولايات المتحدة، لأن أمريكا تقدم نفسها باعتبار أنها تحاول أن
1: يعني
0: رغم أنه إدارة ترامب لا تؤمن لا بقانون دولي
1: طب الدكتور يعني
0: ولا بعمل دولي، لكن
1: يعني إيران التي تغلق مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت ماركو روبي وزير الخارجية الأمريكية يقول إن إيران تريد التفاوض ونحن مفتحون على الدبلوماسية، لكن المعضلة كما يرى روبي ويقول تكمن في أن هناك انقسام داخل القيادة الإيرانية وفي دوائر صنع القرار. يتحدث الأمريكيون ومن خلال رسائل متكررة بهذا الشأن بالمناسبة دكتور عن وجود يعني تيار صقوري وتيار براغماتي، لكن التيار الأول هو الذي يسيطر على القرار في إيران. يعني كيف يمكن أن نتوقف عند هذه الرسائل الأمريكية التي تكررت على لسان أكثر من مسؤول في واشنطن؟
0: لا صحيح، يعني في انقسام كبير في إيران واضح، يعني نشهده في التصريحات، نشهده في يعني حتى في الممارسات السياسية بين إدارة الرئيس بشكيان مسعود بشكيان من جهة، وزير خارجية عراقجي، وحتى قاليباف نفسه الذين يعني يريدون يعني التوصل إلى اتفاق يعني دبلوماسي في نهاية المطاف، لأنهم يدركون بأن استمرار هذا الوضع يعرض النظام كله إلى خطر حقيقي. استمرار الحصار الأمريكي على سبيل المثال، استمرار العقوبات، إذا القصف الأمريكي استمر على هذا المنوال لفترة طويلة أيضا، هذا كله يعرض كل النظام للخطر. هلا من جهة أخرى الحرس الثوري الذي يمسك يعني بزمام الأمور في إيران لديه وجهة نظر مختلفة، يبدو أنه مصر على التمسك بورقة مضيق هرمز. لذلك يعني أنا قلت منذ البداية، طبعا هي أحد انقسام الإدارة في إيران أحد أسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى يعني
1: يعني
0: فشل
1: دكتور يعني دكتور هل
0: التفاهم.
1: نفهم هنا هل نفهم وهل وفق التصور الأمريكي أن التيار المعتدل أو التيار البراغماتي في إيران إن صح يعني هذه إن صحت هذه التسمية سيكون أكثر مرونة لو تولى يعني مقاليد الأمور، سيكون أكثر مرونة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ هل سيفلت هذه الورقة المهمة والمؤثرة من يد إيران باعتقادي؟
0: هلا اول شيء لا اعتقد انه سيمسك بزمام الامور، لانه واضح انه السلاح هو الذي يمسك بزمام الامور في ايران وليس السياسه. يعني

0: لذلك انا لا اعتقد بانه سيمست في اي مرحله من المراحل بزمام الامور، لكن واضح بانه لديهم مقاربه مختلفه تقوم على انه يمكن التوصل الى حل ما فيما يتعلق بمضيق هرمز، والمقاربه التي يراها الرئيس ووزير الخارجيه وحتى قالبا بانه من الصعب يعني من الصعب فرض الاراده الايرانيه على العالم فيما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن التوصل الى حل وسط يعني بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج فيما يتعلق بهذا الامر، لذلك نجد مقاربه على سبيل المثال العراقيه تتحدث عن انه في اطار القانون الدولي ان ايران تريد حلا للمضيق في اطار القانون الدولي، هذا يعني انه هناك ارضيه ما يمكن البناء عليها، لكن الحرس الثوري انا بعتقد انه هي الورقه الاخيره التي يملكها، لا يملك اوراق اخرى حقيقه للضغط على الولايات المتحده الامريكيه. ذلك هو لن يفرط بتقديري بهذه الورقة، والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والعالم من ورائهم لن يسمحوا لإيران بالسيطرة على مضيق
1: طيب،
0: هرمز كما ذكرت لك. هذه العقدة الحقيقية أنا أعتقد الآن التي تحتاج بالفعل إلى حل.
1: وأيضا نبقى في واشنطن والرسائل القادمة من هناك دكتور، يعني من خلال التصريحات التي تصدر من البيت الأبيض تحديدا. ترامب اليوم علق على سقوط جنود أمريكيين وقال أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وأنه أبلغ وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان بهذا الشأن. هنا يعني دعني أسألك، يعني مسألة سقوط جنود أمريكيين في هذا الجزء من المواجهة مع إيران، هل له انعكاسات معينة تتعلق بإدارة الرئيس دونالد ترامب لهذه الحرب؟
0: طبعا اكيد له انعكاسات، لكن ليس بالطريقه التي يجري تصويرها، لان عدد القتلى الامريكيين ما زال قليل جدا في هذه المواجهه، انا اتحدث عن اعتقد 16 جندي قتيل وحوالي 400 و450 جريح، يعني عدد القتلى والجرحى الامريكيين ليس كبيرا لدرجه انه يمكن ان يخلق ازمه لهذه الاداره على الاقل حتى الان، لكن بدون شك يعني نحن في موسم انتخابي، يمكن ان يتم استغلال هذه القضيه لغايات سياسيه من قبل المعارضه الديمقراطيه، يعني لانه يعني في هناك وحتى من قبل بعض القاعده الجمهوريه التي كانت اصلا ضد الحرب لانها تعتبر بان الولايات المتحده الامريكيه لا يجب ان تكون شرطيا لهذا العالم ولا يجب ان تتورط في مواجهه عسكرية خارجية، ويجب أن توفر كل مقدراتها للتنمية وبناء القدرات الأمريكية في الداخل الأمريكي، لذلك قد تحرج ترامب سقوط يعني قتلى، سقوط يعني خسائر بشرية، لكن ليس إلى المدى الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير يعني في مسار هذه المواجهة نظرا لقلة عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية. يعني
1: طيب
0: نحن لا نتحدث عن فيتنام.
1: طيب يعني وفي هذا الإطار ربما السؤال الأخير هنا دكتور، يعني في المقابل في إيران يعني بعض التصريحات التي تخرج تقول نحن في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في سؤال الأخير هنا الآن وهذا الجزء من المواجهة مع الولايات المتحدة، كيف تنظر إليه إيران؟ كيف تقارب دوائر صنع القرار هناك؟ وهل يعني فعلا كما تردد بعض القراءات أن إيران أيضا لا تريد أن الدخول في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة؟
0: لا انا بعتقد انه لا ترامب ولا ايران تريد الدخول في حرب شامله، يعني حتى ترامب لا يريد الدخول في حرب شامله، ترامب يعني يحاول سلوكه واضح يعني خلال الفتره الاخيره، هو اصلا دخل هذه الحرب على امل ان ستكون حرب قصيره يعني اسبوع او اسبوعين على الاغلب، انت بتعرف يعني اذا تابعت الحرب في بدايتها كانت المهل اصلا اسبوع اسبوعين 3 اسابيع ثم مددت الى 4 ثم 5 وهكذا، الان نحن في الشهر الخامس تقريبا، انهي الشهر الخامس، لذلك انا اعتقد لا ترامب ولا ايران يريدان الدخول في حرب شامله، لكن كما ذكرنا هناك جناح متشدد في ايران، هناك جناح متشدد ايضا في اداره ترامب نفسه، يعني تحدثنا عن الانقسام في ايران لم نتحدث عن الانقسام في اداره ترامب بين جيدي فانس نائب الرئيس الذي محرج الان بسبب فشل المسار الدبلوماسي، محرج بشده لانه هو راهن عليه بشكل كبير، وبين الجناح الصقور الذي يقوده اخرون ضمن اداره ترامب نفسه، لكن في نهايه المطاف انا تقديري الشخصي الامر سوف يعتمد على مقدار قدره كل طرف على ان يتسبب او ان يتحمل الالم بالاحرى اكثر مما ترتبط بقدرته على التسبب في الالم للطرف الاخر، الطرف الذي سيتحمل الالم وسوف يصمد اكثر انا بعتقد انه سيحقق مكاسب اكثر، لكن هذه الحرب لن تنتهي بالضربه القاضيه بتقديري، هي حرب سوف تنتهي بالنقاط وانا بعتقد الامريكيين مدركين لذلك، لذلك نحن الان في مسار متدرج من قبل الجانب الامريكي في محاوله لاضعاف ايران، اضعاف قدرتها، اضعاف قبضتها على مضيق هرمز عمليا من خلال يعني تركيز الضربات على السواحل الجنوبيه الغربيه لإيران المشرفة على
1: نعم
0: المضيق على أمل أن يؤدي ذلك إلى نصر سياسي معين، يعني نصر سياسي أقصد أنه في نهاية المطاف فتح المضيق، لأنه هذا هو النصر السياسي الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب في هذه المرحلة. كل القضايا الأخرى مؤجلة إلى مرحلة لاحقة، الإلحاح الآن هو المضيق، لأن المضيق يخنق الاقتصاد العالمي، يؤدي إلى رفع أسعار النفط، زيادة التضخم، هذا يضر بفرص الجمهوريين الانتخابية في الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر القادم.
1: نعم شكرا لك دكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث، كنت معنا من الدوحة.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث تختار حركة حماس خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا القائد يحيى السنوار. وتبرز أمام الحية تحديات وعقبات داخلية تنظيمية وأخرى إقليمية ودولية، يأتي في مقدمتها ملف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع تعنت الاحتلال الإسرائيلي المصر على حصار القطاع وأهله. فما هي أهم الملفات التي تنتظر الزعيم الجديد للحركة وكيف سيتعامل معها، وهل سنشهد أي تغيير في رؤية الحركة للتعامل مع الملفات المختلفة؟
1: خلفا للقائد يحيى السنوار، تعلن حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. وفاز الحية في انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحماس بعد أن نال 35 صوتا مقابل 34 صوتا لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي. وأكدت الحركة في بيان أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه أجريت جولة ثانية وفق لوائح الحركة وأنظمتها.
2: سنواجه الحصار بكل إمكاناتنا، وستبقى بوصلتنا نحو القدس، ومقاومتنا لن تنحرف عن فلسطين والمسجد الأقصى بإذن الله حتى نحرر أرضنا وننهي الاحتلال.
1: يعد خليل الحية من أبرز وجوه حماس، وتولى في أكتوبر لعام 2024 رئاسة الحركة في غزة بعد أن اغتالت إسرائيل يحيى السنوار وكان نائبا له قبل ذلك. وسلطت الأضواء على الحية بصورة أكبر بعد سلسلة اغتيالات إسرائيلية طالت قادة الصف الأول في الحركة من بينهم السنوار وإسماعيل هنية، وبات ينظر إليه كأبرز المرشحين المحتملين لقيادتها سياسيا وتنظيميا. كما رأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الدورة الأخيرة لانتخابات الحركة عام 2021. ويرى البعض أن انتخاب خليل الحية خطوة تمثل تأكيدا صريحا على منهج التحدي للهيمنة الإسرائيلية، لتبرهن حماس على أنها حركة مؤسسات تختار قيادتها ديمقراطيا حتى تحت وطأة النار والدمار. وتقع على عاتق الحية تحديات جسام، في مقدمتها رفع المعاناة عن قطاع غزة وتعزيز العلاقات مع دول الإقليم ودوليا، إضافة إلى ترميم البناء التنظيمي وإنهاء الانقسام مع السلطة الفلسطينية.
0: وينضم إلينا في الاستوديو مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة. دكتور أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. يعني دكتور، حول هذا الموضوع وانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، رجل قادة يعني وفد التفاوض للحركة خلال مرحلة حساسة خلال هذه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رجل قريب من الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، ما الذي يعني انتخاب هذا الرجل في هذا المنصب؟
3: مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. الحقيقة يمكن النظر إلى انتخاب السيد خليل الحية للرئاسة حركة حماس من عدة زوايا. أولا دعنا نرى الموضوع من الزاوية الموضوعية التي تخص هذه الحركة الفلسطينية التي تنجح رغم كل ما تتعرض له، وأنا أقصد هنا عمليا الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي عمليا ذهب ضحيتها آلاف الكوادر من الحركة وعشرات القيادات من الصف الأول. بعض الإحصائيات تقول أنه حوالي 40 قيادي في حركة حماس من الصف الأول استشهدوا خلال هذه الحرب خلال الثلاث سنوات الماضية. وفي الضفة الغربية أيضا هنالك ملاحقة شديدة لقيادات وكوادر حركة حماس، حوالي 9000 معتقل، جزء كبير منهم من قيادات وكوادر حركة حماس في السجون، الأوضاع قاسية جدا، في الشتات هنالك ضغط متعدد المستويات والطبقات على حركة حماس، ومع ذلك هنالك إصرار على احترام المؤسسة، احترام اللوائح الداخلية، إنفاذ القانون الداخلي في هذه الحركة. هذا فيه رسائل متعددة حقيقة، فيه رسائل للاحتلال بأنه هذه الحركة حتى وإن تعرضت لهذه الضربات لديها هذا القدر من الإصرار والقدرة على التعاطي مع الوقائع الصعبة. رسالة للداخل الفلسطيني بأن لدى الشعب الفلسطيني لا زالت فصائل وحركات قادرة على الصمود والاستمرار واحترام اللوائح. وأيضا رسالة أعتقد لمنتسبي حركة حماس بأنه، وهي رسالة في غاية الأهمية، بالذات المنتسبين الذين يخضعون للاضطهاد الإسرائيلي المباشر سواء في قطاع غزة عبر الإبادة أو في الضفة الغربية عبر الاعتقال، بأن التماسك في المؤسسة القيادية للحركة وأن الاحترام لهذه المؤسسة عالي جدا. هذا طيب. من ناحية فيما يتعلق بشخص الدكتور خليل الحية، أعتقد أن الدكتور خليل الحية هو في قلب المؤسسة القيادية الحمساوية منذ زمن، كما تفضلت هو أولا كان نائب لرئيس حركة حماس في قطاع غزة، هو عضو في المكتب السياسي للحركة، هو مسؤول ملف التفاوض منذ بدأ بعد 7 أكتوبر إلى اليوم، وهو أيضا كان يعني نافس على قيادة الحركة في المرة السابقة وحدثت عمليا لإعادة.
0: ربما أنت أخذتني إلى نقطة كنت أريد أن أناقشها معك لاحقا، يعني مسألة الانتخاب هذه يعني تبعث برسائل يعني حتى من داخل الحركة تقول بأن هذه المرحلة وأولويات هذه المرحلة تحتاج إلى شخص مثل خليل الحية لقيادة الحركة فيها، يعني بأي قدر يعني أو كيف تنظر إلى هذا الاتجاه وهذه الرسائل المتعلقة بحاجة الحركة الآن لخليل الحية؟
3: أعتقد أنه أيضا في هذا الموضوع في مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أن الحركة لا زالت في خضم المعركة، ولا زالت الأطراف المختلفة التي تتعاطى مع الحركة تتعامل مع الحركة كل طرف وفق رؤيته، لم يتغير شيء جوهريا منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. المقصود أن الاحتلال لا زال على خطه الصارم في موضوع الاستئصال، وهذه تحديات كبيرة أمام حركة حماس وقيادتها وخليل الحية كرئيس اليوم لحركة حماس، أن الاحتلال لا زال على خط الاستئصال الكامل. بالنسبة للإقليم رغم كل ما حدث خلال 3 سنوات الماضية لم يتغير شيء جوهريا في العلاقة مع حركة حماس، ولم تفتح مساحات إضافية جديدة باتجاهات تدعو حركة حماس ربما لمقاربات مختلفة. الشيء الثالث أنه على المستوى الدولي وعلى المستوى السياسي بالذات لا زال الأفق بكل أسف أمام حركة حماس وأمام الفلسطينيين بشكل عام سياسيا مغلق، وبالتالي الرسالة أعتقد أن التي أرسلتها حركة حماس اليوم بأنه في ظل هذه البيئة إبادة من قبل الاحتلال ورغبة في الاستئصال، المحيط عمليا جامد إلى حد كبير، لا أفق سياسي. إذن طيب. الأولوية هي لتصليب الداخل، الأولوية للتماسك الداخلي لمواجهة هذه التحديات.
0: سنتحدث عن الداخل والساحة الداخلية الفلسطينية، قبل ذلك هناك المسار المتعلق بقطاع غزة ومسألة انتقال إلى المرحلة الثانية يرتبط يعني هذا بشكل أساسي بالمطالب الموضوعة على الطاولة الآن لحركة حماس بتسليم سلاحها، وهنا يعني يبدو خليل الحية بمنصبه الآن أمام يعني تحديات كما أشرت وقرارات تتعلق بالحركة ومستقبل هذه الحركة، كيف يستعمل مع هذا الأمر؟ هل سنشهد تغييرات وربما مرونة فيما يتعلق بهذه المسارات؟
3: أعتقد أن هذه المسارات مهند غير مرتبطة بشخص رئيس الحركة. حقيقة حركة حماس تمر في هذه اللحظة والقضية الفلسطينية في مرحلة حساسة صعبة ومعقدة تتجاوز أو تجعل من على أهمية رأس الحركة ورأس المؤسسة، وبالتأكيد في كل الدنيا رأس المؤسسة مهم، لكن تتجاوز أهمية وقدرة الفرد مهما على شأنه في حركة حماس. التحديات المطروحة على الطاولة أمام حركة حماس تحتاج إلى رأس صلب بالتأكيد، ولكن قيادة مؤسساتية متماسكة، إرادة قوية، وأيضا القدرة على بلورة رؤى قادرة على التعامل مع الواقع اليوم. على سبيل المثال كما تفضلت المطروح على قطاع غزة في موضوع السلاح، في موضوع مجلس السلام، في موضوع الانتقال وانسحاب الاحتلال، قضايا
0: يعني قضايا هي يعني حقيقة دكتور هي قضايا تحتاج إلى حسم من قبل الحركة، يعني هناك حاجة إلى قرار من قبل الحركة في
3: هذه
0: الأمور.
3: صحيح، حاجة إلى قرار، لكن أعتقد مهند الأهم هي حاجة إلى مواقف صلبة، لأن المطروح الذي يضغط به على حركة حماس لكي تأخذ فيه قرار هو قرار معقد جدا، وأقصد هنا موضوع السلاح، لأن السلاح هذا لا يتعلق بحركة حماس فقط، هذا يتعلق بفكرة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، بفكرة مواجهة الاحتلال، ويراد أن كل هذا الضغط الذي يمارس على حركة حماس يراد لحركة حماس أن تكون النموذج الأخير

0: النموذج الفلسطيني الأخير الذي يعتمد المواجهة المسلحة ويعتمد ويعتنق المقاومة، ثم يراد له أن يكسر أو يهزم أو يصل يعني إلى وبالتالي يريد أن يوصل رسالة إلى كل الفلسطينيين بأنه لا جدوى من استخدام السلاح، لا جدوى من المقاومة. لذلك أعتقد أن المطروح أمام خليل الحية كرئيس لحماس وحركة حماس قضايا صعبة معقدة تحتاج إلى تماسك داخلي، ولكنها أيضا تحتاج لشخص قادر على أن يصنع توافق فلسطيني حول الموقف الحمسامي أو الحمساوي أو الموقف الفلسطيني.
1: طيب.
0: خليل الحية كشخص مجرب
1: يعني، وهذه النقطة المسار يعني مسار الساحة الداخلية أو هذا الجانب الآن، هل نتوقع تغييرات في هذه المرحلة الجديدة؟ يعني دعنا نقول هل سنشهد تحولات في موقف حركة حماس بالنسبة للساحة الداخلية؟ تحدثت أنت عن تصليب الوحدة وتصليب الحالة الفلسطينية أمام التحديات القائمة والمتعاظمة، هناك انتخابات تشريعية دعا إليها الرئيس محمود عباس، كيف ستعمل يعني، أو السؤال هنا هل ستعمل حماس بشكل مختلف مع هذه المعطيات؟
0: إذا نظرنا إلى سلوك حركة حماس وطريقة إدارتها خلال السنوات الماضية، يصعب الحديث عن أن تغييرا جديا سيحدث في مواقف حركة حماس كنتيجة لهذه الانتخابات. لماذا؟ لأن خليل الحية ومن معه من القيادات كانوا هم يشكلوا قيادة حركة حماس خلال الأشهر السابقة بعد استشهاد السنوار رحمه الله، وبالتالي كان هنالك كما هو معلوم للجميع مجلس قيادي، خليل الحية جزء منه، خليل الحية هو رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس، وبالتالي لا أعتقد أن تغييرا ذات مغزى يمكن أن يحدث نتيجة هذا الإجراء الانتخابي. أي تغيير ذات مغزى يمكن أن يحدث إذا ما تغيرت البيئة، إذا ما تغيرت العوامل، إذا ما تغيرت الصيغ المطروحة على حركة حماس والفلسطينيين. ولذلك أعتقد القوى الإقليمية والقوى الدولية، كل من يراقب المشهد الحمساوي والفلسطيني، يعرف جيدا بأن هذا الإجراء هو إجراء قيادي إداري داخلي حمساوي، لا يصعب أن ينبني عليه تغيير في السياسات. ولكن ما يعطي الدكتور خليل الحية ميزة إضافية أنه حقيقة هو من أبناء قطاع غزة ومن قيادات قطاع غزة، وأيضا لديه ثقل ناتج عن حجم التضحية التي قدمت سواء على صعيده الشخصي من قبل أبناء وأحفاده أو على صعيد الجغرافيا، وبالتالي يمكن أن يكون لديه القدرة أعلى من غيره من قيادات حركة حماس في المضي قدما في اتفاقيات، في التوقيع على اتفاقيات، على سبيل المثال اتفاق شرم الشيخ الذي أوقف أو قاد إلى وقف الإبادة المكثفة وتبادل الأسرى وما إلى ذلك. هذا الاتفاق معقد جدا، صعب جدا، كان يصعب على أي من القيادات الفلسطينية أن يمضي فيه إن لم يكن ابن الجغرافيا وابن البيئة. طيب. وبهذا المستوى من التضحية. لذلك تغيير ذات مغزى سيكون من الصعب أن يحدث ما لم يقدم للفلسطينيين ولحركة حماس رؤى، مقاربات، صيغ، خارطة طريق مختلفة عما هو مقدم. طيب. الآن
1: دكتور سأعود معك إلى مربع يسبق الإعلان عن انتخاب السيد خليل الحية، ما برز من منافسة أيضا قوية على قيادة الحركة بينه وبين السيد خالد مشعل، والحديث يعني وفق بعض يعني التسريبات أن الفارق ضئيل في الأصوات بين الرجلين. باعتقادك يعني ما الذي يعكسه هذا إن صحت يعني هذه الأنباء حول هذا الفارق البسيط في الأصوات بين خالد مشعل وخليل الحية؟
0: أولا أعتقد أن هذا شيء صحي، حركة حماس كحركة فلسطينية يفترض أن يسجل لصالحها أن المؤسسة فيها والحراك الداخلي فيها يعني كثيف نشط إلى حد أن تعاد الانتخابات مرتين وأن يفوز الرئيس فيها بفارق محدود. وأنا يمكن أن أذكر بالتجربة التركية، الرئيس أردوغان بكل ما قدمه لتركيا اضطر أن يحدث جولة إضافية ويفوز بفارق محدود. هذا يدل على حيوية داخلية، هذا أولا. ثانيا هذا يدل على أن هنالك نقاش مكثف حول أفكار ورؤى وتوجهات داخل حركة حماس فيما يتعلق سواء بالملفات المطروحة الآن مثل الحرب في قطاع غزة، الانتخابات الداخلية، العلاقات الخارجية. وهذا في الأحزاب إذا ما احتكم إلى مؤسسة والمؤسسة كانت هي الحكم، هذا يكون إيجابي وصحي وليس سلبي. والواضح تماما من السياق ومن النتيجة أن المؤسسة في حركة حماس هي أقوى من أي شخص. المؤسسة هي فوق الجميع، المؤسسة فوق خليل الحية وفوق خالد مشعل وفوق محمد درويش وغيره من القيادات. والدليل على ذلك أنه المؤسسة تم الاحتكام لها، النتائج بفارق محدود، ولكن في النهاية حسم الموقف،
1: والنتيجة لن تلغي هذه التباين.

0: هناك يعني
1: لن تلغيها لأنه لا يمكن إلغائها مهند. مهند كل الأحزاب والحركات التي تدعي أنها عبارة عن كتلة صماء تتحرك على قلب رجل واحد، هذا إما حالة مرضية أو أيديولوجية عالية تغلق على العقل والذهن، أو أنه ادعاء، ادعاء غير صحيح. حركة حماس الحركة الفلسطينية الأكبر، حركة ممتدة جدا أفقيا وعموديا في الشعب الفلسطيني، هذا يعني أنها في صفوفها تضم التنوع الفلسطيني بكل مستوياته. نعم. التنوع الجغرافي، التنوع الفكري، التنوع في مستويات الأكاديمية، في المستويات الفكرية، وبالتالي شيء طبيعي أن يكون فيها هذا التباين. العبقرية في الموضوع، الإيجابية في الموضوع، أن يكون هنالك إطارا ينظم هذه الاختلافات، هذه التباينات، هذه التيارات. وواضح تماما من السلوك أن المؤسسة الحمساوية الداخلية لا زالت قادرة ومتماسكة إلى حد أنها نظمت كل هذه التباينات وأفرزت لنا نتيجة يعني كما ظهرت في الإعلام بفارق بسيط، لكن هنالك إقرار وإعلان رسمي بأن الدكتور أسا خليل الحية هو اليوم رئيس حركة حماس.
0: نعم، شكرا لك دكتور أحمد العطاونة مدير مركز الرؤية للتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك على وجودك معكم.

0: إلى ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، حيث تواصل روسيا وأوكرانيا الحرب تصاعدان من وتيرة الضربات والمسيرات والصواريخ مع تركيز كبير على استهداف عاصمتي البلدين بالإضافة إلى الموانئ والأهداف الحيوية ومنشآت الطاقة. فلماذا التركيز على هذه الأهداف، وهل لدى الطرفين خطة واضحة للتوصل إلى نهاية لهذه الحرب؟
1: مع توسيع أوكرانيا هجماتها على روسيا، نحو 400 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المباني. معظم المسيرات جرى تحييدها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من مسافة بعيدة، بما في ذلك 85 طائرة دمرت أثناء اقترابها من العاصمة الروسية. وضمن نطاق الأهداف، مجمع صناعي في بلدة دومو ديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو وفقاً للسلطات الروسية، ومنشآت لوجستية ومستودع للنفط وفقاً للرئيس الأوكراني. وجنوباً على الحدود الأوكرانية قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء هجوم أوكراني آخر بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود الروسية. ورداً على ذلك، شنت روسيا هجوماً بصواريخ على سفينة محملة بالذرة قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك في أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح تشهدها المنطقة منذ أسابيع من تصاعد العنف في البحر الأسود. الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما قتل 3 آخرون في هجوم منفصل شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا. ويتعرض البحر الأسود وبحر أزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، ما يثير المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم بعدما ارتفعت أسعار القمح الدولية إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، ولحقت بها أسعار الذرة وبذور اللفت.
0: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجية سيد خليل الحلو. سيد الحلو، أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير سيد الخليل. يعني سيد خليل، هنا نتساءل كيف تقيم هذا الجزء وهذه المرحلة من الحرب الروسية الأوكرانية. هناك يعني تصعيد كبير من الطرفين، ضربات متبادلة، لكن الضربات نوعية تستهدف منشآت الطاقة ومنشآت حيوية ولوجستية وموانئ. كيف ترى مشهد الحرب اليوم؟
2: نعم، يعني نحن في السنة الخامسة لهذه الحرب، وقد تغير الكثير منذ أن بدأت، وتغيرت تكتيات الحرب، ونحن الآن نشهد بداية مفاهيم جديدة لكافة الحروب، وكلها ناتجة عن هذه الحرب. الذي يحصل

0: من على الأرض. يعني هو كالتالي: القوات الروسية خلال العام الماضي حققت تقدم بسيط على الأرض، وخلال الشهرين الماضيين، يعني أتحدث عن أيار وحزيران الماضي، عادت روسيا وخسرت بعض الأراضي، والآن تحاول استعادة بعضها. وعندما نتحدث عن خسارة وربح، هي بضع عشرات الكيلومترات المربعة، وهي لا شيء نسبة لمساحة بقعة العمليات التي تمتد على حوالي 1000 كيلومتر بعمق 35 كيلومتر. يعني عم نحكي، نتحدث عن مساحة واسعة جدا، والتقدم والتراجع هو بسيط جدا. لم تعد تستعمل المدرعات والدبابات مثل ذي قبل. الذي يحصل هو استعمال لدى الطرفين مجموعات صغيرة مع آليات خفيفة في منطقة العمليات، المناطق متداخلة جدا. الأوكرانيون يستعملون بكثافة المسيرات، والروس يستهدفون العمق، والأوكرانيون يستهدفون العمق.
1: طيب، إنها وهنا وأنا سيد خليل، قبل أن نذهب بالضبط، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة سيد خليل، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة، أريد أن أتوقف معك عند يعني أيضا معطى أشرت إليه ما يتعلق بالمعارك على الميدان، تحديدا في دونيتسك. بحسب التقارير يعني هناك تقدم روسي كما أشرت بطيء، لكن في نفس الوقت أيضا أوكرانيا عاجزة عن استعادة واسترداد أراضي فقدتها خلال المعارك مع روسيا. هذا إلى ماذا يشير، أو إلى أي الأسباب والعوامل يمكن إرجاعه سيد الحلو؟
0: نعم، يعني كما قلت، يعني هذه مسألة مد وجزر تحصل منذ شهور. عمليا الجبهة ثابتة منذ أكثر من سنتين، ولكن العوامل التي ساعدت روسيا على التقدم هي استعمال كثيف للمدفعية في الميدان. يعني مدفعية 152 مليمتر تستعملها روسيا بشكل كثيف جدا، يعني قوة نارية هائلة. أما أوكرانيا فهي تقتصد في استعمال ذخيرة المدفعية 155 مليمتر، لأن الأوروبيون والأمريكيون يعني الإنتاج الذي يقومون به لا يكفي لا أريد أن أقول للحاجة، إنما يعني أريد أن أعطيك فكرة. يعني مصروف الذخيرة لدى الأوكرانيين من المدفعية هي 5000 طلقة في اليوم، ويمكن أن تصل إلى 10000. ويعني هذا مصروف هائل. يعني استيراد الذخيرة لا يكفي لسده، لذلك الأوكرانيون يقتصدون ويستعملون المسيرات، وهذه المسيرات تعطي فعالية. يعني عدد القتلى الروس خلال هذه العمليات هي 8-1 للأوكرانيين. يعني مجموع القتلى الروس الذين سقطوا منذ بداية الحرب حتى اليوم هو 450 ألف، بينما الأوكرانيون هو 125 ألف. عدد الجرحى هو 1,000,000 لدى الروس، ولدى الأوكرانيين هو تقريبا 500,000. طب هذه خسائر هائلة.
1: وعن استخدام المسيرات هنا سيد الخليل،
0: نفعا للطرفين.
1: يعني الآن هناك استخدام متبادل، نعم، للمسيرات، وتوجيه هذه المسيرات باتجاه قطاعات ومنشآت حيوية في البلدين. هل يمكن حديث هنا عن أفضلية لطرف على الآخر، أم أن الطرفين دخلا في يعني دعنا نقول حرب استنزاف صفرية؟
0: نعم، هي حرب استنزاف، ولكن إذا أردنا الدخول في التفاصيل التكتية والتقنية، الأوكرانيون يستعملون يوميا بين 10,000 مسيرة و 20,000 مسيرة يوميا، وهم ينتجون 6 ملايين مسيرة في السنة. يعني إنتاجهم يكفي لهذه الكثافة في الاستعمال. والمسيرات يعني تستعيد عن المدرعات وعن المدفعية، وهي دقيقة، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الوقت لا يسمح. الجديد في المسيرات الأوكرانية هو أنهم يستهدفون أهداف على بعد 2500 كيلومتر من حدود أوكرانيا، وتحديدا منشآت نفطية في سيبيريا، والمدن الكبرى مثل موسكو ومثل سانت بيترسبورغ. الروس يستعملون المسيرات أيضا، ولكن أقل بكثير، المعدل هو 500 في اليوم. الأوكرانيون يستعملون 20 مرة أكثر. ولكن لو يعني إذا سمح الوقت ندخل في التفاصيل. الاستعمال الروسي، دعني أتحدث عن الروس، يستعملون المسيرات لإعماء أو لإلهاء وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية، يرسلون الموجة الأولى مسيرات بكثافة، يعني مثل يوم أمس مثلا عندما استهدفوا كييف أرسلوا 125 مسيرة.
1: يعني لكن سيد خليل داني هنا فقط، يعني لكن في المقابل أوكرانيا عندما استهدفت موسكو في الهجوم الأخير استخدمت 400 مسيرة، يعني هل هناك يعني أو ما الذي يقوله هذا الرقم يعني سيد الحلو؟
0: نعم، لا يجب مقارنة فقط المسيرات، يعني يعني بالنسبة لي سأعود إلى الروس. أرسلوا 125 مسيرة إلى كييف، أسقط الأوكرانيون منها 106، ولكن عندما انشغلت الدفاعات الجوية الأوكرانية ونفذت ذخيرتها قبل إعادة التسخير، أرسلوا صواريخ باليستية، أرسلوا 41 صاروخ باليستي، 50% منها أصاب أهدافه، والصاروخ الباليستي نتيجته أكبر بكثير من المسيرات. لذلك يعني هذا الاستعمال المعقد للذخائر يعني هذا لم يكن يحدث يعني سابقا، يعني هذا التطور. أما الأوكرانيون فليست لديهم صواريخ باليستية كافية، لذلك يرسلون موجة أولى من المسيرات غير الدقيقة الرخيصة الثمن، وبعدما أن يكونوا أشغلوا الدفاعات الجوية الروسية يعني نفس الشيء، يرسلون موجة أخرى من مسيرات أثقل وفعالة أكثر. هذا يعني الطرفين يستعملان يتعلمان أولا، يستقصيان الدروس من بعضهما البعض، ويعني يقومان بالتجديد. يعني خليني أقول لك شغلي،
1: طيب.
0: المسيرات الأوكرانية نظام التشغيل الذكاء الاصطناعي فيها يتغير كل 48 ساعة لتفادي التشويش الروسي. الروس طيب. يقومون بنفس الشيء ولكن بطريقة أخرى، يعني نحن في حرب إلكترونية هائلة، هذا اللي بدي أقوله.
1: طيب يعني هنا سيد خليل، يعني لدي ربما سؤال أخير وهذا ما سيسمح به الوقت ربما. أيضا في نفس الوقت اللافت أن يعني كييف يعني أنشأت قيادة جديدة أسمتها القيادة الخاصة أو المسؤولة عن الضربات بعيدة المدى، إلى ماذا يشير هذا باعتقادك؟ هل هنا تغيير ممكن أن نشهده في العقيدة العسكرية وهناك إدراك لتأثير هذه الضربات التي تصل إلى موسكو إلى قلب المدن الروسية؟
0: نعم، نحن في قلب هذه الطريقة الجديدة. الطريقة الوحيدة التي يعتمدها الأوكرانيون لردع الروس هي الضرب في العمق على المنشآت الاقتصادية، وهذا موجع جدا لروسيا التي تتكلف أثمان باهظة على الحرب، وأيضا يعني على الجبهة الروس يعني يخسرون يوميا حوالي 1000 إصابة بين قتيل وجريح، يعني معدل 30,000 في الشهر وهم يجندون 27,000 في الشهر. كل ذلك لتحسين موقعهم التفاوضي، لأن هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، وكل طرف يحاول تحسين موقعه في المفاوضات قبل الوصول إلى نوع من التسوية. وهناك ضغط أمريكي كبير للوصول إلى تسوية، وخاصة من قبل الرئيس ترامب، فهو يحاول إغراء الرئيس بوتين باستثمارات أمريكية يمكن أن تحصل بعد التسوية، وكذلك بانفتاح اقتصادي أمريكي كبير على روسيا. وفي المقابل لا يرسل الذخائر لزيلينسكي لكي يضغط عليه. يعني نحن مع الأسف أمام حرب تطول جدا تستنزف الطرفين ولا حل سريع في الأفق.
1: نعم، شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجية سيد خليل الحلو، كنت معنا من بيروت. هذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان
0: لكم. بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط.

0: في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: موجود فيها.
1: احكي. دمرت صار علينا.

واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. إسرائيل تواصل خروقاتها في جنوب لبنان مع بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة، والجيش اللبناني يعلن استعداده للانتشار في زوتر الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل أعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع يدوي انفجارات في عدد من المدن. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة إرنا إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت، كما توعد بتنفيذ موجات أشد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. كما هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية غادر طاقم الناقل السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمالي شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ وأسقطتها، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة المملكية تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا. من ناحيته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد مضاعف إذا قتل أي جندي أمريكي. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن إيران ستدفع أضعافا مضاعفة مقابل كل جندي أمريكي يقتل. وأضاف أنه وجه وزير الحرب بيت هيكثس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وقادة الجيش بتنفيذ هذا التوجيه. ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 خلال الأيام الماضية. هذا وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة. وأضاف قليباف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب. وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وإنها استعدت لها بشكل جيد. دعت قطر وباكستان في مقترح مشترك واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من وسطاء تهدف إلى منع مزيد من التصعيد دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة، واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق، بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملاً رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى

0: أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير وأحرق منازل في عدد من بلدات جنوبي لبنان. وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدتي الطيبة وكفر تبنيت وأحرقت منازل في الأخيرة، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين في سهل مرج عيون وأجواء بلدة المنصوري بالتزامن مع تحليق لطيران مسير فوق بيروت وضواحيها وتنفيذ غارات وهمية على الشمال والهرمل. كما أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوتر الغربية فور انسحاب القوة الإسرائيلية منها بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية ضمن اتفاق الإطار برعاية أمريكية.
2: في تطور يعد من أبرز المحطات في مسار التهدئة جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الاتفاق الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدته تواصل تنفيذ مهامها في بلدتي إفرون والصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية الدولية تمهيدا لاستكمال الانتشار في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة حفاظا على سلامتهم والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق المشروع التجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان، مؤكدا أن التنفيذ يجري بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مع استمرار عمليات التنسيق والتخطيط لضمان تنفيذ الاتفاق والتشديد على التعامل بحزم مع أي خرق محتمل. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين خطوة تعد اختبارا عمليا لأول مراحل الاتفاق الذي جاء عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، وأسفر عن تفاهم مبدئي حول آلية الانسحاب التدريجي. وتنص صيغة الإطار على تنفيذ انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بالتوازي مع العمل على نزع سلاح حزب الله، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية مؤجلة إلى جولات تفاوضية لاحقة. وبين مؤشرات التقدم والحذر الميداني تبقى الأنظار متجهة إلى الجنوب اللبناني، حيث سيحدد نجاح هذه المرحلة التجريبية مستقبل الاتفاق وفرص تثبيت الاستقرار على الحدود. عمار أبو ثواب، تيراتي عربي.
1: توعد تحالف دعم شرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بحزم على تهديدات الحوثية لسفن تحالف العابرة في مضيق باب المندب. وقال تحالف أن قواته المشتركة باشرت تنفيذ إجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط بعد أشهر من التوقف بسبب هجمات الحوثيين. أوضح العليمي أن الحكومة الشرعية التزمت خلال الفترة الماضية بأقصى درجات ضبط النفس رغم استهداف الحوثيين منشآت نفطية حيوية في البلاد. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح أمس. وأفاد الدفاع المدني بانتشال 5 شهداء بينهم أطفال من عائلة المصري إثر قصف استهدف منزلهم جنوبي مدينة غزة صباح اليوم. كما أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأتان في غارة على مخيم جباليا. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني في قصف استهدف

0: استهدف شارع صلاح الدين، فيما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مركبة في مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا محمد أحمد. إذن محمد، ضعنا في تفاصيل المشهد في قطاع غزة الميداني والإنساني، خصوصا وأن الفلسطينيون في قطاع غزة بين سندان القصف المستمر للجيش الإسرائيلي وأيضا سندان الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
1: يعني ما جرى فجر هذا اليوم جريمة إسرائيلية جديدة ارتكبت بحق عائلة المصري في مدينة غزة باستهداف منزلهم في منطقة حي الصبرة جنوب المدينة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنزل بشكل مباشر، اشتعلت النيران في المنزل المستهدف وفي عدد من المنازل المجاورة. هذا الأمر الذي حال دون استطاعة طواقم الدفاع المدني السيطرة على الحريق في بدايته، واستندت طواقم الدفاع المدني على طواقم بلدية غزة وبعض سيارات المياه الموجودة في المنطقة من أجل السيطرة على هذا الحريق. بعد أكثر من ساعة ونصف من محاولة السيطرة على الحريق، عثرت الطواقم الطبية على 5 شهداء داخل هذه الشقة السكنية، أم وابنها وثلاثة من بناتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم عند فجر هذا اليوم. سبق ذلك عمليات استهداف لسيارات المواطنين ولمركز إيواء في منطقة مخيم جباليا بالتحديد داخل مبنى مستشفى اليمني. هذا الاستهداف أدى لوجود 4 من الشهداء، رجل في 60 من عمره وثلاثة من السيدات. سبق ذلك في يوم أمس عمليات استهداف لسيارتين مدنيتين، سيارة في مدينة غزة نجم عنها شهيد وعدد من الإصابات، وسيارة مدنية في مدينة رفح نجم عنها 3 شهداء وعدد من الإصابات، فيما استهدفت طائرات الاحتلال مواطنا على شارع صلاح الدين شرق المنطقة أو المحافظة الوسطى. بذلك تكون حصيلة الشهداء منذ فجر يوم أمس أو خلال 24 ساعة الماضية 14 شهيدا وعدد كبير من الإصابات. جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1120 شهيدا منذ أكتوبر العام الماضي، وهي الفترة التي أو المدة التي أعلن فيها عن اتفاق وقف إطلاق النار في سياسة إسرائيلية جديدة أو ممنهجة لعمليات الاستهداف والقتل التي لم تتوقف منذ ذلك التاريخ. يضاف إلى ذلك ما تقوم به آليات الاحتلال بشكل دوري على حدود المناطق الصفراء في شرق المدينة. صباح اليوم كان هناك انسحاب لهذه الآليات بعد أن تقدمت الليلة الماضية وقامت بعمليات تجريف في شرق مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. عمليات التجريف التي جرت خلال هذا اليوم سيتبعها يوم أمس أو خلال الليلة القادمة أو الأيام القادمة عمليات تقديم للمكعبات الإسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة. عمليات تقديم أو توسعة المناطق الصفراء يعني أخذ المزيد من المناطق السكانية كما يجري في المناطق الشرقية لدير البلح صباح اليوم، وكما يجري بشكل دوري في المناطق الشرقية لحي التفاح، وهي المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأحياء السكنية ومن خيام النازحين. هذا الأمر يزيد من حالة الضغط وحالة تكدس النازحين في المناطق الغربية من قطاع غزة. باتت المساحة التي يسمح للسكان بالوصول إليها أقل من 30% من المساحة الإجمالية لمناطق قطاع غزة، في حين أن اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على وجود قوات الاحتلال وآلياته في المنطقة الصفراء والتي حددت بمساحة 53% من مساحة قطاع غزة، على أن يتم الانسحاب من تلك المناطق خلال البدء الفعلي بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الأمر يرتبط ارتباطا كليا بعمليات التضييق على السكان في إدخال شاحنات المساعدات، في عمليات التنفيذ أو التقليل من الأوضاع الكارثية داخل قطاع غزة، ولا سيما الأوضاع الكارثية الصحية والتي تعاني بشكل الكبير من انقطاع مستمر في الكهرباء، انقطاع مستمر في الأدوات الطبية والمستلزمات الطبية، العلاجات، الأدوية. هناك عجز شديد تعاني منه المستشفيات من توفير السرة وغرف المبيت للمرضى، في حين أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الطواقم الطبية من خارج القطاع لعمل العدد الكبير من العمليات الجراحية داخل القطاع من جهة، إضافة إلى ذلك ما يقوم بها الاحتلال من التضييق على عمل المؤسسات الإغاثية داخل قطاع غزة.
0: الزميل محمد أحمد مراسل دارة عربي كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك محمد. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع

0: الجيش الإسرائيلي ما يعرف بالخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وقال السكان إن قوات الجيش تقدمت نحو 100 متر غربا ومنحت العائلات مهلة 12 ساعة للمغادرة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
1: فجأنا فعلا في نقطة الصفرة وما كناش، يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا،
2: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
0: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحاجة مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحاجة رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى سنوار، بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. هدمت قوة الجيش الإسرائيلي منزلين في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الجيش هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غربي رام الله ومنزلا آخر في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل، ما أدى إلى تشريد أسرة مكونة من 10 أفراد. تولى أندي برنهام رئاسة الحكومة البريطانية ليصبح السابع رئيس للوزراء خلال عقد، متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي وتطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة.
3: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، الذي كلف أندي بيرنهام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي رئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
4: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين، اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسنا مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاما، وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوما بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
3: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
5: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به. فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
3: بيرنهام أعلن عن خطة تمتد ل10 سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنهام حكومته الجديدة مستبعدا عددا من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر، في خطوة عكست توجها نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي، وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
6: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل 10

0: سنوات، والخامس خلال 4 سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنام أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، ثلاثة عربي، لندن.
1: أكد نائب رئيس التركي جودة يلماز دعم أنقرة الثابتة لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارس الأتراك. وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
2: 52 عاماً مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارسة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليبكوشا، شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
3: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارس الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
2: من جهتها، أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارسة الأتراك في الحرية والاستقلال.
4: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
2: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارس الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز/يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارسة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، ثلاثة عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
1: احتفلت العاصمة الإسبانية مدريد بعودة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم بعدما حظي باستقبال رسمي من العائلة المالكة ورئيس الوزراء قبل أن يلتقي آلاف المشجعين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة للاحتفاء بالإنجاز التاريخي رمز البيروتي. والتفاصيل.
5: وسط استقبال رسمي وشعبي عاد المنتخب الإسباني إلى مدريد حاملا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وصل اللاعبون إلى مطار برخاس قبل أن يتوجهوا إلى القصر الملكي ثم إلى قصر مونكلوا، حيث استقبلهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مراسم احتفت بالإنجاز الذي أعاد إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد 16 عاما من لقبها الأول.
6: لقد جسدتم المقولة الشهيرة التي كان يرددها لويس أراغونيس، النهاية لا تلعب بل تفاز. لقد أصبح الإنجاز 2 من أصل 2، ولماذا لا نحلم بعام 2030 وأن تتحقق المقولة لا ثالثة إلا ثابتة.
5: وجاء التتويج ثمرة مشوار مميز قدمه المنتخب الإسباني طوال البطولة بعدما فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي ونجح في تجاوز أبرز منافسيه وصولا إلى النهائي قبل أن يحسم اللقب العالمي الثاني في تاريخه ليؤكد عودة الكرة الإسبانية إلى واجهة المنافسة الدولية.
4: أولا أهنئ جميع الفائزين ونحن سعداء جدا بهذا الإنجاز. انظروا إلى الأجواء هنا.
7: بالتأكيد أنا سعيدة، فهذا أهم حدث بالنسبة لنا هذا العام.
5: في شوارع مدريد احتشد مئات آلاف المشجعين لاستقبال أبطال المنتخب، بينما جابت الحافلة المكشوفة شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة سيبيليس التي تحولت إلى مسرح للاحتفال بلحظة طال انتظارها منذ تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الأول عام 2010.
8: تستمر الاحتفالات في قلب مدريد، لكن بالنسبة لكثير من الأسبان لا يتعلق الأمر بكأس جديدة فحسب، بل بعودة منتخبهم إلى منصة التتويج بعدما كتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الإسبانية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشرة وهذا أبرز ما جاء فيها. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. إسرائيل تواصل خروقاتها في جنوب لبنان مع بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة، والجيش اللبناني يعلن استعداده للانتشار في زوتر الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
9: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons.
13: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
16: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
17: Come on.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد تمسكها بمواصلة تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد. اتفاقيات أمريكية عراقية لزيادة إنتاج النفط وإنشاء خطوط تصدير تتجاوز مضيق هرمز.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبابة استمرار تنفيذ اتفاق الإنفاق والتنمية الموحد رغم التحديات، مشددا على أن الاتفاق يمثل خطوة رئيسية لتصحيح مسار المالية العامة بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام المالي. وقال الدبابة خلال الاجتماع العادي

0: الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026 إن معالجة آثار الانقسام المالي عملية معقدة، لأنها لا تقتصر على إنهاء الانقسام، بل تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الإنفاق العام وتصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات. وأوضح أن قيمة الموازنة الليبية الموحدة لعام 2026 تتجاوز 26 مليار دولار، تتوزع بواقع 11 مليار ونصف المليار دولار للمرتبات و7 مليارات دولار للدعم ومليار ونصف المليار دولار للنفقات التسييرية، إضافة إلى نحو 6 مليارات دولار مخصصة لمشروعات التنمية. وينضم إلينا في الاستوديو رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلامة الغويل. نرحب بك دكتور سلامة معنا. إذن أبدأ معك بهذا الجدل الواسع الموجود في ليبيا حول استمرار تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد. ما تقييمكم لهذا الجدل، وكيف ترون آلية ووتيرة تنفيذ الاتفاق لحد الآن؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي بالتأكيد خطوة جريئة نحتاجها بعد 13 عاما من الانقسام وعدم الموضوعية في التعامل مع الشأن العام للدولة، وهذا أمل ومحاولة تحسب لكل الأطراف. يجب أن تكون ملتزمة في إجراءات التنفيذ، ويجب أن تكون دقيقة، ويجب أن تكون شفافة كافة الأطراف وكافة من يرعى هذا الاتفاق، وبالتأكيد له حظوظه من التنفيذ لأن تقف وراءه دولة تحترم مواثيقها وعهودها وإرادتها وقدرتها على توجيه مسارات كل الأطراف، وبالتالي الأطراف المتصارعة أو المتخاصمة أمام امتحان حقيقي، أمام اختبار أمام الشعب الليبي، أمام اختبار أمام قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، وبالتالي مطالبين أن يبدوا في التنفيذ. وهي خطوة بالتأكيد نحن سبق وأن تكلمنا عليها، سبق وأن شجعنا عليها كإسعافات سريعة لإدارة الدولة لحل الإشكاليات. يبقى الفيصل في الصدق، في الشفافية، في المهنية، في الموضوعية، في الرقابة على التنفيذ، في الالتزام بالوفاء. تتخللها كثير من العقد النفسية التنفيذية لبعض المسؤولين، ولكن الشعب الليبي يراقبهم، والمؤسسات الرقابية والمؤسسات القضائية والدول تراقب كذلك، ولن تجد من يصغي إلى تلكؤات في تنفيذ هذه السياسات. بالتالي ستكون هناك صوت عالي لانتقاد أي خلل قد يصاحب هذه العملية.
0: حتى أن رئيس الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد أن محاولات التشكيك في الاتفاق أو إرباك مساره لن تعطل تنفيذه. برأيكم ما التحديات الاقتصادية والمؤسسية التي يمكن أن تحول دون تنفيذه بنجاح؟
1: بالتأكيد هي انتشار ثقافة المغالبة، وانتشار ثقافة الأناة، وانتشار ثقافة محاولة الاستحواذ على أموال الدولة لاستخدامها في جغرافيا ما. ولكن أعتقد أن الجميع وصل إلى قناعة أنه لا يمكن له أن يكون في المستوى الذي يطمح له أمام الشعب الليبي وأمام التزام مهنيته وأمام الطموح لأهدافه بأنه لا يلتزم. بالتالي نوع من الشفافية قد تصاحب الموضوع، نوع من القسوة، نوع من الفرض الإرادة الدولية الحقيقية القائمة على قوة تنفيذ القرار، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة وكذلك قوة الشعب الليبي في متابعة إجراءاته. وأنا شايف أن الأمور تتحسن يوم بعد يوم، ذلك من خلال انتقاد أي ظواهر سلبية، من خلال الاستبشار، من خلال شعور الجميع أنه لا يمكن له أن يكون في مستوى الإيفاء بالتزاماته ما لم يلتزم قانونيا وأخلاقيا وواقعيا لينال تقدير أو على الأقل كف نقد الشعب الليبي له من عدم الالتزام. فهي مرحلة نشجع عليها الجميع، لأن هي مرحلة قد توصل الليبيين لحالة نوع من الاستقرار لإنتاج واقع سياسي جديد يقاس بما يجب أن يحترم فيه كل شخص، بدعوته إلى مشاركة كل الأطراف الليبية لتكون تمثل الدولة وتستوفي حقوقها وتعيش بما يليق بها. يعني أمام
0: هنا يطرح تساؤل ربما دكتور سلابة حول الضمانات التي ينبغي أن تتوفر حتى يصبح هذا الاتفاق لربما إطار دائم لإدارة المالية العامة وليس مرتبط بحكومات معينة، وبعيدا عن كذلك عن تجاذبات السياسية مثل ما ذكرت.
1: هذه تحتاج إلى حكومة واحدة، حكومة يثق فيها كل الليبيين، حكومة شفافة، حكومة صادقة، رئيس حكومة يتمتع بعقلية حقيقية لاستيعاب الجميع، ليعطي الجميع حقوقهم، لا يستخدم ابتزاز الدولة وأموالها لخلق قوة تفرض الأمر واقع. لأن أي واحد يعتمد على القوة ويعتمد على استخدام موارد الدولة ليصنع كيان له لن يكون له هذا الكيان. في النهاية هو محصلة أي طرف ما لم يستخدم الشفافية والعدالة والتنمية الاقتصادية وتطمين المجتمع واحترام ليبيا وسيادتها وموردها والشراكة الحقيقية.

0: حقيقية والإيفاء بعهوده لن يكون له ما يحتاج. بالتالي إعطاء دولة القانون، الشفافية مع الليبيين، احترام الليبيين ومخاطبتهم، العمل ليل ونهار من أجل إحراج الآخرين وفتح أفاق المنافسة لمن يستطيع أن يدير الدولة، هي في حد ذاتها أقوى حجة ممكن أن يستفاد منها أي شخص الآن. ولكن أعتقد أن الجميع أصبح يستفاد من تجربته، الجميع أصبح يطرح نفسه أمام الليبيين ليقدم الأفضل، لكن المعيار من هو الصادق، من يصدق، من ينفذ، من يصلح أخطائه، من يبحث حقيقة عن رضاء الليبيين وعن احترامهم وعن سيادة وكرامة ليبيا ومواردها والإفاء بعهوده ومواثيقه وإدخال كل المكونات الإقليمية بالكامل لتكون عامل إيجابي لا عامل سلبي.
1: طيب دعنا نتوقف عند النقطة التي أثرتها مرارا في بداية حديثك وهي نقطة الشفافية، وبصفتكم رئيس للمجلس المنافسة ومنع الاحتكار، أي دور يمكن أن يلعبه المجلس في تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وكذلك ترسيخ الشفافية مثل ما ذكرت في الاقتصاد الليبي؟
0: شوفي، انت تعرفين السوق الليبي سوق تحول من الخلطة بين الرأسمالية وبين الاشتراكية، وبالتالي انتقل تدريجيا بعدد محدود من السنوات، وساقنا وجودنا في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتأسيس مجلس المنافسة، فأنا بفضل الله نجحت في تأسيس مجلس المنافسة وطورت مجلس المنافسة قانونيا ونقلت تبعيته من الحكومة إلى مجلس النواب ليفترض فيها أنه لا يخضع لسلطة الحكومات لأن من اختصاصات مراقبة الحكومات، وبالتالي لازلنا نعاني الكثير، لكن قياسا ببعض الدول وقياسا ببعض الدول الإقليمية والتأسيس يعتبر نجاحنا كبير. طورنا القوانين، طورنا التشريعات، خلقنا نوع من ثقافة المنافسة، وجهنا كثيرا للشعب الليبي ما هي المنافسة، معرفة المنافسة، معرفة دلالات المنافسة، معرفة حماية المنافسة، معرفة منع الاحتكار، معرفة الاندماجات والاستحواذات وما ذلك. ولكن للأسف لازلنا نعاني بعض الإقصاء، بعض الحرمان، بعض التهميش نتيجة بعض القرارات التي أتمنى أن هي أصحاب القرار ينظروا للمجلس بما يستحق من توفير ميزانيته. نحن لحد هذه اللحظة المجلس يعاني عدم تنفيذ أي ميزانية، ولكن بفضل الله وبفضل العزيمة وبفضل النخب الوطنية الفكرية من المؤسسات والجامعات والنخب الوطنية، نحن أصبح الليبيين يدركون ويعرفون ويطمئنون وتبنى أجيال وتبنى كوادر لمعرفة مجلس المنافسة. فنحن نستبشر خير، البناء صعب والانطلاقة انطلقت والاعتزاز بالمسيرة موجود وتدريب الكوادر والنشأة والمشاركة الليبية، حتى لدرجة أن احنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الليبيين أن نشارك في المنافسة العربية. طيب. وليبيا ترأست مجلس السياسات العربية للمنافسة بفضل جهود الخيرين.
1: أكيد دكتور سلامة، عندما نتحدث عن الاقتصاد الليبي فسنتحدث عن قطاع النفط والذي لا يضل يزال ويضل المورد الرئيسي للإيرادات الليبية، كيف ترون أداء قطاع النفط حاليا في ليبيا وما تقييمكم لآلية الإنتاج وكل الاستثمارات المتواجدة في هذا القطاع؟
0: شوف، النفط أنا أعتبر فيه دولة عميقة، النفط الليبي دولة عميقة لأن كانت الدولة في فترة استقرارها لم تعبت به، بالتالي خلقت كوادر ليبية، خلقت معرفة ليبية، خلقت نوع من الثقة بينه وبين الشركات. النفط إذا حد ما في عنده نوع من الحماية السياسية الاقتصادية من الدول المشاركة والدول صاحبة الفعالية لأنها تقف وراء شركاتها، لكن أصبحنا نتوجس كثيرا من بعض الاتفاقات، أصبحنا يجب علينا أن ندعو كل الشركاء الوطنيين إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على المورد الحقيقي للشعب الليبي، على أكل، على شرب، على غذاء، لأن الشعب الليبي الآن للأسف ما عندهاش إلا النفط، وما لم يتم تحويل النفط إلى بدائل اقتصادية، إلى تدريب، إلى تنمية، إلى تجارة بينية، إلى تنمية باقي الموارد، إلى تعدد الموارد الليبيين من خلال استخدام قوة النفط، كل الشعوب وكل الدول اللي نجحت استخدمت النفط لخلق موارد. قدامنا تجربة الإمارات، قدامنا تجربة قطر، قدامنا تجربة معظم الدول اللي أمامنا في الإقليم تستخدم في موارد أخرى من غير النفط. إذا بقينا النفط نحن نعيش عقدة انتظار الانهيار للمواطن، بالتالي يجب أن تكون هناك صحوة، يجب أن يتمتع أو يتحمل أي مسؤول مسؤوليته التاريخية والوطنية والأخلاقية والمهنية بحيث أنه يصنع مسار حقيقي للنفط. نحن الآن الحد الأدنى موجود، النفط يحافظ لنا على نسبين من الاستقرار، هناك إدارة متوازنة لحد الآن لأن الدينار الليبي لا زال لم يسقط ب8 دينار، غير الدول أخرى مرت بنفس التجارب ووصل النفط فيها إلى 3000 و4000. ما زال الشعب الليبي ضابط إيقاع لحياته بالتعاون وبالتكافي، لكنها ليست مرحلة مرضية، ليست مرحلة مهمة مفيدة. ليست مرحلة نعتز بها، نحن على الحد الأدنى من الخوف في هواجس سقوط. طيب، وحل واقتصاد المواطن.
1: نتحدث عن تنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر الدخل عن قطاعنا.
0: من خلال قوة النفط وإيرادات النفط.
1: طيب، ما رؤيتكم لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط، وبذلك تكون لربما ليبيا أقل تأثرا بتقلبات أسعار الطاقة، خصوصا ما شهدناه مؤخرا وما حدث في مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة؟
0: يقولوا لعل في كل محنة منحة. المحنة اللي مروا بها الليبيين والمعاناة اللي مروا بها الليبيين والضغط والخوف من أن يعيشوا حياة لا تليق بمقامهم وبكرامتهم، لأنهم تعودوا على العيش بكرامة، هي في حد ذاتها جذبت انتباه الليبيين إلى أنهم يبحثوا عن موارد حقيقية. الأزمة خلقت كوادر تستفادت من الناس من الأزمة. لازلنا نراهن على قدرة الفكر الاقتصادي الليبي، لازلنا نراهن على رجال الأعمال الليبيين. أصبح فيه نوع من الاهتمام بالتنمية الزراعية، أصبح فيه نوع من التجارة البينية. نحتاج إلى مؤسسات فاعلة حقيقية، من ضمنها مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليمارس دوره، ومن خلال تقويته، ومن خلال توفير ميزانية له، ومن خلال توفير كوادر قادرة له، ومن خلال النظرة الإيجابية للوصول إلى القرار بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، لأن هذا مؤسسة مهمة في تاريخ البلد ومؤسسة مهمة في اقتصاد البلد، ومن أهم المؤسسات اللي تضبط إيقاع الاقتصاد وتحمي المنافسة وتمنع الاحتكار وتمنع الاستحواذ وتمنع التغول على الليبيين. بالتالي خلق موارد بديلة للنفط في ليبيا سهل جدا. يساعدنا في ذلك الموقع، ساعدنا في ذلك تعدد الموارد، ساعدنا في ذلك قدرة الليبيين وفهمهم وطموحهم وصدقهم وعلاقاتهم الدولية وفكرهم، ساعدنا في ذلك البحر وال وال وال وال وال والساحة والخلفية الأفريقية وخلفية الدول. يعني نحن نقع في منطقة وسطى بين مراكز الموارد، مركز الموارد ومركز استهلاك الإنسان، لأكثر من 180 أو 200 مليون فرد أو نسمة، وكذلك مراكز التصنيع اللي تحتاج إلى وين ترجم صناعاتها. وبالتالي نحن نستفاد من التجارة البينية، نستفاد من الفكر الاقتصادي عند البشر، عند المواطن الليبي، نستفاد من مواردنا، نستفاد من هويتنا،
1: من شراكات الاقتصادية. وهنا نتحدث عن واقع الشراكة الاقتصادية بين تركيا وليبيا، كيف تقيمون واقع هذه العلاقات، وبرأيك إلى أين ممكن أن تتجه في خلال المرحلة المقبلة؟ باختصار فقط دكتور سلام.
0: شوف، العلاقة الاقتصادية التاريخية الليبية والتركية مربوطة على الهوية الاستهلاك الليبي. دائما في ثقافة المواطن الليبي المنتج التركي مقبول جدا عنده. العلاقة التاريخية اللي بين الدولة الليبية والدولة التركية أنتجت نوع من التكامل في هوية المواطن، في استهلاكه، في جودة المنتج التركي، في استحقاق الجغرافي، في التأثير السياسي الاقتصادي التركي. نحن نطالب بأن تكون في تكامل، في تكامل تطبيق مبدأ الرابح الرابح، في تكامل تطبيق مبدأ الاحترام المتبادل، في تكامل تطبيق مبدأ أن اللي يتحصل على فرصة يمنحها للآخر بشفافية عالية. وبالتالي أنا أشجع على أن تكون هناك لتركيا من التكامل الاقتصادي مع ليبيا ما تستحقه وما يفرضه الواقع. أصبح أمر واقع، رجال الأعمال الليبيين موجودين نتيجة التسهيلات التركية، نتيجة القدرة التركية على المنافسة في الموارد للدخول إلى ما يحتاج المواطن الليبي، كذلك الموارد الليبية، وكذلك في كثير من المواقف اللي يحفظها الليبيين للدولة التركية في هذا الزمن كانت واعدة. كذلك لا ينسوا الأخوة الأتراك العلاقة التاريخية الليبية، حتى عندما كانت تركيا تحتاج إلى المساندة كانت ليبيا دور أكبر الشركات التركية كانت في ليبيا حتى في فترة استقرار الدولة الليبية. بالتالي تطبيق مبدأ الرابح الرابح وتطبيق مبدأ الاعتزاز بالعلاقة التاريخية وتطبيق مبدأ أن لكل الجغرافيا الليبية شرقها وغربها، بدليل أنتجت الآن توافق مع كامل الجغرافيا الليبية. وهذا كلام قلناه في لقاء أذكر مع قبل عندكم أنتم، وحتى ما كان الحديث شبه مش مسموح به التواصل بين بين بين تركيا ومصر في في في احترام الهوية الاقتصادية الليبية وفي التكامل وفي خلق الجسور التواصل وشرق ليبيا، قلناه قبل 3 سنوات نحن في قناتكم هنا، والآن أصبح أمر ينفذ وأصبح أمر يعتز به وأصبح أمر له مدافعيه وأصبح أمر ينتج الحالة الإيجابية، ولازلنا سندافع عليه أكثر. تركيا ومصر، السر التكون والتكامل بيناتهم والتكوين هو ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلام الغويل على حضورك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذ، شكرا، بارك الله فيك.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه اتفاقيات نفطية عراقية أمريكية لتجاوز هرمز.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع

0: الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم، إذن فهمي.
2: نعم، أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم من جديد. يواصل العراق مساعيه لتعزيز شراكته في قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية مع عودة الشركات الأمريكية الكبرى إلى مشاريعه النفطية. تزامن ذلك مع خطوات لإحياء خطوط تصدير بديلة تتجاوز مضيق هرمز، كان آخرها اتفاق إعادة تأهيل خط كركوك بانياس بين العراق وسوريا.
1: بين حقول كركوك وغرب القرنة والناصرية يتسارع الحضور الأمريكي مجددا في قطاع الطاقة العراقي في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع شركائها وتقليل مخاطر تصدير النفط عبر مضيق هرمز. فبعد دخول كونوكو فيليبس شريكا بنسبة 42% في مشروع إعادة تطوير 4 حقول نفطية في كركوك تضم أكثر من 3 مليارات برميل من الموارد القابلة للاستخراج، تستعد شيفرون لتوقيع مذكرات تفاهم تمهد لدخولها حقلي غرب القرنة 2 والناصرية، إلى جانب إعداد دراسات لخطوط أنابيب بديلة تتجاوز مضيق هرمز. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية وزيادة إنتاج النفط وتنويع مسارات التصدير في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تهدد الملاحة في المضيق الذي يمر عبره معظم النفط العراقي. وفي هذا السياق وقعت بغداد ودمشق برعاية أمريكية مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك بانياس بطاقة نقل أولية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، بما يفتح منفذا جديدا لصادرات النفط العراقي عبر البحر المتوسط بعيدا عن هرمز. وفيما تراهن بغداد على التكنولوجيا والخبرة الأمريكية لاستثمار احتياطياتها الضخمة، يرى خبراء أن نجاح هذه المشاريع مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستقرة وتأمين منافذ تصدير أكثر أمانا واستدامة. محمد بشر، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن، دائما معك، وأبدأ معك من حيث انتهى التقرير. أهلا بك. والحديث عن نجاح هذه المشاريع في العراق والذي يبقى مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستدامة، كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأمريكية خصوصا في هذا التوقيت وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟
2: شكرا جزيلا. طبعا عدد كبير من الاتفاقيات وقعت في مجالات اقتصادية مختلفة، لا تزال يعني صح هناك رغبة كبيرة من الشركات الأمريكية، من الحكومة الأمريكية ومن الحكومة العراقية بالتعاون وإقامة المشاريع المشتركة، لكن أنا شخصيا تقديري أنه لا يزال البيئة غير آمنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأمريكية، والدليل على ذلك أن السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية أوصت رعاياها بعدم التوجه إلى دول المنطقة بما فيها العراق مع تحذير خاص للعراق، فبالتالي هذا مؤشر على عدم الاستقرار في الوضع الأمني في العراق. نتوقع أن تصاعد الهجمات خلال الأيام القادمة، يعني خاصة أنه في ظل تزايد الضربات والتهديدات المستمرة وإعلان قسم من الفصائل التي لم تنضوي تحت قرار الحكومة أو تأييد قرار الحكومة بحل الفصائل واندماجها بالمؤسسات الأمنية، اليوم أعلنت أنه ستشترك بالحرب وستستهدف المصالح الأمريكية في العراق وفي دول عدة، وبالتالي أيضا هذا مؤشر آخر. لكن أنا تقدير

0: انه ربما احنا نتحدث عن يعني عن ازمه لن تطول كثيرا، يعني التقديرات ربما الى الشهر التاسع، قبل التاسع بعد التاسع، ثم بعد ذلك بالتاكيد اذا ما حصلت هدنه وحصل اتفاق من جديد بين الولايات المتحده الامريكيه وايران بالتاكيد سينعكس ايجابا على العراق. واحده من المؤشرات الايجابيه اللي ممكن ان تنعكس ايجابا على مناخ الاستثمار انه التوقيع مع بنك جي بي مورغان، وهو بنك عملاق في الولايات المتحده الامريكيه لفتح فرع له في بغداد. انا تقديري انه هذا سيكون مسؤول عن تمويل المشاريع التي ستنفذها الشركات الامريكيه. طيب. هو واحد من المؤشرات الايجابيه لكن هو يبقى مرهون بالوضع العام. نعم.
1: طيب في الاقتصاد النفطي الأكيد دكتور عبد الرحمن لا تقاس أهمية الصفقة بحجم الاستثمار فقط، وإنما من العائد المتوقع منها، وبالتالي هنا أين تكمن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للعراق؟
0: يعني هذه الاتفاقيات يعني توقيعها سهل جدا، صعوبتها أنه كيف تدخل على أرض الواقع. احنا لدينا مجالات كثيره وعرضت على شركات عالميه، يعني ليس فقط الشركات الامريكيه، الاستثمار في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في قطاع الكهرباء. اليوم العراق يعاني اكثر من 30 الف ميجاوات الان، ومتوقع ان تتضاعف خلال السنوات الخمس القادمه، فبالتاكيد يحتاج الى مثل هذا الجهد. احنا نحتاج هذه الخدمات، والشركات الأجنبية الأمريكية تحديداً ربما تجد أنه فرصة للدخول إلى السوق العراقية مرة أخرى والاستثمار. قد لا يشكل رقماً كبيراً في حجم استثمارات هذه الشركات، لكن هو بالتأكيد أنه راح تكون ساحة للنفوذ للشركات. وتوقعاتي أنا تقديري أنه ربما أنه ينظرون إلى العراق تحديدا انه ربما سيكون له دور وشأن في السنوات القادمه. طبعا هذا ما اشار للرئيس الامريكي ترامب. نعم.
1: طبعا لطالما كان الحديث يدور حول زياده الانتاج، بينما كشفت الازمه الحاليه وما حدث في مضيق هرمز ان المشكله الحقيقيه قد تكون في القدره على التصدير، وبالتالي كيف تعيد هذه الازمه ترتيب اولويات قطاع النفط العراقي برايك دكتور؟
0: أنا أعتقد أنه هذه نقطة يجب أن لا نقف، يعني لا تعود مرة أخرى. هذه الأزمة كشفت هشاشة القطاع النفطي وهشاشة الاقتصاد العراقي، مرتبط تماما بمضيق هرمز، وبالتالي يجب أن نجد منافذ جديدة وباتفاقات جديدة. يعني يجب تجديد الاتفاق مع الحكومة التركية بتجديد خط كركوك جيهان أو بصرة جيهان، الأصح أن يكون بصرة جيهان لأن الطاقات الإنتاجية لكركوك محدودة، وإحنا طموحين أنه يصل التصدير عن طريق ميناء جيهان بأكثر من مليونين برميل. هذا يحتاج إلى مد أنبوب جديد وبطاقة أكبر ومستودعات خزنية، لا بل أكثر من ذلك أنه يجب أن يكون هناك مصفى في ميناء جيهان لتصدير المشتقات النفطية. بنفس الوقت أيضا هناك الاتفاق اللي وقع بهذه الزيارة الأخيرة لزيادة الطاقات الإنتاج التصديرية عبر ميناء بانياس من 300 ألف برميل يوميا. الخط القديم الآن نتحدث عن مليونين ومليونين ونصف برميل يوميا. هذا أيضا طبعا الأمد الزمني له سنة واحدة، ونعتقد أنه هذا ممكن معقول. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهد.
0: شكرا جزيلا.

0: افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026، واعتبر الشرع خلال كلمته أن المعرض يمثل ما وصفه بنقطة انطلاق في جهود إعادة الإعمار ومواجهة الفقر وتوفير فرص العمل.
1: في خطوة تعكس مساعي دمشق لإنعاش اقتصادها في مرحلة ما بعد التغيير السياسي، افتتح الرئيس أحمد الشارع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 بمشاركة عشرات الدول، في رسالة تعزز عودة الثقة للصناعة السورية وتنشيط عجلة إعادة الإعمار. ولأن صناعة النسيج تمثل جزءاً من تاريخ سوريا وهويتها، يعد هذا المعرض نقطة انطلاق خلاقة في مواجهة ضعف الاقتصاد الإنتاجي.

0: ودعم إعادة الإعمار وتوفير آلاف الوظائف للسوريين.
1: إنما نشهده اليوم في معرض سوريا الدولي للنسيج محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز وإعادة الإعمار وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا.
0: وعلى مساحة 150 ألف متر مربع يمتد المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض من 25 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث تقنيات الغزل والنسيج، مع حضور رسمي لافت شمل مستشارين من السفارة والرئاسة التركية، في إشارة إلى بناء علاقات متوازنة في المنطقة. ومنذ بدء المرحلة الانتقالية مطلع العام 2025 تضع القيادة السورية الحالية التعافي الاقتصادي في صدارة أولوياتها، ويمثل معرض النسيج هذا محاولة لجمع خيوط السلم الأهلي والنمو الاقتصادي لنسج مستقبل جديد للبلاد. شيماء عاصم، تلت عربي.
2: ختموا في الاقتصاد، سلام عليكم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تواصل خروقاتها في جنوب لبنان مع بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة، والجيش اللبناني يعلن استعداده للانتشار في زوتر الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل أعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع يدوي انفجارات في عدد من المدن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة إيرنا إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت، كما توعد بتنفيذ موجات أشد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. كما هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم ناقل السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمالي شرقي ميناء ليما العمانية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. في الأثناء أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ وأسقطتها، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكية تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من الكويت محمد العفتان، ومن العاصمة الإيرانية طهران أمير جابر. نبدأ معك أمير من طهران، وحدثنا أمير عن آخر الضربات الأمريكية، المواقع التي استهدفتها، ثم كيف تتفاعل إيران دبلوماسيا مع ما تقترحه باكستان وقطر لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
1: نعم أميرة، ميدانيا يمكن أن نتحدث عن المحافظات المستهدفة في ساعات فجر هذا اليوم. لا زالت المحافظات الجنوبية المطلة على المياه هي على قائمة الأهداف الأمريكية. نتحدث عن خوزستان وبوشهر وهرمزستان وسيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى ذلك تم استهداف محافظة فارس وهي أيضا في جنوب إيران، وبالإضافة إلى محافظة كرمان في جنوب شرق البلاد. وهناك الحديث عن استهداف، عن تدمير صاروخ كروز أمريكي في الأجواء الإيرانية، ما يعني أن ارتفع عدد الصواريخ الأمريكية التي تم تدميرها في الأجواء الإيرانية إلى 4 صواريخ من طراز كروز، بالإضافة إلى 14 مسيرة أمريكية في الأجواء الإيرانية. هذه الضربات المتواصلة كما جاء في أيضا وسائل الإعلام الإيرانية الحديث عن استهداف قواعد عسكرية تابعة للحرس أو للجيش الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، إيران تحدثت عن استهداف قواعد في الأردن والبحرين والكويت، ولكن الواضح أميرة التركيز هو على الكويت، على القواعد الأمريكية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، الحرس الثوري يتحدث عن استهداف أو عن انفجارات وقعت، لا يقول استهدفنا سفن، يقول انفجارات وقعت في سفن تجارية ناقلتي نفط في ساعات فجر هذا اليوم في مضيق هرمز، هكذا جاء البيان. يتحدث عن الساعات الماضية ويتحدث عن سفينتين في مضيق هرمز. لنذكر أميرة كيف بدأت هذه الجولة من الصراع بين إيران والولايات المتحدة. في السابع من تموز، إيران استهدفت إحدى السفن التي أرادت العبور من الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية. في الثامن من تموز أعلن الرئيس الأمريكي من أنقرة إنهاء الهدنة ووقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن والعودة إلى الصراع. منذ السابع من تموز حتى هذا اليوم 15 يوم، إيران وحسب البيانات الرسمية
0: إذن يبدو أننا فقدنا التواصل مع الزميل أمير جابر مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران. بالتأكيد سنعود إليه لمتابعة التطورات في إيران في سياق النشرات المقبلة. نشكره على ما تفضل به من تفاصيل، وننتقل إلى الكويت مع الزميل محمد العفتان. إذن محمد، قبل قليل أشار الزميل أمير جابر إلى ما قاله الحرس الثوري الإيراني، استهداف لأهداف وقواعد موجودة في البحرين والأردن، ولكن الكويت تنال نصيب الأسد من تلك الضربات. ضعنا في الصورة.
2: صباح الخير أميرة. بالفعل ميدانيا نتحدث هنا في الكويت، بداية في دول المنطقة كان هناك إطلاق أو تفعيل لصافرة الإنذار مساء أمس بوقت متأخر. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية وطائرات المسيرة، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مادية أو إصابة بشرية ولله الحمد والمنة. فجر هذا اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت الكويت هنا أو بتوقيت دول الخليج، تم تفعيل صافرات الإنذار هنا في الكويت. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. تم سماع دوي انفجارات في بعض من المناطق الكويتية شمال

0: تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تصدت لهذه الهجمات، ولم يتم تسجيل أي إصابات مادية ولا إصابات بشرية في مملكة البحرين. نتحدث عن المتغير الجديد أميرة في الدول الخليجية. قوات التحالف المشترك لدعم الشرعية في اليمن تحدثت بأنها ستقوم بحماية السفن العابرة عبر مضيق هرمز وحماية هذه السفن بحزم وقوة تجاه أي تهديد من قبل جماعة الحوثي. يأتي هذا البيان للتحالف بعد تهديد أمني قامت به الحوثي للسفن العابرة عبر مضيق هرمز. أيضا نتحدث في دولة قطر، كان هناك بيانا أو رسالتين متطابقتين للأمم المتحدة تحدثت بها قطر على أن دولة قطر تدين الاستهدافات التي طالت بها دولة قطر، وأيضا تدين الاستهدافات التي طالت السفن القطرية التي تمر عبر مضيق هرمز. تحدثت قطر في هذا البيان بأن الاستهدافات الإيرانية طالت عددا من الأشخاص من بينهم طفل. حتى هذه اللحظة أميرة، الدول الخليجية هناك إدانة واستنكار على صعيد الهجمات التي تلقتها الدول الخليجية من قبل الخارجية في الدول الخليجية، وأيضا من قبل منظمة التعاون الخليجي، وأيضا هناك إدانة واسعة من قبل الدول الخليجية تجاه الهجمات التي تلقت لها مملكة الأردن. حتى
1: نعم.
0: هذه اللحظة أميرة، هي هذه آخر المستجدات من الخليج ومن الكويت أيضا.
1: نعم، الزميل محمد العفتان مراسل تراتي عربي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك محمد. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد مضاعف إذا قتل أي جندي أمريكي، وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن إيران ستدفع أضعافا مضاعفة مقابل كل جندي أمريكي يقتل، وأضاف أنه وجه وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة الجيش بتنفيذ هذا التوجيه. يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 خلال الأيام الماضية. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحركات الأمريكية تتناقض مع دعوات واشنطن للتهدئة في المنطقة، وأضاف قليباف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال تعزيزات ومعدات عسكرية جديدة إلى المنطقة رغم إعلانها السعي لإنهاء الحرب، وقال إن إيران وصلت إلى مستوى عال من الخبرة في كشف ما وصفها بالمراوغات الأمريكية وإنها استعدت لها بشكل جيد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير وأحرق منازل في عدد من بلدات جنوبي لبنان، وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدتي طيبة وكفر تبنيت وأحرقت منازل في الأخيرة، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين في سهل مرج عيون وأجواء بلدة المنصوري بالتزامن مع تحليق لطيران المسير فوق بيروت وضواحيها وتنفيذ غارات وهمية على الشمال والهرمل. وأعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوتر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية ضمن اتفاق الإطار برعاية أمريكية.
2: في تطور يعد من أبرز المحطات في مسار التهدئة جنوب لبنان، أعلن الجيش اللبناني استعداده للانتشار في بلدة زوطر الغربية فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ أولى المناطق التجريبية المنصوص عليها في صيغة الاتفاق الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدته تواصل تنفيذ مهامها في بلدتي إفرون والصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية الدولية تمهيدا لاستكمال الانتشار في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة حفاظا على سلامتهم والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق المشروع التجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان، مؤكدا أن التنفيذ يجري بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني مع

0: استمرار عمليات التنسيق والتخطيط لضمان تنفيذ الاتفاق والتشديد على التعامل بحزم مع أي خرق محتمل. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين خطوة تعد اختبارا عمليا لأول مراحل الاتفاق الذي جاء عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، وأسفر عن تفاهم مبدئي حول آلية الانسحاب التدريجي. وتنص صيغة الإطار على تنفيذ انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بالتوازي مع العمل على نزع سلاح حزب الله، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية مؤجلة إلى جولات تفاوضية لاحقة. وبين مؤشرات التقدم والحذر الميداني، تبقى الأنظار متجهة إلى الجنوب اللبناني، حيث سيحدد نجاح هذه المرحلة التجريبية مستقبل الاتفاق وفرص تثبيت الاستقرار على الحدود. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: توعد تحالف دعم شرعية في اليمن بقيادة سعودية بالرد بحزم على تهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وقال التحالف إن قواته المشتركة باشرت تنفيذ إجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. هذا واستنكرت السعودية إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على المملكة بدعوى أن الرياض تفرض حصارا على اليمنيين. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع للحوثيين من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. وأضاف البيان أن السعودية تواصل إرسال المواد الغذائية إلى الأشقاء في اليمن، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها هي الميليشيات الإرهابية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط بعد أشهر من التوقف بسبب هجمات الحوثيين. أوضح العليمي أن الحكومة الشرعية التزمت ضبط النفس رغم استهداف الحوثيين منشآت نفطية حيوية في البلاد. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ صباح أمس. وأفاد الدفاع المدني بانتشال 5 شهداء بينهم أطفال من عائلة المصري إثر قصف استهدف منزلهم جنوبي مدينة غزة صباح اليوم. كما أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأتان في غارة على مخيم جباليا. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني في قصف استهدف شارع صلاح الدين، فيما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مركبة في مدينة غزة.

0: هذا وأفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي ما يعرف بالخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن قوات الجيش تقدمت نحو 100 متر غربا ومنحت العائلات مهلة 12 ساعة للمغادرة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
1: احنا تفاجأنا فعلها في نقطة الصفرة، ما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة. يعني احنا كنا ايش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة اللي غاد الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك.

0: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا.
1: الدبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه عشان هيك لبدنا وضلينا جوا يعني ما عرفناش ننام لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
2: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحاجة مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحاجة رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل حول ما يجري في قطاع غزة تنضم إلينا من مدينة غزة زميلة رباء العجرمي. إذن رباء ضعينا في سياق آخر التطورات في القطاع خصوصا بعد الجريمة التي ارتكبت فجر اليوم بحق عائلة المصري.
3: التحية لك يا أميرة. في سياق الأحداث الجارية منذ أسابيع ونحن نتحدث عن هذه الاستهدافات المتصاعدة بات الواضح بأن حربا مستمرة وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار هذه الهجمات الجوية التي تودي بحياة عائلة بأكملها كما حدث فعليا مع عائلة المصري صباح هذا اليوم وسط مدينة غزة التي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقتها السكنية ما أسفر عن استشهاد الأب والأم والأطفال الأربعة جميعهم تفحموا داخل هذه الشقة بعدما اندلعت النيران وطالت أيضا والتهمت النيران منازل مجاورة مع شدة القصف ومع ضخامة القصف الإسرائيلي وأطنان المتفجرات التي أسقطتها الطائرة الحربية على هذه الشقة السكنية. عمليات الاستهداف لم تتوقف منذ أسابيع بين الساعة والأخرى هناك عملية استهداف جديدة ونتحدث عن أهداف مختلفة تارة شققا سكنية وتارة مجموعات من المواطنين وتارة أخرى خياما للنازحين وتارة عمليات توغل وتقدم للقوات الإسرائيلية في مناطق حدود الخط الأصفر وتوسيع لنطاق هذه المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما حدث أيضا صباح هذا اليوم مفجر هذا اليوم حينما توغلت عشرات الآليات العسكرية والهندسية في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع وحاصرت منازل المواطنين وبدأت بعمليات إطلاق نار كثيف للغاية في هذه المنطقة ثم قامت بعمليات تجريف وحفريات واسعة في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ثم انسحبت صباح هذا اليوم وتراجعت مع الحديث عن تقديم لحدود الخط الأصفر في هذه المنطقة. سبق هذا الاستهداف أيضا استهداف لأحد الطوابق في مستشفى اليمن السعيد في جباليا شمال قطاع غزة وهذا المستشفى تحول لمركز لإيواء النازحين وبه أيضا تقدم خدمات طبية ولكن محدودة مع الدمار الذي حل بالمستشفى ومع وجود أعداد كبيرة من النازحين في هذه المنطقة. وبالتالي فنحن نتحدث عن الاستهدافات المتصاعدة والمتكررة بين الحين والآخر. في مجمع الشفاء الطبي ستشيع بعد قليل جثامين الشهداء الستة من بينهم 4 أطفال 3 فتيات وطفل لعائلة المصري وكان قد أعلن عن استشهاد الأب فجر صباح هذا اليوم قبل دقائق معدودة لترتفع حصيلة الشهداء من 5 شهداء إلى 6 شهداء بفعل هذا الاستهداف. كل التطورات الميدانية في القطاع تشير بشكل لا شك فيه بأن حربا عادت مجددا إلى القطاع ولا يوجد أي ملامح لاتفاق وقف إطلاق النار حتى بما يتعلق بالصعيد الإنساني. دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممنوع حتى هذه اللحظة. دخول القدر الكافي في من المساعدات غير مسموح. لا يوجد أي ملامح لإعادة تأهيل البناء التحتية أو إعادة الخدمات الأساسية والإعمار أيضا في مختلف مناطق القطاع. أميرة
2: الزميلة رباء العجرمي مراسلة رتاع عربي كنت معنا من مدينة غزة شكرا جزيلا لك رباء. تولى أندي برينهام رئاسة الحكومة البريطانية ليصبح السابع رئيس للوزراء خلال عقد متعهدا بإعادة تشكيل المشهد السياسي وتطبيق نموذج اقتصادي جديد لرفع مستوى المعيشة.
4: حدث متوقع في لندن لكنه حمل تغييرا كبيرا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث الذي كلف أندي بيرنهام زعيم الجديد لحزب العمال بتولي

0: لرئاسة الوزراء. ستارمر استبق ذلك بكلمة وداعية أحاط به خلالها فريقه وعدد من كبار داعميه.
1: بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين. اقتصادنا أصبح أقوى وخدماتنا العامة تشهد تحسناً مع أكبر انخفاض في فترات انتظار المرضى منذ 17 عاماً. وينتشر الأطفال من براثن الفقر يوماً بعد يوم، كما تراجعت الهجرة بشكل ملحوظ وأصبحت منظومة الدفاع والأمن أكثر قوة.
0: ولم يلبث رئيس الوزراء الجديد بعد لقائه الملك أن عاد ليلقي كلمة حدد فيها المعالم الرئيسة لحكومته.
2: الأمر يتعلق بوضع القيم الصحيحة والمعايير السليمة في صميم العمل الحكومي، وسأجعل رعاية الناس محور كل ما أقوم به. فلنبني معا شعورا وطنيا جديدا قائما على الوحدة والهدف المشترك والإيجابية.
0: بيرنهام أعلن عن خطة تمتد لعشر سنوات يهدف من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة توزيع السلطة إلى الأقاليم، بالإضافة إلى وعود بخفض الضرائب وإصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والصحية وخلق فرص عمل وبناء مساكن وإعادة التصنيع. شكل بيرنهام حكومته الجديدة مستبعداً عدداً من الوجوه البارزة في حكومة ستارمر، في خطوة عكست توجهاً نحو إعادة تشكيل الفريق الحكومي. وفي المقابل ضمت التشكيلة شخصيات بارزة من حزب العمال للمشاركة في تنفيذ أجندته السياسية وإدارة المرحلة المقبلة.
3: سابع رئيس وزراء منذ استفتاء الخروج على الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات، والخامس خلال أربع سنوات، والرابع في عهد الملك تشارلز الثالث. أندي بيرنهام أمام محطة تاريخية يراها البعض الفرصة الأخيرة لحكومة حزب العمال التي واجهت سلسلة أزمات وانتكاسة انتخابية. وائل الحجار، ثلاثة عربي، لندن.
4: إلى ليبيا، حيث نظم المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس ندوة بعنوان تعزيز المسار السياسي ودعم التوافق، بمشاركة محلية واسعة إلى جانب ممثلين عن البعثات والمنظمات الدولية والأممية. وتهدف الفعالية إلى بحث سبل دعم المسار السياسي السلمي والتأكيد على أن التوافق الداخلي يمثل الأساس لإنجاح المبادرات الرامية للوصول إلى الاستقرار المستدام.
5: في ظل التحديات التي تواجه السياسة الليبية، المجلس الأعلى للدولة ينظم ندوة واسعة بعنوان تعزيز المسار السياسي ودعم التوافق، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. الحدث يهدف إلى توحيد رؤى وتقديم بدائل وحلول عملية لمعالجة التحديات الراهنة.
6: اليوم احنا نحاولوا ان نوضحوا دور المجلس الاعلى للدوله في وشغله فعلا لتحقيق الاستقرار وانهاء هذه المراحل الانتقاليه والوصول الى الانتخابات الرئاسيه وبرلمانيه.
5: ويرى مراقبون ان الطريق نحو نجاح الاستحقاقات الوطنيه وفق مبادئ الشرعيه وسياده القانون لن يتاتى إلا من خلال الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق.
7: يجب أن يكون هناك توجه إلى إمكانية الخروج من خلال العمل على التوجه الدستوري ومن خلال إقرار دستور والاستفتاء عليه، لكن ماذا يريد الليبيون في هذا الدستور؟ يمكن العمل على تعديل ما جرى أو ما تم اعتماده من خلال معطيات محددة، لكن في الواقع العملي التشظي الموجود والانقسام الحاد مؤداه لا يمكن أن يخرجه بولس ولا يمكن أن ينتجه أيضا عسكري.
5: ولمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد وحسم الملفات العالقة تمهيدا للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، تواصل الجهود الدولية والأممية عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
8: مساء سياسية ليبية مستمرة بهدف بلورة مواقف موحدة في البلاد، وهذه المرة بدعوة من المجلس

0: إلى أعلى للدولة. جهود تحاول صياغة مستقبل أكثر استقرارا يفضي إلى توافق وطني ينهي حالة الانسداد السياسي القائمة. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: قتل 20 شخصا وأصيب 80 آخرون جراء فيضانات اجتاحت ولاية نورستان شرقي أفغانستان. وقالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين وإن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها. وأشارت السلطات إلى أن الفيضانات جرفت سوقا رئيسيا في الولاية ودمرت محالا تجارية وفنادق ومنشآت، مقدرة الخسائر الأولية بنحو 35 مليون دولار. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يستعد للانتشار في زوتر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوبي لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم. بعد غياب اضطراري دام نحو 3 سنوات بسبب تغطيتنا المستمرة للأحداث في المنطقة، نعود إليكم في برنامج ولنا وقفة بحلة وهوية بصرية جديدة لنغوص في عمق الأحداث وتفاصيلها ونستشرف سياقة الخبر وخلفيته. في أولى حلقاتنا نفتح ملف عملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية لمناسبة الذكرى 52 لحدوثها، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. لماذا قامت أنقرة بالعملية العسكرية حينها؟ وماذا حققت العملية للقبارصة الأتراك؟ ما التحديات التي ما تزال موجودة؟ وما هو الدور الذي تلعبه أنقرة حالياً؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد أن نتوقف لمتابعة العرض التالي مع زميل أوابي.
1: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون، ثم أدارتها بريطانيا لعقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات

0: تبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيوريخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 من يوليو عام 1974. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: ونبدأ نقاش هذه الحلقة، نرحب ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ينضم إلينا كذلك في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو. أهلا وسهلا بكما. أستاذ سمير، أبدأ معك. 5 عقود على إعلان جمهورية شمال قبرص التركية، لماذا الاعتراف بالجزيرة ما زال حتى الآن يصطدم برفض المجتمع؟
2: صحيح. مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة، وبحيي الصديق الأستاذ طه أيضا. يعني طبعا الموضوع هاي مهم من أكثر من ناحية. من ناحية أظن النقطة الأولى الأساسية هي موضوع الجزيرة بحد ذاته، أهمية موقع جزيرة قبرص الجيو استراتيجي الجيو سياسي، ودخول أكثر من لاعب إقليمي ودولي على خط الجزيرة. لذلك يعني دائما نقطة الانطلاق هي أنه هالموقع، هذه الجزيرة القريب من شرق المتوسط، الفرص الاستراتيجية التي تقدمها لدول المنطقة ولسكان الجزيرة. الآن طبعا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في التاريخ، فقط لأذهب إلى النقطة أولى مهمة بالإجابة على السؤال، أنه آخر تحول استراتيجي كان في العام 1959. مايا شو صار 1959؟ صار في تفاهمات ثلاثية.

0: أتي. تركيا، يونانية، وبريطانيا،
1: دول الضامنة.
0: دول الضامنة ثلاثة 1959 عملوا اتفاقية لندن واتفاقية زوريخ. هالاتفاقية هاي المفترض أنه كانت تفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة في الجزيرة، لكن منذ 1959 وحتى الآن لم نرى هذه التسوية. ماذا رأينا؟ رأينا في حرب، إذا شئت حرب نفوذ في الجزيرة. لأن في نقطة أيضا مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي، أنه الأطراف المؤثرة في الملف بدأت تتغير. مثلا الدور البريطاني تراجع. لصالح مين تراجع الدور البريطاني؟ لصالح المجموعة الأوروبية، مايا الاتحاد الأوروبي الذي أخذ قبرص اليونانية، يعني جزء من الجزيرة عام 2004، وأنجز العملية عام 2005 بأنها جزء من المجموعة الأوروبية. هذا كان سبب تباعد وانشقاق، وإذا شئت صب الزيت فوق نار تأجيج الأزمة في الجزيرة. باختصار أنا هيك
1: يعني سأعود لنفصل معك ومع ضيفنا في هذه الأسباب تحديدا، صحيح، وفي النفوذ الخارجي الذي تحكم بهذه القضية. سيد طه عودي، عندما يقول سيد سمير أنه آخر محاولات للتسوية كانت أو جرت في 59، هل نقصد بذلك محاولات توحيد الجزيرة؟ لأنه آخر مفاوضات كانت بال 2017، يعني تحدث عن مدى زمني طويل، لماذا لم تفلح؟
2: تحيات للجميع. في البداية يعني كما تفضل يعني دكتور سمير، يعني كان هناك في تلك الفترة محاولات لتوحيد الجزيرة، لكن تابعنا كانت هناك محاولات من قبل يعني جهات موالية لليونان انقلابية، هي حاولت الاستيلاء على الجزيرة. لذا لاحظنا أن التدخل التركي هو لم يكن مجرد تدخل عادي أو عابر، ولكن هو للحفاظ على القبارصة الأتراك في تلك الفترة. وكما تفضل هناك الدول الضامنة هي تركيا واليونان وأيضا بريطانيا، وأي هناك يعني تدخل خارجي من أي جهة يجب أن تتدخل هذه الدول. لاحظنا أن بريطانيا في تلك الفترة لم تتدخل، لذا حاولت تركيا، قامت بالحفاظ على الأقلية التركية أو القبرص الأتراك في تلك الفترة. ومن ثم كما تابعنا كان هناك تأسيس الجمهورية شمال قبرص التركية في عام 83. وفي تلك الفترة حتى في عام 2004 تتذكر يعني كانت هناك خطة كوفي عنان، وهذه الخطة ارتطمت يعني هناك بمشاكل كبيرة من قبل الدول الأوروبية. حتى يعني الجزيرة ازدادت أهميتها كما تابعنا جميعا في عام 2020 في عندما ظهرت قضية شرق المتوسط والنفط والغاز.
1: سأتي إلى ذلك، بس لأنه نتحدث قليلا يعني بالباك جراوند التاريخي، نقطة أريد أن أتوقف عندها قليلا. 3 سنوات بعد الاستقلال، يعني بعد 1960، كانت الجزيرة موحدة. الهدف من تهميش القبارصة الأتراك في تلك الفترة، هل كان التوجس من تركيا أم ماذا تحديدا؟
2: يعني كان من دون شك وكان ليس التوجس فقط، ولكن كانت هناك محاولات من قبل يعني اليونان للاستيلاء على الجزيرة. تركيا هي وافقت على يعني الخطة أو المعاهدة أو الاتفاقية التي تم إبرامها ما بين الدول الثلاثة، ولكن يعني تم هناك يعني محاولة انقلابية، ومن ثم كان هناك دعم يعني في تلك الفترة غربي لهذه المحاولة، لكنها لم تنجح. لم يكن يتوقعون يعني التحرك التركي، وأنقرة ربطت يعني أمن الجزيرة بأمنها في تلك الفترة. وحتى هذه اللحظة نلاحظ دائما التحرك التركي والزيارات التركية ليست فقط على المستوى السياسي، إذا تابعت دائما حتى على مستوى العسكري، بمعنى أن هناك توحد في الموقف التركي داخل تركيا اتجاه الجزيرة.
1: صحيح. أستاذ سمير، يعني مرينا على المحطات التاريخية، ربما آخر محطة سياسية نتحدث فيها كان فوز الرئيس طوفان الهرمان في الانتخابات العام الماضي. نظر إلى هذا الفوز وكأنه فوز بين مشروعين، يعني مشروعه الذي ينادي بالفيدرالية مقابل الرئيس السابق أرسين تتار الذي كان ينادي بحل الدولتين. ما هي محددات اختلاف المشروعين حول قضية واحدة هي تهم الشعب القبرصي التركي؟
0: يعني الإجابة على هذا السؤال برأيي أتت قبل ساعات فقط مايا، لأنه يعني الرئيس القبرصي التركي كان له تصريح قال فيه، أكد أكثر من مرة أنه يعني الأسس والثوابت بالنسبة لقبرص التركية معروفة. موضوع الدولتين، موضوع السيادة، موضوع عدم محاولة تحويل القبارس الأتراك إلى أقليات في الجزيرة، وإصرار على أنه في جهوزية وفي انفتاح للدخول في مفاوضات حقيقية مع قبرص اليونانية. يعني رسائل الرئيس القبرص التركي ربما، نعم يعني عندما تم انتخابه قبل عام كان في أجواء أنه الآن سيكون هناك ربما تحولات، وبعض الأصوات في قبرص اليونانية أو في المجموعة الأوروبية اعتبرت أن وصول الرئيس القبرص التركي إلى الرئاسة أنه فرصة لهذه المجموعات. لكن رأينا في الأشهر الماضية أنه في ثوابت وفي إذا شئت خط أحمر بالنسبة للقبارس الأتراك، أيضا لا يمكن تجاوزه أو التخلي عنه في موضوع الجزيرة. الآن نقطة مهمة أيضا باختصار أشرت إليها أنت مايا، أنه 1960 باختصار ما الذي جرى 1960؟ 1959 تفاهمات ثلاثية دول ضامنة، بعد عام يعلن في الجزيرة دستور موحد.
1: صحيح.
0: وفي نظام إذا شئت تحاصص داخل الدستور، لكل طرف مقاعده في البرلمان، في الحكومة، في منصب رئاسة الجمهورية. بعد عامين فقط على مرور إعلان هذا الدستور، ولادة هذا الدستور، القبارصة اليونان اعترضوا ورفضوا وقالوا إنه هذا الدستور لا يمكن أن يعطيهم ما يريدون.
1: هذه النقطة التي أريد أن أسمع أيضا رأيك فيها. يعني إحنا نتحدث عن القبارس الأتراك 18% أعتقد.
0: أيوة.
1: النسبة.
0: نعم.
1: إذا كان الدستور كفل خلال هذه الفترة حقوقهم، لماذا الانقلاب على الدستور عندما نتحدث عن أقلية قبرصية في نفس الوقت وإن كانت جذورها تركية؟
0: هذه هي المشكلة، أنه في البداية رفضوا الدستور الذي دعموه ووافقوا عليه. عام 1963 ذهبوا باتجاه تحريك الملف من الناحية العسكرية والميدانية بدعم يوناني إذا شئت، وهذه كانت المشكلة. يعني تركيا قبل أن تتحرك عام 1974 عسكريا كان في أيضا تحرك تركي في العام 1963 ورسائل موجهة إلى القبارس اليونان وإلى أثينا أيضا بأن هذه التوازنات القائمة لا يمكن المساس بها. لذلك موضوع 1974 يعني قرار التركي بالتدخل العسكري مرتبط بأنه مهم هذه النقطة، اتفاقيات 1959
1: تم الانقلاب عليه،
0: تعطي الجانب التركي حق التدخل العسكري إذا ما حاول أحد الأطراف فرض واقع جديد تغيير هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا ما جرى.
1: بدليل أنه التدخل العسكري كان عندما تم الانقلاب على ما اتفق عليه.
0: مهم هذا. يعني كيف وصلنا إلى 1974؟ كما قلت لك قبل قليل كان في إصرار يوناني قبرص يوناني على تغيير التوازنات في الجزيرة، وكان في أيضا تدخل يوناني مكاريوس والانقلاب على مكاريوس
2: إسقاطه
0: من من الحكم.
1: طيب سيد طه عودي، أشرت إلى الموضوع الجيوستراتيجي، الأهمية الجيوستراتيجية للجزيرة أيضا رأيناها ربما اكتسبت أهمية مضاعفة خلال حرب غزة. يعني رأينا كيف هناك تحشيد أوروبي في الموانئ، تعزيز إسرائيل لقواعدها. هذا الأمر كيف تبعته أنقرة وما زالت؟
2: يعني أنقرة أنا تصور أعتقد يعني تقريبا في عام 2020 زادت أهمية هذه الجزيرة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز واكتشاف النفط. في شرق المتوسط تتذكرين، يعني كانت تركيا حتى وصل الأسطول الفرنسي إلى السواحل للدفاع عن اليونان وقبرص في تلك الفترة، على الرغم من أن تركيا تتذكرين في تلك الفترة حاولت أن تضع المشكلة أن تبقى مشكلة تركية يونانية أو قبرصية، ولكن لاحظنا أن الغرب أو دول أوروبية أرادت أن تكون هي تركيا أوروبية، لكن تركيا نجحت من خلال يعني سياستها وعلاقاتها يعني أن تتصدى لهذه الهجمات. كان هناك تأسيس تتذكرين منتدى المتوسط، وكان كله في تلك

0: الفترة هو إبعاد تركيا عن هذه الساحة. لكن كما أشرت، بعد حرب غزة بعد 7 أكتوبر كان حقيقة هناك تحول في المنطقة، وخاصة يعني إذا نظرنا إلى موضوع غزة وأسباب الحرب بعيدا عن ما حصل من عملية الطوفان، كان هناك تحول أو كانت هناك رؤية إسرائيلية بأن غزة وبحر غزة في تلك الفترة هناك يعني هي منبع أو مركز للغاز أو الطاقة. صحيح. وكانت هي يعني ممكن أن نقول إسرائيل ومعها بعض الدول، ولا أقصد هنا اليونان وقبرص، وتأسيس مشروع ربط للطاقة في المنطقة واستبعاد تركيا. لكن في البداية إسرائيل هي فشلت فيما يتعلق بموضوع غزة، تهجير الفلسطينيين واحتلال غزة بالكامل. لاحظنا أن تركيا بعد 2022 هي نسجت علاقات قوية مع دول المنطقة ونجحت في يعني هي ارتطام الجدار الذي كان ساند نوعا ما لقبرص واليونان، أقصد هنا مصر على وجه الخصوص. العلاقة مع مصر من تصوري قلبت الموازين بشكل كبير، وأيضا حرب غزة هي حولت العلاقة المصرية الإسرائيلية رأسا على عقب. ولاحظنا اليوم إذا تابعت على مدى الأشهر 6 الأخيرة، لا أقول تعزيز فقط ما بين أنقرة والقاهرة، ولكن هناك تحالفات استراتيجية. يعني قبل أيام كان هناك وزير الدفاع المصري في أنقرة، تحالفات واتفاقية. بمعنى آخر ما أريد الإشارة إليه، هذه المنطقة تحولت إلى نقطة في غاية الأهمية، وأضيف إليها ما يحصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع هرمز حاليا، الربط الإقليمي، الاتفاقية اللي حصلت ما بين السعودية وتركيا فيما يتعلق بموضوع سوريا. كل أعتقد هذه النقاط لا يمكن أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام. لذا هناك متابعة بشكل كبير، وبين قوسين أتحدث هكى من قبل المحتل وخاصة إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص، الذي هو حاول يعني بعد حرب غزة، يعني ممكن أن نقول كانت الشهية مفتوحة لأن يسرح ويمرح في المنطقة، لكنه ارتطم بالجدار التركي، وخاصة أعتقد النقطة الأساسية وهي في سوريا، عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، وأقنعت الجانب الأمريكي الحليف القوي حاليا لتركيا والعلاقة الشخصية ما بين أردوغان وترامب. كل هذه النقاط أنا تصوري هي غيرت من موازين القوة واللعبة إن صح التعبير بالنسبة للإسرائيليين.
1: طيب أستاذ سمير، يعني باتت هذه القضية في صلب المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وهي متغيرات متسارعة تتوسع وتتشابك أكثر. أي مسارات ستفرضها هذه التطورات الجيوسياسية على مستقبل هذه القضية برأيك؟
2: صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يعني الآن أنا لا أريد أن أقول أنه في جمود فقط في التعامل مع الملف باتجاه إيجاد تسوية أو مخرج لهذه الأزمة، أريد أن أقول أنه بعض الأطراف الإقليمية والدولية ما زالت تريد لعب ورقة قبرص بشكل أو بآخر في حسابات الربح والخسارة لمصالحها. باختصار الآن أي يعني تحدثنا عن موضوع 1974 إذا شئتي، وكيف تطورت الأمور وصلت إلى تلك النقطة. بعد 9 سنوات يعني 1983 تم الإعلان عن ولادة جمهورية قبرص الشمالية، قبرص التركية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال، لأنه العديد من الأطراف بينها اليونان وقبرص اليونانية تمسكت بالرهان أو لعب ورقات الجانب الغربي الأوروبي في هذا الملف. بعد 1983 وصلنا إلى انسداد، وصلنا إلى 2004، مشروع كوفي عنان جاء ليقول لنا أنه في فرصة أممية الآن باتجاه الحل. تركيا دعمت مشروع كوفي عنان، القبارس الأتراك دعموا، والقبارس اليونان تعهدوا بأن يدعموا لكن تخلوا، والاستفتاء كما وقتها أعلن القبارس اليونان الغالبية رفضت مشروع كوفي عنان، رغم أنه كان في تعهد سياسي بتنفيذ هذا المشروع. بين مزدوجين الآن غوتيريش، لا أعرف إذا كان هذا موجود مايا بين ملاحظاتك، بعد أسبوع غوتيريش من المنتظر أن يأتي إلى الجزيرة. لكن 2004 مشروع كوفي عنان فشل، الآن نحن 2026 وغوتيريش يأتي لبحث فرص التسوية. لاحظي حجم الجمود.

0: وحجم التردد في التعامل مع
1: استاذ سمير، فقط لأنه الوقت يداهمنا وموضوع شرق المتوسط لم نعطيه حقه. يعني تركيا مدركة تماما لمساعي اليونان استقطاب القوى الأوروبية في طليعتها فرنسا، يعني لتحقيق طموحاتها. التحرك التركي المقابل، يعني تحدث استاذ طه عن الاتفاقيات مع مصر، الوضع في ليبيا، إلى أي مدى هذا التحرك التركي يواكب ما تحاول أن تقوم به اليونان هنا؟
0: في أكثر من محاولة تم الرهان عليها في العشر سنوات في العقد الأخير إذا شئت، وفشلت. لن أدخل في التفاصيل، فقط واحدة، موضوع بناء منصة شرق المتوسط للغاز.
1: صحيح.
0: هذا التكتل السباعي إذا شئت وصل إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأنه تركيا قالت أنه لا يمكن لأي طرف أن يدخل في نقاش في تسويات أو تفاهمات من هذا النوع دون أن تكون تركيا أمام الطاولة، ورأينا أن هذه المنصة فشلت. ما الذي الآن؟ من الذي قاد المشروع؟ كما أشرت، فرنسا واللاعب الإسرائيلي تحديدا. الآن فرنسا ما زالت متمسكة عبر الاتحاد الأوروبي بلعب هذه الأوراق، لكن الأخطر من ذلك هو اللاعب الإسرائيلي الذي بدأ، أو يعرف ذلك الأستاذ طه، بدأ يذهب إلى قبرص اليونانية يسلح يدرب و يجهز.
1: طيب.
0: وهذه برأيي الآن المشكلة التي
1: أختم معك أستاذ طه، يعني لدينا دقيقتين. هذا هو الواقع الآن، القضية باتت في صلب تطورات الحاصلة في المنطقة جيوسياسيا، ملف شرق المتوسط معقد جدا، الدول الضامنة الثلاث هناك وجود عسكري وتحشيد على هذه الجزيرة. إذن هل نقول أنه مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية مجمد إلى أجل غير معروف؟ اعتاد القبارسة الأتراك على هذا الوضع؟
2: يعني أنا التصور أعتقد يعني مستقبل الجزيرة هو ممكن نقول هو مرتبط بالتوازنات، إن كانت السياسية وحتى العسكرية. أنقرة تقول وتؤكد بأن وجود قواتها على الأرض هي لردع وحفظ الاستقرار في تلك المنطقة، لا تريد أن يحدث ما تكرر في عام 74 المحاولة الانقلابية من قبل اليونان. لذا أعتقد أنقرة إلى حتى هذه اللحظة اليد مفتوحة، ودائما تصريحات التركي رجب طيب أردوغان المتابع لها على مدى السنوات الماضية، يعني كل سنة يكرر نفس التصريحات بأن تركيا هي تريد السلام، ولكن نلاحظ أن هناك أطراف أخرى إن كانت من اليونان ومن قبرص هي تحاول قدر الإمكان يعني هو الالتفاف على كل التفاهمات وكل يعني الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيلا سيد طه عودي، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا أستاذ سمير صالحة، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم. أسرع وقت
7: كل الأحوال.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

start making a run right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن؟
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية والمستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وبسماع يدوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومها على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم الناقلة السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر

0: عسكري إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ وأسقطتها، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق السلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من الكويت محمد العفتان من طهران أمير جابر. وأبدأ معك أمير، وأعلان واشنطن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ماذا لديك في آخر التطورات وسط استمرار الرد الإيراني أيضا؟
1: نعم ريهام، معظم الاستهدافات الأمريكية هي تركز على المساحة الجغرافية الجنوبية من إيران. نتحدث بالتحديد عن المحافظات المطلة على المياه، بالإضافة إلى المحافظات القريبة منها كمحافظة شيراز وكذلك محافظة كرمان، وفي مدينة رودبار التابعة لهذه المحافظة أعلنت طهران عن إسقاط صاروخ أميركي من طراز كروز. ويمكن القول ارتفع عدد الصواريخ الأمريكية التي تم تدميرها في الأجواء الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية إلى 4 صواريخ من طراز كروز، بالإضافة إلى 14 مسيرة أمريكية. هناك بيان جديد للجيش الإيراني يتحدث عن هجوم بالمسيرات الانتحارية على قاعدة الأسطول الخامس البحري الأمريكي في البحرين في ساعات فجر هذا اليوم، وقد انتهى هذا الهجوم في الساعات القليلة الماضية. من ثم جاء هذا البيان ليتحدث عن هجوم كبير بالمسيرات على هذه القاعدة الأمريكية في البحرين. ولكن منذ ساعات فجر اليوم الحرس الثوري الإيراني تحدث عن استهداف عدة مواقع في الأردن والبحرين وكذلك الكويت، وواضح التركيز الإيراني في هذه الهجمات التي طالت الدول في المنطقة هو تركيز على القواعد والمقرات الأمريكية في الكويت، كما يقال هنا في البيانات الرسمية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، بيان للحرس الثوري يتحدث عن انفجارات وقعت في ناقلتي نفط أرادت العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز وهو الذي يمر عبر المياه العمانية في ساعات فجر هذا اليوم. يتحدث البيان بأن إيران لم تسمح بعبور السفن إلا عبر المسار الإيراني، وهو الممر الآمن الوحيد في مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري الإيراني بأن ما دام هناك حصار بحري مفروض على الموانئ والسفن الإيرانية في طهران، لم تسمح بتصدير أي برميل نفط وإخراج أي قطرة نفط أو غاز من هذا المضيق الاستراتيجي والحيوي. بالنسبة للمفاوضات وكذلك الموقف السياسي الإيراني، وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني وصل الليلة الماضية إلى إسلام أباد، وهو سيلتقي برئيس الوزراء الباكستاني، يحمل معه رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتعلق بالتطورات في المنطقة وكذلك حول المستجدات والتفاوض وأيضا إنهاء الصراع الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. وننتقل إلى الكويت ومراسلنا محمد العفتان. محمد، آخر التطورات لديك في ظل استمرار طهران بالرد على أهداف أمريكية تقول في المنطقة في البحرين والكويت تحديدا؟
2: أهلا ريهام، صباح الخير. بالفعل كانت هناك هجمات إيرانية تجاه المنطقة خلال 24 ساعة الماضية. نرى ليلة البارحة مساء أمس تم تفعيل صافرات الإنذار هنا في الكويت. تحدثت الدفاعات الكويتية أنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في اخترقت الأجواء الكويتية، ولم يتم تسجيل ولله الحمد أي إصابات مادية ولا إصابات بشرية. اليوم فجر هذا اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت الكويت من فجر هذا اليوم تم تفعيل صافرات الإنذار هنا في الكويت. تصدت الدفاعات الكويتية لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. تم سماع دوي انفجارات في بعض المناطق في الكويت في الجو. لم يتم تسجيل ولا إصابة بشرية ولا إصابة مادية ولله الحمد. هذه تأتي في ظل يقظة الدفاعات الكويتية

0: زئت هذا
1: نعم
0: البيان ريهام بعد أن هددت جماعة الحوثي السفن التي تمر بها السفن التي تمر عبر مضيق هرمز في دولة قطر. كانت هناك رسالتين متطابقتين للأمم المتحدة تدين بها دولة قطر الهجمات التي تعرضت لها دولة قطر، وأيضا تطالب المجتمع الدولي بحماية الممرات المائية وأيضا القيام بمهامها الدولية. حتى هذه اللحظة ريهام هذه آخر المستجدات هنا من الكويت ومن الخليج أيضا.
1: أشكرك. من الكويت مراسلنا محمد العفطان. دخل الجيش اللبناني بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان وبدأ عمليات مسح ميداني إثر انسحاب القوات الإسرائيلية تنفيذا لاتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان أن فرق الهندسة التابعة له تعمل على مسح شوارع بلدة زوتر الغربية وعلى إزالة المتفجرات ومخلفات قوات الاحتلال، وذلك مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير وأحرق منازل في عدد من بلدات جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدتي الطيبة وكفر تبنيت وأحرقت منازل في الأخيرة، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين في سهل مرجعيون وفي أجواء بلدة المنصور بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق بيروت وفوق ضواحيها وتنفيذ غارات وهمية على الشمال وعلى الهرمل. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتأتي هذه الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدين، في وقت أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا بك. تحركات سياسية وكذلك بدء لانتشار الجيش اللبناني تحديدا في زوتر الغربية، ماذا لديك في آخر التطورات؟
2: رسميا ريهام، الجيش اللبناني قبل قليل أصدر بيانا أشار إلى أن وحداته العسكرية بدأت بالانتشار داخل بلدة زوتر الغربية الواقعة في قضاء النبطي، وذلك بناء على الاتصالات القائمة مع لجنة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. والجيش اللبناني عاد وجدد تنبيهه للمواطنين بعدم التوجه في هذه الأوقات إلى بلدة زوتر الغربية والتقيد كذلك بالتوجيهات التي تصدرها المؤسسة العسكرية اللبنانية. بلدة زوتر الغربية ريهام هي بلدة تقع ضمن قضاء النبطي، بلدة تقع ضمن شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهر، وإن كانت أيضا ضمن نطاق ما تصفها إسرائيل بالمنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية العازلة. خلال الأسابيع والأشهر الماضية لم يكن داخل هذه البلدة تواجد عسكري إسرائيلي كبير، بل كان هناك احتلال لبعض أجزاء هذه البلدة تحديدا المناطق المتاخمة لبلدة زوتر الشرقية أيضا في قضاء النبطي. لكن أيضا رسميا يمكن القول ريهام أن بند المناطق التجريبية الذي نص عليه اتفاق الإطار الثلاثي المبرم ما بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد دخل حيز التنفيذ من بوابة بلدة زوتر الغربية، علما أن بلدتي فرون وصريفة أيضا كانتا ضمن المناطق التجريبية. لكن كما هو معلوم ريهام هذه البلدتان غير محتلتان من قبل الجيش الإسرائيلي. بطبيعة الحال تم رصد عدد من الآليات العسكرية اللبنانية التي تدخل إلى بلدة زوتر الغربية. الجيش اللبناني سيبدأ بالانتشار القيام بالمسح الميداني خشية وجود

0: دائرة غير منفجرة في هذه البلدة، وسيتأكد كذلك من خلو بلدة زوطر الغربية من أي تواجد مسلح لا يعود إلى القوى الأمنية الشرعية في لبنان، وأيضا سيكون هناك مراقبة من قبل الجانب الأمريكي لعمليات المسح الميداني التي سيقوم بها الجيش اللبناني، علما أيضا من أنه يفترض أن يصل إلى لبنان يوم غد رئيس ومسؤول لجنة التنسيق العسكري الخاص، وهو الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وذلك للبحث بالترتيبات الأمنية المتعلقة بالمناطق التجريبية، إضافة إلى إمكانية أن يعقد اجتماعا افتراضيا ما بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى الجانب الأمريكي على المستوى العسكري، وذلك للبحث بكيفية استكمال تطبيق بند المناطق التجريبية. أيضا مصادر سياسية تشير إلى أن انسحاب إسرائيل وإن كان جزئيا من بلدة زوطر الغربية تعمدت الإدارة الأمريكية أن يتزامن مع وجود الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، وهو سيلتقي بعد ساعات من الآن بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس اللبناني كان قد أكد قبيل مغادرته بيروت من أن لبنان يتوجه إلى واشنطن ويحمل عناوين محددة تبدأ بالوقف الكامل والشامل لإطلاق النار، إضافة كذلك إلى تشديد الجانب اللبناني على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، هذا إضافة كذلك إلى ما سيطلبه الرئيس اللبناني من نظيره الأمريكي من دعم سواء للمؤسسة العسكرية اللبنانية أم حتى دعم اقتصادي واجتماعي. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، مراسلنا أحمد جلحة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بحزم على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، وقال التحالف إن قواته المشتركة باشرت تنفيذ إجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. نددت السعودية بإعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على المملكة بدعوى أن الرياض تفرض حصارا على اليمنيين، وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وبحظر الملاحة البحرية على المملكة. وأضاف البيان أن السعودية تواصل إرسال المواد الغذائية إلى الأشقاء في اليمن، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها بالميليشيات الإرهابية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط بعد أشهر من التوقف بسبب هجمات الحوثيين، وأوضح العليمي أن الحكومة الشرعية التزمت خلال الفترة الماضية بأقصى درجات ضبط النفس رغم استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية حيوية في البلاد.
2: فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من صنعاء مراسلتنا غادة دكاك. غادة، أهلا بك. الحوثي يعلن حظر الملاحة البحرية على السعودية وتحالف دعم الشرعية يتوعد بالرد على ذلك، ماذا لديك في آخر التطورات؟
3: نعم ريهام، إذا هي خطوة ربما لم يسبق إليها أو لم تسبق جماعة أنصار الله الحوثيين القيام بها، ربما منذ بدء الحرب والصراع

0: والنزاع هنا في اليمن في 2015، وهي حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثيين. هذا الإعلان جاء في بيان عسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يوم أمس، تحدث فيه يحيى سريع عن عدة نقاط، ربما أبرز هذه النقاط هو إعلان الحظر البحري على السعودية في البحر الأحمر، وتحدث عن دخول هذا الحظر حيز التنفيذ منذ لحظة إعلان هذا البيان. تحدث أيضا سريع عن جهوزية القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الرد والدخول بربما أي احتمالات أو سيناريوهات قادمة من التصعيد العسكري، وقال أن هذا أو هذه الخطوة جاءت تلبية لخروج الملايين كما ذكر البيان من أبناء الشعب إلى الميادين، وخصوصا في جمعة النفير الجمعة الماضية التي دعا لها بالمناسبة زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة أو في كلمته الأسبوعية يوم الخميس الماضي، دعا للخروج وتوافد الجماهير، خرجوا بالفعل، وجاء هذا البيان بحسب يحيى سريع تلبية لهذه الدعوات، وتحدث أن هذا الحصار سيكون من باب أو وفق معادلة الحصار بالحصار، وهو الحصار المفروض من قبل السعودية على اليمن بحسب بيان جماعة أنصار الله الحوثيين. هذا التصعيد الذي بدأ بإعلان جماعة أنصار الله الحظر على السعودية في البحر الأحمر تلته أيضا قرارات تصعيدية متتالية ربما من جميع الأطراف هنا في اليمن. التحالف العربي بقيادة السعودية والناطق باسم هذا التحالف أعلن بعدها مباشرة أنه سيقومون بحماية سفنهم التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وسيردون بكل قوة وحزم على أي اعتداء من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. جاء بعدها اجتماع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتحدث فيه عن عدة ربما إجراءات تصاعدية أيضا من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في عدن. تحدث في أبرز هذه النقاط رشاد العليمي عن عودة تصدير النفط من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، وبالمناسبة كان النفط متوقف عن التصدير بقرار ربما من جماعة أنصار الله الحوثيين الذين منعوا وحضروا أيضا استيراد وتصدير النفط من قبل الحكومة ربما بسبب أو بما أطلقوا عليه أنه خارج القانون، وأن هناك جهات خارجة عن القانون أو عن الشعب اليمني هي من تستفيد من هذا التصدير. جاء هذا القرار ربما كخطوة تصعيدية من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، لأنها تعي أن جماعة أنصار الله الحوثيين قد حدت من هذا التصدير وقد منعت هذا التصدير في وقت مبكر ربما منذ سنوات وليس منذ أشهر. هذه الخطوات التصعيدية ستدخل حيز التنفيذ وستنتقل إلى الميدان في حال تم تصدير أو مرور سفن سعودية ورد من قبل جماعة أنصار الله.
1: نعم. من صنعاء مراسلتنا غادة دكاك على كل هذه المعلومات. استشهد 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح أمس، وأفاد الدفاع المدني بانتشال 6 شهداء بينهم أطفال من عائلة المصري إثر قصف استهدف منزلهم جنوب مدينة غزة صباح اليوم. كما أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأتان في غارة على مخيم جباليا، وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني في قصف استهدف شارع صلاح الدين، فيما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مركبة في مدينة غزة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا أهلا بك، المزيد من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والمزيد من الضحايا، ماذا لديك في أبرز التطورات؟
2: وتيرة القصف ريهام تشي بأن حربا مستمرة وهي التي تمر على الأرض وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، 5 استهدافات منذ فجر هذا اليوم في كل محافظة من محافظات القطاع، هناك عملية مغايرة عن العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أخرى. أبدأ مثلا من منطقة جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد الطوابق في مستشفى اليمن السعيد والذي يعتبر مركزا لإيواء النازحين الآن وتقدم فيه بعض الخدمات، ولكن ولكن إلى حد ما قد تحول إلى مركز للإيواء بفعل حالة النزوح الكبيرة لسكان تلك المنطقة، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة. هذا الاستهداف أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات بفعل استهدافه لمركز بالإيواء يعج بالنازحين. ثم تلت عملية الاستهداف هذه في مدينة دير البلح وسط القطاع عملية عسكرية وأمنية واسعة نفذها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية للمدينة، قامت بالتوغل عشرات الآليات الهندسية والعسكرية، وقامت بعمليات حفر واسعة في هذه المنطقة، ثم انسحبت بعد أن حاصرت منازل الفلسطينيين وأطلقت النار العشوائي باتجاه منازل الفلسطينيين بشكل كبير وواسع. وبدأت العائلات بالحركة والخروج من منازلها في ساعات الصباح بعدما حوصرت أكثر من 12 ساعة في تلك المنطقة. ثم تلا ذلك فجر هذا اليوم عملية استهداف بل مجزرة في وسط مدينة غزة، تحديدا في حي الصبرة، عندما قامت طائرة حربية إسرائيلية باستهداف شقة سكنية. أسفر هذا الاستهداف عن محو عائلة بأكملها من السجل المدني، بعدما استشهد جميع أفراد العائلة، الأم والأب والأطفال الأربعة الذين حرقوا وتفحموا داخل هذا المنزل. وتواصلت عمليات الاستهداف في خان يونس أيضا جنوبي القطاع، إذ سجلت إصابتان قبل دقائق معدودة.
1: شكرا من غزة مراسلتنا ربى العجرة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار، بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلماز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارس الأتراك. وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية، تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
3: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارسة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
4: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارس الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
3: من جهتها أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارسة الأتراك في الحرية والاستقلال.
5: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
3: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارس الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارصة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تترك

0: تتمركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولية. علي الخضاري، دينتي عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
1: نهاية النشرة ونذكر بالعناوين. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

مليان، المميز للعمل الإعلامي.

ليس كل انتصار يقاس بالأهداف والكؤوس، فهناك انتصار يسجل في الملعب وآخر يكتب في ضمير الإنسانية. لذلك لم يكن فوز إسبانيا بكأس العالم في نظر كثيرين مجرد تتويج رياضي، بل انتصارا للقيم وللضمير الذي ما زال حيا لدى البعض في زمن اختلطت فيه المواقف. مبروك إسبانيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. بجدارة واستحقاق إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بطلة للعالم. حاجز إسرائيلي ينهي حياة أم فلسطينية داخل سيارة إسعاف في رام الله. الغرب ينتفض للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. إسبانيا إذن تتوج بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها وتصنع الفرحة في شوارع مدريد، أما في شوارع العالم الحر فالفرحة لها أبعاد أخرى. فقصة فوز إسبانيا تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتستقر في عمق المواقف الإنسانية، ففي الأيام الماضية كانت الأجواء مشحونة في ظل انتشار فرضية تدور في منصات التواصل الاجتماعي. فرضية تقول إن خلف كواليس البطولة الفيفا تمهد الطريق لرفاق ميسي نحو كأس العالم. والحديث عن انحياز تحكيمي وتنظيمي صريح للأرجنتين، هذا الكلام تحول قبل صافرة النهاية إلى خوف عارم من خسارة إسبانيا بسبب التحكيم، لكن الماتادور الإسباني بدد

0: كل تلك المخاوف. وهنا يأتي السؤال المهم، لماذا احتفلت غزة والرباط والدوحة والرياض وأنقرة وجاكرتا وغيرها الكثير من عواصم الدول العربية والإسلامية بالفوز الإسباني وكأنه تتويج محلي؟ الجواب في الحقيقة لا يكمن فقط في خطط المدرب أو مهارات اللاعبين، بل في بوصلة مدريد السياسية والإنسانية. فالموقف الإسباني المشرف والاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية شكل أرضية صلبة لهذا التعاطف، في حين لم يجد أي منتخب أوروبي هذا النوع من التعاطف الشعبي الواسع. وحتى في هذه المشاهد، فالتغطية التلفزيونية والصحفية الإسبانية ربطت بذكاء بين هذا الإنجاز التاريخي والالتفاف الشعبي العالمي حول المنتخب الإسباني. وكما تشاهدون، صحيفة البايس الإسبانية الشهيرة قالت إن الفرحة هي فرحة أهالي غزة مع منتخبنا الوطني. إذن المعادلة الرقمية والسياسية الفريدة لإسبانيا أثبتت أن المواقف الإنسانية الشجاعة تدوم في ذاكرة الشعوب أطول بكثير من أثر صافرة النهاية. رواد المنصات أيضا ربطوا بين دعم تل أبيب للأرجنتين وخسارتها في النهائي، بل وعدوه السبب الرئيسي في هزيمتها. شاهدوا معي.
1: أوريجينالي إن بخول أرض زرق بخول أرض زرق مسفران مخروط كل أوريجينالي.
2: فهمت. تدابا أنا كمان اللي عدا فوت، بس شاكين تينا متى؟
1: بيتا.
3: Además es un amigo
1: que agradezco
3: mucho las palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina, digamos por Javier Milei.
2: Javier, está Javier, Javier Amiti.
0: طبعا بسبب هذا الدعم الإسرائيلي للأرجنتين يظن كثيرون أن الشعب الأرجنتيني أيضا يدعم إسرائيل، فهل هذه هي الحقيقة؟ لنشاهد معا. تفاعل واسع طبعا أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز المنتخب الإسباني بمونديال كأس العالم 2026. ونبدأ مع عمر، شاهدوا معي. إذن عمر يقول: شكرا لإسبانيا ومواقفها المشرفة مع قضايانا، نفرح لها كما حزنت لحزننا وكانت نصيرة لنا. أما علي محمد فيقول: لماذا تشجع إسبانيا ضد الأرجنتين؟ لأن إسبانيا اعترفت رسميا بفلسطين وطالبت بمحاسبة إسرائيل. الأرجنتين أكبر داعم سياسي لإسرائيل في إبادة غزة، من حقنا نربط مواقفنا الرياضية بقضايانا. أيضا تعليق آخر لجيني: فازت إسبانيا، العالم صرخ الحرية لفلسطين وأطلق صيحات الاستهجان ضد نتنياهو. ممدني يصرح بأنه سيعتقل بيبي، ربما بدأ العالم يتعافى أخيرا. بينما تتواصل إجراءات الاحتلال التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتحول الحواجز والبوابات العسكرية إلى عائق أمام الحياة اليومية، ولا تستثني حتى المرضى والحالات الطبية الطارئة. آخر ضحايا هذه الإجراءات كانت الشابة سجود فقهاء البالغة من العمر 30 عاما والأم لطفلين، والتي استشهدت إثر نوبة قلبية حادة. سجود عانت وهي تصارع الموت داخل سيارة إسعاف احتجزتها قوات الاحتلال لأكثر من 30 دقيقة خلف بوابة حديدية مغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ومنعت وصولها إلى المستشفى. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وثقت مناشدات متكررة أطلقتها عائلة الفقيدة وطواقم الإسعاف لفتح البوابة، لكن قلب سجود لم يصمد كثيرا. نشاهد جانبا من المناشدات التي وثقت اللحظات الأخيرة قبل استشهادها.
4: يا دكتور شو صار في البوابة دكتور؟ المرة بتموت يا دكتور. دكتور شو صار في البوابة دكتور؟ المرة بتموت. أنا معانا كاردك أرست هنا على بوابة سنجل سكرة طبعا البوابة. بشغل في المريضة أرست نتوقف القلب عندها. إذا حدا بحكينا مع الارتباط الارتباط
5: واقف على البوابة طنيب عليك. البنت تعبانة كثير زلمة. البنت بتموت كادة بتموت.
0: مشاهد مؤلمة فعلا. حالة عارمة من الحزن والتعاطف سادت منصات التواصل الاجتماعي حيث امتلأ حساب زوجها ماجد على فيسبوك برسائل التعازي والمواساة باستشهاد سجود. وتداول الناشطون لحظة وصول جثمان الشهيدة إلى بلدتها. نشاهد معاً.

0: ونعت بلدة سنجل ابنتها سجود ببالغ الحزن والأسى، ووصفتها بأنها ضحية جديدة لجرائم الاحتلال، كما أوضح رئيس البلدية معتز طوافش تفاصيل الجريمة. نشاهد معا.
1: عند الساعة 10 من مساء أمس أصيبت سجود فقهاء بجلطة قلبية، وكان لابد من نقلها إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم والسريع والمهم، والدقائق يعني تكون فارقة في هذه الحالات الطبية. ولم يتمكن سائق الإسعاف من المرور من خلال البوابة الحديدية المغلقة من قبل جيش الاحتلال، واللي تأخر بفتحها وكان سبب في استشهاد سجود فقهاء. ولكن بسبب الحصار اللي بتفرضه سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال منذ 4 أيام على بلدة سنجل، لم نتمكن من إيصالها وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب. تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، والارتباط الفلسطيني تواصل مع ارتباط الاحتلال اللي وعد بفتح البوابة بأسرع وقت، ولكن تأخر فتح هذه البوابة لأكثر من 30 دقيقة وتوفت قبل أن توصل ل.
0: ولا تعد هذه الجريمة معزولة عن الواقع الذي تعيشه بلدة سنجل، إذ تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا عليها منذ أيام، حيث أغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ولم تترك قوات الاحتلال سوى منفذ واحد تسيطر عليه، بوابة عسكرية وحاجز دائم يتمركز عنده الجنود ليتحكموا في حركة الأهالي ومصيرهم. الآن إلى التفاعل الواسع حول هذه الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع أحمد. شاهدوا معي. أحمد يقول: أي واقع هذا الذي تصبح فيه البوابة المغلقة عائقا أمام إسعاف مريض؟ وأي مأساة أكبر من أن تقاس حياة إنسان بوقت انتظار فتح طريق؟ أما أم أسعد فتقول: تأخير قاتل، كانت كل دقيقة فيه قد تكون الفاصلة بين الحياة والموت لتنضم سجود إلى ضحايا سياسة الحواجز والبوابات. أما زاهر أبو حسين فيقول: حين تصبح البوابات الحديدية المغلقة حكما بالموت، تضيع الأرواح قبل أن تفتح الطرق، إلى متى ستظل حياة الفلسطينيين مرهونة ببوابات حديدية تغلق في وجهه حتى في لحظات الخطر؟ عطلة نهاية الأسبوع في دول عدة حول العالم، كان بطلها الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بغزة. ففي نيويورك طالب عمدتها زهران ممدني بإطلاق سراح الطبيب أبو صفية، متسائلا لماذا يجب على طبيب أن ينتظر طويلا لنيل حريته، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له القطاع من إبادة. لنشاهد.
2: But justice is not measured by where we stand after history has issued its verdict. It is measured by where we stand when the verdict is still being rendered. Why must we wait until 1,000 more parents bury their children? Until even more lose

0: their limbs, their homes, their futures to come together and insist upon Palestinian freedom. Why must Dr. Hussam Abu Safiya wait more than 18 months for freedom in Israeli detention? A detention that continues to this day, after the world watched him be kidnapped as he left his hospital.
1: أما في لندن فقد خرج ناشطون في مظاهرة واسعة رافعين علما فلسطينيا ضخما فوق جسر لندن لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسرى بسجون الاحتلال ورافعين لافتات للمطالبة بتحرير الطبيب الفلسطيني. نفس المشهد تكرر في هولندا أين علت الهتافات في شوارع أمستردام منادية بالحرية لأبو صفية. لنشاهد. كما أضاء ناشطون هولنديون النصب التذكاري الوطني، هناك مستعرضين قصته مع الاعتقال وداعين لإنقاذه قبل فوات الأوان. السويديون بدورهم نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل بستوكهولم دعما لصمود الدكتور أبو صفية، مرددين شعارات تدعو للإفراج عنه. وفي ميلانو الإيطالية ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن أبو صفية. تابعوا معي. ولأن الطواقم الطبية هي الأخرى تعاني في غزة، فقد نظم ناشطون أتراك في اسطنبول وقفة احتجاجية دعما للأطباء وللمطالبة بتحرير أبو صفية. أما في فرنسا، نائب عن حزب فرنسا الأبية يقول إنه يجب إطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية ويجب تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.
2: حسام أبو صفية a été enlevé par l'armée israélienne en décembre 2024 parce qu'il avait refusé de quitter l'hôpital dans lequel il travaillait. Il avait refusé de laisser ses patients. Il avait refusé de partir alors que son propre fils venait d'être assassiné 2 mois plus tôt. Et sa propre mère mourra d'une crise cardiaque quelques jours après son arrestation. Et les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui du docteur Hussam Abu Safiya sont extrêmement inquiétantes, ça a été dit. Torturé, privé de soins, de nourriture. Ceux qui ont pu le voir disent qu'il pourrait décéder très bientôt si rien n'est fait pour qu'il soit libéré. Et son cas est assez emblématique de ce que subissent les Palestiniens depuis des décennies. Les arrestations abusives, sans procès, sans motif. Les tortures, les disparitions, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est recherché ici par l'État israélien, c'est de faire taire un témoin gênant, un homme qui sait, un homme qui a vu, un homme qui pourrait...
1: الدكتور حسام أبو صفية من سجنه يطالب محاميه بالعمل والضغط من أجل إخراجه، كما طالبت عائلته العالم بالتحرك والضغط من أجل حمايته، مؤكدة أن حالته الصحية تتدهور وأن حياته في خطر. طفل غزي يعبر عن خوفه عند سماع صوت قصف الاحتلال القطاع، ويقول إنه يخشى الخروج من البيت لشراء أي شيء خوفا من أن لا يعود. لنشاهد.
3: لما حكوا لكم إنها الحرب خلصت، بس لسه الحرب ما خلصت، لسه في إطلاق نار، في قصف، في سيارات. أنا بخاف أروح على الدكان أشتري أغراض أهلي، بخاف أروح ما رجعش. والله احنا مفروض نكون هالقد مدارس، مفروض اختي ميرا تكون بروضه.

0: مفروض أنا بصف ثالث، مفروض أنا ببيت عايش، فأنا نفسي أتوقف الحرب، نفسي أرجع لبيتي أقعد أنبسط بألعابي وألعب. وهلقيت فش ألعاب كان اللي بسكليت، بس هلقيت دمروه. أنتوا في الدول اللي برا عايشين مبسوطين، أما إحنا هنا قاعدين بنقعد بالخيام بنشوب، أنتم كيفين قاعدين ببيوت، أما إحنا هنا في حرب وفي في في أولاد مشتاقين لأهل، في أولاد فقدين أهل. حسنا
1: الله يحميه. المعاناة في قطاع غزة لم تنتهي بعد كما يعلم الجميع، ولكن بدون شك الحياة مستمرة، فالناس تشتري المنتجات وتطهو الطعام، ولكن ثمة معاناة تكمن بين كل ما سبق، فما هي؟ لنشاهد معا.
2: تعرف شو أصعب خطوة بتحضير أي وجبة بغزة؟ في كتير منكم بفكر إنه تجهيز الأكل، بس لا، أصعب خطوة هي إنك تولع نار. كل يوم الصبح قبل ما نفكر شو حنطبخ بنفكر هل موجود كرتون وهل موجود حطب وهل الموجود بكفي ولا النار حتطفي قبل ما تستوي الطبخة. وإذا ولعت بتصير تخاف تطفي، بتضل قاعد جنبها تنفخ عليها وتضيف كرتون، ونص نهارك بضيع وانت نفس الوضع ونفس القعدة، عشان بالآخر تطلع طبخة واحدة.
3: بعد كل هاد تاكل أكلك بطعم الدخنة والنار.
4: من 3 سنين هاي صارت حياتنا، لدرجة إنه ريحة الحطب صارت جزء من ملابسنا وبيوتنا، بس إحنا الغزاز ودائما بنحاول نخترع حلول.
5: يمكن بالنسبة للعالم هذا جهاز مجرد بطاقة حديد، بس بالنسبة لنا هو اختراع طلع من رحم المعاناة. شوية زيت وأي استشوار قديم بيضخ هواء بس هيك بيشتغل، لا بيحتاج كرتون ولا بيحتاج حطب.
4: هذا الجهاز انتصاري الصغير، مش لأنه جهاز غالي ولا لأنه حديث، بالعكس لأنه وفر علي جزء من معاناة عشتها كل يوم من 3 سنين. بس للأسف حتى هذا الجهاز مش كل الناس تقدر تستفيد منه، لأنه محتاج كهرباء وغالي، ومش كل أهل غزة عندهم ألواح طاقة.
3: سعر هذا الجهاز 1200 شيكل، وعشان تقدر تشغل الجهاز انت محتاج بطارية ومحتاج ألواح طاقة، يعني بحدود 12000 شيكل، يعني انت محتاج 4400 دولار بس عشان تشغل هذا الجهاز. بالنهاية بتكتشف انه بكل العالم الناس بتخترع اجهزة بس عشان توفر وقت، للأسف احنا بغزة بنحاول نخترع اجهزة بس عشان.
1: البطاقة الحمراء بوجه مشجع اسرائيلي كان يرتدي العلم الاسرائيلي، هذا ما فعله صانع محتوى امريكي، فما السبب؟ لنشاهد.
6: Card for the ethnic cleansing and genocide.
7: Yeah, genocide.
6: Well, so what team are you rooting for today?
7: Whoever wins today, I hope they lose at the final. I support
6: why?
7: England and Argentina.
6: But why Israel though? Why not?
7: I'm Israeli.
6: Well, we have to give you
7: Bible.
6: A red card for the ethnic cleansing and genocide.
7: Yeah, genocide.
6: Well, ethnic cleansing, Gaza.
7: You know, it's the first genocide in history that the population grows.
6: Oh, so it's a good genocide.
7: There's no genocide.
6: Well, ethnic cleansing, right?
7: No. Have you ever been?
6: A lot of times.
7: So imagine being
6: so
7: arrogant to believe you know a conflict without. From social media reels.
6: Oh, well, to be fair, though.
7: I'm from there.
6: Where,
7: I grew up with Arabs.
6: In Tel Aviv? Or?
7: I'm from Haifa. Show.
6: Oh, like Haifa?
7: I'm from Haifa. Third generation.
6: Yeah, but
7: my grandparents came way before they call it Palestine or whatever, okay?
6: But still, red card. Because, I mean, come
7: no
6: on.
7: Red card, man. If you, red
6: Israel,
7: card,
6: Israel gets the first red card of the day.
1: مشهد من المسلسل التركي صمود يجسد تمسك فلسطينية بمنزلها في مواجهة محاولة الاستيلاء عليها، ويحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. لنشاهد معا.
8: Buradasınız.
9: Neden olacak? Yokluğumu fırsat bilip evimi işgal etmek için. Ama bak buradayım. Sapasağlam karşınızdayım. Evimi toprağımı alamayacaksınız.
8: Neden alsın ki evinizi?
10: Çünkü hırsızlar. Çünkü çalmak ve yerleşmek için fırsat kolluyorlar. Ayşe'ni bu yüzden terörle suçladılar. Devlet güvenliği kanunu. Her şeyi kılıfına uyduruyorlar yani. Onlar için her şey mi var?
8: Sen sus avukat.

0: şeytanın yüzü. Ölürüm de evimi sana yar etmem. Tüm dünyada gelseniz evimi toprağıma alamayacaksınız elimden.
1: Bu sana son uyarım Ayşe. Derhal terk et orayı.
2: فنان جرافيتي ليبي يجوب شوارع الدنمارك مستبدلا الملصقات الداعمة لإسرائيل بأخرى مناصرة لفلسطين. لنشاهد معاً.

رحلتنا انتهت أيها الأحبة، لكن عطاءنا مستمر. نلتقي غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان على أمل اللقاء بكم الجديد. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: حرام عليك تروح والله العظيم كفوك وسع سنوات كفوك تمام
1: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: واشنطن تعلن استهداف مركز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي، وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه لمنطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة لهجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر الطاقم على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم ناقلة السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ وأسقطتها، وأكد أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظائع. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك مخاوف من استهداف إيران وحلفائها للمصالح الولايات المتحدة ومنشآتها الدبلوماسية ومواطنيها في أنحاء العالم. وأشار التحذير إلى التخوفات من استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من الكويت محمد العفتان من طهران. أمير جابر، أبدأ معك أمير، وآخر التطورات وسط استمرار التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: نعم ريهام، يمكن الإشارة إلى الضربات الأمريكية التي طالت المحافظات الإيرانية عفوا، وبالتحديد المحافظات الجنوبية في البلاد. نتحدث عن الأهواز وبوشهر وهرمزجان وسيستان وبلوشستان، وأيضا محافظة شيراز وكرمان. في هذه المحافظات الستة استهدفت الولايات المتحدة عدة قواعد ومقرات عسكرية في هذه المناطق، خاصة المدن التي تطل على المياه وكذلك على هرمز، بالإضافة إلى انفجارات وقعت في جزيرة قشم، إحدى أكبر الجزر الإيرانية في المياه الخليجية. بالإضافة إلى هذه الضربات الأمريكية، أو بالتزامن مع هذه الضربات الأمريكية، أعلنت طهران عن استهداف عدة مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الأردن وكذلك في البحرين والكويت في الساعات القليلة الماضية. كان هناك أيضا بيان جديد للجيش الإيراني يتحدث عن هجوم بالمسيرات الانتحارية على الأسطول الخامس البحري الأمريكي في البحرين. في مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن وقوع انفجارات في ناقلتي نفط في هذا المضيق، أرادت العبور من الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب هرمز، ويحذر الحرس الثوري من أن العبور الآمن هو فقط عبر المسار الإيراني في شمال المضيق، وإيران لن تسمح بعبور السفن إلا بعد التنسيق معها. أيضا مواقع تتبع بيانات السفن أعلنت بأن يوم أمس لم تعبر أي سفينة من هذا المضيق وسط تصاعد الضربات والهجمات الأمريكية والإيرانية على عقب استهداف السفن منذ 7 تموز وحتى الآن. يمكن القول ريهام، منذ 7 تموز، منذ أن استهدفت إيران إحدى السفن التجارية في الممر الجنوبي في هرمز، وحتى هذا اليوم نتحدث وفقا للبيانات الرسمية وكذلك الأنباء الواردة في وسائل الإعلام الإيرانية، قامت إيران باستهداف 15 سفينة تجارية بينها ناقلات نفط تابعة لدول المنطقة كالإمارات والكويت، وهذه السفن معظمها أرادت العبور من الممر الجنوبي دون التنسيق مع الجانب الإيراني. حتى الآن الحرس الثوري يتحدث عن إغلاق المضيق وعن سيطرة تامة على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي والحيوي. في الجانب السياسي، يمكن القول بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في إسلام آباد لإجراء مباحثات مع الجانب الباكستاني، وهو الوسيط ما بين طهران وواشنطن، ويحمل معه وزير الداخلية الإيراني رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالتطورات وكذلك الاشتباكات الإيرانية الأمريكية. في نهاية هذا الأسبوع كذلك طهران ستستضيف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد زيارة له للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي، وكذلك زيارة له إلى قطر ولقائه بأمير دولة قطر. يبدو سيأتي إلى طهران بمقترح جديد حول التطورات وحول إنهاء هذا الصراع.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. وننتقل إلى الكويت ومراسلنا محمد العفتان. محمد، لو تضعنا بصورة آخر التطورات واستمرار الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية في مناطق أبرزها في الكويت والبحرين أيضا والأردن.
2: أهلا ريهام، بالفعل الهجمات التي طالت الدول الخليجية منذ 24 ساعة حتى هذه اللحظة، نتحدث على أن الكويت تم تفعيل صافرات الإنذار مساء أمس، وتحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة هنا في الكويت، تصدت لها ولا وجود لأي إصابات مادية ولا إصابات بشرية. فجر هذا اليوم في تمام الساعة 1:30 من

0: في مملكة البحرين المتغير الجديد ريهام، في الدول الخليجية ما قامت به قوات التحالف المشترك لدعم الشرعية في اليمن لحماية مضيق باب المندب من أي اختراقات أمنية من قبل جماعة الحوثي، وحماية السفن العابرة عبر مضيق باب المندب. تحدثت الدفاعات السعودية بأنها ستقوم بقوة وحزم تجاه أي هجمات حوثية للسفن عبر مضيق باب المندب. أيضا لقي هذا البيان إشادة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن. هناك في دولة قطر رسالتين قدمت بها دولة قطر للأمم المتحدة تتحدث بها عن الإدانة والاستنكار تجاه الهجمات التي تعرضت لها دولة قطر، وأيضا تجاه الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز. هذه آخر المستجدات هنا ريهام من الخليج ومن الكويت. أيضا
1: شكرا جزيلا لك من الكويت مراسلنا محمد العفتان. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد مضاعف إذا قتل أي جندي أمريكي، وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن إيران ستدفع أضعافا مضاعفة مقابل كل جندي أمريكي يقتل. وأضاف أنه وجه وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة الجيش بتنفيذ هذا التوجيه، ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 خلال الأيام الماضية. دعت قطر وباكستان في مقترح مشترك واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو واستئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من وسطاء تهدف إلى منع المزيد من التصعيد دون أن يكشف عن تفاصيلها.
2: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة، ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد حاملاً رسالة من بزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة، وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان وبدأ عمليات مسح ميداني إثر انسحاب القوات الإسرائيلية.

0: تنفيذا لاتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان أن فرق الهندسة التابعة له تعمل على مسح شوارع بلدة زوطر الغربية وعلى إزالة المتفجرات ومخلفات قوات الاحتلال، مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية بجنوب لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير وأحرق منازل في عدد من بلدات جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدتي الطيبة وكفر تبنيت وأحرقت منازل في الأخيرة، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين صوتيتين في سهل مرج عيون وفي أجواء بلدة المنصوري بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها وتنفيذ غارات وهمية على الشمال والهرملة. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتأتي هذه الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدين في وقت أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بحزم على التهديدات الحوثية للسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وقال التحالف إن قواته المشتركة باشرت تنفيذ إجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القراصنة البحرية. نددت السعودية بإعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على المملكة بدعوى أن الرياض تفرض حصارا على اليمنيين. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تدين بأشد العبارات ما تتطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وبحظر الملاحة البحرية بحسب تعبيرها. وأضاف البيان أن السعودية تواصل إرسال المواد الغذائية إلى الأشقاء في اليمن، لكنها في الوقت نفسه تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها بالميليشيات الإرهابية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط بعد أشهر من التوقف بسبب هجمات الحوثيين. وأوضح العليمي أن الحكومة الشرعية التزمت خلال الفترة الماضية بأقصى درجات ضبط النفط رغم استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية حيوية في البلاد.
1: فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
0: استشهد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجه الطواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية شهدت مناطق شرقية مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار. أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي ما يعرف بالخط الأصفر شرق دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن قوات الجيش تقدمت نحو 100 متر غربا ومنحت العائلات مهلة 12 ساعة للمغادرة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
2: نفعلها في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة. يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا،
3: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
0: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار، وبمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. قتل 20 شخصا وأصيب 80 آخرون جراء فيضانات اجتاحت ولاية نورستان شرق أفغانستان. وقالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، وإن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها. وأشارت السلطات إلى أن الفيضانات جرفت سوقا رئيسيا في الولاية ودمرت محال تجارية وفنادق ومنشآت، مقدرة الخسائر الأولية بنحو 35 مليون دولار. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كابل مراسلنا فضل القاهر القاضي. أهلا بك فضل. فيضانات تجتاح شرق أفغانستان، ماذا لديك في التفاصيل؟
4: نعم، في رهام الوضع في ولاية نورستان في شرق أفغانستان مأساوية بعد فيضانات جرفت المدينة، مدينة بارون مركز ولاية نورستان، الذي كان مسرح لفيضانات أدت إلى فقدان 100 شخص حتى الآن، وكذلك مقتل 20 شخص، وكذلك إصابة 80 من الأشخاص وفق المسؤولين في المحليين في ولاية نورستان. حاكم ولاية نورستان زين العابدين تحدث لوسائل الإعلام، قال بأن هناك العداد العمليات البحث لا تزال جارية في هذه المدينة التي تعتبر المدينة سياحية في الواقع، خاصة للأجانب وللزوار المحليين خاصة في الصيف. وبالتالي هناك لا تزال عمليات البحث مستمرة، لا تزال هناك الأعداد من المدنيين تحت الركام. كما طبعا هناك صور للفيديوهات المتداولة كما في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم المياه التي جرفت بعد الأمطار الغزيرة التي وقعت في ولاية نورستان، خاصة في مدينة بارون مركز ولاية نورستان. هذا المدينة التي أكثر طبعا أكثر المتضررين، خاصة من المباني السكنية التي كانت في داخل المدينة من مقر البلدية، وكذلك أيضا المباني الأخرى تعرضت للدمار بسبب الفيضانات. كذلك أيضا لا ننسى بأن هناك أعداد من المسؤولين الحكوميين المحليين في المدينة أيضا كانوا في أعداد المفقودين، وأيضا ضمنهم صاحب بلدية مدينة بارون أيضا في أعداد المفقودين وعدد من مرافقي. وبالتالي هناك مناشدات من جمعيات خيرية ومؤسسات الذين بدأوا يطالبون بإرسال المساعدات إلى هذه المدينة. كذلك لا ننسى بأن المسؤولين الحكوميين في هذه المدينة، حاكم الولاية يطالب مركز العاصمة كابول بالتحرك وإرسال المساعدات العاجلة لمدينة بارون التي في شرق أفغانستان،

0: التي كانت من أعنف الفيضانات.
1: شكرا جزيلا لك من كابول مراسلنا فضل القاهر القاضي. أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارس الأتراك، وجدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
2: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارسة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
3: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارسة الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
2: من جهتها أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارسة الأتراك في الحرية والاستقلال.
4: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة، نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
2: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارس الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983. يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارسة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، ثلاثة عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
1: نهاية النشرة وإلى العناوين. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف نقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوتر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم، إذا فهمي
9: أسرع وقت ممكن
10: وأن يعطونا الآن.
11: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
7: ترق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Free Palestine! Free Palestine! Free!

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل فقد نقلت الأغورا من مكانها. نحن في الأغورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أغورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أغورا، لكن ما هي؟ الأغورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق، ولكن مؤخراً فقط ومع افتتاح مراكز التسوق وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن، فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأغورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبدايات استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت، لهذا لم يبرح المستوطنون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا، نعم هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفيا هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضا. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن. تحدثنا عن الاستوا، ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب، بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها ستوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له، لأن أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاء رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكور في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم. لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين 4 و5، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة، لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور نينوس المؤسس الأسطورية لأفروديسيوس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوقليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم. هو دون سقف الآن كما ترونه، لكنه كان في الماضي مغطى بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسيلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوًا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها كما ترون، لكن بمرور الزمن أصبح الرخام مادة ثمينة، وحين أصبحت المدن أكثر فقرًا وأصغر مساحة، وبدلًا من الذهاب للمحاجر للحصول على الرخام، كان الرخام يقتلع من المباني المهجورة ويسهر في أفران كلسية ويحول إلى جير. في هذه الجدران كما ترون هنا توجد ثقوب، وهذا دليل على أن جميع هذه الجدران كانت سابقاً مغطاة بألواح من الرخام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

0: خلال الحفريات في الحمام عثر على تماثيل حافظت على أشكالها بشكل جيد. من بين تلك التماثيل هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنت سيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنت سيليا لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.
1: لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس كبرى مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البولي تايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى وكما هو حال أبنية البلدية اليوم كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس، حيث صمم ليكون ملائماً لإقامة أنشطة مختلفة كالحفلات الموسيقية والعروض وإلقاء الخطب. استخدم المبنى حتى نهاية العصر القديم، وزين مسرحه المؤلف من طابقين بالتماثيل. عثر عند مدخل مبنى المجلس على تمثالين يسترعيان الانتباه ويعرضان اليوم في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بولي تايريون أفروديسياس أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بولي هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البولي هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطمورا بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربه. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعا يتسع لألف وسبعمائة شخص. المباني المسمى بولي تايريون أو أوديون هي في الحقيقة أبنية تشبه المسارح نوعاً ما، لكنها أصغر حجماً لأن لها أسقفاً من أعلاها. إنها مبان كبيرة شيئاً ما، لكن على سبيل المثال في أوديون كوبيرا شيدت فتحات السقف الواسعة جداً باستخدام عوارض خشبية ضخمة جداً. وأيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البولي تايريون، وكما أسلفت فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني، وهو مبنى مسقوف حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائما أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيرا في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريبا بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإلهة الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه

قد تكون متوارثة عن طقوس موغلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائماً أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضاً، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا كانت توجد فسيفساء أرضية رخامية بديعة الجمال، ولكن غطيت لحمايتها. عمليات التنقيب واكتشاف آثار تاريخية ورؤية الزوار لها أمر رائع، ولكن رغم ذلك تبرز مشكلة حمايتها. بالطبع، وبعد فترة يجب بناء سقف لحماية المكان، ولكن نظراً لأن تشييد سقف أصلي في أماكن كهذه صعب جداً ومكلف جداً، يشيد عادة سقف عشوائي ما يجعل المدن القديمة تبدو قبيحة المنظر لأبعد الحدود، لكني أعتقد أنه ليس هناك حل آخر.

ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF.

موجز الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سينتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل أعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة البركان أو الركبان بالأردن. ولفت الحرس الثوري إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. إلى ذلك، هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطية جنوبي لبنان وبدأ عمليات مسح ميداني إثر انسحاب القوات الإسرائيلية تنفيذا لاتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن فرق الهندسة التابعة له تعمل على مسح شوارع بلدة زوطر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية. في المقابل، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير وأحرق منازل في بلدتي الطيبة وكفر تبنيت في جنوبي لبنان، وألقى طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في سهل مرج عيون وعلى بلدة المنصوري بالتزامن مع تحليق لطيران المسير فوق بيروت وضواحيها مع عدد من الغارات الوهمية على شمالي لبنان والهرمل. دبلوماسيا، يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن. وتأتي هذه زيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدين. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بحزم على تهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وقال التحالف إن قوته المشتركة باشرت تنفيذ إجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدين بأشد العبارات ما تطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة وفق تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان لها أن السعودية تواصل إرسال المواد الغذائية إلى الأشقاء في اليمن، لكنها في الوقت نفسه تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيا الإرهابية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط بعد أشهر من التوقف جراء هجمات الحوثيين. أوضح العليمي أن الحكومة الشرعية التزمت خلال الفترة الماضية بأقصى درجات

ضبط النفس رغم استهداف الحوثيين منشآت نفطية حيوية في البلاد. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق القطاع. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثمين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية شهدت مناطق شرقي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار. نهاية الموجز، في أمان الله. الله أكبر.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من حصن رومالي حصار على مضيق البسفور في اسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلينا في مدن العالم، نروي عددا من القصص التاريخية والثقافية والتجارب الحياتية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. مدينة تيزنيت المغربية عاصمة الفضة كما يطلق عليها عبر تاريخها العريق. اشتهرت هذه المدينة بصناعة الفضة الخالصة، وارتبطت هذه الصناعة بهوية المدينة الثقافية والحضارية. قصتنا القادمة من مدينة تيزنيت المغربية.
1: كصندوق قديم يخزن جواهر عتيقة، تحفظ تيزنيت حلي فضتها الخالصة. عبر تاريخها العريق عرفت بصناعة وتجارة المعدن النفيس، فأمسى لقبها عاصمة الفضة. جيلاً عقب آخر نبغ أهل حاضرة تيزنيت وقراها من النسوة والرجال في صياغة حلي فريدة، فبات هذا الفن الحرفي التقليدي بمنزلة موروث تاريخي وحضاري ورمزاً لقيم الجمال والإبداع في المنطقة.
2: ممارسة تاريخية اللي مشروطة بمجموعة ديال الأشياء، العوامل، من بينها عوامل تتبع جغرافي طبيعي، باعتبار أن تيزنيت هي كاينة في أزغار ديال الأطلس الصغير الغربي اللي هو مخزان منجمي، في أيضا جانب اللي هو عنده طابع ثقافي، لأن صناعة الفضة ما بدأتش في المدينة، بدأت في الأحواز.
1: تعود جذور علاقة المدينة بالفضة لعهد حكم الدولة العلوية، إذ حصن حينذاك السلطان الحسن الأول تيزنيت بسور منيع وجعل منها حاضرته، وأسس فيها عام 1882 دار الفضة المعروفة باسمها الأمازيغي تيغمين قرت.
2: تيزنيت اللي تقريبا اللي هي مدينة سلطانية تأسست منذ 1882، واللي هذيك شروط السلامة والاستقرار اللي كانت فيها خلات كاع الصناع والحرفيين ديال المناطق الجبلية ينزلوا ليها، وأن الصانع المحلي هز كاع ديك الرموز الثقافية اللي كاينه في المجال الثقافي الامازيغي المحيط بتيزنيت والمحيط ديالها، وحطها كرسوم كنقوش.
1: على مدى تاريخها القديم والى اليوم، ما فتئت صناعه الفضه في تيزنيت تسهم بشكل حيوي في التنميه الاقتصاديه المحليه، اذ يعيش على عوائدها كثيرون صناعا وحرفيين وبائعين.
3: صناعة الفضة هنا ليست محض حرفة توارثتها الأجيال فحسب، بل جزء متجذر في الهوية الاجتماعية والثقافية والتراثية لحاضرة تيزنيت، فأمسى لها مهرجان خاص.

ضيوفه أهل المدينة وزوارها. يعرض الصاغة في مهرجان تيميزار مئات الجواهر والحلي الفضية بكل ما تحمله هذه الصناعة اليدوية من تجليات جمالية وفنية وثقافية.

0: من قبيل أكبر خنجر ومفتاح وتاج وأكبر حزام فضي وغيرها من التحف، تحف ترقى لوثيقة تاريخية مهمة تسجل التحولات المتواترة التي عاشتها تيزنيت كما واديها من خلال استقراء نقوشها وأشكالها الدالة على التغيرات في أبنية الفكر ومعتقدات الحواضن الاجتماعية التي أنتجتها، لا بالنساء لا يتزين بها فحسب، وإنما بالقبيلة والجماعة التي ينتمين إليها.
1: مجوهرات وحلي الفضة جزء أصيل من ثقافتنا ووجه من وجوه هويتنا التي توارثناها عن جداتنا وأمهاتنا، لأنها تقليد من تقاليدنا العريقة التي نتمسك بها ونريد توريثها للأجيال المقبلة من النسوة.
0: برعت أنامل صاغة تيزنيت في تطويع المادة الخام وتحويلها إلى أشكال إبداعية من خواتم وأقراط وأساور ودماليج وغيرها من الحلي والمجوهرات، جعلوا منها علامة مميزة فلا تذكر المدينة إلا بفضتها.
2: مدينة تيزنيت معروفة بالفضة، وإحنا حرفية قدم في مدينة تيزنيت، وهذه أي واحد جال تيزنيت على بدي يشري الفضة. هذه مدة 30 عام ونا في هذه الحرفة، علمونا الناس ودخلنا المجتمع الصناعي التقليدية وشدينا الدبلوم ديال المجتمع الصناعي التقليدية.
0: وراء كل جوهرة حكاية يحفظها صاغة تيزنيت بنقوشها وتصاميمها لتغدو إرثا متجددا عصيا على الاندثار.
3: يحفظ حرفي تيزنيت عبر حليهم الفريدة موروثا زاخرا ببصمات ومعالم تاريخ إنساني وثقافي لشعب أصيل. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة تيزنيت وسط المغرب.
4: يقف خان أسعد باشا في دمشق شاهدا على تاريخ طويل من الحضارة والتجارة، صرح لا يروي الحاضر فقط بل يحكي قصة مدينة ما زالت تنبض في الحياة. قصتنا القادمة من دمشق مع الزميلة فاطمة سوان.

0: في قلب دمشق القديمة يقف خان أسعد باشا شاهداً على مرحلة كانت فيها المدينة من أهم مراكز التجارة في المشرق، وبقبابه الشاهقة وأروقته الحجرية ما يزال يحتفظ بمكانته كأحد أبرز المعالم العثمانية في سوريا.
1: بين هذه الجدران العتيقة كانت تتوقف القوافل القادمة إلى دمشق من مختلف أنحاء المنطقة، ومن هنا لعب الخان دوراً محورياً في الحركة التجارية التي ربطت المدينة بمحيطها لقرون.
2: هب الصبا الفياح من الأعلاعي.
0: شيد الخان عام 1751 بأمر من والي دمشق أسعد باشا العظم ليكون محطة للتجارة والقوافل، وسرعان ما تحول إلى مركز اقتصادي ناشط عزز مكانة دمشق التجارية في المنطقة.

0: ومن منظور تاريخي لم يكن ازدهار الخان منفصلاً عن المكانة التي تمتعت بها دمشق في ذلك الوقت، فالمدينة كانت حلقة وصل بين الأناضول وبلاد فارس وشبه الجزيرة العربية ومقصداً للتجار والمسافرين. وفي هذا السياق شكل الخان مساحة للتبادل التجاري والثقافي بين شعوب متعددة.
1: طبعاً الخان كان في مرحلة ثقافية خلال عصر الدولة العثمانية فيه تمازج ثقافي وحضاري كبير. هذا التمازج الثقافي والحضاري اللي نتحدث عنه نتيجة التقاء التجار في هذا المكان في خان أسعد باشا الأعظم، وهذا التمازج نتيجة الالتقاء ما بين تجار على مختلف العروب الطوائف وتنوعها

0: وهذا التنوع سواء كان على مختلف الديانات وعلى أيضا مختلف الأعراق. والأهم من هذا أنها كانت فيه تتم عملية التبادل الثقافي من خلال هذا الالتقاء هنا في هذا الخان. فالصفقات التي كانت تعقد فيما بعد يتم التعاون فيما بينهم، وكان يؤدي إلى حالات من التبادل. هذا التبادل يؤدي إلى تبادل ثقافي.
1: وفي تفاصيل بنائه يكشف الخان جانباً آخر من قصته، فالمكان لا يروي تاريخ التجارة فحسب، بل يعرض أيضاً نموذجاً متقدماً للعمارة العثمانية، حيث تتكامل القباب والأقواس والفراغات الداخلية في تصميم خصص لخدمة القوافل والتجار.
2: وقت نحكي عن الجانب المعماري للخان، بنلاحظ أول شيء تمركز الفعاليات حول فناء داخلي اللي هو جامع كل الفعاليات اتجاهه. بعد ما نطلع نحن من الفناء الداخلي بنلاحظ نحن وجود قباب، 8 قباب عددهم. هاي القباب تأمنت إنارة طبيعية وتهوية نظامية للمبنى. عنا هون الأقواس مثل مبينين عطوا للرواق انتظام وتوازن، إضافة لوجود بعض العناصر الزخرفية. هلأ المميز بالعناصر الزخرفية هون ما مالوا للأفراط فيها، إنما هن مالوا لتوظيفها تجارياً، كونه أنه الخان هو عبارة عن بوابة رئيسية للتجارة في مدينة دمشق. في شغلة كانت كتير مميزة بالخان اللي هي دمجت بين العمارة العثمانية والعمارة الدمشقية والحرفة الدمشقية، وكتير واضحة هو استخدامه لحجر الأبلق.
1: لكن سنوات الحرب السورية تركت أثرها على خان أسعد باشا، فتراجعت الحركة التجارية والسياحية في دمشق القديمة، وخفت النشاط في أروقة الخان وساحاته. ومع عودة الزوار وانتعاش الأسواق تدريجياً، بدأ المكان يستعيد شيئاً من حيويته، وهو ما يرويه التجار الذين عايشوا تلك التحولات عن قرب. ولا تزال إدارة الخان تعمل على الحفاظ على هذا المعلم التاريخي بوصفه جزءاً من التراث الاقتصادي والثقافي للعاصمة، وتشمل هذه الجهود أعمال الصيانة والتنظيم واستقبال الفعاليات الثقافية التي تسهم في إعادة الحياة إلى المكان.
3: استقبل خان أسعد باشا العظم بشكل يومي زوار العرب والأجانب من كافة البلدان. لاحظنا بالآونة الأخيرة نشاط بحركة السياحة الخارجية، كما يستضيف الخان الفعاليات الثقافية ومعارض الفنون التشكيلية. تتابع المديرية العامة للآثار والمتاحف العناية بأمور الترميم والتنشيط لحركة الخان بالنسبة للزوار أو بالنسبة لإقامة الفعاليات اللي بتعكس شيء حضاري للبلد.
1: ومع تسلل الضوء عبر القباب العالية، يستحضر المكان صور القوافل التي عبرت أبوابه زماناً. واليوم يستعيد خان أسعد باشا شيئاً من روحه القديمة مع عودة الحركة إلى أروقته.
4: خان أسعد باشا لا تنام الذاكرة بين الحجارة، بل تنبض في تفاصيل المكان. وتحت هذه القباب العتيقة تهمس دمشق بحكاياتها، مدينة تتعاقب عليها الأزمنة ولا تنطفئ. فهنا لا يحفظ الماضي فحسب، بل يولد من جديد. فاطمة صوان، تيريتي عربي، دمشق القديمة.
5: تعد مدينة بروج في بلجيكا مثالاً بارزاً على المدن التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي حافظت على نسيجها التاريخي مع تطوره على مر القرون. كما تمثل المباني القوطية جزءاً أصيلاً من هوية المدينة وتراثها، إذ أضحت وجهة سياحية للكثير من زوار هذه المدينة. الزميل باسل الطناني يصطحبنا في رحلة مع هذه المدينة.
6: إنها مدينة بروج، مدينة الأسرار كما وصفت عبر قرون مضت، تقع على بعد ساعة واحدة بالقطار شمال غرب العاصمة بروكسل بمسافة 50 ميلاً، وهي مدينة فلامنكية يعود تاريخها إلى القرن 11. كانت ذات يوم جزءاً من الإمبراطورية الرومانية قبل أن يشهد القرن 15 تدهور النفوذ الروماني تحت ضغط الغزوات الجرمانية.
7: شهدت بروج عصراً ذهبياً في القرن 15، وكانت مدينة غنية جداً في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن بروج كانت متصلة ببحر الشمال عن طريق قناة، وأصبحت محطة تجارية بين شمال وجنوب أوروبا، وهو ما يعني أن المدينة جميلة بهندستها المعمارية الغوطية، والناس مهتمون جداً بالمباني التاريخية.
6: قد تكون مدينة بروج صغيرة الحجم، لكنها تضم أكثر من 80 جسراً، مما يسهل التنقل في المدينة والانتقال من أحد جانبي القنوات إلى الجانب الآخر. ونظراً للكم الهائل من القنوات والجسور، تعرف مدينة بروج بفينيسيا الشمال. يعد برج الجرس الذي يعود تاريخه للقرن 13، الذي يبلغ ارتفاعه 83 متراً، أحد الأبراج الثلاثة الشهيرة في المدينة، وأحد أقدم الأمثلة على الهندسة المعمارية المدنية والعامة في العصور الوسطى. وبرج كنيسة السيدة العذراء الذي يبلغ ارتفاعه 123 متراً، الذي يعتبر الأطول في بلجيكا والثاني في العالم. فمنذ عام 1999 تم الاعتراف بهذه الأبراج موقعاً للتراث العالمي لليونسكو.
7: كنيسة السيدة العذراء مهمة جداً، لأن هناك تمثال لمايكل أنجلو هناك، أحضره تاجر من بروج في القرن 16، وهو التمثال الوحيد الذي غادر إيطاليا خلال حياة أنجلو، وسرق مرتين، أحدها مع نابليون والثانية مع هتلر، ثم تم انتشاله من منجم ملح في النمسا لاحقا.
6: جميع الطرق تؤدي إلى ساحة السوق الكبرى في قلب مدينة بروج، وتحيط بها بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة. داخل هذه الكنيسة عالم مليء بالكنوز الفنية، تتوسطها لوحة رخامية فريدة تعرف بمادونا والطفل مريم العذراء للفنان مايكل أنجلو.
8: لم تتغير خطة السير على الأقدام في شوارع مدينة بروج. المسير هنا يمنح فرصة للسائحين لإلقاء نظرة خاطفة على المدينة واستكشاف قصص وأساطير غابرة مرت من هنا ذات يوم وما زالت.
6: تحمل شوارع بروج المرصوفة بالحصى والممرات المتعرجة العديد من الأسرار، فهناك عدد لا يحصى من الأساطير والخرافات القديمة لهذه المدينة.
9: الناس ترغب في أخذ جولة عبر عربة الحصان في جميع أنحاء المدينة، نخبرهم عن المباني والآثار القديمة والتماثيل من العصور الوسطى. في الحروب لم يدمر كل شيء، وهو ما يميز بروج، ما زالت تحافظ على رونقها وتراثها، والسياح يعجبون بذلك.
6: تتميز مدينة بروج بالعديد من الوجوه، فقد كانت أبراجها الشامخة ومبانيها المتدرجة الأنيقة وساحاتها مسرحاً لسفك الدماء والمعارك. فهنا وقعت المعركة الأكثر شهرة في التاريخ الفلامنكي في عام 1300.

0: كان القرنان الرابع عشر والخامس عشر عصرا ذهبيا لمدينة بروج، فقد أنتج الحرفيون والرسامون المهرة في المدينة عددا من الأعمال التي أثرت في عالم الفن لأجيال. أدت منتجات الصوف والمنسوجات المنتجة في الجانب لفلاندرز دورا أساسيا في النجاح الاقتصادي للمدينة التي تشكل فيها المباني القوطية الأصلية جزءا من هويتها باعتبارها واحدة من العواصم التجارية والثقافية للقارة العجوز.
1: أشعر وكأنني امرأة تعيش في العصور الوسطى في هذه المدينة ذات التاريخ الملموس. قرأت الكثير عبر الإنترنت عن بروج وعلاقتها بفرنسا ونابليون. من الجيد التعمق في التاريخ.
0: خلال الحربين العالميتين احتل الألمان مدينة بروج، وفي كل مرة تخرج المدينة من الحرب من دون أن تتضرر تقريبا، وكانت هناك الكثير من الخسائر البشرية. وفي عام 2002 تمت ترقية المدينة إلى عاصمة الثقافة الأوروبية.
2: لا تفتخر مدينة بروج بتاريخها الغني ومكانتها العالمية فحسب، بل تحتضن المستقبل أيضاً لكونها مدينة حيوية ومتغيرة باستمرار، تتداخل فيها فصول التاريخ بين ماضي وحاضر ومستقبل هذه المدينة الأوروبية. باسل الطناني، تيريتي عربي، من مدينة بروج.
3: تتمتع سلطنة عمان بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة تتجسد في مقوماتها الطبيعية، من الجبال الشاهقة إلى الوديان المنبسطة والسواحل الممتدة، وكذلك الصحراء المكسوة بالرمال الذهبية، وليس انتهاء بالواحات الخضراء. الزميل عيد الخويطري يصطحبنا في رحلة مع هذه السلطنة.
4: على ارتفاع يقدر ب 455 متراً فوق مستوى سطح البحر، تتربع الكثبان الرملية العمانية التي تصنف في قمة الكثبان بالعالم. تلك الكثبان النادرة برمالها وتشكيلاتها الصحراوية الفريدة والغريبة في الوقت نفسه، إضافة إلى تدرج ألوانها والحياة البرية فيها، وتعد أبرز البيئات الصحراوية في عمان.
5: طبعاً رمال بدية هي من أفضل الرمال معنا في سلطنة عمان لجذب السياح، فمعنا هني الكثبان على ارتفاع 455 متر، وحالياً بعد موجودين معنا في الرمال الوسطى، وهني مساحة الرمال على ما يقارب 14500 كيلو متر مربع، والديون على ارتفاع 200 متر. فهني السواح يفضلوا هذه الرمال عن باقي الرمال لأنها اللون معنا اللون الذهبي واللون اللي هو البني، فالصباح يتغير وبالليل الظهر والعصر يكون لون غير، أما في الصباح الباكر فيتغير إلى لون ثاني.
4: تحوي رمال الشرقية نموذجا حيا في احتضان الرمال الذهبية الصحراوية للواحة الخضر، لتشكل شبه جزيرة خضراء في مشهد فريد تميزت به عن غيرها من الواحات على مستوى سلطنة عمان. ففي ولاية جعلان بني بو حسن تمكن سالم الغيلاني من تحويل جزء من الصحراء القاحلة إلى واحة غناء، وذلك عبر مزرعته المسمى مزرعة الغينة، التي تعد من المزارع النادرة في السلطنة بحكم موقعها الموغلي في أعماق الصحراء والمحاطة بالرمال من جوانبها الأربعة.
6: والله في البدايات هذه في الثمانينات كانت مزرعة على قد الحال نسميها، لأن كانت الوسائل ضعيفة، ومع التطور ومع الحمد لله الحكومة وفرت لنا الكهرباء ووصلتنا لحد هذا المكان، قدرنا نزرع ونستقوي في الزراعة ونصدر وننتج. انتجنا الطماط بكميات كبيرة، وانتجنا البطاط الحمد لله الأوزلندية الحلوة هذيك، وأمورنا طيبة. وطبعا البرسين صدر للإمارات ومغطين أسواق سوق أبو علي، فالأمور والحمد لله زينة من الأزيد للأزيد للأفضل إن شاء الله.
4: تنقسم الكثبان الرملية في سلطنة عمان إلى ثلاثة أنواع مميزة اعتمدت في تشكلها وتكوينها بشكل كبير على اتجاه هبوب الرياح ونوعها، منها الكثبان الطولية ذات الحواف المستوية وبارتفاع يصل إلى بضع مئات من الأمتار في رمال الشرقية، والنوع الثاني هلالية الشكل وتوجد في رمال الشرقية وصحراء الربع الخالي. أما نوعها الثالث فيعرف بالكثبان النجمية التي تمثل أقل من 10% من الكثبان الرملية في العالم. انتشار

0: الواحات الزراعية الجميلة في هذه الصحراء عوض ندرة الغطاء النباتي بوجود أشجار الغاف التي تتوسط الرمال الناعمة إلى جانب المزارع الخضر ذات البساط الأخضر المميزة بمواقعها في أعماق الرمال المحيطة بها وبمراعيها إلى جانب وفرة مياهها وبخصوبة تربتها التي تجود بالمحاصيل الزراعية إضافة إلى وفرة إنتاجها لمحاصيل الخضروات والفواكه فضلاً عن تكاثر الحيوانات المتحملة لعطش الصحراء كالجمال والماعز التي يهتم بتربيتها أهل البادية.
1: نحن الآن هنا في هذه المنطقة الجميلة، إنها مكان فريد وجميل جداً. الأجواء مع الحمرة التي تكسو الكثبان الرملية والألوان من حولها تجعل المكان ساحراً.
2: تعد رمال الشرقية واحدة من أروع الصحاري الرملية بالسلطنة، والتي استطاعت بألوانها المتنوعة بين الأحمر والبني أن تجذب العديد من الزوار للاستمتاع بكثبانها الممتدة على مرمى البصر، فهي من أجمل مناطق التخييم في عمان، وتتسع مساحتها لتصل إلى نحو 10,000 كيلومتر مربع.
0: بعيداً عن صخب المدينة وتغيير للعادات اليومية، يفضل الزوار والسياح من داخل عمان وخارجها هذه المناطق نظراً إلى سهولة الوصول إليها ولتوفر الخدمات القريبة منها، فضلاً عن وجود المخيمات السياحية التي افترشت الرمال لتكون جزراً تقدم الخدمات السياحية في بحر الرمال الذهبية. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، سلطنة عمان.
3: وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم. بعد غياب اضطراري دام نحو 3 سنوات بسبب تغطيتنا المستمرة للأحداث في المنطقة، نعود إليكم في برنامج ولنا وقفة بحلة وهوية بصرية جديدة لنغوص في عمق الأحداث وتفاصيلها ونستشرف سياقة الخبر وخلفيته. في أولى حلقاتنا نفتح ملف عملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية لمناسبة الذكرى 52 لحدوثها، تلك العملية التي نفذتها القوات التركية قبل نحو نصف قرن لدعم القبارصة الأتراك على أرضهم وتعزيز هويتهم بمواجهة محاولات الاضطهاد وتصفية حقوقهم. لماذا قامت أنقرة بالعملية العسكرية حينها؟ وماذا حققت العملية للقبارصة الأتراك؟ ما التحديات التي ما تزال موجودة؟ وما هو الدور الذي تلعبه أنقرة حالياً؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد أن نتوقف لمتابعة العرض التالي مع زميل أوابي.
1: قبرص جزيرة حكمها العثمانيون لقرون ثم أدارتها بريطانيا

0: عقود، وتأثرت كغيرها بتبعات الحربين العالميتين وبتبعات السياسة البريطانية المضطربة للأراضي التي كانت تحتلها أو تسيطر عليها. الأزمات في قبرص بدأت بعد تسلم الإدارة البريطانية للجزيرة عام 1878، ومع قرب الدولة العثمانية من نهايتها استشعر القبارصة اليونانيون فرصة لضم الجزيرة إلى اليونان ضمن مشروع إينوسوس للجاليات اليونانية الرامي لدمج المناطق التي يعيشون فيها في الدولة الحديثة. وفي عام 1914 أعلنت بريطانيا احتلال قبرص بضمها إلى إمبراطوريتها، ثم إعلانها مستعمرة ملكية في عام 1925. سنوات شهدت خلالها تحول رغبة الروميين بالانضمام لليونان من أفكار إلى عنف ودماء ودمار. حينها ظهرت منظمة يوكا الإرهابية معلنة حربا طالت شظاياها القبارصة الأتراك، ثم ما لبثت حربها أن تحولت إلى تطهير عرقي ممنهج حتى توقيع اتفاقيات لندن وزيورخ عام 1959. على أسس تلك الاتفاقيات شيدت دولة مستقلة في قبرص عام 1960 بناء على شراكة دستورية وضمانات دولية، لكن سرعان ما تكشف زيف تلك الشراكة وقطع مخطط أكريتاس السري اليوناني لتصفية الوجود التركي آخر حبال الثقة بين سكان الجزيرة. وتصاعدت وتيرة العنف ضد القبارصة الأتراك إلى أن بلغ ذروته بأكثر الهجمات دموية في ديسمبر عام 1963، لدرجة أن سجل في التاريخ باسم عيد الميلاد الدامي الذي أودى بحياة مئات القبارصة الأتراك وأفنى أكثر من 100 قرية تركية. لا العنف توقف ولا محاولات تطهير الجزيرة من القبارصة الأتراك وإبادتهم، إلى أن جاءت اللحظة في 20 يوليو عام 74. ففي ساعات الصباح الباكر لاحت في سماء قبرص مظلات الجيش التركي كإعلان لبدء عملية السلام التي أنقذت القبارصة الأتراك من فناء محتم. نجحت العملية التي قدم الجيش التركي فيها نحو 500 شهيد، ورسمت الحدود الحالية لقبرص بشكل رسمي، وأعلن تأسيس دولة شمال قبرص التركية الفيدرالية في عام 1975، التي تحولت لتصبح جمهورية شمال قبرص التركية عام 83. ومنذ ذلك التاريخ خاض القبارصة الأتراك مسارا طويلا من التفاوض لإعادة توحيد الجزيرة، لكنه اصطدم دوما بجدار التعنت، إذ وافق القبارصة الأتراك على خطة لتوحيد شطري الجزيرة في استفتاء شعبي عام 2004، في حين رفضت من قبل القبارصة اليونانيين.
1: ونبدأ نقاش هذه الحلقة، نرحب ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ينضم إلينا كذلك في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أغلو. أهلا وسهلا بكما. أستاذ سمير، أبدأ معك. 5 عقود على إعلان جمهورية شمال قبرص التركية، لماذا الاعتراف بالجزيرة ما زال حتى الآن يصطدم برفض المجتمع
2: ده؟ صحيح صحيح. مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة، وبحيي الصديق الأستاذ طه أيضا. يعني طبعا الموضوع هاي مهم من أكثر من ناحية. من ناحية أظن النقطة الأولى الأساسية هي موضوع الجزيرة بحد ذاته، أهمية موقع جزيرة قبرص الجيو استراتيجي الجيو سياسي، ودخول أكثر من لاعب إقليمي ودولي على خط الجزيرة. لذلك يعني دائما نقطة الانطلاق هي أنه موقع هذه الجزيرة القريب من شرق المتوسط، الفرص الاستراتيجية التي تقدمها لدول المنطقة ولسكان الجزيرة. الآن طبعا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في التاريخ، فقط لأذهب إلى النقطة الأولى مهمة بإجابة على السؤال، انه اخر تحول استراتيجي كان في العالم.

0: عام 1959 مايا. شو صار 1959؟ صار في تفاهمات ثلاثية، تركيا، يونانية، وبريطانيا،
1: دول الضامنة.
0: دول الضامنة ثلاثة 1959 عملوا اتفاقية لندن واتفاقية زوريخ. هالاتفاقية هاي المفترض أنه كانت تفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة في الجزيرة، لكن منذ 1959 وحتى الآن لم نرى هذه التسوية. ماذا رأينا؟ رأينا في حرب، إذا شئت حرب نفوذ في الجزيرة. لأن في نقطة أيضا مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي، أنه الأطراف المؤثرة في الملف بدأت تتغير. مثلا الدور البريطاني تراجع. لصالح مين تراجع الدور البريطاني؟ لصالح المجموعة الأوروبية مايا. الاتحاد الأوروبي الذي أخذ قبرص اليونانية، يعني جزء من الجزيرة عام 2004، وأنجز العملية عام 2005 بأنها جزء من المجموعة الأوروبية. هذا كان سبب تباعد وانشقاق، وإذا شئت صب الزيت فوق نار تأجيج الأزمة في الجزيرة. باختصار أنا هيك
1: يعني سأعود لنفصل معكم مع ضيفنا في هذه الأسباب تحديدا، صحيح، وفي النفوذ الخارجي الذي يتحكم بهذه القضية. سيد طه عودي، عندما يقول سيد سمير أنه آخر محاولات للتسوية كانت أو جرت في 59، هل نقصد بذلك محاولات توحيد الجزيرة؟ لأنه آخر مفاوضات كانت بال 2017، يعني تحدث عن مدى زمني طويل، لماذا لم تفلح؟
2: تحياتي للجميع. في البداية يعني كما تفضل يعني دكتور سمير، يعني كان هناك في تلك الفترة محاولات لتوحيد الجزيرة، لكن تابعنا كانت هناك محاولات من قبل يعني جهات موالية لليونان انقلابية، هي حاولت الاستيلاء على الجزيرة. لذا لاحظنا أن التدخل التركي هو لم يكن مجرد تدخل عادي أو عابر، ولكن هو للحفاظ على القبارصة الأتراك في تلك الفترة. وكما تفضل هناك الدول الضامنة هي تركيا واليونان وأيضا بريطانيا، وأي هناك يعني تدخل خارجي من أي جهة يجب أن تتدخل هذه الدول. لاحظنا أن بريطانيا في تلك الفترة لم تتدخل، لذا حاولت تركيا، قامت بالحفاظ على الأقلية التركية أو القبرص الأتراك في تلك الفترة. ومن ثم كما تابعنا كان هناك تأسيس الجمهورية شمال قبرص التركية في عام 83. وفي تلك الفترة حتى في عام 2004 تتذكر يعني كانت هناك خطة كوفي عنان، وهذه الخطة ارتطمت يعني هناك بمشاكل كبيرة من قبل الدول الأوروبية. حتى يعني الجزيرة ازدادت أهميتها كما تابعنا جميعا في عام 2020 في عندما ظهرت قضية شرق المتوسط والنفط والغاز.
1: سأتي إلى ذلك، بس لأنه نتحدث قليلا يعني بالباك جراوند التاريخي، نقطة أريد أن أتوقف عندها قليلا. 3 سنوات بعد الاستقلال، يعني بعد 1960، كانت الجزيرة موحدة. الهدف من تهميش القبارصة الأتراك في تلك الفترة، هل كان التوجس من تركيا أم ماذا تحديدا؟
2: يعني كان بدون شك وكان ليس التوجس فقط، ولكن كانت هناك محاولات من قبل يعني اليونان للاستيلاء على الجزيرة. تركيا هي وافقت على يعني الخطة أو المعاهدة أو الاتفاقية التي تم إبرامها ما بين الدول الثلاثة، ولكن يعني تم هناك يعني محاولة انقلابية، ومن ثم كان هناك دعم يعني في تلك الفترة غربي لهذه المحاولة، لكنها لم تنجح. لم يكن يتوقعون يعني التحرك التركي، وأنقرة ربطت يعني أمن الجزيرة بأمنها في تلك الفترة. وحتى هذه اللحظة نلاحظ دائما التحرك التركي والزيارات التركية ليست فقط على المستوى السياسي، إذا تابعت دائما حتى على مستوى العسكري، بمعنى أن هناك توحد في الموقف التركي داخل تركيا اتجاه الجزيرة.
1: صحيح. أستاذ سمير، يعني مرينا على المحطات التاريخية، ربما آخر محطة سياسية نتحدث فيها كان فوز الرئيس طوفان أرهرمان في الانتخابات العام الماضي. نظر إلى هذا الفوز وكأنه فوز بين مشروعين، يعني مشروعه الذي ينادي بالفيدرالية مقابل الرئيس السابق أرسين تاتار الذي كان ينادي بحل الدولة.

0: الحالتين. ما هي محددات اختلاف المشروعين حول قضية واحدة تهم الشعب القبرصي التركي؟
1: يعني الإجابة على هذا السؤال برأيي أتت قبل ساعات فقط مايا، يعني الرئيس القبرصي التركي كان له تصريح قال فيه، أكد أكثر من مرة أنه يعني الأسس والثوابت بالنسبة لقبرص التركية معروفة، موضوع الدولتين، موضوع السيادة، موضوع عدم محاولة تحويل القبارس الأتراك إلى أقليات في الجزيرة، وإصرار على أنه في جهوزية وفي انفتاح للدخول في مفاوضات حقيقية مع قبرص اليونانية. يعني رسائل الرئيس القبرص التركي ربما، نعم يعني عندما تم انتخابه قبل عام كان في أجواء أنه الآن سيكون هناك ربما تحولات، وبعض الأصوات في قبرص اليونانية أو في المجموعة الأوروبية اعتبرت أنه وصول الرئيس القبرصي التركي إلى الرئاسة أنه فرصة لهذه المجموعات، لكن رأينا في الأشهر الماضية أنه في ثوابت وفي إذا شئت خط أحمر بالنسبة للقبارس الأتراك، أيضا لا يمكن تجاوزه أو التخلي عنه في موضوع الجزيرة. الآن نقطة مهمة أيضا باختصار أشرت إليها أنت مايا، أنه 1960 باختصار ما الذي جرى 1960؟ 1959 تفاهمات ثلاثية دول ضامنة، بعد عام يعلن في الجزيرة دستور موحد، وفي نظام إذا شئت تحاصص داخل الدستور لكل طرف مقاعده في البرلمان في الحكومة في منصب رئاسة الجمهورية. بعد عامين فقط على مرور إعلان هذا الدستور ولادة هذا الدستور، القبارصة اليونان اعترضوا ورفضوا وقالوا إنه هذا الدستور لا يمكن أن يعطيهم ما يريدون.
0: هذه النقطة التي أريد أن أسمع أيضا رأيك فيها، يعني نحن نتحدث عن القبارس الأتراك 18% أعتقد النسبة. إذا كان الدستور كفل خلال هذه الفترة حقوقهم، لماذا الانقلاب على الدستور عندما نتحدث عن أقلية قبرصية في نفس الوقت وإن كانت جذورها تركية؟
1: هذه هي المشكلة، أنه في البداية رفضوا الدستور الذي دعموه ووافقوا عليه، عام 1963 ذهبوا باتجاه تحريك الملف من الناحية العسكرية والميدانية بدعم يوناني إذا شئت، وهذه كانت المشكلة. يعني تركيا قبل أن تتحرك عام 1974 عسكريا كان في أيضا تحرك تركي في العام 1963 ورسائل موجهة إلى القبارس اليونان وإلى أثينا أيضا بأنه هذه التوازنات القائمة لا يمكن المساس بها. لذلك موضوع 1974 يعني قرار التركي بالتدخل العسكري مرتبط بأنه مهم هذه النقطة، اتفاقيات 1959
0: تم الانقلاب عليه
1: تعطي الجانب التركي حق التدخل العسكري إذا ما حاول أحد الأطراف فرض واقع جديد تغيير هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا ما جرى
0: بدليل أنه التدخل العسكري كان عندما تم الانقلاب على ما اتفق عليه.
1: مهم هذا، يعني كيف وصلنا إلى 1974؟ كما قلت لك قبل قليل كان في إصرار يوناني قبرصي يوناني على تغيير التوازنات في الجزيرة، وكان في أيضا تدخل يوناني مكاريوس والانقلاب على مكاريوس إسقاطه من من الحكم.
0: طيب سيد طه عودي، أشرت إلى الموضوع الجيوستراتيجي، الأهمية الجيوستراتيجية للجزيرة أيضا رأيناها ربما اكتسبت أهمية مضاعفة خلال حرب غزة، يعني رأينا كيف هناك تحشيد أوروبي في الموانئ، تعزيز إسرائيل لقواعدها. هذا الأمر كيف تبعته أنقرة وما زالت؟
2: يعني أنقرة أنا تصور أعتقد يعني تقريبا في عام 2020 زادت أهمية هذه الجزيرة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز واكتشاف النفط في شرق المتوسط. تتذكرين يعني كانت تركيا حتى وصل الأسطول الفرنسي إلى السواحل للدفاع عن اليونان وقبرص في تلك الفترة، على الرغم من أن تركيا تتذكرين في تلك الفترة حاولت أن تضع المشكلة أن تبقى مشكلة تركية يونانية أو قبرصية، ولكن لاحظنا أن الغرب أو الدول الأوروبية أرادت أن تكون هي تركيا أوروبية، لكن تركيا نجحت من خلال يعني سياستها وعلاقاتها يعني أن تتصدى لهذا.

0: هذه الهجمات. كان هناك تأسيس تتذكرين منتدى المتوسط، وكان كله في تلك الفترة هو إبعاد تركيا عن هذه الساحة. لكن كما أشرت بعد حرب غزة بعد 7 أكتوبر كان حقيقة هناك تحول في المنطقة، وخاصة يعني إذا نظرنا إلى موضوع غزة وأسباب الحرب بعيدا عن ما حصل من عملية الطوفان، كان هناك تحول أو كانت هناك رؤية إسرائيلية بأن غزة وبحر غزة في تلك الفترة هناك يعني هي منبع أو مركز للغاز أو الطاقة. صحيح. وكانت هي يعني ممكن أن نقول إسرائيل ومعها بعض الدول، ولا أقصد هنا اليونان وقبرص، وتأسيس مشروع ربط للطاقة في المنطقة واستبعاد تركيا. لكن في البداية إسرائيل هي فشلت فيما يتعلق بموضوع غزة، تهجير الفلسطينيين واحتلال غزة بالكامل. لاحظنا أن تركيا بعد 2022 هي نسجت علاقات قوية مع دول المنطقة ونجحت في يعني هي ارتطام الجدار الذي كان ساند نوعا ما لقبرص واليونان، أقصد هنا مصر على وجه الخصوص. العلاقة مع مصر من تصوري قلبت الموازين بشكل كبير، وأيضا حرب غزة هي حولت العلاقة المصرية الإسرائيلية رأسا على عقب. ولاحظنا اليوم إذا تابعت على مدى الأشهر 6 الأخيرة، لا أقول تعزيز فقط ما بين أنقرة والقاهرة، ولكن هناك تحالفات استراتيجية. يعني قبل أيام كان هناك وزير الدفاع المصري في أنقرة، تحالفات واتفاقيات. بمعنى آخر ما أريد الإشارة إليه، هذه المنطقة تحولت إلى نقطة في غاية الأهمية، وأضيف إليها ما يحصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع هرمز حاليا، الربط الإقليمي، الاتفاقية اللي حصلت ما بين السعودية وتركيا فيما يتعلق بموضوع سوريا. كل أعتقد هذه النقاط لا يمكن أن يمر عليه الإنسان مرور الكرام. لذا هناك متابعة بشكل كبير، وبين قوسين أتحدث هكي، من قبل المحتل وخاصة إسرائيل ونتنياهو على وجه خصوص، الذي هو حاول يعني بعد حرب غزة يعني ممكن أن نقول كانت الشهية مفتوحة لأن يسرح ويمرح في المنطقة، لكنه ارتطم بالجدار التركي، وخاصة أعتقد النقطة الأساسية وهي في سوريا، عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، وأقنعت الجانب الأمريكي الحليف القوي حاليا لتركيا والعلاقة الشخصية ما بين أردوغان وترامب. كل هذه النقاط أنا تصوري هي غيرت من موازين القوة واللعبة إن صح التعبير بالنسبة للإسرائيليين.
1: طيب أستاذ سمير، يعني باتت هذه القضية في صلب المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وهي متغيرات متسارعة تتوسع وتتشابك أكثر. أي مسارات ستفرضها هذه التطورات الجيوسياسية على مستقبل هذه القضية برأيك؟
2: صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يعني الآن أنا لا أريد أن أقول أنه في جمود فقط في التعامل مع الملف باتجاه إيجاد تسوية أو مخرج لهذه الأزمة. أريد أن أقول أنه بعض الأطراف الإقليمية والدولية ما زالت تريد لعب ورقة قبرص بشكل أو بآخر في حسابات الربح والخسارة لمصالحها. باختصار الآن أي يعني تحدثنا عن موضوع 1974 إذا شئتي، وكيف تطورت الأمور وصلت إلى تلك النقطة. بعد 9 سنوات يعني 1983 تم الإعلان عن ولادة جمهورية قبرص الشمالية، قبرص التركية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يعني يساعدنا في الإجابة على السؤال، لأنه العديد من الأطراف بينها اليونان وقبرص اليونانية تمسكت بالرهان أو لعب ورقات الجانب الغربي الأوروبي في هذا الملف. بعد 1983 وصلنا إلى انسداد، وصلنا إلى 2004 مشروع كوفي عنان جاء ليقول لنا أنه في فرصة أممية الآن باتجاه الحل. تركيا دعمت مشروع كوفي عنان، القبارس الأتراك دعموا، والقبارس اليونان تعهدوا بأن يدعموا لكن تخلوا، والاستفتاء كما وقتها أعلن القبارس اليونان الغالبية رفضت مشروع كوفي عنان رغم أنه كان في تعهد سياسي بتنفيذ هذا المشروع. بين مزدوجين الآن غوتيريش، لا أعرف إذا كان هذا موجود مايا بين ملاحظاتك، بعد أسبوع غوتيريش من المنتظر أن يأتي إلى الجزيرة. لكن 2004 مشروع كوفي عنان فشل، الآن نحن 2026 وغوتيريش يأتي لبحث فرص التسوية. لاحظي حجم الجمود وحجم التردد في التعامل مع
1: أستاذ سمير، فقط لأنه الوقت يداهمنا وموضوع شرق المتوسط لم نعطيه حقه. يعني تركيا مدركة تماما لمساعي اليونان استقطاب القوى الأوروبية في طليعتها فرنسا يعني لتحقيق طموحاتها. التحرك التركي المقابل، يعني تحدث أستاذ طه عن الاتفاقيات مع مصر، الوضع في ليبيا، إلى أي مدى هذا التحرك التركي يواكب ما تحاول أن تقوم به اليونان هنا؟
2: في أكثر من محاولة تم الرهان عليها في العشر سنوات في العقد الأخير إذا شئت، وفشلت. لن أدخل في التفاصيل، فقط واحدة، موضوع بناء منصة شرق المتوسط للغاز.
1: صحيح.
2: هذا التكتل السباعي إذا شئت وصل إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأنه تركيا قالت أنه لا يمكن لأي طرف أن يدخل في نقاش في تسويات أو تفاهمات من هذا النوع دون أن تكون تركيا أمام الطاولة، ورأينا أن هذه المنصة فشلت. ما الذي الآن؟ من الذي قاد المشروع؟ كما أشرت، فرنسا واللاعب الإسرائيلي تحديدا. الآن فرنسا ما زالت متمسكة عبر الاتحاد الأوروبي بلعب هذه الأوراق، لكن الأخطر من ذلك هو اللاعب الإسرائيلي الذي بدأ، ويعرف ذلك الأستاذ طه، بدأ يذهب إلى قبرص اليونانية يسلح يدرب و يجهز.
1: طيب.
2: وهذه برأيي الآن المشكلة التي
1: أختم معك استاذ، يعني لدينا دقيقتين. هذا هو الواقع الآن، القضية باتت في صلب، تطورات الحاصلة في المنطقة جيوسياسيا، ملف شرق المتوسط معقد جدا، الدول الضامنة الثلاث، هناك وجود عسكري وتحشيد على هذه الجزيرة. إذن هل نقول أنه مستقبل جمهورية شمال قبرص التركية مجمد إلى أجل غير معروف؟ اعتاد القبارسة الأتراك على هذا الوضع؟
0: يعني أنا تصور أعتقد يعني مستقبل الجزيرة هو ممكن نقول هو مرتبط بالتوازنات، إن كانت السياسية وحتى العسكرية. أنقرة تقول وتؤكد بأن وجود قواتها على الأرض هي لردع وحفظ الاستقرار في تلك المنطقة، لا تريد أن يحدث ما تكرر في عام 74 المحاولة الانقلابية من قبل اليونان. لذا أعتقد أنقرة إلى حتى هذه اللحظة اليد مفتوحة، ودائما تصريحات التركي رجب طيب أردوغان المتابع لها على مدى السنوات الماضية، يعني كل سنة يكرر نفس التصريحات بأن تركيا هي تريد السلام، ولكن نلاحظ أن هناك أطراف أخرى إن كانت من اليونان ومن قبرص هي تحاول قدر الإمكان يعني هو الالتفاف على كل التفاهمات وكل يعني الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيلا سيد طه عودي، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا أستاذ سمير صالحة، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
5: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
6: طبعا.

0: الحمد لله رب العالمين. غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
1: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
2: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
3: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوتر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوبي لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إنه سيرد بحزم على تهديدات الحوثيين للسفن في باب المندب.

أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل أعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسمع دوي انفجارات في عدد من المدن. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة ركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتلى الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. كما هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم ناقل السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمالي شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ وأسقطتها، مشيرا إلى أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكية تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا. وفي الأثناء أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحيطة والحذر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك مخاوف من استهداف إيران وحلفائها مصالح الولايات المتحدة ومنشآتها الدبلوماسية ومواطنيها في أنحاء العالم. وأشار التحذير إلى تخوفات من استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

0: نقف عند تفاصيل كل هذه الأخبار مع شبكة مراسلينا. نرحب بأمير جابر من طهران، محمد العفتان من الكويت، ولينا قرعان من عمان. البداية من طهران معك أمير، حدثنا عن الميدان المشتعل إلى جانب ما يجري الحديث عن هدنة لعشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم أميرة، بالنسبة للتطورات الميدانية قبل قليل وسائل الإعلام الرسمية، التلفزيون الرسمي بالتحديد، يتحدث عن دوي صفارات الإنذار في قطر. لا نعرف هل هو هجوم جديد على قواعد أمريكية في قطر أو لا، ولكن ربما هو كذلك. ولكن التلفزيون الرسمي يتحدث عن دوي صفارات الإنذار في قطر الآن. بالإضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة في صباح هذا اليوم أميرة هي المحافظات الجنوبية المطلة على المياه، بالإضافة إلى محافظة شيراز وكذلك كرمان، وأيضا محافظة أراك. هذه المحافظات المستهدفة في ساعات صباح هذا اليوم. وضربات الأمريكية يبدو تركزت على القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات وكذلك مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني. ولكن هذا لا يعني أن المنشآت المدنية والمرافق العامة في هذه المحافظات لم تتعرض إلى خسائر أو استهدافات. فحاكم ميناء جاسك الإيراني، وهو ميناء مطل على خليج عمان في شرق مضيق هرمز، قال بأن منذ بداية هذه الجولة الجديدة من الصراع حتى الآن تم استهداف 100 قارب مدني في هذا الميناء. ويقول أيضا بأن هذه القوارب هي يؤكد بأن هذه القوارب قوارب مدنية تابعة لشركات القطاع الخاص وكذلك للمدنيين في هذا الميناء المطل على خليج عمان. قبل ساعة من الآن أيضا قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني تفقد مقر قيادة العمليات البرية في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، ما يعني هناك استعداد إيراني لأي عملية إنزال جوي وعمليات برية. ربما هكذا تتهيأ طهران وهكذا تتحدث بأنها مستعدة، خاصة في ظل استمرار الضربات الأمريكية على المحافظات الجنوبية وعلى السواحل الإيرانية وأيضا على الجزر الإيرانية. حتى الآن 6 جزر إيرانية تعرضت لهجمات أمريكية متواصلة. نتحدث عن جزر مهمة كجزيرة قشم، وهي أكبر الجزر في المياه الخليجية والقريبة جدا من مضيق هرمز. بالنسبة للموقف السياسي أميرة، دعيني أشير إلى تصريحات للرئيس الإيراني قبل قليل، يقول فيها بأن المرشد أكد خلال اجتماعاتي بضرورة إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم في البلاد. يقول بأن تواصلي مع المرشد الأعلى ازداد وكل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. يتحدث بأن بيزشكيان يقول بأن العدو فرض علينا حربا شاملة بهدف خلق ضغط داخلي وانهيار اجتماعي. وأيضا أضاف مسعود بيزشكيان بأن الانتصار في الحرب مرهون بوحدة شعبنا وانسجامه الداخلي. هنا يشير أميرة بوضوح هناك انقسام في الداخل حول هذا الصراع القائم الآن. هناك من يدعو الحكومة بعدم التفاوض مع الولايات المتحدة والاستعداد إلى المواجهة الكبرى، وأيضا هناك من يدعو الحكومة الإيرانية إلى مواصلة مسار المفاوضات. وهنا أيضا يمكن القول بأن وزير الداخلية الإيراني حمل رسالة من الرئيس مسعود بيزشكيان إلى رئيس الوزراء الباكستاني وهو يتواجد الآن في إسلام آباد حول التطورات وحول هذا المقترح الذي وصل طهران. والخارجية الإيرانية أكدت بأن هناك مقترحات وصلت طهران حول إنهاء الصراع في مضيق هرمز.
0: إذن شكرا جزيلا لك الزميل أمير جابر، مراسل ترت عربي، كنت معنا من طهران. منك أنتقل إلى عمان مع زميلة لينا قرعان. إذن لينا، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن حوار ومفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الضربات لا تتوقف ومنها على الأردن، والأردن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 صواريخ إيرانية. ضعينا في التفاصيل.
2: نعم أميرة، يعني حينما يكون الحديث عن الجانب الدبلوماسي فلربما الأردن لطالما طالب بأن يكون هذا السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وجاء ذلك مرارا وتكرارا على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في أكثر من اتصال لربما آخرها ما أجره خلال الأيام القليلة الماضية. أما بطبيعة الحال ما تعيشه الأردن فهو فعليا حالة من الاستهداف الإيراني المستمر للأراضي الأردنية ومحاولة لانتهاك سيادتها. أن تحدثنا عن الساعات الأخيرة أميرة فنحن نتحدث عن نحو 8 أجسام حربية انطلقت من إيران مستهدفة الأردن، آخرها كانت 3 صواريخ ظهر اليوم تعاملت معها الدفاعات الجوية الأردنية وأسقطتها وفقا للترتيبات وقواعد الاشتباك، وذلك بحمد الله لم ينجم عنه أي أضرار مادية أو معنوية هنا في الأردن. هذا جاء على

0: الأيام القادمة الماضية بدأنا نلحظ كثافة في الاستهدافات الإيرانية وتنوع ما بين صواريخ وطائرات مسيرة، لكن بطبيعة الحال ما زالت الأجهزة القوات المسلحة والتصريحات لها تؤكد جاهزيتها وجاهزيتها أيضا لتطبيق قواعد الاشتباك، وهذا ما بتنا نسمعه مؤخرا من البيانات الرسمية والتصريحات العسكرية هنا في عمان، والتي يعني خاصة بعد أن تعرض فيها ميناء العقبة ومطار العقبة لاستهدافات، بات هنالك تغير في صيغة الرد الأردني، وبات هنالك محاولات حثيثة لإيجاد وحدة صف عربي توقف هذا الاعتداء الإيراني الذي بات يتزايد ويتمدد هنا في الأردن. أميرة
1: الزميلة لينا قرعان مراسلة رت عربي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك لينا. منك أنتقل إلى الكويت مع الزميل محمد العفتان. إذا محمد، كما أشارت الزميلة لينا، تكثفت الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن خلال الفترة الماضية، كيف يبدو المشهد اليوم في الكويت؟
2: أميرة، التطور الجديد هنا في الدول الخليجية، دعيني أبدأ بمملكة البحرين. قبل أقل من نصف ساعة أعلن الدفاع المدني البحريني تفعيل صافرات الإنذار لمدة 5 دقائق. تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين، تم الانتهاء من تفعيل صافرات الانذار. حتى هذه اللحظة لا يوجد بيان عن وقوع إصابات أو وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة، بمعنى بأن الاستهدافات البحرينية تصدت لهذه الهجمة التي كانت باتجاه البحرين. الجدير بالذكر أميرة بأن البحرين تلقت عدة من الهجمات منذ 24 ساعة الماضية حتى هذه اللحظة، تصدت لها الدفاعات البحرينية، ولا وجود لها إصابات بشرية ولا إصابات مادية. هنا في الكويت تم تفعيل صافرة الإنذار في تمام الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم. تصدت الدفاعات الكويتية لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. جاء في بيان الدفاع الكويتي بأنه يتصدى لهذه الهجمة، وتم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق هنا في الكويت، ولا وجود لأي خسائر مادية ولا خسائر بشرية. التطور الجديد هنا في الساحة الخليجية أميرة، ما حدث ليلة البارحة في جنوب المملكة العربية السعودية، حينما تحدثت جماعة الحوثي بتصريحات لها بأنها ستهاجم سفن عبر مضيق باب المندب. أعلن التحالف أو دعم التحالف المشترك لدعم الشرعية في اليمن بأنه سيتصدى لأي هجمات للسفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، وأعلن التحالف بأنه سيرد بقوة وحزم تجاه هذه الهجمات. أيضا أشاد هذا البيان، كانت هناك إشادة من قبل الحكومة اليمنية للبيان، بيان التحالف لدعم الشرعية في اليمن. في دولة قطر كانت هناك رسائل للأمم المتحدة تدين وتستنكر دولة قطر الهجمات التي تعرضت لها دولة قطر للأمم المتحدة. أيضا تحدثت الخارجية القطرية قبل أقل من ساعة من الآن بأنها ستدعم المملكة العربية السعودية للمحافظة على المياه الإقليمية والمحافظة على الممرات المائية، وطالبت أيضا الخارجية القطرية بالمجتمع الدولي بالمحافظة على المياه أو الممرات الدولية والقيام بالقانون الدولي. أيضا تحدثت الخارجية القطرية بأنها ستدعم المملكة العربية السعودية بكافة الإجراءات التي ستتخذها. هذه آخر المستجدات هنا أميرة حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمد العفتان، كنت معنا من الكويت. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الباحث في الشأن الإيراني دكتور حكم أمهز. دكتور حكم، أهلا بكم. إذن دكتور، نقف عند آخر التطورات. وفقا لما أشارت إليه وكالة إيرنا، أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتين وصفهما بغير الملتزمتين في مضيق هرمز. أيضا هنالك سفينة تعرضت لإصابة بجسم مجهول قرب سلطنة عمان وفقا لمكتب العمليات البحرية البريطاني. وهنا نسأل دكتور في البداية، هل يعني ذلك تحولا في تكتيك الحرس الثوري الإيراني من استهداف المواقع البرية إلى معاقبة، دعنا نصفه، الملاحة التجارية مباشرة، وما الرسالة الاستراتيجية من وراء ذلك؟
3: أولا نحييك يا أميرة وأحيي متابعيك ومشاهديك. لا شوفي، لا ليس الموضوع موضوع معاقبة. لو كانت موضوع معاقبة لكانت استهدفت السفن وأغرقت في مكانها، لكن الاستهدافات تتم في بعض الأجهزة الموجودة المحركة لحركة هذه الناقلات. الآن لماذا؟

0: السؤال هنا ليس يعني ليس هناك رد فعل بدون فعل. الإشكالية الأساسية أن الأمريكي يحاول من خلال يعني تحريض هذه الناقلات على الخروج من الممر الجنوبي لأن يسحب ورقة المضيق خروج من الإيرانيين، وبالتالي هناك اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الطرفين بأنه خلال 60 يوما بعد مذكرة التفاهم إيران هي من تدير مضيق هرمز لمدة 60 يوما بدون أن بطريقة آمنة وبدون أن يكون هناك أي رسوم أو أي شيء آخر، وبعد ذلك ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بعد 60 يوما إيران بالتنسيق مع سلطنة عمان والدول العربية تقوم بمعالجة وترتيب موضوع مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، هذه ضعيها بين هلالين، وفقا للقانون الدولي. جيد، الآن ماذا يحصل؟ طب إذا كان الأمريكي فوض إيران في مذكرة التفاهم بأنها هي من تدير مضيق هرمز لمدة 60 يوما وموافقة إيران كانت على هذا الأساس لمذكرة التفاهم لأنها تدرك تماما بأنه لا يمكن أن يؤمن جانب الأمريكي، إذا سيطر الأمريكي على مضيق هرمز كل هذه المذكرة التفاهم وكل هذه المفاوضات وكل البنود الواردة فيها يعني أصبحت بخبر كان، لن يلتزم بها الأمريكي. لاحظي الآن ولا يلتزم، وايضا حتى المرحله الاولى لن يلتزم بها، حتى يعني حتى بعد ان فتحت ايران مضيق هرمز بعد مذكره التفاهم لم يلتزم الامريكي بالشروط التي وضعها لنفسه او التزم او تعهد بها، وهي 5 شروط: موضوع فك الحصار عن مضيق هرمز، اول شيء هو انهاء الحرب في المنطقه لا سيما في لبنان، فك الحصار عن مضيق هرمز، ابعاد القوات الامريكيه عن المحيط الايراني، رفع العقوبات عن الصادرات النفطيه والبتروكيماويه الايرانيه، وتحرير الارصده الايرانيه. طيب جيد، الامريكي نفذ فقط 2 من 5، اول واحده هي فك الحصار عن مضيق هرمز، الثانيه رفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، أما الثلاث الأخرى لم يلتزم بها، ومن ثم عاد يعني لم يعد يلتزم بكل البنود.
1: ليس ذلك فحسب، الضربات أيضا مستمرة دكتور، ومحطة CNN نقلت عن سيتكم عن القيادة المركزية الأمريكية.
0: لماذا تمر في الممر الخطر؟
1: نعم، هنالك ضربات مستمرة وفقا لCNN نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، ضربات جديدة استهدفت مراكز قيادة إلى جانب قدرات بحرية منظومات صواريخ. أيضا إيرنا تحدثت عن تفعيل منظومات الدفاع الجوية في مدينة بوشهر الساحلية القريبة من المفاعل النووي، وهنالك استهداف مدن أخرى. لكن هنا نسأل دكتور، لماذا برأيك الاقتصار هنا فقط على استهداف محيط هذا المفاعل النووي، محيط بوشهر النووي، دون الاستهداف المنشأة بحد ذاتها؟ هل يعني ذلك بأنه خط أحمر أمريكي متعمد، أم المسألة مسألة وقت فقط؟
0: لا شوفي، أولا شوف هناك نقطتين. الآن لاحظي أن الاستهدافات كلها في الجنوب. الآن لماذا الجنوب؟ هو لأن الجنوب يشكل الدرع الأول والحصين في القدرات العسكرية الإيرانية لمضيق هرمز، فلذلك الاستهدافات تتركز في مضيق هرمز كما تسمعون يوميا، يعني الاستهدافات هناك. الآن مضيق، أما موضوع بوشهر، شفتي هذا المفاعل الذي تتحدثين عنه هو مفاعل كهربائي، يعني هو تولد منه الطاقة الكهربائية، يعني هو معروف زارته آلاف المرات كما يقولون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو منشأة مدنية. الآن الاستهدافات بجانب هذا المفاعل هو الواضح أنها رسالة للإيرانيين أنهم إذا لم تخضعوا للشروط التي نحن نفرضها، نحن سنستهدف هذه المنشأة النووية السلمية الكهربائية. وبالتالي لاحظت أنه في الفترة الماضية تم استهداف بعض المنشآت الحيوية الإيرانية، سواء كانت محطات كهرباء أو مياه أو غيرها أو جسور أو سكك حديدية. وبالتالي الأمريكي يعني تجاوز الخطوط الحمراء بطبيعة الحال، لأن هذه الاعتداءات توصف على أساس أنها جرائم حرب. جيد، الإيراني بكل الأحوال عندما يتفلت الأمريكي من القانون الدولي لا يعد يحق لأحد أن يقول الإيراني أنت عليك أن تتقيد بالقانون الدولي. الإيراني من هذا
1: ما الذي يعنيه ذلك دكتور؟
0: ويفرض معادلات.
1: وهنا يأتي سؤالي الثالث. بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، حذر مستشار عسكري للمرشد الإيراني من هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية ضد الأراضي الإيرانية. هل يعني ذلك بأن إيران ربما جاهزة لتصعيد أكبر من الموجود حاليا؟
0: طبعا لا، شوف هناك قرار جديد اعتقد انه صدر في ايران، هو صدر عن قائد الثوره، واعلنه الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان قبل قليل، انه قائد الثوره طلب انهاء حاله اللا حرب ولا

0: فلذلك على الحكومة وعلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يشكل الآن يعني هو الدولة العميقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو الذي يدير غرفة العمليات العسكرية أن يحسم هذا الموضوع إما باتجاه المفاوضات وإنهائها بشكل كامل أو أنه الذهاب نحو التصعيد، لأنه لا يمكن أن تبقى عملية الاستنزاف هذه مستمرة. فلذلك يعني أنا من الذين يقولون أنه لن تقبل إيران بمدة الأسبوعين التي طلبتها لوقف إطلاق النار التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، والذي يبحثها اليوم وزير الداخلية الإيراني في باكستان مع المسؤولين الباكستانيين. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعطى بعد الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لالتقاط الأنفاس وتعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة، خصوصا وأنه أصبح هناك يقين أو شبه يقين دعيني أقول بأن القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في كل المنطقة أصبحت تقريبا مدمرة بشكل كامل. يعني لم يعد هناك إمكانية لي حتى أنه في مناظرتنا مع العديد من المحللين السياسيين في هذه الدول في الدول العربية، هم يقولون أنه نحن نستطيع من خلال وجودنا في منازلنا أن نرى من الطوابق العليا هذه القواعد العسكرية الأمريكية وهي خالية تماما. الآن هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ ليس هذا بحثنا. البحثنا أن هذه القواعد تعرضت لضربات كبيرة جدا، خصوصا الأجهزة الموجودة فيها لا سيما الطائرات والرادارات وغيرها، وهذا ما عكسته وسائل الإعلام الأمريكية لا سيما CNN أكثر من تقرير، عدد من التقارير تحدثت عن أن هذه القواعد تعرضت لأضرار كبيرة تحتاج إلى 10 سنوات لإعادة ترميمها لتتكيف مع الظروف الجديدة التي حصلت مؤخرا. فعمليا لن تسمح إيران للولايات المتحدة الأمريكية بأن تعزز قدراتها من جديد لتستأنف الحرب. فلذلك إما أن يكون هناك سلم حقيقي وواقعي أو أن تذهب الأمور باتجاهات أخرى، المهم أنه أن يكون هناك حسم.
1: الدكتور حكم أمهز الباحث في الشأن الإيراني كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: شكرا لكم.
1: انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوتر الغربية فيما عزز الجيش اللبناني من انتشاره في بلدتي صريفة وفرون في أول تنفيذ لبند المناطق التجريبية الواردة في اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
2: نحن موجودون الآن عند مدخل بلدة صريفة في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك بعد أن عزز الجيش اللبناني انتشاره وتواجده في مدخل بلدة صريفة، ويقوم أيضا بالتدقيق بهويات المارة وبالسيارات التي تدخل إلى بلدة صريفة. أقام حاجزا ثابتا عند مدخل البلدة، وذلك ضمن ما نص عليه اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل، حيث أن بلدة صريفة اعتبرت من أنها إحدى بلدات المناطق التجريبية في جنوب لبنان، علما أن هذه البلدة لم تكن محتلة من جانب الجيش الإسرائيلي. كما نشاهد هناك انتشار للجيش اللبناني، أقام حواجز ثابتة عند هذه البلدة وأيضا البلدات التي تقع ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، منها بطبيعة الحال بلدة فرون. تعزيز وجود الجيش اللبناني عند بلدة صريفة تزامن كذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوتر الغربية، وهي أولى البلدات التي كانت محتلة وينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وتدخل فرق الهندسة وآليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية. بطبيعة الحال تواجد الجيش اللبناني في بلدة صريفة وغيرها من البلدات التي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية أرخى جوا من الطمأنينة لسكان هذه البلدات الذين رحبوا بوجود الجيش اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة صريفة في جنوب لبنان.
1: هذا ويلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن. وتأتي هذه الزيارة عقب غداة أعلن الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدين. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والصحفي يوسف دياب. أستاذ يوسف أهلا بكم. إذن أستاذ، الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي اليوم نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، يحمل معه مقترحا مكتوبا بخصوص آلية نزع سلاح حزب الله، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بغض النظر هنا أستاذ حسام عن مضمون هذا المقترح ومدى قبول واشنطن أو حزب الله به، نسأل، هل تملك اليوم الدولة اللبنانية قضائيا وأمنيا الأدوات الفعلية والصلاحية القانونية لتطبيق ذلك وتطبيق أي اتفاق لنزع السلاح، أم أن العقبة الحقيقية تكمن في غياب آلية للمحاسبة لا في النوايا السياسية؟
3: تحياتي أستاذة أميرة لك وللمشاهدين. لا شك بأن الرئيس جوزيف عون وعشية توجهه إلى واشنطن يعني حضر ملفا متكاملا لجدول الزيارة وما سيبحثه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض. لا شك أن مطلب لبنان واضح بهذا الموضوع، تثبيت وقف إطلاق النار، جدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، عودة الناس إلى قراهم، دعم الجيش اللبناني وصولا إلى ترسيم الحدود. لكن أيضا كما تفضلت وقلت، هناك بند أساسي وجوهري هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله. بتقديري نعم، رئيس الجمهورية يفترض أن يكون لديه تصور كامل بحثه مع قيادة الجيش كيف سيتعاطى مع موضوع سلاح حزب الله. واضح بأن يعني ما أشار إليه مراسلكم أحمد شلحة من الجنوب بأن الجيش اللبناني نصب حواجز وبدأ بتفتيش السيارات العائدة إلى القرى التي تنسحب منها إسرائيل. هذا يعني أن الجيش بدأ عمليا بمنع انتقال مقاتلي حزب الله إلى المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وأيضا منع تسريب أو يعني تهريب أي سلاح إلى تلك المناطق بشكل كامل ونهائي. لكن الامتحان الأكبر أو المشكلة الأكبر بالنسبة للدولة اللبنانية ماذا عن سلاح حزب الله الجمال الليطاني في المناطق التي لا تحتلها إسرائيل؟ واضح أن هذه عقبة مهمة وأساسية، لكن
1: وهي عقبة مهمة
3: أن يكون لديه التصور واضح
1: حسام. هي عقبة مهمة كما أشرتم، خصوصا وأن حزب الله يرفض تسليم سلاحه أو حتى التفاوض المباشر مع إسرائيل ويعول على إيران لوقف هذه الحرب. يأتي ذلك في وقت يقول فيه قائد القوة اللبنانية سمير جعجع إن لبنان قطع بين 60 و70% من الطريق نحو، وقال بأن حزب الله الآن لم يعد قادرا على فرض إرادته وفقا لقوله. في ضوء وصفك سابقا هنا أستاذ حسام لمعركة حزب الله بأنها معركة انتحارية، برأيك كيف يمكن وصف موقف حزب الله؟ هل هو يكابر حاليا ويرفض ربما الاعتراف بموازين القوى الموجودة اليوم؟
3: بالتأكيد حزب الله كما تفضلت وقلت، حزب الله منذ البداية رفض المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل واعتبرها خيانة. حزب الله أيضا رفض اتفاق الإطار الذي وقع ما بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وقال أنه لا يعترف بأي بند من بنوده، وأن تطبيق هذا الاتفاق لا يحصل إلا عبر حرب أهلية، وكأن حزب الله يهدد الدولة اللبنانية بحرب أهلية إذا فكرت يعني المس بسلاحه أو بنزع سلاحه. كل ما نتحدث عنه اليوم هو الإطار السياسي والعمج من أتون الحرب التي أدخل حزب الله لبنان فيها عبر حرب الإسناد، أولا مع غزة ومن ثم مع إيران. لكن اليوم يراهن حزب الله على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ويعتبر أن لبنان هو جزء من المفاوضات ما بين الولايات المتحدة
1: لكن
3: الأمريكية.
1: لكن أستاذ حسن، بغض النظر عن كل هذه المعطيات، برأيك هل ما زال اليوم حزب الله يملك أوراق ضغط ميدانية أو سياسية كافية لتعطيل مسار نزع السلاح؟
3: نعم، حزب الله يمتلك هذه الورقة. أقله يستطيع حزب الله اليوم أو أن يطلق يعني صلية من الصواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة وتشتعل الحرب مجددا، أو يطلق مسيرات باتجاه مستوطنات إسرائيلية وتندلع الحرب. وأعتقد أن هذه الورقة موجودة بيد حزب الله، وربما يتحين الفرصة للقيام بها. بتقديري اليوم هو منضبط على إيقاع الساعة الإيرانية التي لا تريد له أن يذهب بعيدا، باعتبار أن مسألة الشد والجذب مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة. لكن إذا قررت إيران يعني قلب الصفحة أو قررت الذهاب نحو اللا عودة في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد هي ستستخدم ورقة حزب الله كما تستخدم ورقة الحوثي في اليمن والحشد الشعبي في العراق، وعندها تذهب الأمور إلى مرحلة اللاعودة. عندها يصبح كل ما نتحدث عنه من حلول ومن مناطق تجريبية ومن وعود أمريكية بالانسحاب يصبح بلا قيمة، لأن الحرب ستعود بشكل واسع إلى لبنان، وربما عندها لن تبقى مظلة أمريكية للبنان.
1: شكرا.
3: لحمايته من العملية العسكرية. نعم، حزب الله قادر على أن يخرب الوضع ويقلب الطاولة رأسا على عقب.
1: الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم أستاذ. توعد تحالف دعم شرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بحزم على تهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. قال التحالف إن قواته المشتركة باشرت تنفيذ إجراءات لحماية سفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية. في المقابل، استنكرت السعودية إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على المملكة بدعوى أن الرياض تفرض حصارا على اليمنيين. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة تدين بأشد العبارات ما تطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية حسب تعبيرها. وأضاف البيان أن السعودية تواصل إرسال المواد الغذائية إلى الأشقاء في اليمن، لكنها في الوقت نفسه تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس عمل على استئناف صادرات النفط بعد أشهر من التوقف بسبب هجمات الحوثيين. أوضح العليمي أن الحكومة الشرعية التزمت خلال الفترة الماضية بأقصى درجات ضبط النفس رغم استهداف الحوثيين منشآت نفطية حيوية في البلاد.
4: فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
1: للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور نبيل البكيري. دكتور نبيل أهلا بكم. إذن دكتور، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن مساء الاثنين حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية بالتحديد، وقال بأن ذلك يأتي حصار أو مواجهة الحصار بالحصار، رابطا القرار بما وصفه حصار سعودي مستمر منذ 12 عاما على الشعب اليمني. هل يمثل دكتور ربط قرارهم بملف الحصار الإنساني الداخلي هذه المرة بدل الملف الفلسطيني كما جرت العادة تحولا مقصودا في الخطاب التعبوي لدى الجماعة تجاه الداخل اليمني بالتحديد؟
5: أولا لا شك أنه هذا التحول والتطور هو لا يأتي بمعزل عن ما يجري في خليج العرب من مواجهة أمريكية إيرانية. ثانيا مسألة الحصار، أنا باعتقادي هذه من المغالطات الكبيرة التي يتم الحديث عنها، ليس ثمة حصار، الحصار منذ

0: أكثر من 4 سنوات لم يعد قائما على أرض الواقع، يعني باعتبار أن أصبح ميناء الحديدة متاحا ومفتوحا أمام تحرك السفن مثله مثل بقية المواني اليمنية الأخرى، وبالتالي إدخال لافتة جديدة لشرعنة هذا الفعل الذي تقوم به الجماعة هو نوع من المغالطات، يعني يقول شبه المنطقية أن هناك حصار وبالتالي سيعززون الحصار مرة أخرى، لكن في أرض الواقع لم يعد هناك حصار. هذا التحول هو نوع من الأوراق الجديدة التي تمتلكها إيران في المنطقة، وخاصة بعد استعصاء أزمة مضيق باب هرمز وانتقاله ومحاولة نقل هذا الاستعصاء من هرمز إلى باب المندب، باعتبار هذان المنفذان الاستراتيجيان للطاقة والتجارة الدولية في العالم خلال هذه المرحلة. وبالتالي نحن أمام تحول خطير فيما يتعلق ب يعني جر مضيق باب المندب إلى أزمة مضيق هرمز مرة أخرى.
1: سنقف عند هذه النقطة بالتحديد هنا دكتور. رويترز أفادت بأن طهران طلبت من الحوثيين في 16 يوليو الجاري الاستعداد لإغلاق باب المندب حال استهداف واشنطن للشبكة الكهربائية الإيرانية، على أن يتحكم الحرس الثوري الإيراني بتوقيت التنفيذ بحكم متابعتكم الطويلة هنا دكتور لبنية القرار الداخلي في جماعة الحوثي. نسأل هنا إلى أي مدى يملك الحوثيون هامش مناورة ربما أو قرار دعنا نصفه بالمستقل عن طهران في توقيت وحجم هذا النوع من التصعيد؟ وهل أعلن أمس بالتحديد بأنه سيكون حظرا على السفن السعودية لا على العالمية، يعكس ربما حسابا يمنيا داخليا يكون بمعزل هذه المرة عن إيران؟
0: أولا لا أعتقد أن الجماعات تمتلك هامش للمناورة والحركة خارج السياق الإيراني وخارج الأوامر الإيرانية، وخاصة أن رويترز قدمت هذه المعلومة قبل أكثر من يعني أسبوع زمان من الآن، وبالتالي في دلالة واضحة على أن الجماعة لا تستقي قرارها من تلقاء نفسها، والدليل على ذلك أيضا حجم الترابط الحاصل بين الجماعة وبين إيران والمحاولة الإيرانية يعني قيام جسر قوي بينها بين طهران وبين صنعاء التي تسيطر عليها هذه الجماعة. وبالتالي نحن أمام تداخل كبير فيما يذوب فيها الطرف أو الإرادة الحوثية في إطار الإرادة الإيرانية.
1: لكن حتى الإرادة ربما اليمنية لو سمحت لي دكتور، هي هنالك انقسام في داخل اليمني، هذا التصعيد يأتي في ظل انقسام سياسي يمني مستمر، حصار اقتصادي مفروض على مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء. نسأل هنا دكتور، كيف يوظف الحوثيون ربما بيئتهم الداخلية المأزومة لتبرير خطوة تصعيدية مثل هذه خارجية أمام الرأي العام ربما اليمني؟ وهل تخدمهم ربما في ترسيخ شرعيتهم كربما مقاومة في مواجهة عزلة داخلية؟
0: أولا لا يمكن بحال من الأحوال أن نطلق على الحوثي بأنه يمثل اليمن. الحوثي يمثل جماعة صغيرة في داخل الجغرافية اليمنية أو في داخل التركيبة الديمغرافية اليمنية، جماعة لا تتجاوز في أقصى حدودها 10%. لكن الإشكالية تكمن أنه هذه الجماعة في فترة في لحظة من الزمن أتت وسيطرت على العاصمة صنعاء بفعل التواطؤ الذي حصل من النظام السابق ومن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالتالي اليوم وعودتها وقتلها لهذا الرئيس للاستفراد بالقرار في تلك الجغرافية التي تحتلها وهي لا تمثل يعني 30% أو 25% من الجغرافية اليمنية، وبالتالي لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الإرادة اليمنية. الحوثيون طرف انقلابي وجماعة انقلابية طائفية خارج إطار الجماعة الوطني، هي تواجه اليمن كل تواجه كل هذا التنوع الجغرافي والقبلي والاجتماعي أيضا في اليمن. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي المحاولة تشبيه الصراع أو تحويل الصراع وتصويره على أنه صراع بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية هذا لا يعكس حقائق على الواقع، لأنه هناك حكومة يمنية معترف بها دوليا، هناك ما يقارب أكثر من 70% من الأراضي اليمنية محررة وتمارس الحكومة الشرعية فيها كامل إرادتها.
1: ربما دكتور لذلك يشكك محللون عسكريون في قدرة الحوثيين على إغلاق باب المندب بشكل فعلي بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أضعفت قدراتهم خلال العام الماضي، بينما تصر الجماعة على أنها جاهزة بشكل كامل بغض النظر عن القدرة الفعلية على التنفيذ. نسأل عن الرسالة السياسية التي تريد جماعة الحوثي إرسالها أولا لصنعاء ثم للرياض وطهران في آن واحد.
0: هو أنا باعتقادي هناك رسالتان لا ثالثة لهما. الرسالة الأولى هي أن

0: أنها جزء من المحور الذي باتت إيران تمثله، هو أنها أصبحت ذراع متقدمة في الجزيرة العربية. الرسالة الثانية هي للمملكة العربية السعودية. طبعا الحوثيون من خلال هذا الإعلان هم يريدون من خلاله سقف رفع سقف المطالب التي رفعوها من المرات السابقة ولم يتم الاستجابة لها، وبالتالي اليوم هم من خلال هذا التوجه ومن خلال هذا الاستهداف المحدد للمملكة العربية السعودية يعتقدون أنهم من خلال هذه العملية أنهم سيتمكنون من استغلال المملكة العربية السعودية ورغبتها في السلام في تحقيق مشاريع خارج إطار الإجماع الإقليمي والدولي فيما يتعلق بهذه الجماعة. الجماعة اليوم أصبحت جماعة مصنفة في ضمن قوائم الإرهاب، وبالتالي اليوم هي من خلال هذه العملية تريد أن تصور نفسها أنها اليوم تمثل طرف، أنها موجودة على الجغرافيا ويمكن أن تؤذي حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لكنها هي أعجز من ذلك لأسباب كثيرة. اليوم مثلا قبل يومين من الآن كانت حاولت بعض المجاميع المسلحة من هذه الجماعة الاستيلاء على جزيرة حنيش في البحر الأحمر، لكن القوات الشرعية اليمنية استطاعت أن يعني تسحق هذه المجاميع وأن تسيطر وتردهم عن الجزيرة، وبالتالي هم اليوم أضعف فيما يتعلق بتنفيذ مهدداتهم.
1: والخارجية السعودية ربما بيانها ذهب في هذا السياق، إذا كنت تتفق معي هنا دكتور، هي دانت القرار الحوثي بأشد العبارات، وصفته بمحاولة تصدير أزمة داخلية تواجهها جماعة الحوثي كما قالت، وطالبت إلى جانب ذلك تطبيق قراري مجلس الأمن 22-19 و27-22، وتقول بأن كل ما تفعله اليوم جماعة الحوثي نتيجة لرفض شعبي لها. هنا أسأل بحكم معرفتكم دكتور بتاريخ العلاقات اليمنية السعودية، إلى أي مدى ما يقوله البيان السعودي صحيحا وجادا بأن الحاضنة الشعبية اليوم بالنسبة للحوثيين تتآكل؟
0: هو لا شك أنه المتتبع الملف الداخلي اليمني هناك احتقان كبير في إطار هذه المناطق التي تسيطر على الجماعة، هناك تمرد واسع وكبير من قبل القبائل اليمنية، القبائل اليمنية التي كانت جزء من أدوات هذا الانقلاب حينما استطاعت أن تسقط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014. اليوم هذه الحاضنة أذاقت الأمرين من خلال سياسة هذه الجماعة، وبالتالي اليوم هي تتمرد اليوم مثل المطارح التي نراها في الجوف والتمردات التي نراها بين حين وآخر في عديد من المناطق في عمران في ذمار في صنعاء أيضا في أطراف صنعاء، كل هذه المناطق اليوم يعني تعيش حالة تململ كبير. هذا التململ قد يتحول إلى ثورة عارمة في أي لحظة حينما ترى هذه القوات أو ترى هذه القبائل أن القوات اليمنية أصبحت على مشارف مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي اليوم الحوثي يعيش أزمة داخلية يريد من خلال هذه الأزمة الداخلية أن يهرب لمواجهة استحقاق أكبر، كما هرب في قضية غزة اليوم يريد أن يهرب في قضية البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
1: الدكتور نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم دكتور. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق القطاع. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية شهدت مناطق شرقي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي.
2: الموت حرقا شكل من أشكال إبادة العائلات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، مع ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ير منه الفلسطينيون شيئا على الأرض، في ظل ما يحدث من مجازر ومن جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هنا عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني بعدما قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلها بـ3 صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة، يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد.
3: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس، أنا بنام في الأوضة هذه وأخويا وأولاده بناموا في الأوضة اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم، قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف ايش في الدنيا يعني. سمعت أولاد أخوي.

0: يا بابا جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني ما قدرتش اقرب، كان في عندي مية جوا، صرت ادير سطل سطلين خلصت المية اللي عندي، والولاد بينادوا وانا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الاوضة تاعتهم، حاولت اقرب عليهم لاحظت ان النار بدأت تتقرب، صاروا ولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا ارتبكوا من المشهد، وكانت امي الست كبيرة في الاوضة هذه. طب انا صرت ما بين بدي اشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وما بين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك ايش بيسووا فيهم، صارت امي تقول يما سيبك منا وشوف ولاد اخوك، يما طب النار صرنا نكحكح صرنا مش خلص مش قادرين، احنا بنحمد ربنا انه هذا الشباك اللي المنفذ الوحيد، صرت امسكهم ارميهم من الشباك، صرت امسكهم ارميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منه، ما طلعنا بعد 3 دقائق الا هذا كله المربع انحرق، احنا هذا لما سبناه ما كانش فيه حريق، يعني لو احنا كنا ضايلين هنا 3 دقائق كان حالنا من حاله.
1: هذا هو المشهد اذا في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال كانوا يصرخون على هذه النافذة ويقولون بأنهم أحياء، وبعد دقائق صمتت هذه الأصوات وتحولوا إلى شهداء. من داخل الشقة المستهدفة في وسط مدينة غزة ربع العجرمي ترتي عربي مدينة غزة.
2: هذا وأفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي ما يعرف بالخط الأصفر شرقي دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. وقال سكان إن قوة الجيش تقدمت نحو 100 متر غربا ومنحت العائلات مهلة 12 ساعة للمغادرة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1144 فلسطينيا وإصابة 3703 آخرين.
3: احنا تفاجأنا فعلها في نقطة الصفرة وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني احنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. اجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا علامة الصفرة هنا،
4: دبابات هان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
2: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار، بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في القطاع والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي بأنها بالغة الدلالة. وقال رئيس أردوغان إن زيارته تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية، مشيرا إلى أن المسجد يمثل رمزا للتضامن والاحترام والتعايش. كان الملك تشارلز قد زار المسجد الذي يعد أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، والتقى أئمته وأعضاء مجلس أمنائه وعددا من أفراد الجالية المسلمة. نشرت شركة أسيلسان التركية للصناعة الدفاعية فيلما وثائقيا يوثق عملية السلام التي نفذها الجيش التركي في قبرص خلال 70ات القرن الماضي، ويستعرض مسيرة الشركة منذ تأسيسها حتى أحدث مشاريعها الدفاعية. وتضمن الفيلم مشاهد تنشر للمرة الأولى لمدنيين من القبارص الأتراك قتلوا في أعقاب هجوم الكسيرسماس الدامي الذي شنه تنظيم إيوكا الإرهابي، إلى جانب لقطات للجنود الأتراك أثناء تنفيذ عملية الإنزال البحري في الجزيرة لحماية المدنيين. كما استعرض الوثائقي تطور شركة سيلسان منذ إنتاجها أول جهاز لاسلكي وصولا إلى مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي. قتل شخص وأصيب 10 آخرون بهجمات

0: الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في مقاطعة زاباروجيا، فيما أصيب 11 شخصا بينهم أطفال في مدينتي سومي وخاركيف. وأضافت السلطات أن الهجمات طالت أيضا مقاطعتي تشيرنهيف ودنيبرو، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها لإخماد الحرائق وإجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. كما شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مناطق داخل روسيا وأخرى خاضعة لسيطرة القوات الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الهجمات تسببت في اندلاع حريق كبير داخل منشأة بمدينة ليبتسك جنوبي غربي روسيا، امتد على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع، كما أفادت تقارير بسماع ذوي انفجارات في إقليم كراسنودار الروسي ومدينتي ماريبول وسيموفروبول الخاضعة للسيطرة الروسية. وفي الصومال بدأت مدارس خاصة في العاصمة مقديشو إدخال برامج لتدريس اللغة التركية إلى مناهجها التعليمية جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية. وتأمل إدارة المدارس أن يساهم ذلك في تطوير العلاقات الثقافية بين الشعبين التركي والصومالي.
1: مدرسة بوندارا للفتيات واحدة من بين مدارس أدرجت اللغة التركية ضمن منهجها التعليمي جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتخصص فصولا خاصة وبرامج للتدوير التركية لدى الطالبات، كتب منهجية وحصص خاصة لإتقان التركية، ما وفر إمكانية تعلمها للطالبات.
2: أنا الآن في الصف الثاني الثانوي، ونتلقى في المدرسة العديد من المواد الدراسية، ومن بينها اللغة التركية التي أدرجتها الإدارة في المنهج قبل 5 سنوات، وهي لغة جميلة ونحب دراستها كثيرا.
1: معظم الأساتذة الذين يدرسون في هذه المدرسة تعلموا التركية من معهد يونس عمرة المتخصص في تدريس التركية في مقديشو، ويرون أن التركية هي جسر تواصل بين شعبين، ويولون أهمية كبيرة في تدريسها لدى الطالبات.
3: أتمنى أن يقبل المزيد من الطلاب على تعلم اللغة التركية، لأن إتقانها يفتح آفاقاً واسعة، سواء في مجالات الترجمة أو العمل مع الشركات، فضلاً عن دورها في تعزيز التواصل وبناء جسر إنساني وثقافي بين تركيا والصومال.
1: الهيئات التركية في الصومال تشغل العديد من المشاريع الإنمائية والعقارية في مقديشو، ويديرون مرافق حيوية مثل مستشفى رجب طيب أردوغان والميناء الرئيسي ومطار العاصمة، ما يوفر فرص عمل للكثير من خريج المعاهد والجامعات التركية.
4: العناية بتدريس التركية لدى الطلبة الصوماليين في مدارس العاصمة ركيزة أساسية لبناء علاقات ثقافية بين الشعبين التركي والصومالي، وتعزز تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين مستقبلا في ظل أوضاع جيوسياسية متغيرة في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تنافسا دوليا منذ عقود. أويس حسين، تارت عربي، مقديشو.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف نقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوتر الغربي ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوبي لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إنه سيرد بحزم على تهديدات الحوثيين للسفن في باب المندب. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
5: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
6: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
5: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
6: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
19: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
20: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
21: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.
1: You know the truth.
2: واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظمات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي، وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية والمستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتلى الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم الناقلة السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. أعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وقال مصدر عسكري إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ وإسقطتها، وأشار إلى أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك مخاوف من استهداف إيران وحلفائها لمصالح الولايات المتحدة ومنشآتها الدبلوماسية ولمواطنيها في أنحاء العالم. وأشار التحذير إلى التخوفات من استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومن احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. دعت قطر وباكستان في مقترح مشترك واشنطن وطهران إلى العودة إلى ما قبل 9 يوليو وإلى استئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت مقترحات من وسطاء تهدف إلى منع المزيد من التصعيد دون أن يكشف عن تفاصيلها.
1: البر والبحر والجو باتت جميعها ساحات مفتوحة لحرب لا تبدو نهاياتها قريبة. ومع اتساع جغرافيتها يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 9 مع ضربات طالت مدنا ومواقع جديدة في العمق الإيراني. أما الرد الإيراني فامتد إلى مواقع أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، وأرسل إشاراته إلى ساحات أخرى في سوريا والعراق لتتجاوز المواجهة حدود إيران والخليج. وتختلف أدوات الضغط لدى الطرفين، فكل منهما يستخدم ما يملكه من عناصر قوة. واشنطن عززت وجودها الجوي ورفعت استعداداتها لاحتمال توسيع الحملة مستهدفة قدرات عسكرية ومنشآت حيوية. أما طهران فضربت قواعد أمريكية ولوحت باستخدام مضيق هرمز وحركة الملاحة للضغط على الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. لكن التصعيد نفسه لا يخلو من قيود، فالعمليات الأمريكية تواجه كلفة متزايدة وسط تقارير عن ضغط على مخزونات بعض الذخائر ومنظومات الدفاع. وفي إيران حذر الرئيس مسعود بزشكيان من أثر الضغوط الاقتصادية في الداخل،

0: في إقرار بأن استمرار الحرب لا يستهلك القدرات العسكرية فقط، وفي الوقت الذي يتصاعد فيه القصف لا تتوقف الوساطات، فالطرفان لا يتعاملان مع الحرب والدبلوماسية بوصفهما مسارين منفصلين، بل يستخدم كل منهما الميدان لتحسين شروطه السياسية. وهنا تتحرك باكستان وقطر لمنع مزيد من الانزلاق، بالتزامن مع وصول وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد حاملاً رسالة من بيزشكيان. كما يجري تداول مقترح يعيد الوضع إلى ما قبل 9 من يوليو عبر هدنة مؤقتة وفتح مضيق هرمز، تمهيداً لبحث الحصار والعقوبات واستئناف المحادثات. الخارجية الإيرانية أكدت استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، لكنها شددت على أن طهران لن تختار بين الحرب والتفاوض، وستستخدم المسارين لحماية مصالحها. الدبلوماسية لا تبدأ هذه المرة من نقطة اتفاق، بل من محاولة وقف الجولة الأخيرة، وما ستفعله واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة سيكشف إن كان التصعيد يرفع شروط التفاوض أم يفتح الباب أمام حرب يصعب احتواؤها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوتر الغربية، فيما عزز الجيش اللبناني من انتشاره في بلدتي صريفة وفرون في أول تنفيذ لبند المناطق التجريبية والوارد في اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
2: نحن موجودون الآن عند مدخل بلدة صريفة في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك بعد أن عزز الجيش اللبناني انتشاره وتواجده في مدخل بلدة صريفة، ويقوم أيضا بالتدقيق بهويات المارة وبالسيارات التي تدخل إلى بلدة صريفة. أقام حاجزا ثابتا عند مدخل البلدة، وذلك ضمن ما نص عليه اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل، حيث أن بلدة صريفة اعتبرت من أنها إحدى بلدات المناطق التجريبية في جنوب لبنان، علما أن هذه البلدة لم تكن محتلة من جانب الجيش الإسرائيلي. كما نشاهد هناك انتشار للجيش اللبناني، أقام حواجز ثابتة عند هذه البلدة وأيضا البلدات التي تقع ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، منها بطبيعة الحال بلدة فرون. تعزيز وجود الجيش اللبناني عند بلدة صريفة تزامن كذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوتر الغربية، وهي أولى البلدات التي كانت محتلة وينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وتدخل فرق الهندسة وآليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية. بطبيعة الحال تواجد الجيش اللبناني في بلدة صريفة وغيرها من البلدات التي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية أرخى جوا من الطمأنينة لسكان هذه البلدات الذين رحبوا بوجود الجيش اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة صريفة في جنوب لبنان.
1: يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتأتي هذه الزيارة غدا إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدين، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة والتابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب.
3: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن.

0: اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصاراً على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
1: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
0: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكدا توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. الإعلامي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذاناً بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: استشهد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجه الطواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية، شهدت مناطق شرق مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي.
3: الموت حرقا شكل من أشكال إبادة العائلات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، مع ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ير منه الفلسطينيون شيئا على الأرض، في ظل ما يحدث من مجازر ومن جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هنا عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني بعدما قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلها بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة. يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل، وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد؟
4: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس. أنا بنام في الأوضة هذه وأخويا وأولاده بناموا في الأوضة اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف ايش فيه في الدنيا يعني، سمعت اولاد اخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني ما قدرتش اقرب، كان في عندي ميه جوا، صرت ادير سطل سطلين، خلصت الميه اللي عندي والولاد بينادوا وانا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الاوضه تاعتهم، حاولت أقرب عليهم لاحظت أن النار بدأت تقرب، صاروا أولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا ارتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الوضع هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بسوي فيهم. صارت أمي تقول يما سيبك منا وشوف أولاد أخوك يما، طب النار صرنا نكحكح صرنا مش خلص مش قادرين. إحنا بنحمد ربنا أنه هذا الشباك المنفذ الوحيد، صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، صرت امسكهم ارميهم من الشباك، والجيران كانوا يلقفوهم منه. ما

0: طلعنا بعد 3 دقائق الا هذا كله المربع انحرق. احنا طلعنا لما سبناه ما كانش فيه حريق، يعني لو احنا كنا ضايلين هنا 3 دقائق كان حالنا من حاله.
1: هذا هو المشهد اذا في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال كانوا يصرخون على هذه النافذة ويقولون بأنهم أحياء، وبعد دقائق صمتت هذه الأصوات وتحولوا إلى شهداء. من داخل الشقة المستهدفة في وسط مدينة غزة ربع العجرم تراتي عربي مدينة غزة.
2: أفادت مصادر فلسطينية بتوسيع الجيش الإسرائيلي ما يعرف بالخط الأصفر شرق دير البلح وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وقال سكان إن قوات الجيش تقدمت نحو 100 متر غربا ومنحت العائلات مهلة 12 ساعة للمغادرة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن خروقات وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1144 فلسطينيا وعن إصابة 3703 آخرين.
3: تفاجأنا فعلا في نقطة الصفرة، وما كناش يعني المنطقة كانت رعب وحرمونا من المنطقة، يعني إحنا كناش مش متوقعين الوضع يصير هيك، ما كناش متوقعين بالمرة. إجت قوات الكابتر صارت تزعق على المنطقة، المنطقة اللي الغربات والبلايم والغلبات، ما توقعناش يصير هيك. فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفرة هنا.
4: دبابات هان كانت، والباقر بنزل الحجار الصفر، والطخ على الدور، والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد، واحنا خايفين لابدين وخايفين. وين فيش مكان انا واولادي نطلع فيه. عشان هيك لبدنا وضلينا جوا. يعني ما عرفناش ننام. لكن ما فيش مكان ان انا اروح.
2: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخابات خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار وبمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومختلف مناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي بأنها بالغة الدلالة، وقال أردوغان إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية، مشيرا إلى أن المسجد يمثل رمزا للتضامن والاحترام والتعايش. وكان الملك تشارلز قد زار المسجد الذي يعد أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، والتقى أئمته وأعضاء مجلس أمنائه وعددا من أفراد الجالية المسلمة. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلماز دعم أنقرة الثابت لجمهورية شمال قبرص التركية والقبارس الأتراك، وشدد يلماز في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى 52 لعملية السلام في جمهورية شمال قبرص التركية تأكيد أنقرة أن الحل الدائم والعادل للجزيرة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين.
5: 52 عاما مرت على عملية السلام في قبرص، ذكرى تستحضرها جمهورية شمال قبرص التركية برسائل تؤكد التمسك بحقوق القبارسة الأتراك ورؤيتها لمستقبل الجزيرة. من ليفكوشا شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب القبارسة الأتراك والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن السلام الدائم يمر عبر الاعتراف بالواقع القائم وحل الدولتين.
6: أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الاستماع لصوت القبارس الأتراك واحترام إرادتهم وإنهاء العزلة اللا إنسانية المستمرة منذ سنوات طويلة في ظل الدعم القوي الذي تقدمه تركيا كبلد ضامن، بينما يتزايد الحضور الدولي لجمهورية شمال قبرص التركية يوما بعد يوم. تستمر بلداننا في تجاوز الصعوبات التي تواجهها من خلال الاستثمارات الوثيقة والتضامن. اليوم توجد جمهورية شمال قبرص التركية التي يتم تمثيلها في منظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتعلن عن وجودها للعالم بفخر.
5: من جهتها أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أن لا تراجع عن الحقوق الأصيلة للقبارسة الأتراك في الحرية والاستقلال.

0: إرادة شعبنا في التوصل إلى حل واضحة. نحن نريد الحل ونعمل بصدق من أجل تحقيقه، وكما نقول دائما فإننا ندير هذه العملية بالتشاور مع جمهورية تركيا وبتنسيق تام وكامل، كما ندعم بجدية جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. لكن يجب أن يكون واضحا أننا نرفض بشدة أن يدفع شعبنا وأطفالنا ثمن استمرار عدم التوصل إلى حل.
1: ومكنت عملية السلام التركية عام 1974 القبارص الأتراك من تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية عام 1975 قبل إعلان جمهورية شمال قبرص التركية رسميا في نوفمبر عام 1983.
2: يجمع من عايش تلك المرحلة التاريخية أن 20 من تموز يوليو برمزيته يمثل محطة تاريخية مفصلية، إذ مكنت عملية السلام التركية في قبرص الشمالية القبارصة الأتراك من إيصال صوتهم والمطالبة بالسيادة والاستقلال، مطلب ارتكز لاحقا حول مبدأ حل الدولتين، ومطالب لا تزال قائمة تتركز حول الحرية والسلام والاعتراف الدولي. علي الخضاري، ثلاثة عربي، ليفكوشا، جمهورية شمال قبرص التركية.
3: نشرت شركة السلسان التركية للصناعات الدفاعية فيلما وثائقيا يوثق عملية السلام التي نفذها الجيش التركي في قبرص خلال سبعينيات القرن الماضي، ويستعرض مسيرة الشركة منذ تأسيسها حتى أحدث مشاريعها الدفاعية. وتضمن الفيلم مشاهد تنشر للمرة الأولى لمدنيين من القبارص الأتراك قتلوا في أعقاب هجوم الكريسماس الدامي والذي شنه تنظيم يوكال إرهابي، إلى جانب لقطات للجنود الأتراك أثناء تنفيذ عملية الإنزال البحري في الجزيرة لحماية المدنيين. كما استعرض الوثائقي تطور شركة السلسان منذ إنتاجها أول جهاز لاسلكي وصولا إلى مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي. قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بهجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا، وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات أسفرت عن مقتل شخص وعن إصابة 16 آخرين في مقاطعة زاباروجيا، فيما أصيب 11 شخصا بينهم أطفال في مدينتي تسومي وخاركيف. وأضافت السلطات أن الهجمات طالت أيضا مقاطعتي تشيرنيهيف ودينيبرو، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها لإخماد الحرائق ولإجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مناطق داخل روسيا وأخرى خاضعة لسيطرة القوات الروسية، وقالت السلطات الروسية إن الهجمات تسببت في اندلاع حريق كبير داخل منشأة بمدينة ليبيتسك جنوب غربي روسيا، وامتد على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع. كما أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في إقليم كراسنودار الروسي ومدينتي ماريوبل وسيمفيروبل الخاضعتين للسيطرة الروسية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت الهيئة في بيان إن أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلة من نوع RPG كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. قتل 20 شخصا وأصيب 80 آخرون جراء فيضانات اجتاحت ولاية نورستان شرق أفغانستان، وقالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين وإن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها. وأشارت السلطات إلى أن الفيضانات جرفت سوقا رئيسيا في الولاية ودمرت محلة تجارية وفنادق ومنشآت، مقدرة الخسائر الأولية بنحو 35 مليون دولار. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة قبالة سواحل غويانا في البحر الكاريبي إلى 27 قتيلا، فيما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين. وقالت سلطات البلاد إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 69 شخصا من العبارة التي كانت تقل نحو 180 راكبا. وأضافت السلطات أن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، وأكدت فتح تحقيق في الحادث. في الصومال بدأت مدارس خاصة في العاصمة مقديشو بإدخال برامج لتدريس اللغة التركية إلى مناهجها التعليمية جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية. وتأمل إدارة المدارس أن يساهم ذلك في تطوير العلاقات الثقافية بين الشعبين التركي والصومالي.
4: مدرسة بوندارا للفتيات واحدة من بين مدارس أدرجت اللغة التركية ضمن منهجها التعليمي جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتخصص فصولا خاصة وبرامج للتدوير التركية لدى الطالبات، كتب منهجية وحصص خاصة لإتقان التركية، ما وفر إمكانية تعلمها للطالبات.
5: أنا الآن في الصف الثاني الثانوي، ونتلقى في المدرسة العديد من المواد الدراسية، ومن بينها اللغة التركية التي أدرجتها الإدارة في المنهج قبل 5 سنوات، وهي لغة جميلة ونحب دراستها كثيرا.
4: معظم الأساتذة الذين يدرسون في هذه المدرسة تعلموا التركية من معهد يونس عمرة المتخصص في تدريس التركية في مقديشو، ويرون أن التركية هي جسر تواصل بين الشعبين، ويولون أهمية كبيرة في تدريسها لدى الطالبات.
6: أتمنى أن يقبل المزيد من الطلاب على تعلم اللغة التركية، لأن إتقانها يفتح آفاقاً واسعة، سواء في مجالات الترجمة أو العمل مع الشركات، فضلاً عن دورها في تعزيز التواصل وبناء جسر إنساني وثقافي بين تركيا والصومال.
4: الهيئات التركية في الصومال تشغل العديد من المشاريع الإنمائية والعقارية في مقديشو، ويديرون مرافق حيوية مثل مستشفى رجب طيب أردوغان والميناء الرئيسي ومطار العاصمة، ما يوفر فرص عمل للكثير من خريج المعاهد والجامعات التركية.
7: العناية بتدريس التركية لدى الطلبة الصوماليين في مدارس العاصمة ركيزة أساسية لبناء علاقات ثقافية بين الشعبين التركي والصومالي، وتعزز تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين مستقبلا في ظل أوضاع جيوسياسية متغيرة في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تنافسا دوليا منذ عقود. أويس حسين، تارت عربي، مقديشو.
3: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. نهاية النشرة، شكراً لتابعكم.

انت المراه مشان البنت المراه من الزوج.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد تمسكها بمواصلة تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد. اتفاقيات أمريكية عراقية لزيادة إنتاج النفط وإنشاء خطوط تصدير تتجاوز مضيق هرمز.

0: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبابة استمرار تنفيذ اتفاق الإنفاق والتنمية الموحد رغم التحديات، مشددا على أن الاتفاق يمثل خطوة رئيسية لتصحيح مسار المالية العامة بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام المالي. وقال دبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026 إن معالجة آثار الانقسام المالي عملية معقدة، لأنها لا تقتصر على إنهاء الانقسام بل تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الإنفاق العام وتصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات. وأوضح أن قيمة الموازنة الليبية الموحدة لعام 2026 تتجاوز 26 مليار دولار، تتوزع بواقع 11 مليار ونصف المليار دولار للمرتبات و7 مليارات دولار للدعم ومليار ونصف المليار دولار للنفقات التسييرية، إضافة إلى نحو 6 مليارات دولار مخصصة لمشروعات التنمية. وينضم إلينا في الاستوديو رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلام الغويل. نرحب بك دكتور سلام معنا. إذن أبدأ معك بهذا الجدل الواسع الموجود في ليبيا حول استمرار تنفيذ الاتفاق التنموي والمالي الموحد. ما تقييمكم لهذا الجدل وكيف ترون آلية ووتيرة تنفيذ الاتفاق لحد الآن؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي بالتأكيد خطوة جريئة نحتاجها بعد 13 عاما من الانقسام وعدم الموضوعية في التعامل مع الشأن العام للدولة، وهذا أمل ومحاولة تحسب لكل الأطراف. يجب أن تكون ملتزمة في إجراءات التنفيذ، ويجب أن تكون دقيقة، ويجب أن تكون شفافة كافة الأطراف وكافة من يرعى هذا الاتفاق، وبالتأكيد له حظوظه من التنفيذ لأن تقف وراءه دولة تحترم مواثيقها وعهودها وإرادتها وقدرتها على توجيه مسارات كل الأطراف، وبالتالي الأطراف المتصارعة أو المتخاصمة أمام امتحان حقيقي، أمام اختبار أمام الشعب الليبي، أمام اختبار أمام قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، وبالتالي مطالبين أن يبدوا في التنفيذ. وهي خطوة بالتأكيد نحن سبق وأن تكلمنا عليها، سبق وأن شجعنا عليها كإسعافات سريعة لإدارة الدولة لحل الإشكاليات. يبقى الفيصل في الصدق، في الشفافية، في المهنية، في الموضوعية، في الرقابة على التنفيذ، في الالتزام بالوفاء. تتخللها كثير من العقد النفسية التنفيذية لبعض المسؤولين، ولكن الشعب الليبي يراقبهم والمؤسسات الرقابية والمؤسسات القضائية والدول تراقب كذلك، ولن تجد من يصغي إلى تلكؤات في تنفيذ هذه السياسات. بالتالي ستكون هناك صوت عالي لانتقاد أي خلل قد يصاحب هذه العملية.
0: حتى أن رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد أن محاولات التشكيك في الاتفاق أو إرباك مساره لن تعطل تنفيذه. برأيكم ما التحديات الاقتصادية والمؤسسية التي يمكن أن تحول دون تنفيذه بنجاح؟
1: بالتأكيد هي انتشار ثقافة المغالبة وانتشار ثقافة الأناة وانتشار ثقافة محاولة الاستحواذ على أموال الدولة لاستخدامها في جغرافيا ما، ولكن أعتقد أن الجميع وصل إلى قناعة أنه لا يمكن له أن يكون في المستوى الذي يطمح له أمام الشعب الليبي وأمام التزام مهنيته وأمام الطموح لأهدافه بأنه لا يلتزم. بالتالي نوع من الشفافية قد تصاحب الموضوع، نوع من القسوة، نوع من الفرض الإرادة الدولية الحقيقية القائمة على قوة تنفيذ القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة وكذلك قوة الشعب الليبي في متابعة إجراءاته. وأنا شايف أن الأمور تتحسن يوم بعد يوم، ذلك من خلال انتقاد أي ظواهر سلبية، من خلال الاستبشار، من خلال شعور الجميع أنه لا يمكن له أن يكون في مستوى الإيفاء بالتزاماته ما لم يلتزم قانونيا وأخلاقيا وواقعيا لينال تقدير أو على الأقل كف نقد الشعب الليبي له من عدم الالتزام. فهي مرحلة نشجع عليها الجميع، لأن هي مرحلة قد توصل الليبيين لحالة نوع من الاستقرار لإنتاج واقع سياسي جديد يقاس بما يجب أن يحترم فيه كل شخص بدعوته إلى مشاركة كل الأطراف الليبية لتكون تمثل الدولة وتستوفي حقوقها وتعيش بما يليق بها. يعني
0: أمام هنا يطرح تساؤل ربما دكتور سلابة حول الضمانات التي ينبغي أن تتوفر حتى يصبح هذا الاتفاق لربما إطار دائم لإدارة المالية العامة وليس مرتبط بحكومات معينة وبعيدا عن كذلك عن تجاذبات السياسية مثل ما ذكرت.
1: هذه تحتاج إلى حكومة واحدة، حكومة يثق فيها كل الليبيين، حكومة شفافة، حكومة صادقة، رئيس حكومة يتمتع بعقلية حقيقية لاستيعاب الجميع، ليعطي الجميع حقوقهم، لا يستخدم ابتزاز الدولة وأموالها لخلق قوة تفرض الأمر واقع، لأن أي واحد يعتمد على القوة ويعتمد على استخدام موارد الدولة ليصنع كيان له لن يكون له هذا الكيان. في النهاية هو محصلة أي طرف ما لم يستخدم الشفافية والعدالة والتنمية الاقتصادية وتطمين المجتمع واحترام ليبيا وسيادتها ومواردها والشراكة الحقيقية والإفاء بعهوده لن يكون له ما يحتاج. بالتالي إعطاء دولة القانون، الشفافية مع الليبيين، احترام الليبيين ومخاطبتهم، العمل ليل ونهار من أجل إحراج الآخرين وفتح أفاق المنافسة لمن يستطيع أن يدير الدولة هي في حد ذاتها أقوى حجة ممكن أن يستفاد منها أي شخص الآن. ولكن أعتقد أن الجميع أصبح يستفاد من تجربته، الجميع أصبح يطرح نفسه أمام الليبيين ليقدم الأفضل، لكن المعيار من هو الصادق، من يصدق، من ينفذ، من يصلح أخطائه، من يبحث حقيقة عن رضاء الليبيين وعن احترامهم وعن سيادة وكرامة ليبيا ومواردها والإفاء بعهوده ومواثيقه وإدخال كل المكونات الإقليمية بالكامل لتكون عامل إيجابي لا عامل سلبي.
0: طيب دعنا نتوقف عند النقطة التي أثرتها مرارا في بداية حديثك وهي نقطة الشفافية، وبصفتكم رئيس للمجلس المنافسة ومنع الاحتكار، أي دور يمكن أن يلعبه المجلس في تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وكذلك ترسيخ الشفافية مثل ما ذكرت في الاقتصاد الليبي؟
1: شوفي، انت تعرفين السوق الليبي سوق تحول من الخلطة بين الرأسمالية وبين الاشتراكية، وبالتالي انتقل تدريجيا بعدد محدود من السنوات، وساقنا وجودنا في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتأسيس مجلس المنافسة، فأنا بفضل الله نجحت في تأسيس مجلس المنافسة وطورت مجلس المنافسة قانونيا ونقلت تبعيته من الحكومة إلى مجلس النواب ليفترض فيها أنه لا يخضع لسلطة الحكومات لأن من اختصاصات مراقبة الحكومات، وبالتالي لازلنا نعاني الكثير، لكن قياسا ببعض الدول وقياسا ببعض الدول الإقليمية والتأسيس يعتبر نجاحنا كبير. طورنا القوانين، طورنا التشريعات، خلقنا نوع من ثقافة المنافسة، وجهنا كثيرا للشعب الليبي ما هي المنافسة، معرفة المنافسة، معرفة دلالات المنافسة، معرفة حماية المنافسة، معرفة منع الاحتكار، معرفة الاندماجات والاستحواذات وما ذاك. ولكن للأسف لازلنا نعاني بعض الإقصاء، بعض الحرمان، بعض التهميش نتيجة بعض القرارات التي أتمنى أن هي أصحاب القرار ينظروا للمجلس بما يستحق من توفير ميزانيته. نحن لحد هذه اللحظة المجلس يعاني عدم تنفيذ أي ميزانية، ولكن بفضل الله وبفضل العزيمة وبفضل النخب الوطنية الفكرية من المؤسسات والجامعات والنخب الوطنية نحن أصبح الليبيين يدركون ويعرفون ويطمئنون وتبنى أجيال وتبنى كوادر لمعرفة مجلس المنافسة. فنحن نستبشر خير، البناء صعب والانطلاقة انطلقت والاعتزاز بالمسيرة موجود وتدريب الكوادر والنشأة والمشاركة الليبية حتى لدرجة أن احنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الليبيين أن نشارك في المنافسة العربية. طيب. وليبيا ترأست مجلس السياسات العربية للمنافسة بفضل جهود الخيرين.
0: أكيد دكتور سلامة، عندما نتحدث عن الاقتصاد الليبي فسنتحدث عن قطاع النفط والذي لا يزال ويظل المورد الرئيسي للإيرادات الليبية. كيف ترون أداء قطاع النفط حاليا في ليبيا وما تقييمكم لآلية الإنتاج وكل الاستثمارات المتواجدة في هذا القطاع؟
1: شوف، النفط أنا نعتبر فيه دولة عميقة، النفط الليبي دولة عميقة لأن كانت الدولة في فترة استقرارها لم تعبت به، بالتالي خلقت كوادر ليبية، خلقت معرفة ليبية، خلقت نوع من الثقة بينه وبين الشركات. النفط إذا حد ما في عنده نوع من الحماية السياسية الاقتصادية من الدول المشاركة والدول صاحبة الفعالية لأنها تقف وراء شركاتها، لكن أصبحنا نتوجس كثيرا من بعض الاتفاقات، أصبحنا يجب علينا أن ندعو كل الشركاء الوطنيين إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على المورد الحقيقي للشعب الليبي، على أكله، على شربه، على غذائه، لأن الشعب الليبي الآن للأسف ما عندهاش إلا النفط، وما لم يتم تحويل النفط إلى بدائل اقتصادية، إلى تدريب، إلى تنمية، إلى تجارة بينية، إلى تنمية باقي الموارد، إلى تعدد الموارد الليبيين من خلال استخدام قوة النفط، كل الشعوب وكل الدول اللي نجحت استخدمت النفط لخلق موارد. قدامنا تجربة الإمارات، قدامنا تجربة قطر، قدامنا تجربة معظم الدول اللي أمامنا في الإقليم تستخدم في موارد أخرى من غير النفط. إذا بقينا النفط نحن نعيش عقدة انتظار الانهيار للمواطن. بالتالي يجب أن تكون هناك صحوة، يجب أن يتمتع أو يتحمل أي مسؤول مسؤوليته التاريخية والوطنية والأخلاقية والمهنية، بحيث أنه يصنع مسار حقيقي للنفط. نحن الآن الحد الأدنى موجود، النفط يحافظ لنا على نسبين من الاستقرار، هناك إدارة متوازنة لحد الآن، لأن الدينار الليبي لا زال لم يسقط بثمانية دينار، غير الدول أخرى مرت بنفس التجارب ووصل النفط فيها إلى 3000 و4000. ما زال الشعب الليبي ضابط إيقاعه لحياته بالتعاون وبالتكافؤ، لكنها ليست مرحلة مرضية، ليست مرحلة مهمة مفيدة، ليست مرحلة نعتز بها. نحن على الحد الأدنى من الخوف في هواجس سقوط
0: طيب.
1: وحل واقتصاد المواطن،
0: ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل،
1: تنويع مصادر الدخل
0: عن
1: نعم.
0: قطاع
1: من خلال قوة النفط وإيرادات النفط.
0: طيب، ما رؤيتكم لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط، وبذلك تكون لربما ليبيا أقل تأثرا بتقلبات أسعار الطاقة، خصوصا ما شهدناه مؤخرا وما حدث في مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة؟
1: يقولوا لعل في كل محنة منحة، المحنة اللي مروا بها الليبيين والمعاناة اللي مروا بها الليبيين والضغط والخوف من أن يعيشوا حياة لا تليق بمقامهم وبكرامتهم، لأنهم تعودوا على العيش بكرامة، هي في حد ذاتها جذبت انتباه الليبيين إلى أنهم يبحثوا عن موارد حقيقية. الأزمة خلقت كوادر تستفادت من الناس من الأزمة. لازلنا نراهن على قدرة الفكر الاقتصادي الليبي، لازلنا نراهن على رجال الأعمال الليبيين، أصبح فيه نوع من الاهتمام بالتنمية الزراعية، أصبح فيه نوع من التجارة البينية. نحتاج إلى مؤسسات فاعلة حقيقية، من ضمنها مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليمارس دوره، ومن خلال تقويته ومن خلال توفير ميزانية له ومن خلال توفير كوادر قادرة له ومن خلال النظرة الإيجابية للوصول إلى القرار بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، لأن هذا مؤسسة مهمة في تاريخ البلد ومؤسسة مهمة في اقتصاد البلد ومن أهم المؤسسات اللي تضبط إيقاع الاقتصاد وتحمي المنافسة وتمنع الاحتكار وتمنع الاستحواذ وتمنع التغول على الليبيين. بالتالي خلق موارد بديلة للنفط في ليبيا سهل جدا، يساعدنا في ذلك الموقع، ساعدنا في ذلك تعدد الموارد، ساعدنا في ذلك قدرة الليبيين وفهمهم وطموحهم وصدقهم وعلاقاتهم الدولية وفكرهم، ساعدنا في ذلك البحر وال وال وال وال وال والساحة والخلفية الأفريقية وخلفية الدول. يعني نحن نقع في منطقة وسطى بين مراكز الموارد، مركز الموارد ومركز استهلاك الإنسان، لأكثر من 180 أو 200 مليون فرد أو نسمة، وكذلك مراكز التصنيع اللي تحتاج إلى وين ترجم صناعاتها. وبالتالي نحن نستفاد من التجارة البينية، نستفاد من الفكر الاقتصادي عند البشر عند المواطن الليبي، نستفاد من مواردنا، نستفاد من هويتنا،
0: من الشراكات الاقتصادية. وهنا نتحدث عن واقع الشراكة الاقتصادية بين تركيا وليبيا، كيف تقيمون واقع هذه العلاقات، وبرأيك إلى أين ممكن أن تتجه في خلال المرحلة المقبلة؟ باختصار فقط دكتور سلام.
1: شوف، العلاقة الاقتصادية التاريخية الليبية والتركية مربوطة على الهوية الاستهلاك الليبي. دائما في ثقافة المواطن الليبي المنتج التركي مقبول جدا عنده. العلاقة التاريخية اللي بين الدولة الليبية والدولة التركية أنتجت نوع من التكامل في هوية المواطن، في استهلاكه، في جودة المنتج التركي، في استحقاق الجغرافي، في التأثير السياسي الاقتصادي التركي. نحن نطالب بأن تكون في تكامل، في تكامل تطبيق مبدأ الرابح الرابح، في تكامل تطبيق مبدأ الاحترام المتبادل، في تكامل تطبيق مبدأ أن اللي يتحصل على فرصة يمنحها للآخر بشفافية عالية. وبالتالي أنا أشجع على أن تكون هناك لتركيا من التكامل الاقتصادي مع ليبيا ما تستحقه وما يفرضه الواقع. أصبح أمر واقع، رجال الأعمال الليبيين موجودين نتيجة التسهيلات التركية، نتيجة القدرة التركية على المنافسة في الموارد للدخول إلى ما يحتاج المواطن الليبي، كذلك الموارد الليبية، كذلك في كثير من المواقف اللي يحفظها الليبيين للدولة التركية في هذا الزمن كانت وعدة. كذلك لا ينسوا الأخوة الأتراك العلاقة التاريخية الليبية، حتى عندما كانت تركيا تحتاج إلى المساندة كانت ليبيا دور أكبر الشركات التركية كانت في ليبيا حتى في فترة استقرار الدولة الليبية. بالتالي تطبيق مبدأ الرابح الرابح وتطبيق مبدأ الاعتزاز بالعلاقة التاريخية وتطبيق مبدأ أن لكل الجغرافيا الليبية شرق

0: طه وغرب، بدليل انتجت الان توافق مع كامل الجغرافيا الليبي، وهذا كلام قلناه في لقاء اذكر مع قبل عندكم انتم، وحتى ما كان الحديث شبه مش مسموح به للتواصل بين بين بين تركيا ومصر في في في احترام الهويه الاقتصاديه الليبيه وفي التكامل وفي خلق الجسور التواصل وشرق ليبي، قلناه قبل 3 سنوات نحن في قناتكم هنا، والان اصبح امر ينفذ وأصبح أمر يعتز به وأصبح أمر له مدافعيه وأصبح أمر ينتج الحالة الإيجابية، ولازلنا سندافع عليها أكثر. تركيا ومصر، السر التكون والتكامل بيناتهم والتكوين هو ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا ووزير الاقتصاد الليبي السابق دكتور سلام الغويل على حضورك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذ. شكرا، بارك الله فيك.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه اتفاقيات نفطية عراقية أمريكية لتجاوز هرمز.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم من جديد. يواصل العراق مساعيه لتعزيز شراكته في قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية مع عودة الشركات الأمريكية الكبرى إلى مشاريعه النفطية. تزامن ذلك مع خطوات لإحياء خطوط تصدير بديلة تتجاوز مضيق هرمز، كان آخرها اتفاق إعادة تأهيل خط كركوك بانياس بين العراق وسوريا.
1: بين حقول كركوك وغرب القرنة والناصرية يتسارع الحضور الأمريكي مجددا في قطاع الطاقة العراقي في وقت تسعى فيه بغداد إلى تنويع شركائها وتقليل مخاطر تصدير النفط عبر مضيق هرمز. فبعد دخول كونوكو فيليبس شريكا بنسبة 42% في مشروع إعادة تطوير 4 حقول نفطية في كركوك تضم أكثر من 3 مليارات برميل من الموارد القابلة للاستخراج، تستعد شيفرون لتوقيع مذكرات تفاهم تمهد لدخولها حقلي غرب القرنة 2 والناصرية، إلى جانب إعداد دراسات لخطوط أنابيب بديلة تتجاوز مضيق هرمز. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية وزيادة إنتاج النفط وتنويع مسارات التصدير في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تهدد الملاحة في المضيق الذي يمر عبره معظم النفط العراقي. وفي هذا السياق وقعت بغداد ودمشق برعاية أمريكية مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك بانياس بطاقة نقل أولية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، بما يفتح منفذا جديدا لصادرات النفط العراقي عبر البحر المتوسط بعيدا عن هرمز. وفيما تراهن بغداد على التكنولوجيا والخبرة الأمريكية لاستثمار احتياطياتها الضخمة، يرى خبراء أن نجاح هذه المشاريع مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستقرة وتأمين منافذ تصدير أكثر أمانا واستدامة. محمد بشر، تيريتي عربي.
0: للنقاش معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن، دائما معك، وأبدأ معك من حيث انتهى التقرير. أهلا بك. والحديث عن نجاح هذه المشاريع في العراق والذي يبقى مرهون بقدرة العراق على توفير بيئة استثمارية مستدامة، كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأمريكية خصوصا في هذا التوقيت وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟
2: شكرا جزيلا. طبعا عدد كبير من الاتفاقيات وقعت في مجالات اقتصادية مختلفة، لا تزال يعني صح هناك رغبة كبيرة من الشركات الأمريكية من

0: الحكومة الأمريكية ومن الحكومة العراقية بالتعاون وإقامة المشاريع المشتركة، لكن أنا شخصياً تقديري أنه لا يزال البيئة غير آمنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأمريكية، والدليل على ذلك أن السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية أوصت رعاياها بعدم التوجه إلى دول المنطقة بما فيها العراق مع تحذير خاص للعراق، فبالتالي هذا مؤشر على عدم الاستقرار في الوضع الأمني في العراق. نتوقع أن تصاعد الهجمات خلال الأيام القادمة، يعني خاصة أنه في ظل تزايد الضربات والتهديدات المستمرة وإعلان قسم من الفصائل التي لم تنضوي تحت قرار الحكومة أو تأييد قرار الحكومة بحل الفصائل واندماجها بالمؤسسات الأمنية، اليوم أعلنت أنه ستشترك بالحرب وستستهدف المصالح الأمريكية في العراق وفي دول عدة، وبالتالي أيضا هذا مؤشر آخر. لكن أنا تقديري أنه ربما إحنا نتحدث عن يعني عن أزمة لن تطول كثيرا، يعني التقديرات ربما إلى الشهر التاسع، قبل التاسع بعد التاسع، ثم بعد ذلك بالتأكيد إذا ما حصلت هدنة وحصل اتفاق من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالتأكيد سينعكس إيجابا على العراق. واحدة من المؤشرات الإيجابية اللي ممكن أن تنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار إنه التوقيع مع بنك جي بي مورغان، وهو بنك عملاق في الولايات المتحدة الأمريكية لفتح فرع له في بغداد، أنا تقديري أنه هذا سيكون مسؤول عن تمويل المشاريع التي ستنفذها الشركات الأمريكية. طيب. هو واحد من المؤشرات الإيجابية، لكن هو يبقى مرهون بالوضع العام. نعم.
1: طيب. في الاقتصاد النفطي الأكيد دكتور عبد الرحمن لا تقاس أهمية الصفقة بحجم الاستثمار فقط، وإنما من العائد المتوقع منها، وبالتالي هنا أين تكمن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للعراق؟
0: يعني هذه الاتفاقيات يعني توقيعها سهل جدا، صعوبتها انه كيف تدخل على ارض الواقع. احنا لدينا مجالات كثيرة وعرضت على شركات عالمية، يعني ليس فقط الشركات الامريكية، الاستثمار في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في قطاع الكهرباء. اليوم العراق يعاني نقص اكثر من 30 الف ميجاوات الان، ومتوقع ان تتضاعف خلال السنوات الخمس القادمة، فبالتأكيد يحتاج إلى مثل هذا الجهد. إحنا نحتاج هذه الخدمات، والشركات الأجنبية الأمريكية تحديداً ربما تجد أنه فرصة للدخول إلى السوق العراقية مرة أخرى، والاستثمار قد لا يشكل رقماً كبيراً في حجم استثمارات هذه الشركات، لكن هو بالتأكيد أنه راح تكون ساحة للنفوذ للشركات. وتوقعات أنا تقديري أنه ربما أنه ينظرون إلى العراق تحديدا أنه ربما سيكون له دور وشأن في السنوات القادمة، طبعا هذا ما أشار للرئيس الأمريكي ترامب. نعم.
1: طبعا لطالما كان الحديث يدور حول زيادة الإنتاج، بينما كشفت الأزمة الحالية وما حدث في مضيق هرمز أن المشكلة الحقيقية قد تكون في القدرة على التصدير، وبالتالي كيف تعيد هذه الأزمة ترتيب أولويات قطاع النفط العراقي برأيك دكتور؟
0: أنا أعتقد أنه هذه نقطة يجب أن لا نقف، يعني لا تعود مرة أخرى. هذه الأزمة كشفت هشاشة القطاع النفطي وهشاشة الاقتصاد العراقي، مرتبط تماما بمضيق هرمز، وبالتالي يجب أن نجد منافذ جديدة وباتفاقات جديدة. يعني يجب تجديد الاتفاق مع الحكومة التركية بتجديد خط جيهان، خط كركوك جيهان أو بصرة جيهان، الأصح أن يكون بصرة جيهان لأن الطاقات الإنتاجية لكركوك محدودة، وإحنا طموحين أنه يصل التصدير عن طريق ميناء جيهان بأكثر من مليونين برميل. هذا يحتاج إلى مد أنبوب جديد وبطاقة أكبر ومستودعات خزنية، لا بل أكثر من ذلك، أنه يجب أن يكون هناك مصفى في ميناء جيهان لتصدير المشتقات النفطية. بنفس الوقت أيضا هناك الاتفاق اللي وقع بهذه الزيارة الأخيرة لزيادة الطاقات الإنتاج التصديرية عبر ميناء بانياس، من 300,000 برميل يوميا، الخط القديم الان نتحدث عن 2 مليون و1.5 مليون برميل يوميا. هذا ايضا طبعا الامد الزمني له سنه واحده، وانا اعتقد انه هذا ممكن معقول. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهد.
0: شكرا جزيلا.

0: افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026، واعتبر الشرع خلال كلمته أن المعرض يمثل ما وصفه بنقطة انطلاق في جهود إعادة الإعمار ومواجهة الفقر وتوفير فرص العمل.
1: في خطوة تعكس مساعي دمشق لإنعاش اقتصادها في مرحلة ما بعد التغيير السياسي، افتتح الرئيس أحمد الشارع الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 بمشاركة عشرات الدول، في رسالة تعزز عودة الثقة للصناعة السورية وتنشيط عجلة إعادة الإعمار. ولأن صناعة النسيج تمثل جزءاً من تاريخ سوريا وهويتها، يعد هذا المعرض نقطة انطلاق خلاقة في مواجهة ضعف الاقتصاد الإنتاجي ودعم إعادة الإعمار وتوفير آلاف الوظائف للسوريين.
2: إنما نشهده اليوم في معرض سوريا الدولي للنسيج محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز وإعادة الإعمار وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا.
1: وعلى مساحة 150 ألف متر مربع، يمتد المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 عارض من 25 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث تقنيات الغزل والنسيج، مع حضور رسمي لافت شمل مستشارين من السفارة والرئاسة التركية، في إشارة إلى بناء علاقات متوازنة في المنطقة. ومنذ بدء المرحلة الانتقالية مطلع العام 2025، تضع القيادة السورية الحالية التعافي الاقتصادي في صدارة أولوياتها، ويمثل معرض النسيج هذا محاولة لجمع خيوط السلم الأهلي والنمو الاقتصادي لنسج مستقبل جديد للبلاد. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: ختموا في الاقتصاد، سلام عليكم.

واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية والمستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه لمنطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في المنطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتلى الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم الناقلة السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في الجيش الأردني قوله إنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك مخاوف من استهداف إيران وحلفائها لمصالح الولايات المتحدة ولمنشآتها الدبلوماسية ولمواطنيها في أنحاء العالم. وأشار التحذير إلى التخوفات من استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفي ظل احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. تتسارع جهود الوساطة الإقليمية لانتزاع هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، حيث كشف موقع إكسيوس عن مقترح لوقف إطلاق النار ل10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. يأتي ذلك بينما يتواصل التصعيد الميداني في المنطقة.
1: بين مساع دبلوماسية مكثفة واستعدادات عسكرية متصاعدة، يقترب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دخول منعطف حاسم خلال الأيام المقبلة. فقد نقل موقع إكسوس عن مصادر إقليمية قال إنها موثوقة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخر قدمت إلى واشنطن وطهران مقترحا لهدنة تستمر 10 أيام، ويقضي المقترح بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز الجنوبي من دون هجمات إيرانية، والشمالي من دون حصار أمريكي. وخلال الهدنة يفترض أن يتفاوض الطرفان على ترتيبات طويلة الأمد لتنظيم الملاحة، ومن بين الأفكار المطروحة السماح لإيران بتحصيل رسوم محدودة مقابل خدمات بحرية أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. ولم يوافق أي جانب رسمي على المقترح حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إدارة ترامب بصدد دراسة المقترح وأنها طلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة جديدة من الضربات داخل إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما قالت سلطات تلك البلدان إن دفاعاتها الجوية طردت تلك الصواريخ الإيرانية دون توضيح حجم الخسائر. وبينما تدفع واشنطن بتعزيزات جوية إضافية إلى المنطقة، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها وتضع في حساباتها لاحتمال اتساع الحرب، وهو ما يضع الوسطاء أمام خيارين: إما هدنة تعيد الملاحة إلى مضيق هرمز وتفتح الطريق أمام التفاوض، أو جولة أشد من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأسرها.

0: سرين حامدي، تلت عربي.
1: دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوب لبنان وبدأ بتنفيذ عمليات مسح ميدانية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوطر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية. قال رئيس بلدية زوطر الغربية عابد عز الدين إن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني بدأت بالانتشار في البلدة، وأشار إلى أن الأهالي ينتظرون قرار الجيش للدخول ولتفقد ما بقي من منازلهم.
2: مبدئيا فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني دخلت الآن على زوطر الغربية، فإن شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جولة فرق الهندسة ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن أكيد القرار عندهم. بعد ما يعطينا إذن الجيش بالدخول على زوطر الغربية كمواطنين منفوت، لأنه الجيش موجود بس منطل منشوف شو في داخل زوطر الغربية ومنحمل حالنا ومفل استقرار ما فينا وما منقدر أصلا، ما منقدر لا بكل التفاصيل ما منقدر، مثل ما قلت لك البنى التحتية كلها معدومة، البيوت كلها بالأرض.
1: يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتأتي هذه الزيارة غداة أعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدين. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان مراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا بك، وآخر التطورات ميدانيا وسياسيا، لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي في واشنطن، وكذلك التحركات الميدانية على الأرض.
1: ريهام، هو اللقاء المفترض بعد قرابة 3 ساعات من الآن، واللقاء الذي يتزامن مع بدء المرحلة التنفيذية لبند المناطق التجريبية الذي ورد ضمن اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أولى البلدات المحتلة وهي بلدة زوطر الغربية. بطبيعة الحال ريهام، نحن موجودون الآن في بلدة فرو الواقعة في قضاء بنت جبيل، وهذه البلدة هي أيضا ضمن البلدات المشمولة بالمناطق التجريبية، علما أن بلدة فرون هي بلدة غير محتلة ريهام، وذلك رغم الغارات العنيفة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة فرون، لكنه لم يتمكن من الدخول إلى هذه البلدة واحتلالها، وبالتالي استهدفت بلدة فرون كما نشاهد على الشاشة الآن بعشرات الغارات الجوية، وألحقت دمارا واسعا في هذه البلدة. وبحسب أيضا مصادر من داخل بلدة فرون فإن نسبة الدمار فاقت 75%، هي عبارة عن دمار كلي للوحدات السكنية داخل بلدة فرون، وما تبقى من هذه الوحدات دمر دمارا جزئيا. صحيح أن هذه البلدة لم يدخل إليها الجيش الإسرائيلي، لكن تعتبر بلدة ذات أهمية استراتيجية. من بلدة فرون الآن ريهام يمكن أن نشاهد بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية. صحيح أن الجيش الإسرائيلي كان يحتل احتلالا جزئيا لبلدة زوطر الغربية الظاهرة على الشاشة الآن، لكن هناك تواجد كثيف للجيش الإسرائيلي عند

بلدة زوطر الشرقية، حتى أنه يمكن أن نشاهد من هذا المكان تحديدا قلعة أشقيف المحتلة أيضا من جانب الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يمكن القول

0: على ما بحسب ما أفادت مصادر ميدانية، جزء من دوي الانفجارات هو ناتج عن قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر التي تقع أيضا بجوار قلعة أشقيف، وأيضا هناك دوي للانفجارات هي ناتجة عن قيام الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة، لا سيما بعد أن دخل قبل ظهر اليوم إلى بلدة زوطر الغربية، وحتى الساعة يقوم بعمليات مسح ميداني ويقوم أيضا بتفجير الذخائر التي خلفها الجيش الإسرائيلي قبل انسحابه من بلدة زوطر الغربية. حتى الساعة الجيش اللبناني يمنع دخول المواطنين حتى الفرق الإعلامية إلى بلدة زوطر الغربية إلى حين انتهاء الكشف والمسح الميداني الكامل على بلدة زوطر الغربية. لكن بطبيعة الحال نحن اليوم قمنا بجولة ميدانية على عدد من المناطق التجريبية، ومنها أيضا بلدة صريفة التي ينتشر داخلها الجيش اللبناني، وهناك أيضا ترحيب كبير من قبل المواطنين في جنوب لبنان بدخول الجيش إلى عدد من البلدات في الجنوب اللبناني. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من قضاء بنت جبيل. أحمد شلحة. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، وأشار التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب.
2: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، متوعدا بالتصدي لأي تهديدات للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات حماية للسفن التابعة له. إعلان الحوثي قبل أيضا بتنديدات دولية ومحلية وكذلك من الأمم المتحدة. السعودية ردت أيضا على اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصارا على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
3: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
2: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكدا توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. العليمي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذانا بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تي ار تي عربي.
1: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 9 شهداء بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر اليوم ووفاة طفلة متأثرة.

0: أثر بإصابة سابقة، واستشهد صباح اليوم 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية، شهدت مناطق شرقية مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العشرمي. ربا، أهلا بك مجددا. ارتفاع في أعداد الضحايا إثر استهداف إسرائيل في قطاع غزة والمزيد من التصعيد، ماذا لديك في التطورات؟
1: كما أشرت ريهام، هو مزيد من التصعيد ومزيد من الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع. بعدما تحدثنا في صباح هذا اليوم عن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة المصري والتي أودت بحياة جميع أفراد العائلة ومسحت هذه العائلة من السجل المدني، نتحدث أيضا عن غارات جوية جديدة كانت قبل قليل في منطقة مدينة الزهراء الواقعة وسط قطاع غزة، وهذه البلدة تقع بين المحافظات الوسطى وبين مدينة غزة وهي أقرب إلى المحافظات الوسطى. قام الجيش الإسرائيلي باستهداف مركبة مدنية في أحد المفترقات، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وصلا تباعا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. يضاف إلى هؤلاء الشهداء أيضا الإعلان عن شهيدة متأثرة بجراحها قد استشهدت اليوم بفعل تأثرها بجراحها البالغة خلال استهداف طال شقة سكنية أيضا في مدينة غزة خلال الأيام الماضية. ومع الحديث عن تجدد الهجمات، نتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء لتصل إلى 9 شهداء منذ فجر هذا اليوم، ناهيك عن الحصيلة الواسعة والمروعة التي كانت يوم أمس والتي وصلت إلى نحو 15 شهيدا خلال يوم أمس. وهناك حالة تصعيد مستمرة ريهام، وهناك ليس تصعيد فقط مستمر، هناك تصاعد في وتيرة هذا التصعيد وارتفاع في أعداد الضحايا. لا يأبه الجيش الإسرائيلي بأعداد المدنيين الذين يحيطون بموقع الاستهداف الذي يريده، بل هو الهدف فقط أن يغتال من يريد اغتياله، أن يحقق عملية الردع التي يريد تحقيقها، أن يقوض قدرات المقاومة الفلسطينية. هناك حالة التزام كامل من قبل فصائل المقاومة منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ ببنود هذا الاتفاق، ولكن لم يلتزم الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بكامل هذه البنود. الخروقات ليست فقط بما يتعلق بالواقع الميداني، بل الخروقات تتعلق بسيطرة الجيش الإسرائيلي على المساحات داخل قطاع غزة. كنا نتحدث عن 50% إلى 53% من مساحة القطاع قضمها جيش الاحتلال بمجرد دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. اليوم نتحدث عن مساحة تقارب 70% من مساحة قطاع غزة هي كاملها في مناطق سيطرة الجيش، وتضييق المساحة على السكان المدنيين الفلسطينيين في المناطق الغربية شيئا فشيئا مع استمرار تقديم المكعبات الإسمنتية والعمليات العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي على حدود الخط الأصفر. أيضا يضاف إلى كل هذه الخروقات المتعلقة بالشأن الإنساني، تعطيل إجلاء المرضى والجرحى، مع عدم إدخال المساعدات بالقدر الكافي، منع أي شكل للإدارة المدنية في قطاع غزة بدخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتوليها زمام الأمور، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء وبين الفصائل، فصائل المقاومة الفلسطينية وبين أيضا مجلس السلام الذي يتولى المرحلة الفاصلة بين الحرب وبين العودة إلى الهدوء في قطاع غزة. وهذا كله يندرج تحت سياق الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تريد من قطاع غزة أن يبقى منطقة مشتعلة، منطقة تسيطر عليها إسرائيل بشكل أو بآخر جوا وبرا، أيضا مع استمرار التضييق والحصار المفروض على مختلف مناحي الحياة. يعني بريهام، لربما في حدث صباح هذا اليوم الفارق واللافت والخطير جدا، بأن هناك تحذيرات كثيرة من فرق الإسعاف ومن فرق الدفاع المدني بضعف إمكانياتها خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية. هذا الضعف ترجم حقيقة في هذا الاستهداف عندما وصلت مركبات الدفاع المدني بعد أن التهمت

0: النيران بشكل كامل كل أفراد العائلة، وبعد أن لم تستطع أن تصل إليهم وتنقذهم وهم أحياء وكانوا أحياء. وقال أحد القاطنين في هذه الشقة وهو شقيق الشهيد وشقيق رب الأسرة، قال بأنه كان داخل هذه الشقة واضطر لإلقاء أطفاله من النافذة والتقطتهم الفرق التي كانت في الأسفل والجيران الذين كانوا في الأسفل، ولم يستطع إنقاذ أطفال شقيقه في ظل عدم وجود إمكانيات ومعدات وآليات تستطيع السيطرة على هذا الحريق الضخم الذي التهم هذه الشقة السكنية، وتستطيع الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة الكبيرة وهذا العدد من الضحايا الذين غالبيتهم هم أبرياء، أطفال، 4 أطفال وسيدة، والمستهدف الذي يقول الجيش الإسرائيلي بأنه المستهدف هو فراس المصري الذي اغتالته إسرائيل في هذا الاستهداف.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بهجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا، وقالت السلطات الأوكرانية أن الضربات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في مقاطعة زاباروجيا، فيما أصيب 11 شخصا بينهم أطفال في مدينتي تسومي وخاركيف. وأضافت السلطات أن الهجمات طالت أيضا مقاطعتي تشيرنيهيف ودينيبرو، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها لإخماد الحرائق ولإجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مناطق داخل روسيا وأخرى خاضعة لسيطرة القوات الروسية، وقالت السلطات الروسية إن الهجمات تسببت في اندلاع حريق كبير داخل منشأة بمدينة ليبيتسك جنوب غربي روسيا امتد على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع، كما أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في إقليم كرازنادار الروسي ومدينتي ماريوبل وسيمفيروبل الخاضعتين للسيطرة الروسية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية، وقالت الهيئة في بيان إن أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلة من نوع RPG، كما كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. طلب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي رئيس الوزراء الهندي تاريندرا مودي بالاستقالة على خلفية حملة القمع والتي شنتها الشرطة ضد احتجاجات الطلاب والمطالبة بإصلاحات في النظام التعليمي.
2: تتواصل الاحتجاجات في الهند لليوم الثاني على التوالي بعد مواجهات شهدتها العاصمة نيودلهي بين محتجين وقوات الشرطة خلال الساعات الماضية. وتتصدر المطالبة باستقالة وزير التعليم دارمندرا بردان المشهد على خلفية أزمة تسريب أوراق امتحانات يقول المحتجون إنها أثرت في أكثر من 2 مليون طالب. وشهدت منطقة جانتر مانتار في نيودلهي تجمعات جديدة لأنصار حزب بهاراتيا جناتا الذين أكدوا استمرار اعتصامهم وتمسكهم بمطلب استقالة وزير التعليم في وقت عززت السلطات انتشارها الأمني عقب المظاهرات التي تخللتها اشتباكات واعتقالات.
3: تجاوزت الشرطة كل الحدود في تعاملها العنيف، وكان واضحا أنها تلقت تعليمات بالاعتداء على الطلاب والمتظاهرين، لكن الحركة ستزداد قوة من الآن فصاعدا، وسينضم إلينا عدد أكبر من المتظاهرين مقارنة بالأمس، ولن نغادر حتى يستقيل وزير التعليم.
2: وفي تطور متزامن أقامت الشرطة حواجز خرسانية على الحدود بين ولايتي البنجاب وهاريانا لمنع مزارعين من مواصلة مسيرتهم نحو نيودلهي، حيث يطالب المحتجون بعقد لقاء مع السلطات لطرح مطالب من بينها قضايا مرتبطة بالسياسات الزراعية والمفاوضات التجارية. وتزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف على الطرق المؤدية إلى العاصمة وإقامة حواجز خرسانية حالت دون مواصلة المحتجين تقدمهم.
4: هذا ليس نظاما ديمقراطيا بل ديكتاتورية. نيودلهي عاصمتنا ونحن لا نتجه إليها للاحتجاج بل للقاء المسؤولين، فلماذا نمنع من الوصول؟ وإذا كان لابد من إيقافنا فليكن ذلك من الحكومة المركزية لا من حكومة هاريانا، ونحن لا نزال في البنجاب، فكيف سيتقدم البلد إذا كانت معاملة المواطنين

0: بهذا الشكل. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الحكومة الهندية احتجاجات متزامنة تقودها مجموعات طلابية ومزارعون في أكثر من منطقة وسط إجراءات أمنية مستمرة في وقت لم تحسم فيه مطالب المحتجين حتى الآن.
1: قتل 20 شخصا وأصيب 80 آخرون جراء فيضانات اجتاحت ولاية نورستان شرق أفغانستان. وقالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين وإن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها. وأشارت السلطات إلى أن الفيضانات جرفت سوقا رئيسيا في الولاية ودمرت محال تجارية وفنادق ومنشآت، مقدرة الخسائر الأولية بنحو 35 مليون دولار. ارتفع عدد ضحايا غرق عبارة قبالة سواحل غويانا في البحر الكاريبي إلى 27 قتيلا، فيما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين. وقالت سلطات البلاد إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 69 شخصا من العبارة والتي كانت تقل نحو 180 راكبا. وأضافت السلطات أن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، مؤكدة فتح تحقيق في الحادث. نهاية النشرة وإلى العناوين. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. وصلنا لختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

مرحبا. في الجزء الأول من زيارتنا لمدينة أفروديسياس وصلنا للمسرح ولمركز المدينة أو الأغورا المشيدة أمامه مباشرة، وقلنا حينها إنه وبسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية عقب الزلازل فقد نقلت الأغورا من مكانها. نحن في الأغورا الجنوبية، ولعلها إحدى أجمل أغورا في العالم القديم، وليس في أفروديسياس وحدها. قلنا أغورا، لكن ما هي؟ الأغورا هي قلب المدينة الذي يشهد جميع أنشطتها من بيع وشراء، وحيث يلتقي الناس ويجتمعون ويتبادلون الأحاديث فيها، أي المكان الذي كنا نسميه في بلداتنا ومدننا باسم سوق. ولكن مؤخراً فقط، ومع افتتاح مراكز التسوق، وحين تفرقت أماكن التسوق والتجارة والمتاجر في المدن، فقدنا ذاك السوق الذي ألفناه في المدن والبلدات، في حين أن السوق كان مكاناً يقصده الناس ويضم الولاية والمدرسة والجامع وجميع الحرفيين، أي كان يلبي احتياجات الجميع. الأغورا أو ما نسميه السوق هو مكان عام هام متوارث منذ العصور القديمة،

في مدينة أفروديسياس كان هناك اثنتان من الأغورا متجاورتين، إحداهما هذه على شكل حوض حيث يجري التنقيب، وهي الأغورا الجنوبية، والأغورا الشمالية والتي لم يبدأ التنقيب فيها. هذه الأغورا ضخمة جداً، ما يعني أن مدينة أفروديسياس القديمة كانت ولقرون مركزاً تجارياً يعج بالحركة، لذا احتاجوا لأغورا بهذا الحجم. قديماً كان الناس يدفعون أثماناً باهظة جداً للعيش في مناطق معينة، ويوجد مثال على ذلك موجود ورائي. في الواقع التل الذي خلفي ليس تلاً طبيعياً بل تلاً صناعياً، فبدايات استيطان أفروديسياس ترجع للعصرين النحاسي والبرونزي، أي الألفية الخامسة قبل الميلاد. وليتمكن المستوطنون هنا من العيش بجوار هذا التل الأثري وإنشاء هذه الأغورا، شيدوا ما ترونه خلفي من قبب ضخمة وبنوا الجانب الجنوبي للأغورا مطلاً على التل. لماذا أرادوا العيش هنا؟ لأن هذا المكان كان ولمئات السنين مركزاً هاماً من أجل عبادة الإلهة الأم أفروديت، لهذا لم يبرح المستوطنون هذا المكان. هذا الذي ترونه خلفي هو في الحقيقة ستوا، نعم هذا ستوا، وأقصد بذلك أنه رواق من أروقة الأغورا. وبحسب النقوش هنا فإن الثري الأفروديسياسي الذي شيد المكان قد نذره للإمبراطور تيبيريوس. نحتت على الأفاريز أكاليل ووجوه، ونرى زخارف للكثير من الفاكهة التي تنمو في هذه المنطقة كالرمان والعنب، وهي تصور أنواعا عديدة من الأقنعة المسرحية. كل أفاريز الرواق المسمى رواق تيبيريوس عثر عليها في المراحل الأولى للحفريات، وأرسلت بداية إلى متحف إزمير للآثار، ثم ومع افتتاح متحف أفروديسياس أعيدت إلى هنا مجدداً. مدخل الأغورا كان بوابة ضخمة تقع شرقي المدينة، واليوم لم يتبقى من البوابة غير منصتها وقوسين، ولكن النقوش التي عثر عليها كشفت عن معلومات مثيرة للاهتمام. هذا المبنى الضخم رمم في عام 500 للميلاد، وهذا دليل على أن المدينة كانت لا تزال موجودة حتى ذلك العصر. أما هذا الحوض أمامي فكان يستخدم لغرض قل نظيره في العالم القديم، إذ يعتقد أنه استخدم في العصور المبكرة لتصريف المياه الجوفية في المدينة حين يرتفع منسوبها، ووظيفيا هذا صحيح، فما زالت المياه تغمر المكان حتى هذا اليوم أيضا. لكن أيضاً أشارت النقوش المكتشفة إلى أن الحوض كان مكاناً تمرح حوله حوريات الماء، وبأنه كان محاطاً بأشجار النخيل وبني لتزيين المكان، أي بغرض تنسيق البيئة الخارجية. وخلال البحوث التي جرت هنا عثر على بقايا أغصان النخيل، لكن الأشجار ليست موجودة. فتخيلوا أنكم في يوم حار من شهر يوليو أو أغسطس تستظلون بأشجار النخيل وتسمعون حفيفها وتتجولون حول هذا الحوض، وهذا بالفعل شيء تصعب رؤيته حتى في أيامنا التي نعيشها الآن. تحدثنا عن الاستوى

ودعونا نتذكر ما هي. وسط هذه الأغورات كانت هناك مساحة كبيرة أطرافها محاطة بالكامل أو من جانب واحد أو ثلاثة جوانب بصف من الأعمدة مع سقف يربط تلك الأعمدة بالجدار الخلفي. ولأن الطقس في إيجي والبحر الأبيض معتدل عموماً على مدار العام، فإن وجود سقف فقط يكفي للاحتماء من المطر والشمس. مناطق التنزه ذات الواجهة المفتوحة نسميها ستوا، وهو ما يسمى بالرواق أو بوريتيكو.

مكان آخر هام في المدينة هو الآجورا الجنوبية الواقعة خلف تل المسرح. الآجورا الجنوبية هي منشأة عامة يتوسطها حوض بطول 170 متراً تحيط به صفوف أعمدة على النظام الإيوني. هذه المنشأة الضخمة يبلغ طولها 230 متراً. المبنى هو حوض ضخم شيد لتزيين المكان، تقع إلى الشرق منه بوابة الآجورا، وقد رممه فلافيوس أمبيليوس في القرن الخامس للميلاد تقريباً. النقش الذي يعلو البوابة هو قصيدة نظمت لهذا المحسن. وصفت القصيدة المكان المرمم بأنه مكان الحوريات وأشجار النخيل، حيث جاء في تلك القصيدة: نحن الحوريات ممتنون له، لأن أمبيليوس وهب واحة النخيل جمالاً خارقاً وبهاءً رائعاً، لدرجة أن كل من يقف عند مياهنا ويطيل النظر سيثني دائماً عليه وعلى مكان الحوريات. أول فرضية طرحت بهذا الصدد تقول إن مكان الحوريات المذكورة في القصيدة هو الحوض الطويل، أما مكان واحة النخيل الذي يعتقد أنه أخذ اسمه من حديقة نخيل كبيرة فهو المجمع بأكمله.

نحن في بازيليكا، مدينة أفروديسياس. ما هي البازيليكا؟ في الحقيقة إن كلمة بازيليكا مشتقة من الكلمة اليونانية بازيليوس، وتعني الملك أو الحاكم. لكن ولأن بازيليكا تستخدم غالباً بمعنى كنيسة وتجنباً للخلط، ذكرت في مخططات أفروديسياس بالبازيليكا المدنية ولم تذكر وحدها. لكن ما علاقة البازيليكا بالكنيسة؟ البازيليكا هي في الواقع إحدى أروع أبنية المدن الرومانية، وإن كنا لا نستطيع رؤية روعتها بالكامل، لكنها كانت تمتد بطول 100 متر تقريباً، لها 3 أجنحة ولسقفها قبب أسطوانية، وهو مبنى مهيب جداً، لكنه ليس مبنى دينياً. عند الانتقال من الوثنية للمسيحية في القرنين 4 و5، لم يرى الناس حرجاً في تحويل معابد آلهتهم في مدنهم إلى كنائس، لم يروا حرجاً بذلك. لكن ليس في كل مدينة، فأروع المعابد في أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية كانت تستخدم لعبادة الأباطرة، والمسيحيون لم يبنوا أي كنيسة في مكان عبادة مخصص للأباطرة. لذا تحولت المباني البازيليكية غير الدينية والمهيبة إلى كنائس، وأصبحت مخططات البازيليكا متبعة في الكنائس. إذن ما البازيليكا؟ البازيليكا تعني مبنى الحكم، أي تعادل دار الوالي الآن. في الماضي كانت البازيليكا تضم المحكمة والمحافظة والوحدات الإدارية، أي دار الحكم الذي يقدم خدمات عامة لسكان، كالوحدات والأوزان المستخدمة في السوق والمبادئ والقوانين، وكل ما يخص نظام المدينة كان موجوداً في مبنى البازيليكا.

بنيت البازيليكا في القرن الأول للميلاد واستخدمت لقرون طويلة، وفي عهد الإمبراطور ديوقلسيانوس في مطلع القرن الرابع أضيف إليها نقش مثير للاهتمام. وأساساً فالإمبراطور ديوقلسيانوس لم يكن من خيرة الأباطرة الرومان، كما أن عصره شهد تدهوراً كبيراً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفعت الأسعار، ولكي يتصدى ديوقلسيانوس لذلك أصدر مرسوماً وجدت أجزاء منه في العديد من مدن الإمبراطورية، لكن أفضل النسخ عثر عليها في أفروديسياس. على ماذا نص؟ حدد فيه الإمبراطور حداً للأسعار، وهدد من لا يلتزم بهذا السقف بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد القتل أو دفع غرامات مالية. يقع المرسوم في 1400 مادة، ويحدد أسعار الرقيق والمواد الغذائية والمشروبات والمجوهرات، أي كل الأسعار.

المبنى الواقع جنوب غربي الآجورا الجنوبية والممتد بطول 145 وعرض 30 متراً وذو ثلاثة أجنحة هو البازيليكا، حيث انتهى تشييدها نهاية القرن الأول للميلاد. ينتهي المبنى جنوباً بقاعة مهيبة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار وتزينه نقوش نافرة. بعض نقوش المبنى تصور نينوس المؤسسة الأسطورية لأفروديسيوس الذي جاء من مدينة نينوى الآشورية وزوجته سميراميس. حسب الأسطورة فإن أصل عبادة أفروديت في المدينة يرجع لعبادة عشتار آلهة الحب والجمال التي جلبها نينوس معه من آشور. ظل المبنى قيد الاستخدام، وفي عام 301 للميلاد كتبت باللاتينية مراسيم الإمبراطور ديوكليسيانوس الشهيرة التي تحدد سقف الأسعار والعملات. نشر المرسوم على ألواح في مدن عدة في جميع أرجاء الإمبراطورية، لكن أفضل تلك النسخ حالياً هي نسخة أفروديسياس.

قسم الحمام الذي نسميه فريجيداريوم هو دون سقف الآن كما ترونه، لكنه كان في الماضي مغطاً بقبة أسطوانية، وكان فيه بيسيلين أو حوض. الأحواض الموجودة في الحمام لم تكن عادة أحواض سباحة، بل كانت مستخدمة للاسترخاء، وكما ترون فهي ضحلة تنزلون إليها بدرجتين وتجلسون على أطرافها لتبادل الحديث مع الصحبة. كان هذا المبنى فيما مضى مكسوًا بالرخام كما كان الحال في أفروديسياس بكاملها كما ترون، لكن بمرور الزمن أصبح الرخام مادة ثمينة، وحين أصبحت المدن أكثر فقراً وأصغر مساحة، وبدلاً من الذهاب للمحاجر للحصول على الرخام، كان الرخام يقتلع من المباني المهجورة ويسهر في أفران كلسية ويحول إلى جير. في هذه الجدران كما ترون هنا توجد ثقوب، وهذا دليل على أن جميع هذه الجدران كانت سابقاً مغطاة بألواح من الرخام الملون. هذه الثقوب حفرت لتثبيت الأوتاد المعدنية خلف قطع الرخام، ولا يزال بعض تلك الأوتاد في مكانه إلى الآن. بحسب المعطيات الموجودة يمكن لنا أن نتخيل شكل حمام أفروديسياس قبل 2000 سنة من يومنا هذا.

خلال الحفريات في الحمام عثر على تماثيل حافظت على أشكالها بشكل جيد. من بين تلك التماثيل هناك تمثال يصور أخيل ممسكاً ببنت سيليا ملكة الأمازون وهي تحتضر. أخيل قتل بنت سيليا.

0: لكنه وفي نفس الوقت أغرم بها. في العصور السابقة كان تمثال معروضاً في مكان آخر من أفروديسياس، لكنه نقل إلى هنا في العصور اللاحقة لتزيين الحوض ذي الأعمدة الأربعة في حمام هادريان.
1: لم تكتشف المدينة بأكملها رغم استمرار التنقيب 100 عام بشكل متقطع و60 عاما بشكل متواصل. وأساساً الغرض من التنقيب العلمي لا ينبغي أن يكون الكشف مباشرة عن المدينة كلها ثم البحث عن سبل صونها، بل يجب أن يكون الهدف بلوغ المعرفة. هذه هي الأغورا الشمالية، وهي لا تقل حجماً عن الأغورا الجنوبية، لكنها لم تشهد أعمال تنقيب. أما ما نراه في هذا الجانب فهو مبنى شيد في المدينة في وقت لاحق. كما قرأ معظمنا في كتب التاريخ فإنه في عام 330 للميلاد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، شرقي وغربي، وأعلن قسطنطين قيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومركزها إسطنبول، رغم أن المسيحية كانت ديانة هذه الإمبراطورية الجديدة ولم تفرض على أحد، لكن الأمر لم يستمر هكذا. ففي عهد ثيودوسيوس الأول منعت الوثنية ودمرت جميع المعابد القديمة أو حولت لكنائس، وأصبح الجميع يتبع المسيحية. خلال تلك الفترة التي نسميها فترة روما الشرقية أو بيزنطة، كانت أفروديسياس كبرى مدن كاريا، وكان لابد من إنشاء مركز أسقفي في هذه المدينة آخذين بالاعتبار أهميتها. فكانت توجد هنا دار ضخمة بنيت في تلك الفترة، منشأة كبيرة سميت بدار الأسقف أو قصر الأسقف. الآن وبالعودة للفترة السابقة للمدينة أي الفترة الرومانية، سنرى البولي تايريون أي مبنى المجلس.

شمالي المدينة يقع مبنى المجلس البولي تايريون الذي يتسع لنحو 1700 شخص. المبنى وكما هو حال أبنية البلدية اليوم كانت تعقد فيه اجتماعات المجلس، حيث صمم ليكون ملائماً لإقامة أنشطة مختلفة كالحفلات الموسيقية والعروض وإلقاء الخطب. استخدم المبنى حتى نهاية العصر القديم، وزين مسرحه المؤلف من طابقين بالتماثيل. عثر عند مدخل مبنى المجلس على تمثالين يسترعيان الانتباه ويعرضان اليوم في المتحف. التمثالان لشخصيتين من سلالة فلافيا، إحدى الأسر البارزة في المدينة، وهما تاتيانا وعمها دوميتينوس. ويعرف دوميتينوس في النقوش بأنه كبير كهنة آسيا. نحت التمثالان مطلع القرن الثالث للميلاد.

نحن الآن في بوليه تايريون أفروديسياس، أو في المبنى الذي يسمى مبنى المجلس. بوليه هم المنتخبون وجهاء المدينة، أي البوليه هو مكان اجتماع الأشخاص الذين يحددون مستقبل المدينة. قبل الحفريات كان هذا المبنى مطموراً بالكامل تحت الأرض، وقد عثر عليه عن طريق الصدفة أثناء عمليات التنقيب في دار الأسقف الواقعة غربة. ولدى عمليات التنقيب كشف عن جزء من مقاعده، لكن عليكم أن تتخيلوا أنه في الأعلى كان هناك صف آخر مماثل لهذا على الأقل، لكنه هدم، فكان مبنى مجلس رائعاً يتسع لألف وسبعمائة شخص. المباني المسمى بوليت

تايريون أو أوديون هي في الحقيقة أبنية تشبه المسارح نوعاً ما، لكنها أصغر حجماً لأن لها أسقفاً من أعلاها. إنها مبان كبيرة شيئاً ما، لكن على سبيل المثال في أوديون كوبيرا شيدت فتحات السقف الواسعة جداً باستخدام عوارض خشبية ضخمة جداً. وأيضاً في المدينة الأثرية باتارا استطعنا أن نرى حتى قبر البناء الذي شيد سقف البوليت تايريون، وكما أسلفت فنرى اليوم نصفه فقط. خلف هذه الجدران ورائي كانت هناك قبب زالت بالكامل مع الطابق الثاني، وهو مبنى مسقوف حيث زين مبنى المسرح بتماثيل. هناك تفاصيل نسأل عنها دائماً أثناء الجولات في هذه الأبنية. ما ترونه على الجانبين، انظروا للزخارف، لم تسلم جميعها، ولكن هنا مثلاً أحدها ظل سليماً وهي تطالعكم في كل مكان. حين ننظر إليها اليوم نرى بوضوح أنها تمثل قوائم أسد، لكننا وبشكل خاص بعد القرنين الأول والثاني للميلاد أصبحنا نراها أكثر بساطة، أي لا نرى سوى نتوء يدل عليها. وحين نقول نحن الأدلاء السياحيين إنها نسخ مبسطة لقوائم أسد لا يصدقوننا، لكنها واضحة هنا، نراها كثيراً في المسارح والمباني المشابهة وفي جميعها تقريباً بشكلها المبسط أو الأصلي. أعتقد أن المسارح في غرب الأناضول، ولأنها وجدت لإقامة طقوس لباكوس أو ديونيسوس والإلهة الأم كوبيلي، ولأن الأسد هو أحد أهم الرموز التي تشير إلى كوبيلي، فإن قوائم الأسد هذه قد تكون متوارثة عن طقوس مغيلة في القدم، أو على الأقل هذا ما أردت أنا دائماً أن أراها عليه بطريقة ما. الذين يزورون المسرح اليوم سيرون الحلبة أيضاً، فما نراه هنا كان مستخدماً لنفس الغرض قبل 2000 سنة. هذا المبنى استخدم مجلساً وأيضاً استخدم أوديون، أي قاعة للحفلات الموسيقية. حين بدأ التنقيب هنا كانت توجد فسيفساء أرضية رخامية بديعة الجمال، ولكن غطيت لحمايتها. عمليات التنقيب واكتشاف آثار تاريخية ورؤية الزوار لها أمر رائع، ولكن رغم ذلك تبرز مشكلة حمايتها بالطبع، وبعد فترة يجب بناء سقف لحماية المكان. ولكن نظراً لأن تشييد سقف أصلي في أماكن كهذه صعب جداً ومكلف جداً، يشيد عادة سقف عشوائي ما يجعل المدن القديمة تبدو قبيحة المنظر لأبعد الحدود، لكني أعتقد أنه ليس هناك حل آخر.

ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من أفروديسياس. زرنا خلالها الأغورا الجنوبية والبازيليكا والحمامات ودار الأسقف ومبنى المجلس. إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: No ship is allowed to pass through the Strait of
6: Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنت كوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت.

0: الكويت، وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في الجيش الأردني قوله إنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم، ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية، غادر طاقم ناقلة السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية طهران الزميل أمير جابر مراسل تريتي عربي. أمير، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء آخر المستجدات على الصعيدين الميداني والسياسي كذلك.
1: نعم عصام، ميدانيا يمكن الحديث عن الناقلات المستهدفة في ساعات فجر هذا اليوم. الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن ناقلتي نفط اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لحوادث أمنية، هكذا جاء في البيان الرسمي للحرس الثوري الإيراني، ويقول بأن هذه الناقلات كانت تعبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز وهو الذي يمر عبر المياه العمانية، وقال بأن هذا المسار هو مسار غير آمن، وحذر الولايات المتحدة بأن التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز تزيد حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز. عصام، لو يعني تابعنا التطورات منذ 7 تموز، منذ أن استهدفت إيران إحدى السفن التجارية في هذا الممر، الممر الجنوبي في هرمز، وعلى خلفية ذلك أعلن الرئيس الأمريكي إنهاء الهدنة ومذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن في 8 تموز، وبدء الضربات الأمريكية على السواحل الإيرانية منذ 7 تموز حتى اليوم، إيران قامت باستهداف 15 سفينة تجارية بينها ناقلات نفط مملوكة لدول في المنطقة كالإمارات وقطر والكويت، وهذا يعني أن بمعدل كل يوم استهداف سفينة في هذا المضيق. والحرس الثوري ما زال يؤكد على أن المضيق مغلق ولم يتم السماح بعبور السفن من هذا المضيق، ولكن هناك مواقع دولية لتتبع بيانات السفن أكدت بأن يوم أمس عبرت أكثر من 10 سفن من هذا المضيق، ومعظم هذه السفن عبرت عبر الممر الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية. بالتالي فرض السيطرة الإيرانية على هذا المضيق هو إعلان رسمي من قبل إيران، هكذا تقول وهكذا تؤكد، وعلى هذا الأساس تأتي استهداف عملية استهداف السفن التجارية في هذا المضيق. بالإضافة إلى ذلك، دعني أشير إلى المحافظات المستهدفة في ساعات فجر هذا اليوم من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى المحافظات المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز كمحافظة خوزستان وبوشهر وهرمزكان، وكذلك محافظة سيستان وبلوشستان المطلة على خليج عمان. استهدفت أيضا محافظة شيراز وهي أيضا في جنوب إيران، بالإضافة إلى محافظة كرمان في جنوب شرق البلاد. في ميناء جازك الإيراني الذي يقع على سواحل خليج عمان وفي شرق مضيق هرمز، أعلن حاكم هذا الميناء عن استهداف 100 زورق وقارب تابع للسكان الأصليين لهذا الميناء، وقال بأن هذه الزوارق هي وهذه القوارب هي قوارب مدنية. بالنسبة للموقف السياسي، هناك تصريحات للرئيس الإيراني يتحدث عن بأن في كل اجتماعاته مع المرشد الأعلى والتي ازدادت خلال الأيام والفترة الأخيرة حسب وصفه، قال بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكد على ضرورة إنهاء حالة الحرب واللاسلم مع الولايات المتحدة. وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني في إسلام آباد
0: نعم
1: التقى برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأيضا بعد هذا اللقاء التقى بنظيره الباكستاني محسن نقوي. ويقال هنا بأنه يحمل رسالة من الرئيس الإيراني حول التطورات في المنطقة وكذلك
0: نعم أمير
1: الاشتباكات ما بين إيران والولايات المتحدة.
0: نعم أمير شكرا جزيلا لك من العاصمة الإيرانية طهران، الزميل أمير جابر مراسل تيريتي عربي. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك مخاوف من استهداف إيران وحلفائها مصالح الولايات المتحدة ومنشآتها الدبلوماسية ومواطنيها في أنحاء العالم. وأشار التحذير إلى التخوفات من استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. تتسارع جهود الوساطة الإقليمية لانتزاع هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، حيث كشف موقع أكسيوس عن مقترح لوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. يأتي ذلك بينما يتواصل التصعيد الميداني في المنطقة.
2: بين مساع دبلوماسية مكثفة واستعدادات عسكرية متصاعدة، يقترب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دخول منعطف حاسم خلال الأيام المقبلة. فقد نقل موقع إكسوس عن مصادر إقليمية قال إنها موثوقة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخر قدمت إلى واشنطن وطهران مقترحاً لهدنة تستمر 10 أيام. ويقضي المقترح بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مسارَي الملاحة في مضيق هرمز الجنوبي من دون هجمات إيرانية، والشمالي من دون حصار أمريكي. وخلال الهدنة يفترض أن يتفاوض الطرفان على ترتيبات طويلة الأمد لتنظيم الملاحة، ومن بين الأفكار المطروحة السماح لإيران بتحصيل رسوم محدودة مقابل خدمات بحرية أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. ولم يوافق أي جانب رسمي على المقترح حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إدارة ترامب بصدد دراسة المقترح، وأنها طلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة جديدة من الضربات داخل إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما قالت سلطات تلك البلدان إن دفاعاتها الجوية اعترضت تلك الصواريخ الإيرانية دون توضيح حجم الخسائر. وبينما تدفع واشنطن بتعزيزات جوية إضافية إلى المنطقة، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها وتضع في حساباتها لاحتمال اتساع الحرب، وهو ما يضع الوسطاء أمام خيارين: إما هدنة تعيد الملاحة إلى مضيق هرمز وتفتح الطريق أمام التفاوض، أو جولة أشد من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأسرها. سرين حامدي، تلت عربي.
0: دخل الجيش اللبناني بلدة زوتر الغربية في قضاء نبطية جنوبي لبنان، وبدأ تنفيذ عمليات مسح ميداني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوتر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية.
3: نحن موجودون الآن عند مدخل بلدة صريفة في قضاء صور بجنوب لبنان، وذلك بعد أن عزز

0: صريفة اعتبرت من أنها إحدى بلدات المناطق التجريبية في جنوب لبنان، علما أن هذه البلدة لم تكن محتلة من جانب الجيش الإسرائيلي. كما نشاهد هناك انتشار للجيش اللبناني، أقام حواجز ثابتة عند هذه البلدة وأيضا البلدات التي تقع ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، منها بطبيعة الحال بلدة فرون. تعزيز وجود الجيش اللبناني عند بلدة صريفة تزامن كذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية، وهي أولى البلدات التي كانت محتلة وينسحب منها الجيش الإسرائيلي وتدخل فرق الهندسة وآليات الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية. بطبيعة الحال تواجد الجيش اللبناني في بلدة صريفة وغيرها من البلدات التي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية أرخى جوا من الطمأنينة لسكان هذه البلدات الذين رحبوا بوجود الجيش اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة صريفة في جنوب لبنان.
1: قال رئيس بلدية زوتر الغربية عابد عز الدين إن فرق الهندسة تابعة للجيش اللبناني بدأت الانتشار في البلدة، مشيرا إلى أن الأهالي ينتظرون قرار الجيش للدخول وتفقد ما بقي من منازلهم.
2: مبدئيا فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني دخلت الآن على زوتر الغربية، فإن شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جولة فرق الهندسة، ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن أكيد القرار عندهم. بعد ما يعطينا إذن الجيش بالدخول على زوتر الغربية كمواطنين منفوت، لأنه الجيش موجود بس منطل منشوف شو فيه داخل زوتر الغربية ومنحمل حالنا ومفل. استقرار ما فينا وما منقدر اصلا، ما منقدر لا بكل التفاصيل، ما منقدر مثل ما قلت لك البنى التحتيه كلها معدومه، البيوت كلها بالارض.
1: من جهه ثانيه يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الامريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتاتي هذه الزياره غداة اعلان الولايات المتحده التي ترعى مفاوضات بين لبنان واسرائيل بدا تنفيذ اطار وقع عليه البلدان. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. في قطاع غزة ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في القطاع إلى 9 شهداء بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر اليوم ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة. واستشهد صباح اليوم 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية شهدت مناطق شرقي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مواصلة العمل مع تركيا ومصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار، بمشاركة ممثلين عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من غزة الزميلة ربا العجرمي مراسلة تريتي عربي. ربا، مرحبا بك، لو تضعين في ضوء آخر المستجدات على الصعيدين الميداني والسياسي في القطاع.

0: وسط التطورات في المشهد السياسي لربما والتعثر حتى اللحظة عصام في التوصل إلى تفاهمات تقضي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مكونة من عدة بنود أهمها الشأن الإنساني وإعادة إعمار قطاع غزة، حتى هذه اللحظة ما زالت تمنع إسرائيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى القطاع وممارسة مهامها، رغم الإعلان من حركة حماس بشكل واضح بأنها حلت اللجنة، لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير زمام الأمور في القطاع. هناك تطورات في المشهد الداخلي لحماس يتعلق بانتخاب رئيس مكتب سياسي جديد لذات الدورة التي استشهد فيها اثنان من رؤساء المكتب السياسي للحركة، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، التي كانت هذه الدورة ما قبل حرب الإبادة الجماعية وتنتهي مع مطلع العام 2027، ولكن اليوم أو أمس تحديدا كان هناك إعلان رسمي بانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس وسط ظروف معقدة تحيط بالحركة تحديدا في قطاع غزة، في ظل أيضا ما يتعلق بالضغوطات التي تمارس عليها دوليا تحديدا في شأن نزع السلاح وما شابه، في ظل ما شهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية. في الشأن الميداني هناك تطورات لافتة تتعلق بوتيرة تصعيد مرتفعة للغاية عصام، لم نعد نتحدث عن استهداف أو استهدافان كل يوم أو يومين، نتحدث عن 5 و6 استهدافات في اليوم الواحد، وهناك أعداد ضحايا يفوق 10 و15 و20 ضحية بتنا نتحدث عنهم خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية. فجر هذا اليوم مثلا كان هناك مجزرة بحق عائلة المصري استشهد بها الأب والأم وجميع الأطفال، ثم ابتلى ذلك عملية استهداف في منطقة الزهراء، مدينة الزهراء أو بلدة الزهراء الواقعة إلى الجنوب من مدينة غزة، واستشهد فلسطينيان في مركبة مدنية، ثم بعد ذلك فتحت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه مناطق مواصي خان يونس جنوبي القطاع، استشهدت أيضا فلسطينية متأثرة بجراحها إثر استهداف سابق. نتحدث عن حصيلة منذ صباح هذا اليوم وصلت إلى 9 شهداء وعدد من المصابين بفعل هذه الاستهدافات المتكررة، ولا تقتصر فقط أو يقتصر الأمر على الاستهدافات، بل أيضا على توسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. بتنا نتحدث عن هذا التوسيع اليومي وليس بشكل يعني متفاوت أو متباعد لربما بين أسبوع إلى شهر. صرنا نتحدث عن توسع وتقدم لآليات عسكرية وهندسية إسرائيلية تزيح المكعبات الإسمنتية باتجاه الغرب وتضيق على الفلسطينيين المساحات التي يتواجدون بها، وتقوم بأيضا محاصرة المنازل وغطاء ناري واسع لتتقدم هذه الآليات، وبالتالي نتحدث عن توتر لافت في المشهد الميداني وفي المشهد الإنساني أيضا الذي ما زال على حاله بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.
1: نعم ربا، شكرا جزيلا لك من غزة. زميلة ربا العجرمي مراسلة تريتي عربي. وفي الضفة الغربية المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في بلدة سعير شمال الخليل صباح اليوم، في وقت تتواصل فيه أعمال التوسع بمستوطنة الجمجمة المقامة على أراضي البلدة، ضمن مشهد يجسد سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية من جهة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من جهة أخرى.
2: لم يكتمل شروق الشمس هنا في بلدة سعير شمالي الخليل حتى كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا من طابقين يؤوي عائلة مكونة من 12 فردا بذريعة البناء من دون ترخيص، لتضاف العائلة إلى آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الضفة الغربية.
3: ما خليناش نطلع إشي، أعطيني طبعا 10 دقائق، قال لي إخلي يعني بس قاموا للجناب والهذا والباقي ما باقي، قال لي يعني ما دش في إنا دار قديمة في البلد في وسط البلد بعد أرجع عليها، وزي ما أنتم شايفين يعني الحال يعني على الله، وكلفتني طبعا حطيت اللهم صل عليك نبي دين علي السعان وبنيتها وتعبت.
2: وعلى بعد مئات الأمتار فقط تتواصل أعمال البناء في مستوطنة الجمجمة التي تعد أكبر المستوطنات الحديثة المقامة على أراضي البلدة، وبينما تتسارع أعمال التجريف والبناء وإسكان المستوطنين، يمنع الفلسطينيون من البناء أو حتى الحفاظ على منازلهم، وكان آخرها 3 منازل في محيط المستوطنة خلال العام الأخير.
4: هذا الامتداد والشريط الاستيطاني المستمر سوف يكون على حساب المنازل في أطراف البلدة. حصر هذه المنازل وهدمها يؤدي إلى حصر مساحة البلد وتهجير المواطنين، مما يزيد أعباء المواطنين في هذه البلدة اللي هم أصلا منهكين من الاحتلال أصلا ومن الظروف.
2: وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 720 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما ينتظر الآلاف في بلدة سعير صباحا جديدا وقد ضاعت كلها ولم يبق منها أثر. لا يمر يوم في الضفة الغربية دون هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أو منازل أو منشآت فلسطينية، وفي اليوم نفسه تتوسع مستوطنة جديدة فوق ركام تحته قصة نزوح جديدة. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
1: أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أمس عن تعيينات جديدة شملت أبرز المناصب الأمنية في البلاد، وكلف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني إلى جانب مهامه الحالية، فيما عين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.
5: في مسار سوريا الجديدة، دمشق تعلن تعيينات أمنية في مناصب بارزة. الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار الداخليين، كلف وزير الداخلية الحالي أنس خطاب بجانب مهامه بإدارة مكتب الأمن الوطني. الشرع وفي التعيينات الجديدة عين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، مكلفا رئيسها السابق بمهام معاونة إدارة مكتب الأمن الوطني. تعيينات يرى فيها متابعون أنها جاءت لترتيب الهيكلة الأمنية بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
6: التغييرات التي حصلت في سوريا مؤخرا تغييرات جوهرية مهمة تساعد على عملية الضبط الأمن والاستقرار في دولة باتت شبه مستقرة إلى الآن. هذه التغييرات إذن لا تتم في بلدان بها حالات من الحروب ومن الانقسام والانفصال، إذن هذا دليل على أن البلد مستقرة وتستطيع أن تقوم بهذه التغييرات متى شاءت. إذن هذه التغييرات ليست بحالة طوارئ، ونحن ليس بحالة طوارئ. والمكتب الأمن الوطني الذي هو تم تشكيله سابقا والآن تم تفعيل تشكيله، كان المكتب الأمن الوطني ليس لديه قوات وليس لديه كوادر، وإنما هو ينسق ويحقق استراتيجيا لمراحل الحرب والسلم ويتخذ القرارات المهمة في البلد.
5: ويعد الأمن في سوريا من أكثر الملفات حساسية في دولة ما زالت تعيد بناء نفسها في ظل حوادث أمنية متكررة توجب بحسب متابعين ضرورة تحديد أدوار المؤسسات الأمنية ومهامها.
7: تعد هذه الخطوة حقيقة خطوة استراتيجية نحو استكمال بناء الدولة وتطوير المؤسسات الأمنية وضبط الأمن الداخلي، كما أن هذه الخطوة اليوم تعطي إشارة إلى الدول الخارجية التي تعول اليوم على الحكومة السورية للعب أدوار إقليمية، بأن المؤسسات الحكومية والأمنية في سوريا باتت جاهزة للعب هذه الأدوار، كما أنها اليوم يناط بها مجموعة من الأعمال على المستوى الداخلي والخارجي تتضمن محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة الفلول والشبكات المنظمة تهريب المخدرات على مستوى المنطقة.
5: ويشرف مكتب الأمن الوطني على الأجهزة الأمنية كافة، أما جهاز الاستخبارات العامة فمسؤول عن جمع المعلومات وتقديم التقييمات المتعلقة بالأمن القومي في الداخل والخارج ومكافحة التجسس والإرهاب.
8: لا يمكن فصل التعيينات الأمنية الأخيرة عن الحاجة السورية لبسط الاستقرار في البلاد، فهي تأتي استكمالاً للجهود الرئاسية لاستدامة الانضباط والأمن التي تعمل دمشق على تعزيزها في كل محافظات البلاد. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
1: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت الهيئة في بيان إن أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلة من نوع RBG

كانت مخبأة بأحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوتر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

الأرجنتين لم تخسر المونديال فقط، بل خسرت القيم والمبادئ والروح الرياضية، رغم أن أحد أساطير الكرة في صفوفها.

0: هذا ما كتبه أحدهم، فرد آخر: الأرجنتين أكثر منتخب في تاريخ كأس العالم، استحق الخسارة فنيا وسلوكيا. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا اليوم. منتخب الأرجنتين يسقط في اختبار الروح الرياضية بعد سقوطه في المونديال. حكم إسرائيلي ضد الشيخ كمال الخطيب يثير الاستياء عبر منصات التواصل. طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يهتفون لفلسطين خلال حفل تخرجهم. تختبر كرة القدم أخلاق المنتخبات والشعوب في لحظات الهزيمة أكثر منها في وقت الفوز، والوجه القبيح في الرياضة هو التعصب وانعدام الروح الرياضية، وقد شاهدنا ذلك بوضوح خلال المواجهة الملحمية التي جمعت بين إسبانيا والأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2026، أين تجلى الفارق الحقيقي في الروح الرياضية والسلوكيات داخل الميدان وفي المدرجات. فإسبانيا وجماهيرها قدمت نموذجا رفيعا في الاحتفال والاحترام، بينما سقطت الأرجنتين في فخ الانفعال وعدم تقبل الخسارة. لتفتح هذه المباراة من جديد ملف الروح الرياضية وتداعياتها الاجتماعية، فالهزيمة أمام إسبانيا كشفت عن صعوبة بالغة في تقبل الهزيمة، وأظهرت غضب الأرجنتينيين واعتراضهم على قرارات الطاقم التحكيمي، بالإضافة إلى مناوشات حادة مع لاعبي إسبانيا. شاهدوا معي. هذا الانفصال عن قيم اللعبة أكد حالة الاستعلاء الكروي لدى الأرجنتينيين، لدرجة أنهم أعطوا ظهورهم للاعب منتخب إسبانيا خلال احتفالهم بكأس العالم عكس التقاليد الرياضية المتعارف عليها. شاهدوا معي. هنيئا لإسبانيا هذا التتويج. في المقابل سعى العديد من لاعبي المنتخب الإسباني إلى تقديم احترامهم لنظرائهم الأرجنتينيين، مثل ما فعل هنا حارس المرمى الإسباني بوناي سيمون الذي لم تتلقى شباكه أي كرة من المنتخب الأرجنتيني. الجماهير الأرجنتينية سقطت في الامتحان أيضا، فقد هاجم بعضهم صانع المحتوى العالمي سبيد بعبارات نابية بعد المباراة كما تشاهدون في هذا المقطع، ووجه له ووجهت له شتائم عنصرية. رغم ذلك ضربت الجماهير الإسبانية مثالا في النضج الكروي، حيث ركزت على مؤازرة فريقها وإظهار الاحترام في مقابل حالة من الاحتقان والردود الغاضبة التي سادت أوساط مشجعي الأرجنتين الذين رفعوا علم إسرائيل لاستفزاز المنتخب الإسباني وجماهيره كما تشاهدون في المقطع أمامكم. في نهاية المطاف يقول أحد رواد المنصات: كرة القدم تصنف من يقدم أو تنصف من يقدم الكرة الأجمل والتكتيك الأعلى والأعصاب الأهداء داخل المستطيل الأخضر. لنشاهد.
1: يا جماعة كنت محايد، قلت يفوز الأرجنتين يفوز إسبانيا، مبروك عليهم مين ما كان يفوز، بس أقسم بالله بس شفت اللقطات بالملعب داخل الملعب قبل صفرة الحكم وبعد صفرة الحكم، قلت الحمد لله أخذوها إسبانيا. منتخب بلطجيات، منتخب بلطجيات، ما بيشوف ميسي، لا لا لا، ما تشبه لي ميسي بهالمنتخب، لا لا لا. يا جماعة أتلتيكو مدريد حتى لعبوا بالنهائي قدام إسبانيا وحتى بمعظم البطولة أتلتيكو مدريد منه هالمنتخب يلي بيستاهل يروح على النهائي، ما في غير ميسي اللي حمله على كتافه. بالنهائي اختفوا كلهم، اختفى ميسي، بس بعد هاللقطات وهالبلطجية والمشاكل

0: شوف اللقطة، شوف اللقطة، انت حكم، شوف اللقطة، انت حكم. اخترابه بوكس، هو عم يمرق يحتفل وجافي ينزل فيه خبط. والله فرحت لأسبانيا، والله العظيم فرحت لأسبانيا من بعد كل هالمشاكل والبلطجية اللي صارت. شوف المشهد، شوف المشهد. ألف مبروك لأسبانيا بكل استحقاق وكل شدارة بطل العالم، وهارد لك للأسطورة اليوم السي.
1: الرياضة أخلاق. إذن مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات حول هذا الموضوع، ونأخذ بعضا من هذه التعليقات. شاهدوا معي. أحدهم يقول: الكراهية التي تعرضت لها الأرجنتين بهذه البطولة تعلمنا مدى سهولة غسل أدمغة الناس وتوجيههم. أتمنى أن ينشر أحدهم دراسة حول هذا الموضوع يوما ما، فهو حالة دراسية مثيرة للاهتمام حقا. أما أوزيل يقول: غسل الأدمغة الحقيقي هو استمرار البعض في الدفاع عنهم، ففي حين يعاقب المشجعون في الدول الأخرى على العنصرية يحتفى باللاعبين في الأرجنتين بسببها. أما محمد عبد الكريم فيقول: هزيمة الأرجنتين بالمونديال كلفها ما هو أغلى من اللقب، سمعتها. الاستفزازات والاعتراضات المتكررة والجدل التحكيمي حولت منتخبا محبوبا إلى أحد أكثر الفرق تعرضا للهجوم. حساب آخر يقول: أول مرة أرى المنتخب الأرجنتيني يلعب بهذا الشكل طوال البطولة، طالما كان لعبهم نظيفا وممتعا، لكنهم في هذه النسخة اتسموا بالعنف الشديد حتى تجاوزوا القوة البدنية المعروفة عن الفرق الإفريقية. قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة بإلزام الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بالعمل لمدة 9 أشهر فيما يسمى خدمة الجمهور. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية بقيمة 15,000 شيكل، أي نحو $5,000، إضافة إلى السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في حال ارتكابه مخالفات مماثلة، رغم أن الرجل لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه. وشهدت المحكمة حضورا شعبيا واسعا من النساء والرجال تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمحاكمة الشيخ كمال خطيب وتعتبرها استهدافا لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه وتجريم المواقف والرأي السياسي. الشيخ كمال خطيب وفي كلمة له أمام وسائل الإعلام وحشد من المتضامنين عقب جلسة النطق بالحكم، أكد ثبات الموقف الوطني وعدم المساومة على المسجد الأقصى والهوية الوطنية. نتابع جزءا من تصريحه.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل إخوانه الرسل الكرام أصحاب كلمة الحق في وجه السلطان الجائر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي كتب لنا هذا القرار الذي ولا شك أنه يمثل راحة نفسية في ظل الطلب الصلف الذي كان من النيابة بطلب السجن الفعلي بمدة تتراوح بين 30 شهر إلى 50 شهر. قبل ذلك أقول الشكر لكم جميعا أخواننا من حضروا ومن لم يحضروا في جلسات كثيرة، حوالي 50 جلسة.
1: هذا وقد أثار قرار خدمة الجمهور استياء واضحا عبر المنصات، ووصفها ناشطون بأنها لا تقل قسوة عن السجن باعتبارها تفرض أعمالا إلزامية غير مدفوعة الأجر، كما تضم مهاما مهينة وأعمالا خدمية مختلفة داخل مؤسسات إسرائيلية، من بينها تنظيف المرافق العامة أو نقل أعلاف للحيوانات أو رعاية كبار السن وذوي الإعاقة. رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية سياسية ووطنية لفلسطيني الداخل الفلسطيني، الدكتور جمال زحالقة، كان له تعليق على هذا الحكم، فماذا قال؟ شاهدوا معي.
3: نتحدث قبل قرار المحكمة، ومهما كان قرار المحكمة نحن لدينا قرار، وقرارنا هو التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والانحياز الكامل لشعبنا ولقضيته العادلة.

0: والانحياز الكامل لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب الذي يجب أن يحاكم هو الحكومة الإسرائيلية. وهنا نحن في حالة.
1: من جانبها أكدت هيئة الدفاع المتمثلة في مركزي عدالة وميزان أن الملف في جوهره يمثل ملاحقة سياسية وتجريما للخطاب الوطني، مشيرة إلى نيتها التوجه إلى الاستئناف لإلغاء الإدانة بالكامل. لكن ما خلفية الملف القضائي للشيخ كمال خطيب؟ جاء القرار في ختام مسار قضائي استمر أكثر من 5 أعوام على خلفية ما يعرف بملف هبة الكرامة في مايو 2021، واستندت لائحة الاتهام إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين وعنف الشرطة بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس. واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن تلك التصريحات والمنشورات بحسب زعمهم تشكل تحريضا على العنف والإرهاب، بينما أكدت هيئة الدفاع أنها تندرج ضمن حرية التعبير والخطاب السياسي المشروع المتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بحق الشيخ كمال الخطيب، ونبدأ مع الإعلامي نزيه الأحدب، شاهدوا معي. الشيخ كمال خطيب تلميذ الشيخ رائد صلاح حفظهما الله هما محور القدس الحقيقي، وقد أفنيا شبابهما في النضال السلمي من قلب القدس وأكنافها ومعتقلات العدو الصهيوني وملاحقاته. محمود يقول: الشيخ كمال خطيب أفنى عمره في خدمة شعبه وقضيته ومقدساته، وقرار محكمة الاحتلال بفرض خدمة الجمهور عليها هو محاولة بائسة لإهانة قياداتنا. أيضا تعليق آخر لسوسن محمد: كل تضامن مع شيخ الأقصى، قرارات المحاكم الإسرائيلية هي أوسمة شرف على صدر كل حر يدافع عن ثوابته، ستبقى شوكة في حلقهم يا شيخنا. في مشاهد تضامنية وثقها طلاب جامعة كامبريدج البريطانية في يوم تخرجهم، كان العلم الفلسطيني والكوفية حاضرين في الجامعة العريقة، حيث أكد الطلاب تضامنهم الواسع مع غزة. نتابع أجواء الحفل.
2: Me up. Too real for this.

0: من ملاعب غزة إلى الشهادة، هكذا انتهت مسيرة حارس المرمى سليم الأشقر الذي كان يحلم بحراسة شباك منتخب فلسطين برصاصة غادرة. لنشاهد.
1: سليم مات، سليم خلاص. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان حارس مرمى ممتاز، ومن أول سنة طلع الدرجة الأولى، شافوا نادي الأقصى أخذوه، عنده طموح أكتر يصل لأندية أكبر، شباب رفع، شباب خان يونس، نادي الشجاعية، الأندية الكبيرة اللي تمثلنا في قطاع غزة، طموح أكبر إنه يصل منتخب فلسطين.
2: الأندية بدأت تدور على سليم، ليش؟ لأنه مجتهد مثابر. بعدش سليم قائد في الملعب، قائد خارج الملعب، من شخصيته، من الكريزما تبعته، من سلوكه، من أدبه، من علاقته بين زملاته اللاعبين.
1: سليم ما كانش ابني، سليم كان صاحبي حبيبي. سليم كنت أتعامل مع صاحب حبيبي، عمره ما زعلني ولا عمره أنا زعلته، يعني الكلمة لحتى اللحظة هذه كلمة إني أقول يابا سمعني مش قادر أطلع مني، ليش؟ عمره ما أخطأ إلي.
2: اتصلوا فينا بيقولوا لنا سليم الصواب، تعالوا شوفوا، نشوف سليم دنيا ودين. وصلنا المستشفى اللي هم بيقولوا سليم استشهد، فللأمان يعني خبر كالصاعقة، لكن ربنا يتقبله شهيد.
1: ولا واحد أجا على عزة وقال لي عزم الله أجك، لا، اللي يجي يقول لي مش عارف ايش انا اقول لك، مش عارف ايش احكي لك، لكن ربنا خير ما اختار.
2: كل هيتنا انصدمنا، ولكن احنا الشعب الفلسطيني، انا اقول لك شيء، الشعب الفلسطيني كله الشهيد الحي على الارض.
1: الله يكون بعون كل واحد بيفقد واحد.
2: الحرب هذه ما خلتش ولا اي شيء، كل البنيه التحتيه للملاعب لكل شيء، للساحات الشعبيه، للملاعب الخماسي، دمرت كل شيء، الا انه احنا شعب الفلسطيني يستحق الحياة، ورجعنا تاني ونظمنا بطولات، لانه احنا لازم نعيش ولازم نتعايش، ولازم احنا نكون كباقي العالم، انه شعب فلسطيني يستحق الحياة.
0: الخراب والدمار لحق بكل شيء في قطاع غزة إلا روح المبادرة والإصرار على الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي، فقد دفع ذلك أهالي غزة لإعادة بناء المكتبة التاريخية. نتابع معا.
3: المكتبة التاريخية تعتبر أقدم مكتبة تاريخية في قطاع غزة وثالث أكبر مكتبة على مستوى فلسطين، تحتوي على الكثير من أمهات الكتب والمخطوطات. تم استهداف هذه المكتبة أكثر من 3 مرات بفعل الحرب الإبادة الجماعية الواقع على قطاع غزة. قد تعرضت المكتبة بفعل حرب الإبادة الجماعية للاستهداف 3 مرات، فقد خسرنا الجزء الغربي للمكتبة، فقد تم تدمير هذا الجزء بالكامل. منذ نشأة هذه المكتبة كانت تضم حوالي 20,000 كتاب، لكن بفعل الحروب المتصاعدة على مدينة غزة خسرت المكتبة الكثير من هذه الكتب، والآن لا تتعدى 3,000 كتاب. رسالتي للعالم، للعالم الإنساني، إنه غزة كانت وما زالت مختبر للإنسانية. أرجو أنه يكون النظر على الموروث الثقافي بكل أشكاله لمدينة غزة، ودعمه وإنقاذه، ومحاولة النهضة بهذا الجيل الشاب حتى يحافظ على هذا الموروث ويحافظ على هذا التاريخ. نحاول أن نرمم ما تبقى من تاريخنا. التحديات اللي بتواجهنا، هنالك الكثير من التحديات التي تواجهنا أثناء عملية الإنقاذ الموروث الثقافي الوثائقي، هو عدم توفر المواد التي نقوم بعملية الإسعاف الأول لهذه الكتب النادرة.
0: بين أفراد الحرس الثوري الإيراني وأفراد الجيش الإسرائيلي تظهر ازدواجية المعايير الغربية. مؤثر أمريكي يتحدث عن هذه الازدواجية بوضوح، شاهدوا معي.
4: Has just prescribed Iran's Islamic Revolutionary Guard as a terrorist organization under the new National Security Act. And whatever you think of the IRGC, this is an absurdly harmful move. Because what this effectively does is criminalize anyone, not only who expresses any support or provides any material support to the Iranian government, because that would almost certainly be considered material support of the IRGC, because they are, by definition, entwined, but it also bans almost any Iranian who has ever worked for the government. And I, once again, you can have issues with what the Iranian government has done. We don't hold that to any other government. IDF members, perfectly allowed to live, support, scream about, fund the IDF, fund settlers in the West Bank. people from the U.S. military who committed war crimes in Afghanistan, Pakistan, we celebrate them, we thank them for their service. But if you were literally an accountant or a clerk in the Iranian government, you are now banned from leaving Iran and living in the U.K. You might actually be criminalized for entering it. If you send money back home to your family from the U.K. to Iran, and your family has any entwinement with the government, which once again, a good portion of Iran's wealth is in oil or gas, so a good portion of their employees are government employees for

0: oil, or gas,
1: you could very well be criminalized. Now, this is subject to how widely they interpret that definition, but very famously, the UK courts interpret that pretty widely. So if you want to tell me with a straight face that we should criminalize anyone that provides any material, support, or aid to any organization that has ever committed any crime, I'm going to sit with you and agree. We should criminalize every single American soldier, every single Israeli soldier, and anyone who has ever paid taxes to the American or Israeli government. But until that is the discussion, this is absurd.
2: ماذا لو أراد أحد منا أن يأتي لزيارة غزة من أجل السياحة؟ طبعا الأمر مستحيل لأكثر من سبب، ولكن المؤثر الغزي أحمد جمعة وبأسلوبه الساخر يسرد تكاليف الإقامة والأكل والمواصلات لمن أراد السياحة في القطاع. لنشاهد.
3: قررت تيجي السياحة على غزة، كم بتحتاج فلوس؟
4: أول ما تدخل غزة بتحتاج إنك تستأجر بيت طبيعي، يكون فيه مية ويكون فيه كهرب.
3: ها طبعاً لأنك مش راح تقدر تسكن جوا خيمة.
5: تكلفة بيت موجودة فيه هاي المواصفات 1500 دولار.
6: نيجي للأكل، خلينا نقول سعر الوجبة الواحدة 7 دولار، بدك وجبتين باليوم طبعاً راح تاكل أكل جاهز، لأنه لو بدك تطبخ في الدار هاي حسبة ثانية وراح تطلع أكثر لأنه بدك غاز.
7: يعني خلينا نقول أكل مع مشروب لطيف بعد كل وجبة قول 700 دولار.
8: لو بدك تستأجر لك سيارة عشان تلفلف في المدينة وتشوف الحياة،
9: بدك خلينا نقول 3 لتر بنزين، طبعا ما بدي احسب سعر اجار السياره وما بدي احسب سعر الزيت والاعطال. بدك 3 لتر بنزين في اليوم بالشهر تقريبا 2700 دولار.
10: لو بدك تشتري هدايا كتذكار ما بنصحك لانه الاسعار عندنا هان كثير غاليه.
11: بضل عليك تدفع الاشتراكات تبعت الميه، الكهرباء، النت، هدول كلهم بمصاري، يعني قول بيطلع بالشهر 200 دولار.
3: يعني التكلفه النهائيه عشان تقدر تيجي على غزه السياحه وتعيش انسان طبيعي زيك زي الناس اللي عايشين برا بدك ما يقارب ال 5000 دولار. طبعا في منكم حيحكي كيف طب الناس
2: كعكة ضد الكراهية، مبادرة طفل بريطاني مصاب بالتوحد ووالده لمواجهة الإسلاموفوبيا في بريطانيا بعد زيارات قام بها لمساجد بريطانيا لمعرفة الإسلام والتقارب مع المسلمين، واليوم هما في تركيا لمدة 10 أيام، فما الهدف؟ لنشاهد.
12: Okay, Turkey bids Gelioris. Can you tell him where we're going? Turkey. And then can you say love? I love Turkey. Good boy. We're leaving the UK for a big tour, so we're going to Turkey because Turkey has been relentless with the love that it's shown to the Joshi man. Our audience is split between UK and Turkish equally, and I don't know why that is, but the Turkish people have really associated with the message of cake not hate, where we've been protesting against the anti-Muslim hatred that's in the UK. We know that Istanbul has some of the most beautiful mosques in the world, and we're delighted to have such a warm reception from some of your world-leading mosques, such as Sultan Ahmet, Hagia Sophia, Süleymaniye, and Kamiçe. We're really excited. We're going to lots of other mosques. We are here from July the 17th to July the 27th. We're very honored and privileged to have the support of the Mufti of Istanbul. So we have the religious authorities who've seen our campaign, and they were really keen that we visited all of Istanbul's most famous and beautiful mosques. We've been most surprised by the love and joy that the Turkish people have shown this little boy. We've had maybe 100 volunteers from across Turkey who have been arranging visits to mosques, who've been arranging visits to restaurants, who have been supporting us with accommodation and travel.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطمئنونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: شوبتك بتاخد فيها.
1: ليش احكي؟ دمرت صار عليها ليش احكي؟
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إنه سيرد بحزم على تهديدات الحوثيين للسفن في باب المندب.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. قال الجيش الأردني إنه تعامل مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في الجيش الأردني قوله إنه تم تحييد المسيرات بكفاءة ودقة ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم ما أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب البحرية البريطانية غادر طاقم ناقلة السفينة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا دعت فيه مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك مخاوف من استهداف إيران وحلفائها مصالح الولايات المتحدة ومنشآتها الدبلوماسية ومواطنيها في أنحاء العالم. وأشار التحذير إلى التخوفات من استهداف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. تتسارع جهود الوساطة الإقليمية لانتزاع هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، حيث كشف موقع أكسيوس عن مقترح لوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. يأتي ذلك بينما يتواصل التصعيد الميداني في المنطقة.
1: بين مساع دبلوماسية مكثفة واستعدادات عسكرية متصاعدة، يقترب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دخول منعطف حاسم خلال الأيام المقبلة. فقد نقل موقع إكسوس عن مصادر إقليمية قال إنها موثوقة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخر قدمت إلى واشنطن وطهران مقترحا لهدنة تستمر 10 أيام، ويقضي المقترح بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز الجنوبي من دون هجمات إيرانية والشمالي من دون حصار أمريكي. وخلال الهدنة يفترض أن يتفاوض الطرفان على ترتيبات طويلة الأمد لتنظيم الملاحة، ومن بين الأفكار المطروحة السماح لإيران بتحصيل رسوم محدودة مقابل خدمات بحرية أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. ولم يوافق أي جانب رسمي على المقترح حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إدارة ترامب بصدد دراسة المقترح وأنها طلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة جديدة من الضربات داخل إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما قالت سلطات تلك البلدان إن دفاعاتها الجوية اعترضت تلك الصواريخ الإيرانية دون توضيح حجم الخسائر. وبينما تدفع واشنطن بتعزيزات جوية إضافية إلى المنطقة، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها وتضع في حساباتها لاحتمال اتساع الحرب، وهو ما يضع الوسطاء أمام خيارين: إما هدنة تعيد الملاحة إلى مضيق هرمز وتفتح الطريق أمام التفاوض، أو جولة أشد من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأسرها. سرين حامدي، تلت عربي.
0: وينضم إلينا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالح. دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك. برأيك، ما فرص نجاح الوساطة الجارية الآن وفي إقناع الطرفين بالمقترح الذي كشف عنه موقع أكسيوس لهدنة مدتها 10 أيام مع ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك دون حصار أمريكي على السواحل والموانئ الإيرانية؟

0: الثانية.
1: احترام صالح، احترام التحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة ما رأيناه هنا من جهود أو دور الوساطة الباكستانية أو الوساطة إجمالا هو إيصال الطرفين قدر الإمكان أو إعادتهما إلى طاولة المفاوضات. اليوم باكستان حسب ما علمنا على الأقل أنها هي ودول الوساطة لا تسعى فقط لإحضار هذين الطرفين هنا إلى طاولة المفاوضات بقدر ما تسعى في الوقت الحالي، أو تسعى دول الوساطة إجمالا في الوقت الحالي إلى بناء جسر مؤقت لإيقاف الحرب لمدة 10 أيام إلى أسبوعين. في خلال هذه الفترة 10 الأيام إلى الأسبوعين على الأقل يتم بناء الثقة واستئناف المفاوضات مباشرة في خلال فترة 10 الأيام. لكن حتى هذه اللحظة يبدو وأن الطرفين رغم التصعيد الحاصل في المنطقة على الأقل من قبل الجانب الأمريكي من خلال الدبلوماسية القسرية التي تتبع أي بالقصف والسياسة، السياسة اسمها ما تسمى بالتصعيد العسكري المحسوب على الأقل حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي أيضا تقابله قصف إيران لبعض الدول العربية التي بلغت حتى إلى حدود 10 دول. بمعنى أن هذه الدبلوماسية القسرية اليوم يخشى أن تخرج عن طورها وتتحول إلى الدبلوماسية الغاشمة أو القوة الغاشمة إن صح القول، واندلاع الحرب الشاملة. ولذلك حاولت دول الوساطة إجمالا باكستان ومعها الدول الوسيطة الدعوة لإحضارهم إلى هنا على الأقل ووضع مقترح الجسر المؤقت لمدة 10 أيام، ثم بعد ذلك الانتقال في المفاوضات سواء في تلك المتعلقة بمضيق هرمز وهي التي صارت أم القضايا الكبيرة الكبرى الآن، أو قضية إيقاف الحرب ولو بشكل مؤقت. لكن هناك أيضا مما كان نشر خلال هذه الفترة الماضية حقيقة أن هناك ملحقين، الملحق الأمني الذي سيتم إضافته إلى مذكرة التفاهم، والملحق القانوني الذي سيشرح النقاط التي كانت مبهمة أو غير واضحة أو تم إن صح القول شرحها أو تفسيرها بشكل خاطئ من كلا الطرفين. هذين الملحقين سيتم إضافتهما إلى مذكرة التفاهم، أو على الأقل تطوير مذكرة التفاهم التي كان قد وقع عليها في 18 من يونيو الماضي، بحيث تصبح أكثر وضوحا، ولذلك ربما تتعدد نقاطها وتتجاوز 14 نقطة، ربما تصل 20 إلى 30 نقطة في حال تم تطويرها دون إضافة الملحق. ولذلك يسعى الوسطاء اليوم على الأقل ومن خلال هذه المحادثات الجارية حاليا هنا في إسلام آباد بين الطرف الإيراني والوسيط الباكستاني على الأقل في إحداث نوع من الاختراق الدبلوماسي وسط هذا الزخم من التصعيد العسكري.
0: طيب هذان الملحقان اللذان أشرت إليهما دكتور عبد الرحمن، من الذي سيضيفهما إلى مذكرة التفاهم؟ هل هي دول الوساطة أو الطرفان بنفسيهما؟ وكيف يتم العمل من أجل إضافة هذين الملحقين؟ هل عن طريق الاتصالات ما بين كل طرف على حدة، أو سينظر إليهما في حال عودة المفاوضات من جديد؟
1: رغم التصعيد حقيقة الحاصل، التصعيد العسكري بين الطرفين الحاصل، إلا أن كلا الطرفين ما زالا يرغبان بإبقاء قنوات الاتصال بينهما عبر الوسطاء، وخاصة الوسيط الباكستاني والقطري والعماني في الوقت الحالي. ولذلك هي مقترحات من قبل الوسطاء في تفكيك على الأقل ما أغمض أو ما أبهم من النقاط الموجودة في مذكرة التفاهم، خاصة تلك المتعلقة كانت بمضيق هرمز أو بمس سألت حتى مثلا البند الأول الذي كان إيقاف الحرب على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وركز بالأكثر على النقطة الخامسة من مذكرة التفاهم والتي كانت تتعلق بإدارة مضيق هرمز. هذين الملحقين هما فقط مكملين أي شارحين بشكل تفصيلي لمذكرة التفاهم المزمع التي قد وقع عليها والمزمع تطويرها. حتى هذه اللحظة لم ترد حقيقة أي تفاصيل مثلا إن كان الطرفين قد وافقا، أي الأمريكي والإيراني قد وافقا مثلا على هذا التطوير، لكن كلا الطرفين على الأقل بحاجة ماسة اليوم إلى وضع النقاط على الحروف والتزام كل طرف أو تحديد مهام كل طرف بشكل واضح في مذكرة التفاهم، ولذلك تطوير مذكرة التفاهم ستكون مبنية على هذين الملحقين. حتى هذه اللحظة تسعى دول الوساطة إلى إيقاف الحرب أولاً، فتح مضيق هرمز للانتعاش العالمي على الأقل في مسارات الطاقة وسلاسل الإمداد في خلال الفترة 10 أيام، يتبع يوم الإعلان عن مذكرة

0: يوما أي النسخة الثانية من مذكرة النسخة الثانية نسخة 60 يوما الثانية لمذكرة التفاهم المطورة.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، ما المطلوب خلال هذه المرحلة من أجل إنجاح جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان ودول أخرى كقطر ومصر وتركيا وغيرها، وما هي العوائق التي تقف أمام إنجاح هذه الجهود؟
0: العوائق حقيقة التي تقف الآن أمام إنجاح هذه الجهود أن الدول الوسيطة لا تملك أوراق الضغط القوية على كلا البلدين، أي أن كلا البلدين الإيراني والأمريكي حتى الآن لم يتنازل عن خطوطهم الحمراء بعد، أو إن صح القول وحتى لو كانت مثلا إيران تنازلت عن خطوط عن خط الأحمر فيما يتعلق بالبرنامج النووي وموافقة المناقشة عليه حسب مذكرة التفاهم التي وقع عليها، لكنها اكتشفت أن لديها قنبلة موقودة اسمها مضيق هرمز وتستطيع أن تفعلها أيضا بشكل أكبر. الأمر الذي جعل مضاعفات الحرب اليوم وهي مثل مضيق هرمز التي نشأت بعد الحرب، هذه المشاكل التي نشأت بعد الحرب أخذت حيزا أكبر من القضايا الرئيسية التي قامت لأجلها هذه الحرب. ولذلك هذه من المعوقات التي ترى دول الوساطة أنه طالما أن الطرفين مستعدين للمفاوضات ولكنهما غير مستعدين للتنازل، أي أن هذه العملية رأت دول الوساطة أنها ستأخذ وقتا طويلا للوصول على الأقل إلى اتفاق ليس شاملا ولكن إلى اتفاق على الأقل مرضي يحفظ سلاسل الإمداد ويحفظ على الأقل الاقتصاد الدولي في الوقت الحالي ويحفظ على الأقل عدم الولوج مثلا أو الذهاب إلى حرب إقليمية شاملة في المنطقة. لذلك تسعى دول الوساطة اليوم ترى أنها من النقاط الجيدة أيضا برغم أنها كذلك معوقات، لكن من النقاط الجيدة أن كلا البلدين الأمريكي والإيراني يرغبان باستمرار الوساطة من جهة، وأن هناك شبكة دولية واسعة تعمل على خفض التصعيد في المنطقة ابتداء من دول الخليج والوطن العربي وتركيا وروسيا والصين كذلك أيضا التي ترمي بثقلها في هذه الوساطة خلف الوساطة الباكستانية وغيرها. بمعنى آخر، طالما أنه حتى هذه اللحظة هناك أو جميع الدول راغبة في خفض التصعيد، ستصل المنطقة إلى هدوء ولكن هدوء حذر، لكن متى؟ هذا هو ما ستكشفه تقريبا الأيام الثلاثة الأربعة الأيام القادمة بعد الزيارة التي يقوم بها الآن هنا إسكندر مومني وزير الداخلية الإيراني، ومدى استجابة الجانب الإيراني لهذه المطالب، ثم مدى استجابة الجانب الأمريكي أيضا لما تم من مقترحات، ثم بعد ذلك الموافقة على اللقاء الفرق التقنية حسب ما أعلنت باكستان الأسبوع الماضي. في الأول تلتقي الفرق التقنية لتصل إلى حل معين، ثم بعد ذلك تنتقل الفرق السياسية في مراحل متقدمة.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا لك من العاصمة الباكستانية اسلام اباد المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالح. دخل الجيش اللبناني بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وبدأ تنفيذ عمليات مسح ميداني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوتر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية. من جانبه قال رئيس بلدية زوتر الغربية عابد عز الدين إن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني بدأت الانتشار في البلدة، مشيرا إلى أن الأهالي ينتظرون قرار الجيش للدخول وتفقد ما بقي من منازلهم.
2: مبدئيا فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني دخلت الآن على زوتر الغربية، فإن شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جولة فرق الهندسة ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن أكيد القرار عندهم بعد ما يعطينا إذن الجيش بالدخول على زوتر الغربية كمواطنين منفوت، لأنه الجيش موجود بس منطل منشوف شو فيه داخل زوتر الغربية ومنحمل حالنا ومفل استقرار ما فينا وما منقدر اصلا ما منقدر لا بكل تفاصيل ما منقدر، مثل ما قلت لك البنى التحتيه كلها معدومه البيوت كلها بالارض.
1: من جهه اخرى يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الامريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتأتي هذه الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة

0: التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأ تنفيذ إطار وقع عليه البلدان. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدأ انتشاره في بلدة زوطرة الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الزميل أحمد شلحة مراسل تيريتي عربي. أحمد مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر المستجدات خصوصا فيما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية.
1: البارز عصام، قبل قليل هو البيان الذي أصدرته مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، والتي أشارت من خلاله إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مقربة من الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني عند بلدة زوطر الغربية التي كان قد دخلها الجيش عند ساعات ما قبل ظهر هذا اليوم. بيان الجيش اللبناني أشار إلى أنه وفي الوقت الذي كانت تنتشر فيه وحدات عسكرية تابعة له، تعرضت هذه الوحدات إلى إطلاق نار من القوات الإسرائيلية، إطلاق نار على مقربة من الوحدات العسكرية. وأشار كذلك بيان الجيش من أن هذا الاعتداء من شأنه عرقلة تنفيذ انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجارية وفق إطار لجنة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان. لكن بطبيعة الحال عصام، منذ صباح هذا اليوم وقد دخلت الفرق الهندسية الوحدات العسكرية التابعة للجيش إلى بلدة زوطر الغربية، حتى الساعة هي تمنع المواطنين من الدخول إلى هذه البلدة إلى حين استكمال الكشف والمسح الميداني والقيام بتفجير الذخائر غير المنفجرة داخل بلدة زوطر الغربية. اللافت كذلك عصام هو شمول بلدتي صريفة التي تقع في قضاء صور، إضافة إلى بلدة فرون ضمن المناطق التجريبية. هاتان البلدتان غير محتلتين من قبل الجيش الإسرائيلي. اليوم قمنا بجولة ميدانية على بلدتي صريفة وفرون، ورصدنا أيضا تعزيز وجود الجيش اللبناني لا سيما عند مداخل تلك البلدتين. الجيش أقام حواجز ثابتة ويقوم بتفتيش والتدقيق كذلك بالسيارات التي تدخل سواء إلى صريفة أم حتى إلى بلدة فرون، هذه البلدة التي تعرضت إلى دمار واسع نتيجة الغارات الإسرائيلية التي كانت عنيفة خلال فترة الحرب. أيضا أثناء تواجدنا في بلدة فرون، وهي البلدة المطلة على زوطر الغربية وزوطر الشرقية والعديد من البلدات الواقعة في قضاء النبطي، سمعنا دوي انفجارات هي ناتجة عن قصف مدفعي إسرائيلي كان مركزا باتجاه مرتفعات علي الطاهر، إضافة كذلك إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية الناتجة عن عمليات التفجير منذ ساعات الصباح عصام. والجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من تفجير تحديدا عند بلدة كفر تبنيت الواقعة في قضاء النبطي، إضافة إلى بلدة حولة في قضاء مرجعيون، وكذلك أيضا بلدة بيت يحون الواقعة في قضاء بنت جبيل. وبالتالي عصام، استمرار الخروقات الإسرائيلية ربما يطرح تساؤلات حول مدى نجاح بند تنفيذ المناطق التجريبية الوارد ضمن اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل، وأيضا المدة الزمنية التي ستستغرقها تنفيذ مسألة المناطق التجريبية وأيضا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. بطبيعة الحال عصام، كل هذه التطورات تأتي قبل ساعة فقط من اللقاء المرتقب ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي توجه إلى واشنطن ويحمل سلة عناوين واضحة تتمثل بالطلب من الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق الإطار، سواء لناحية الانسحاب من جنوب لبنان أم حتى من ناحية الوقف الكامل للأعمال العدائية في الجنوب.

0: اللبناني.
1: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت، الزميل أحمد شلحة مراسل تريتي عربي. في قطاع غزة ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في القطاع إلى 9 شهداء بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر اليوم ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد صباح اليوم 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة، وواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية، شهدت مناطق شرقي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي.
2: الموت حرقا شكل من أشكال إبادة العائلات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، مع ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ير منه الفلسطينيون شيئا على الأرض، في ظل ما يحدث من مجازر ومن جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هنا عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني بعدما قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلها ب3 صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة. يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل، وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد؟
3: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس، أنا بنام في الأوضة هذه وأخويا وأولاده بناموا في الأوضة اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم، قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف ايش فيه في الدنيا. يعني سمعت اولاد اخويا بينادوا يا عمي يا بابا، جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كان في طبعا حريق كثير، يعني ما قدرتش اقرب، كان في عندي ميه جوا، صرت ادير سطل سطلين، خلصت الميه اللي عندي والولاد بينادوا وانا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الاوضه تاعتهم، حاولت اقرب عليهم، لاحظت ان النار بدات تقرب، صاروا اولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، ارتبكوا من المشهد، وكانت ام الست كبيره في الوضع هذه. طب انا صرت ما بين بدي اشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك ايش بيسووا فيهم. صارت امي تقول يما سيبك منا وشوف اولاد اخوك، يما طب النار صرنا نكحكح، صرنا مش خلص مش قادرين. احنا بنحمد ربنا انه هذا الشباك اللي المنفذ الوحيد، صرت امسكهم ارميهم من الشباك. صرت امسكهم ارميهم من الشباك، والجيران كانوا يلقفوهم منه. ما طلعنا بعد 3 دقائق الا هذا كله المربع انحرق، احنا هذا لما سبناه ما كانش فيه حريق. يعني لو احنا كنا ضايلين هنا 3 دقائق كان حالنا من حاله.
2: هذا هو المشهد اذا في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال كانوا يصرخون على هذه النافذة ويقولون بأنهم أحياء، وبعد دقائق صمتت هذه الأصوات وتحولوا إلى شهداء. من داخل الشقة المستهدفة في وسط مدينة غزة، ربع العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، أكدت إثره الحركة في بيان استمرار التواصل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهودهم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والإعمار. كشفت وسائل إعلام أن القاهرة تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إن نقلا عن مصادر مصرية أن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفاف

0: شفافاً لن يحل أياً من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلاً عن غياب أي خطط جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام الدكتور بشارة بحبح. دكتور بشارة، مرحبا بك.
1: مرحبا فيك.
0: لو تحدثنا بداية عن النتائج التي وصلت لها المفاوضات التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حماس والوسطاء وممثلي مجلس السلام العالمي، ما الذي يمكن تلمسه من تلك النتائج دكتور؟
1: يعني للأسف الشديد بقدرش أقول أنه في نتائج، يعني حاليا هناك مفاوضات. إسرائيل تريد أن تقوم حماس بنزع سلاحها أو تخزينه، وبنفس الوقت إسرائيل لا ضمانة لكلام إسرائيل. يعني لو قامت حماس بتسليم سلاحها لإسرائيل، ما الذي يضمن لحماس أن إسرائيل لن تلاحق عناصرها وقياداتها، خاصة وأنه إسرائيل في حالة وقف إطلاق نار منذ أكتوبر 9 لحد الآن، قامت بقتل 1200 شخص في قطاع غزة. فالمشكلة يعني أول شيء إسرائيل بتقول أنه حتى ندخل المرحلة القادمة وهي إعادة البناء ودخول قوات الاستقرار على حماس أن تسلم أسلحتها. وأنا يعني من قراءتي للوضع أنه هناك في استعداد من قبل حماس بشيء يتعلق في هذا الموضوع. يعني بقدرش أقول أنه حماس وافقت أنه تسلم أسلحتها، لكن يمكن إيجاد معادلة تكون مقبولة للجميع، بحيث أنه السلاح الثقيل يتم مثلا تسليمه إلى إحدى الدول العربية وتخزينه، وبعدين يعني نمشي في خطوة نزع السلاح بخطوات معينة. الضمانات ضرورية، يعني شفنا إنه الضمانات للأسف الشديد لحد الآن لم تجدي، ويجب أن تكون هناك ضمانات أمريكية صارمة.
0: ما الذي يمنع ذلك دكتور؟ يعني كما أشرت حضرتك، ربما العامل الأساسي في هذه المرحلة هو إيجاد هذه الضمانات التي تلزم إسرائيل باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، والتي لم تلتزم بأي منها حتى الآن، والخروقات مستمرة والانتهاكات مستمرة.
1: مزبوط.
0: هنا يأتي السؤال عن الدور الأمريكي دكتور، لماذا لا تحقق الولايات المتحدة وهي راعية هذا الاتفاق وجود هذه الضمانات الحقيقية التي تكون هي مسؤولة عنها من أجل إلزام إسرائيل بذلك؟
1: مش طبيعي الواحد بيقدر يقول أنه حاليا الولايات المتحدة منشغلة في موضوع الحرب مع إيران. لكن قبل الحرب مع إيران كان في هناك مدة 4 أشهر يعني قامت إسرائيل بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وقامت بقتل يعني مدنيين وعناصر من حماس أيضا. أنا في اعتقادي أنه يجب التركيز مع الأمريكيين بأنه وصلت المرحلة لدرجة الانفجار، وإن لم يتم تقديم ضمانات من قبل الولايات المتحدة، فالوضع سوف ينفجر، وهذا لن يؤدي إلى أي نتيجة مرضية لأي جانب إلا ربما إسرائيل. فالمشكلة الأولى هي قناعة الولايات المتحدة بأنه يجب أن تقوم بإعطاء هذه الضمانات. المشكلة الثانية عندك الانتخابات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: فممكن جداً إنه الولايات المتحدة تقول خلينا ننتظر للانتخابات الإسرائيلية ونشوف نتائجها. لكن يعني أنا قدمت قبل أيام من فلسطين المحتلة، ويعني كثير من الناس اللي بعرفهم من الإسرائيليين قالوا ربما يكون في الأرجح أن هذه الانتخابات الإسرائيلية لن تؤدي إلى
0: تغيير

0: تغيير واضح، بمعنى أنه لن يكون لدى الفئة التي هي ضد نتنياهو 61 صوت في الكنيسة الإسرائيلي. وإذا لم تكن هناك يعني عدد واضح من أعضاء الكنيسة يؤيدون الحكومة الجديدة، فسوف يكون هناك حكومة انتقالية.
1: نعم.
0: ومن يستلم الحكومة الانتقالية؟ نتنياهو.
1: نتنياهو.
0: فالوضع اللي بيشوفوه الأصدقاء الإسرائيليين اللي عندي هو إنه هذا هو السيناريو اللي راح يصير، بمعنى إنه لن يكون هناك نتيجة حاسمة للانتخابات، وسوف يكون هناك يعني مرحلة انتقالية يقوم بها نتنياهو رئيس الحكومة. فإحنا وصلنا لمرحلة الصفر. هلأ شو صار بأهل غزة؟ هلأ الدنيا حر، الناس قاعدين فيش خيام، في شوادر، لا في مي ولا في أكل ولا في خيام ولا في صحة، في جرادين بالأراضي. يعني الشعب الغزاوي إلى أي متى يمكن أن يستمر في هذه الحالة؟ الوضع في غزة لا يطاق. فهون يعني أنا شخصيا أقوم بحث الجانب الأمريكي، الأشخاص الذين لدي علاقات معهم بشبه يومي، بحثهم لإيجاد حل لموضوع هذه الناس.
1: وربما دكتور هنا يأتي السؤال عن مدى جدية الجانب الأمريكي في ظل الإدارة الموجودة حاليا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إيجاد حل حقيقي وفعلي لاستقرار الوضع في قطاع غزة ومعالجة هذه القضايا الإنسانية الحادثة الآن في القطاع كما أشرت حضرتك. يعني بنظرة سريعة، إسرائيل ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي لم تلتزم بأي شيء من استحقاقات حتى المرحلة الأولى، لا أدخلت الكميات المفترضة من المساعدات، استمرت في استهداف المدنيين وعناصر أيضا وقيادات من حركة حماس، مستمرة في التوسع داخل القطاع. وصل الآن سيطرة إسرائيل على نحو 70% بعد أن كانت 51% قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار. كل ذلك والإدارة الأمريكية يعني لا نجدها تمارس الضغط المطلوب. هل هناك جدية لدى أمريكا في ذلك؟
0: يعني هناك عامل الانتخابات القادمة في النصفية في الولايات المتحدة،
1: النصفي في الكونغرس الأمريكي،
0: فهناك انتخابات للكونغرس الأمريكي، وهي سوف تؤثر على سياسات الولايات المتحدة الخارجية، خاصة إذا نجح فيها الديمقراطيين بأنه يحصلوا على الأغلبية في مجلس النواب والأغلبية في مجلس الشيوخ، حتى سوف تربط أيادي الرئيس ترامب. لكن هل هناك سياسة أمريكية واضحة ووحيدة تجاه غزة؟ لا، لأنه عندك الرئيس ترامب وفي مراكز قوة ثلاث حول الرئيس. المركز الأول يشمل ويتكوف وكوشنر، المركز الثاني وهم يعني
1: متماهين مع الرؤية الإسرائيلية يعني بشكل كبير،
0: وبنفس الوقت يعني هم كمان يفهمون الوضع على الأرض ولهم علاقات مميزة مع كثير من قادة الدول العربية. المركز الثاني هو ماركو روبيو،
1: وزير الخارجية.
0: ماركو روبيو هذا شخص معادي للعرب والمسلمين لا في
1: بشكل واضح،
0: يعني بشكل واضح، وهو يعني يقوم بأي طريقة ممكنة لعرقلة أي شيء يتعلق في خاصة القضية الفلسطينية. وعندك المركز الثالث وهو نائب الرئيس جي دي فانس. نائب الرئيس يمثل الحزب الجمهوري الذي يقول نحن لا نريد التدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نريد الحروب، نريد أن نصرف الأموال التي لدينا لمساعدة الشعب وليس للحروب. فعندك مراكز قوة وهذه تتحرك يوميا، تتصارع يوميا وتتحرك يوميا. يعني إحنا بصدد داخلين مرحلة انتخابات، عندنا تصارع في مراكز القوة حول الرئيس. لكن أنا بتصوري إنه إذا كان في هناك موقف عربي وإسلامي واضح، يعني وكلام مع رئيس ترامب في هذا الموضوع شخصيا، يعني انسى الثلاث محاور واتكلم مع الرئيس، الرئيس ترامب

0: ممكن جدا أن يتفهم الموضوع، لأنه تم انتخاب الرئيس ترامب بسبب غزة.
1: نعم.
0: فمن هذا المنطلق أنا أتصور أنه مثلا علاقة سيد أردوغان بترامب ضرورية جدا، علاقة رؤساء بعض الدول العربية مع ترامب ضرورية جدا، لكن يجب استخدامها لحل أو للتوصل إلى نوع ما من حل في قضية غزة.
1: أشكرك جزيلا دكتور، رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام الدكتور بشارة بحبح، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: في الضفة الغربية المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في بلدة سعير شمال الخليل صباح اليوم، في وقت تتواصل فيه أعمال توسع بمستوطنة الجمجمة المقامة على أراضي البلدة، ضمن مشهد يجسد سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية من جهة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من جهة أخرى.
2: لم يكتمل شروق الشمس هنا في بلدة سعير شمالي الخليل حتى كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا من طابقين يؤوي عائلة مكونة من 12 فردا بذريعة البناء من دون ترخيص، لتضاف العائلة إلى آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الضفة الغربية.
3: ما خليناش نطلع شيء، أعطيني طبعا 10 دقائق، قال لي اخلي يعني بس قاموا للجناب والهذا والباقي ما باقي، قال لي يعني ما دش في إنا دار قديمة في البلد في وسط البلد بعد أرجع عليها، وزي ما أنتم شايفين يعني الحال يعني على الله، وكلفتني طبعا حطيت اللهم صل عليك نبي دين علي السعان وبنيتها وتعبت.
2: وعلى بعد مئات الأمتار فقط تتواصل أعمال البناء في مستوطنة الجمجمة التي تعد أكبر المستوطنات الحديثة المقامة على أراضي البلدة، وبينما تتسارع أعمال التجريف والبناء وإسكان المستوطنين يمنع الفلسطينيون من البناء أو حتى الحفاظ على منازلهم، وكان آخرها 3 منازل في محيط المستوطنة خلال العام الأخير.
4: هذا الامتداد والشريط الاستيطاني المستمر سوف يكون على حساب المنازل في أطراف البلدة، حصر هذه المنازل وهدمها يؤدي إلى حصر مساحة البلد وتهجير المواطنين، مما يزيد أعباء المواطنين في هذه البلدة اللي هم أصلا منهكين من الاحتلال أصلا ومن الظروف.
2: وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 720 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما ينتظر الآلاف في بلدة سعير صباحا جديدا وقد ضاعت كلها ولم يبق منها أثر. لا يمر يوم في الضفة الغربية دون هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أو منازل أو منشآت فلسطينية، وفي اليوم نفسه تتوسع مستوطنة جديدة فوق ركام تحته قصة نزوح جديدة. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
1: أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في اليمن بشأن اتهام المملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، وطالبت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وبشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي. وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي. أستاذ سالم، مرحبا بك. إذن على ما يبدو أن الحوثيين في اليمن ربما يلوحون في مرحلة ما بتهديد الملاحة تحديدا في باب المندب، ما استوجب ردا سعوديا على ذلك، ما الموقف السعودي من تلك التهديدات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي

0: كريم، أحيي
1: شكرا.
0: السيدات والسادة المشاهدين. أشكر لقناتكم المباركة كريمة
1: شكرا لكم
0: الاستضافة.
1: أستاذ.
0: كما تعلم ويعلم السيدات والسادة المشاهدين أن الملف اليمني هو ملف بين السلطة الشرعية وبين ما يسمى بالجماعة الحوثية أو ميليشيا الحوثي. هو صراع داخلي، وبذلت الأطراف الإقليمية كل الجهود لإيجاد حلول، والشرعية أيضا قدمت كثير من المسارات وقدمت كثير من التنازلات لمصلحة الشعب اليمني لكي يتم إنجاز هذا الملف، بمعنى طوي صفحة الاحتلال أو اختطاف السلطة من قبل الميليشيات. لكن يبدو أن الأمور لا تسير كما يخطط لها أحيانا. الملف الجديد هو محاولة الجماعة الحوثية إخراج الملف من طوره الداخلي إلى الطور الإقليمي، وهذا ربما يتماهى مع الصراع المنتشر اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وهو بذلك يعني يخلق أو يضيف صراعا جديدا في مضيق هرمز، إذا ما كان هناك تحرك سلبي من الجانب الحوثي. وموقف المملكة في الحقيقة، أولا الدعوة إلى تخفيض الصراع في المنطقة، والمملكة كان لها كثير من يعني الإرشادات أو الدعوات الصريحة والمخلصة إلى الجماعة الحوثية وإلى اليمنيين جميعا بحل أمورهم بالطرق السلمية وخفض التصعيد في المنطقة، وعدم يعني الذهاب إلى أمور قد تكون غير مفيدة للجانب اليمني وربما تتماهى مع أجندات لغير المصلحة اليمنية. هناك أيضا يعني التحذير ربما الدولي، هناك المنظومة الدولية والمملكة تحدثت، وأيضا في البيان القطري تحدثوا عن أن المنظومة الدولية عليها دور معين. هذا الدور هو حماية القانون الدولي الذي يؤكد أن الممرات هي يعني متاحة للجميع للمرور ولا يحق لأحد التحكم فيها، وأن هناك أيضا قرارات دولية تدعم هذه الرؤى. وأهم من ذلك كله أن هذه الأساليب التي يهدد بها الآن هي ممكن أن تقطع أوصال التجارة الدولية، وممكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة وعلى إمدادات الغذاء وعلى التأثير لحركة الشحن بين الدول المصدرة والدول المنتجة. كل هذا ربما يعني اليوم يأتي في سلة واحدة ويزيد من حالة الصراع التي يشهدها الجميع في المنطقة.
1: لو تحدثنا عن الحكومة اليمنية الشرعية وما مدى قدرتها على مواجهة تلك التهديدات من الحوثيين وما خياراتها خلال هذه المرحلة؟
0: الحكومة الشرعية في الحقيقة في الآونة الأخيرة، كان قبل يومين هناك اجتماع للمجلس الرئاسي وكان هناك قرارات يعني نوعية في الحقيقة. هذه القرارات كانت نوعية، ولعل أبرزها هو التأكيد على سيادة وعلى يعني الحفاظ على سيادة اليمن. ذلك كان واضحا من خلال موقف الحكومة الشرعية من دخول طيران غير يمني إلى الأجواء اليمنية دون التنسيق والترتيب مع الشرعية. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، كان هناك بالأمس قرار في الحقيقة من فخامة الرئيس العليمي، وهو أن يكون تصرف في مداخيل النفط اليمني لمصلحة الشعب اليمني، وأنها لن تذهب مجددا ربما للخزينة الحوثية التي تتصرف فيها بطرق غير معروفة، وربما طرق تخدم أهداف الجماعة ولا تخدم أهداف اليمن واليمنيين. سؤالك مهم حول ما هي قدرة الطرف الشرعية. أنا أعتقد من خلال الخطابات ومن خلال الحدة في هذه الخطابات ومن خلال النبرة الجديدة في هذه الخطابات، أنا أعتقد لا ربما أفضل مما كانت عليه في السابق. وكان هناك أيضا في بعض البيانات التي استمعنا إليها من قيادة اليمنية منادى للشعب اليمني، للرجال وللشباب وللنساء ولوجهاء القبائل ولأفراد القبائل، بالدعوة لأن يكون هناك يمنا لليمنيين وليس لخدمة أجندات أو أغراض ربما إقليمية تساعد عليه وتشجع عليه الجماعة الحوثية في اليمن، التي في الحقيقة حرمت اليمنيين من كل شيء. ولعل آخر البيانات التي صدرت عن الشرعية هو تأكيد الحوثيون رفض مبادرة بأن يكون هناك طيران أردني ينقل المسافرين وينقل المرضى وينقل المحتاجين من اليمنيين عبر الملكية الأردنية في الوقت الذي أصر الجانب

0: بالحوثي إلا أن تبقى الطيران الذي يعني يريد هو، وهو طيران
1: الإيراني.
0: الإيراني بطبيعة الحال الذي ترفضه الشرعية. وربما هذا الرفض إذا تصاعد إيراني بطبيعة الحال، ربما هذا الرفض إذا تصاعد يعكس لنا جوهر سؤالك، قدرة الحكومة اليمنية. ربما الحكومة اليمنية يكون لديها، قد يكون باستخدام القوة في مواجهة القوة الحوثية،
1: نعم
0: هذا لا أحد يشجع أو يدعو إليه، لكن أحيانا تصل الأمور إلى يعني ما لا يحب الجميع، لكن يكون اتجاها إجباريا لحل بعض المسائل التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن وفي المنطقة.
1: شكرا جزيلا. من العاصمة السعودية الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطرة الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى، بينهم أطفال، بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إنه سيرد بحزم على تهديدات الحوثيين للسفن في باب المندب. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
9: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد، ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

making a run right away.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم عصام نجاح، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنت كوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع ذوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران الزميل أمير جابر مراسل تريتي عربي. أمير، مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر المستجدات وتطورات لديك.
1: نعم عصام، خلال الساعات الماضية لم نرصد أي هجوم أميركي على المناطق الإيرانية، ولكن في ساعات فجر هذا اليوم استهدفت القوات الأميركية المحافظات الجنوبية، نتحدث عن الأهواز وبوشهر وهرمزجان وكذلك مدن محافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى عدة نقاط في محافظة شيراز وأيضا في محافظة كرمان. في ميناء جاسك الإيراني المطل على خليج عمان والذي يقع في شرق مضيق هرمز، تحدث حاكم هذا الميناء بأن خلال هذه الجولة من الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران استهدف الجيش الأميركي 100 قارب مدني في هذا الميناء، وقال بأن هذه القوارب هي للسكان المحليين وللشركات.

0: القطاع الخاص. قائد القوى البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي اليوم تفقد وحدات لمقر قيادة العمليات البرية في مدينة بندر عباس، وقال بأن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة جهوزية القوات الإيرانية في الجزر الإيرانية وفي المناطق الساحلية. ما يعني عصام هذا أن إيران تستعد لجميع السيناريوهات، خاصة السيناريو الذي يتحدث عن عمليات برية قريبة وإنزال جوي أمريكي في إحدى الجزر الإيرانية أو المناطق الساحلية الإيرانية. لذلك طهران تتحرك ميدانيا وتقول بأنها مستعدة للتصدي لأي إنزال جوي وعمليات برية في الجنوب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، الموقف السياسي الإيراني هنا في العاصمة الإيرانية طهران يؤكد بأنه استلم أو طهران تلقت بعض المقترحات من الوسطاء، نتحدث عن باكستان وقطر، حول إنهاء هذه الاشتباكات التي بدأت منذ 8 تموز، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي إنهاء الهدنة وإنهاء مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن على خلفية استهداف إحدى السفن التجارية في مضيق هرمز. طهران تقول بأنها تدرس هذه المقترحات وتقول ممكن أن تعود إلى مسار المفاوضات، ولكن بعد إنهاء هذا الصراع وبعد إنهاء هذه الضربات الأمريكية وكذلك التدخلات الأمريكية بالنسبة لفتح مضيق هرمز. وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني في هذا اليوم التقى بعدد من المسؤولين في إسلام آباد، التقى بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وكذلك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونظيره الباكستاني محسن نقوي. قال وزير الداخلية الإيراني من باكستان بأن هذه الزيارة جاءت في إطار العلاقات الثنائية وكذلك التطورات في المنطقة. قائد الجيش الباكستاني قال بأنه في محادثاته مع الوزير الإيراني بحثوا مستجدات المنطقة وكذلك الصراع والمناوشات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تحدث اليوم عن أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال له بأن على الحكومة أن تقوم بواجبها والخروج من حالة لا حرب لا سلم. قال الرئيس الإيراني بأنه ازدادت الاتصالات المباشرة مع المرشد الإيراني خلال الفترة الماضية، وأيضا تحدث بأن الحكومة الإيرانية تقوم بواجباتها أمام الشعب الإيراني ومن الضروري العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن في الدفاع عن نفسها هي لا تتردد، هكذا قال مسعود بيزشكيان.
1: نعم أمير، شكرا جزيلا لك من العاصمة الإيرانية طهران الزميل أمير جابر مراسل تريتي عربي. دخل الجيش اللبناني بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية جنوبي لبنان وبدأ تنفيذ عمليات مسح ميداني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوتر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، وتأتي هذه الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأ تنفيذ إطار وقع عليه البلدان. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الزميل أيمن أحمد شلحة، وكذلك من واشنطن الزميل أيمن جاد. أبدأ معك أحمد، وآخر تطورات المشهد على الصعيدين الميداني والسياسي في لبنان، خصوصا مع بدء انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربي.
2: عصام، نشير بداية إلى وصول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مقر البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المزيد من التفاصيل بطبيعة الحال مع الزميل أيمن جاد، لكن يتزامن هذا اللقاء بطبيعة الحال كما ذكرت عصام مع بدء تطبيق بند المناطق التجريبية الوارد ضمن اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل. الواضح أيضا عصام أن اليوم الأول من تنفيذ بند المناطق التجريبية كان قد شابه العديد من العراقيل، ربما هذه العراقيل التي تصعب سواء من مهام القوى العسكرية اللبنانية أم حتى كذلك من مهام الفرق الإسعافية، بعد أن كان قد أعلن الجيش اللبناني في بيان له عن تعرض وحداته العسكرية إلى إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها عند بلدة زوطر الغربية. وأشار كذلك بيان الجيش إلى أن هذا الاعتداء قد يعرقل من مهام انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وفق إطار لجنة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان. قبل دقائق من الآن أيضا مصادر ميدانية تشير إلى انفجار عبوة ناسفة بموكب يتبع للصليب الأحمر اللبناني. هذا الموكب كان يتوجه إلى بلدة زوطر الغربية عن طريق بلدتي ميفدون زوطر الشرقية، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة بحسب المعلومات الأولية الواردة عن مصادر ميدانية. بطبيعة الحال عصام، اليوم أيضا الجيش اللبناني عزز من انتشاره سواء عند بلدة صريفة أم حتى بلدة فرون. صريفة تقع في قضاء صور، بطبيعة الحال هي بلدة غير محتلة، كذلك بلدة فرون الواقعة في قضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أقام حواجز ثابتة عند مداخل تلك البلدتين. بلدة فرون تعرضت إلى دمار كبير وصلت نسبته إلى ما يقارب 75% من تدمير الوحدات السكنية داخل هذه البلدة تدميرا كاملا. كنا قد توجهنا إلى بلدة فرون، وأثناء تواجدنا عند هذه البلدة المطلة على بلدات في قضاء النبطي رصدنا أكثر من عملية تفجير للجيش الإسرائيلي سواء عند بلدة حول الحدودية أم حتى باتجاه بلدة كفر تبنيت التي تتعرض منذ يوم أمس حتى قبل ساعات قليلة من الآن إلى سلسلة من التفجيرات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، وكذلك أيضا بلدة بيت يحون وبلدة دير سريان الواقعة في قضاء مرجعيون. رصدنا كذلك قصف مدفع إسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر. في المقابل الجيش اللبناني ورغم تعرضه لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية يواصل انتشاره داخل بلدة زوطر الغربية. الفرق الهندسية التابعة للجيش أيضا تقوم بإجراء كشف ميداني لشوارع بلدة زوطر الغربية، وكذلك أيضا للتأكد من خلو هذه البلدة من مخلفات الحرب الماضية، تحديدا الذخائر غير المنفجرة، وذلك قبل السماح لمواطني بلدة زوطر الغربية من العودة إليها. عصام.
1: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك من بيروت الزميل أحمد شلحة مراسل تريتي عربي. وننتقل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع الزميل أيمن جاد. أيمن، إذن بدأ بالفعل أو دخل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لو لديك مزيد من التفاصيل.
3: بالفعل عصام، وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مقر البيت الأبيض هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب البرنامج الذي تم توزيعه على الصحفيين صباح هذا اليوم حول برنامج هذه الزيارة. من المتوقع أن تكون هذه الزيارة مغلقة أمام وسائل الإعلام، ولكن بين لحظة وأخرى كما هي العادة في البيت الأبيض ربما سيسمح للصحفيين بالدخول إلى القاعة التي سيلتقي فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس جوزيف عون، وبالتالي توجيه بعض الأسئلة حول أبرز الملفات. وسائل الإعلام الأمريكية منذ ساعات هذا الصباح ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يتحدثون عن ثلاثة ملفات رئيسية. الملف الأول وهو

0: جوزيف عون الذي يصل في زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض، آخر زيارة لرئيس لبناني إلى العاصمة الأمريكية، كان في عام 2009 في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفي عهد كذلك الرئيس اللبناني ميشيل سليمان. وبالتالي هذه الزيارة تحمل العديد من الاعتبارات، ولكن ما يقع خلف هذه الزيارة من مجال الاتفاق مع الإدارة الأمريكية حول الملفات الثلاثة التي ذكرناها، ملف الانسحاب الأمريكي، الانسحاب الإسرائيلي عفوا الذي تطالب به الحكومة اللبنانية، كامل الانسحاب للقوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان. في المقابل هناك الطلبات التي تصر الإدارة الأمريكية عليها، وهي عملية نزع سلاح حزب الله بالكامل، خاصة في ظل تصنيف واشنطن حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية وحصر السلاح في يد الدولة والجيش اللبناني فقط، وجهود إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد خلال الفترة القادمة. الرئيس اللبناني وفي تصريحاته إلى المسؤولين وإلى الصحافة الأمريكية هنا تحدث بأن هناك الجهود، لكن هذه الجهود يلزمها بعض الدعم من الإدارة الأمريكية، وأهم وجوه هذه الدعم كما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مناطق الجنوب، حتى يتسنى للدولة اللبنانية إحكام سيطرتها على مناطق الجنوب، وبالتالي لا تكون هناك أي ذريعة لاستمرار السلاح خارج نطاق الدولة، وبالتالي حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني فقط. هذا ما ربما سيتحدث عنه الرئيسان خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل هذه الزيارة وبعد وصول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مقر البيت الأبيض هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: نعم أيمن، شكرا جزيلا لك من العاصمة الأمريكية واشنطن، زميل أيمن جاد مراسل تريتي عربي. في قطاع غزة ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في القطاع إلى 12 شهيدا بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر اليوم ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد صباح اليوم 6 آخرون بينهم 4 أطفال، وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجه الطواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. وبحسب مصادر محلية شهدت مناطق شرقي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح قصفا وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، أكدت إثره الحركة في بيان استمرار التواصل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهودهم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والإعمار. كشفت وسائل إعلام أن القاهرة تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مصرية إن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفافا لن يحل أيا من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من غزة زميل محمد أحمد مراسل تريتي عربي. محمد مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر تطورات المشهدين الميداني والسياسي في القطاع.
2: عصام، بدءا من الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، قبل قليل أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ فجر اليوم إلى 13 شهيدا قبل قليل أو قبل ساعة ونصف من الآن استهدفت طائرات الاحتلال

0: احتلال شقة سكنية في منطقة شارع عمر المختار، تم انتشال 4 من الشهداء وعدد من المصابين في تلك المنطقة المكتظة بالسكان وخيام النازحين. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ جرائمه منذ ساعات فجر هذا اليوم باستهداف شقة سكنية لعائلة المصري، نجم عن ذلك 6 من الشهداء تم انتشالهم وانتشال جثامينهم جثثا متفحمة جراء الحريق الذي اشتعل في المكان وعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من التعامل مع هذا الحريق بشكل سريع. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف ظهر اليوم استهدف سيارة مدنية في منطقة المغراقة أو عفوا في منطقة الزهراء وسط القطاع، أدى ذلك لوجود 2 من الشهداء. ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تزيد من عمليات الاغتيال وتزيد من وتيرة عمليات القصف والاستهداف داخل أراضي قطاع غزة. هذا الأمر الذي دعا الفصائل الفلسطينية قبل قليل لإصدار تصريح صحفي أو بيانا صحفيا قالت فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من غاراته وجرائمه بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وأن ما يقوم به الجيش هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهذا تصعيد خطير ولا سيما ما قام به اليوم من استهداف لعائلة المصري ومسح هذه العائلة بشكل كامل عن السجل المدني. كذلك الفصائل الفلسطينية دعت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار للوقوف عند مسؤولياتهم وكبح الجماح الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في عمليات الاستهداف. كذلك دعت أحرار العالم والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي لعل كل هذه المعطيات وهذه المطالب تصل
1: وتوقف عمليات القتل. جزيلا نكتفي بهذا القدر من غزة، زميل محمد أحمد مراسل تريتي عربي. ننتقل الآن لمتابعة لقاء الرئيس الأمريكي أو اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض.
2: سوف نتحدث عنها. الجيش اللبناني قال اليوم بأن القوات الإسرائيلية فتحت النيران من مسافة قريبة على لبنانيين يحاول الانتشار في المناطق التجريبية. هل أنتم مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية من أجل ممارسة الضغوط على إسرائيل حتى تنسحب؟ وأنا أظن بأن الرئيس عون سيطلب منك هذا بكل تأكيد. تحدثت عن هذا قبل المؤتمر الصحفي وسوف قبل هذا اللقاء سنتحدث عنه. هل هنالك أي مؤشرات أن إيران سوف توقف القتال؟ إذن ما هي الخطة سيدي الرئيس؟ هل هو الاستمرار بالقصف حتى يستسلموا؟ هل تعرفين أمرا لا أعرفه أنا عن المؤشرات؟ إذن هنالك حوار خلف الكواليس وهم بيأس يحاولون إنهاء المسألة لأنهم يتم تدميرهم، لكن عندما تسمعون إلى مصادركم المزيفة لا تعرفون أنتم أي شيء. أنتم لا تعرف، هل تعرفين لكن أمرا أنا لا أعرفه أنا؟ قل لنا. سأقول لك بأنهم بيأس يريدون اللقاء، وحتى يكونوا جاهزين للقاء بطريقة ذات مغزى نحن غير مهتمين باللقاء معهم. سيدي الرئيس، هل تخطط فرض الضغوط على الصين حيال ما أعلنته من التدخل بانتخابات 2020؟ سوف نتحدث لهم بشأن هذا، وأظن بأن الصين هي مختلفة اليوم عما كانت عليه في السابق، لكنهم يقومون بأمور لنا تجاهنا ونحن أمور لهم، لكننا سنتحدث لهم. هنالك أمر يتم الحديث عنه كثيرا حول الحدود الجنوبية والدوريات. هل تشعر بأننا في هذه المرحلة مع الانتخابات النصفية؟ شكرا جزيلا لك على هذا السؤال. في الواقع وربما هذا أيضا قد يرتبط بلبنان وأيضا مسألة الحدود، لدينا حدود كان خارج السيطرة، وربما أنا قد تصدت بالانتخابات بسببها. الحدود الآن وبعد 14 شهرا تقريبا، وقد تم الإعلان عن هذا بأنه لم يدخل أحد عبر الحدود، صفر. كان هنالك ملايين يتدفقون لكن لم يدخل أي أحد بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وهذا حصل الأمر بسبب الديمقراطيين. نحن إذن أغلقنا الحدود، أغلقناها بشكل تام، بالتالي مذهل ما يجري الآن. قلة من الناس يتحدثون عن هذا الآن، كل ما يتحدثون عنه الآن هو

ولا أنا سأذهب إلى دوفر لأمر أشعر بأنه فخر عظيم لي أن أقوم به، كما أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاح نووي. المسألة بكل هذه البساطة، هم لا يمكنهم أن يمتلكوا سلاح نووي ولن يمتلكوا السلاح النووي، لا فرصة لهم أبدا أن يمتلكوا السلاح النووي. أما فيما يتعلق بإيران، ربما بيت سيتحدث أو يقول لكم بعض الكلمات، لكننا نقوم بعمل جيد، نحن نقوض قدراتهم بطريقة لم يكن أن أحد بأنها ممكنة. لقد قوضنا قدراتهم بطريقة كبيرة جدا، قد تكون قد نفذت بعض صواريخهم في الأردن وحصل أمر مؤسف، لكننا نمتلك أفضل القدرات في العالم، أوقفنا تقريبا كل هجماتهم. لكننا عندما يقوم أحد بالعمل معنا لا يؤدون بشكل جيد، لكننا سنذهب من أجل التعبير عن احترامنا في دوفر. إنه فخر أن أنضم لك سيد الرئيس إلى دوفر أيضا من أجل تقدير الأمريكيين العظماء الملتزمين بالقضية، أمر لم يقدم أي رئيس أمريكي على القيام به. لقد بنوا قدرات تقليدية كما جرى مع كوريا الشمالية حتى وصلت إلى القنبلة، لكن لم يقم أحد بالتصدي لهم كما قام بالرئيس ترامب. إيران قد فوتت كل فرصة من أجل التفاوض ولتظهروا بأنهم منطقيين حول مضيق هرمز، لكن إذا قاموا بإطلاق النيران على السفن التجارية سوف نضربهم بقوة 10 أضعاف وسنقوض قدراتهم أكثر وأكثر. والرئيس يمتلك كل الخيارات الضرورية، إذا ما أرادوا الحديث سنتحدث وإلا سوف نضربهم، والحصار مفروض، مفروض بالكامل، لا يمكن لأحد أن يعبر عبر هذا الحصار كما لو كان جدارا حديديا. بالأمس كان هنالك هجوم آخر على قوات الإدارة الحدود والجمارك. إذن هذا ما يحدث مع أولئك الذين سمح لهم بالدخول إلى بلادنا، لم يكن ينبغي أن يكونوا موجودين هنا، هم مجانين راديكاليين، وأنا سأتخلص منهم، سوف نتخلص منهم، لقد تخلصنا. وأنا أسمع قصص غير تلك الأخبار المزيفة التي تسمعونها. تومي هولمان قد يعطيكم الإحصاءات إذا ما أردتم، لقد تخلصنا من الأشرار من بلدنا ومستويات لم يشهدها أحد في السابق. لم يكن هنالك أوقات تم فيها التخلص من هذا العدد من الأشرار. انظروا إلى واشنطن، تخلصنا تقريبا من قرابة 5000 مجرم خطير، معظمهم قد أتوا أثناء حقبة الحدود المفتوحة في الإدارة السابقة. وهنالك إحصاءات مذهلة وأنا أكره أن أتحدث عنها أمام رئيس لبنان، ولكنه هو لديه أيضا مشاكله ومشاكل مختلفة، لكن في واشنطن العاصمة السيدة لدينا مشاكل. لقد قضينا تقريبا 92% من الجريمة في واشنطن، وسوف نصل بها إلى قرابة 100%. وإذا ما نظرتم أيضا إلى هذه المدينة وبالمقارنة ما كانت عليه قبل 15-16 شهرا، كانت مدينة خطيرة. لا أعرف إذا يمكن أن أقارنها بلبنان، لأن لا أعرف أرقامكم وإحصاءاتكم، ولكن ربما تكون حتى لبنان أكثر أمنا. لقد كانت مدينة خطيرة تحت الإدارة السابقة، إدارة بايدن، والآن هي مدينة آمنة. وقد كان هنالك مقال كتب قبل يومين بأن العاصمة واشنطن قد أحدثت أعظم تقدم من أي مدينة في البلاد، وممفيس أيضا ونيو أورلينز، وإذا ما طلب من المساعدة في شيكاغو سوف نحولها أيضا وبسرعة، وإذا إذا طلبت المساعدة في نيويورك وأيضا سنقوم بنفس العمل، ولوس أنجلوس وبنفس السرعة. ولكن الإحصاءات المذهلة هي بأن 2% من الناس كانوا يخلقون 90% من الجريمة. يا له من رقم نتحدث، لو كانت 70% من الناس كانت مشكلة، لكن فقط 2% من الناس كانوا يخلقون 91% أو يرتكبون 91% من الجرائم. وبالتالي واشنطن دي سي الآن أكثر المدن جاذبية في البلاد، وواشنطن أي جذابة الآن.
وعلي أن أقول أننا قد اختتمنا كأس العالم وقد كان كأس العالم الأكثر نجاحا أبدا، ولم تخرج حتى مظاهرة واحدة ولم تكن هنالك أي جريمة مع كل هذه

الفعاليات كما هو حال مع السوبر بول. ومع كل هذا لم نشهد جرائم، الكل غادر هنا برأي مختلف عن ذلك الذي قرأوه في الأخبار المزيفة. هم يحبون بلادنا، رأيت سكوتلاند والنرويج، ومستوى الحب لم يريدوا أن يغادروا، لم يرد أحد أن يغادر. وأود أن أهنئ الجميع على العمل العظيم الذي قاموا به، كل الموجودين بالقاعة، لأن كل الموجودين هنا كانوا منخرطين. نائب الرئيس أيضا كان مشاركا بصورة كبيرة. لقد كان أمرا مذهلا، وأيضا جوفاني قام بعمل رائع، وقد قال بأنه لم يظن خلال مليون عام بأنه قد تكون هنالك كأس عالم خالية من أي مشاكل. لم يكن هنالك أي تظاهرات ولا جريمة، وطبعا هنالك سبب وراء هذا، لكن جزء منه هو أن هذا البلد ولفترة 4 أسابيع تقريبا اتحد. وأنا لم أرد أن أقول هذا قبل النهائيات عن مدى جودة أدائنا، كنت أريد أن تنتهي النهائيات لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف الذي يجري، لكننا نظمنا أكثر كأس عالم نجاحا في التاريخ وخمسة أضعاف فعاليات ما جرى في أي كأس عالم في التاريخ، ولا يمكنني أن أترقب لإعادتهم لكأس أخرى، لكننا سوف نرى. سيدي الرئيس، هل تشعر بالأمان؟ أشعر بالأمان. لماذا لا أقدر أشعر بالأمان؟ لماذا لا أشعر بالأمان؟ هل لا تزال تتحدث مع حزب الله؟ لقد قلت في محادثة سابقة أنك تتحدث مع حزب الله. لا، أنا لم أقل هذا، لكنني سأتحدث معه، سأتحدث مع أيا كان، سأتحدث مع كثر من الناس ليظن الناس بأنني قد أتحدث معهم. سأتحدث لهم، سأتحدث وسأقول لكم، إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث إلى حزب الله، هو عاش مع حزب الله فترة طويلة من الزمن. إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث مع حزب الله، سأتحدث مع حزب الله. سؤال عن إيران، إذا لم يعقد الإيرانيون صفقة، كم سيطول الزمن تتحملون فيه تهديدهم للمضيق وهجماتهم؟ المسألة سوف تحتاج إيران 20-25 عاما من أجل إعادة بناء نفسها. نحن لم ننتهي منهم أبدا، لكننا إذا غادرنا الآن سوف يحتاجون وقتا طويلا، سنوات من أجل إعادة البناء، لكننا لن نغادر الآن. لقد أحدثنا ضررا كبيرا على إيران. إذا لم نفعل ما فعلته أنا، فعلنا أمران، بأن الصفقة النووية مع إيران التي عقدها أوباما قد ألغيتها. لو لم نلغيها لم تكن إسرائيل توجد الآن، لأنهم كانوا سيمتلكون السلاح النووي قبل سنوات، وأيضا لم تكن قاذفات B2 بقصف منشآتهم النووية قبل عامين، هذا أمر لم تقم به إدارة سابقة. إذن لم تلكوا السلاح النووي، وكانوا أبادوا إسرائيل وربما دول أخرى في الشرق الأوسط، ربما قد تم القضاء عليهم إبادتهم. ولكنني أؤمن بأنني عبر القيام بما قمنا به، عبر القضاء على الأشرار الذين يقودون إيران، وقد رأيتم عدد المتظاهرين الذين قتلوهم 52,000 وزيادة، شباب قتلوا كما لو كانوا قطعا من الحلوى. لقد كان جنونيا ما قاموا به، لقد عملوهم بشكل سيء، قتلوا الناس بطريقة عشوائية، أكثر من 52,000 إنسان، ولا أحد يتحدث عن هذا. لكنني لو لم أهاجم منشآتهم النووية، أو لم ألغي أو أنسحب من اتفاق نووي مع إيران، اتفاق أوباما، لقد كانوا في طريقهم إلى امتلاك السلاح النووي. لا يمكنهم أن يمتلكوا سلاحا، لا يمكنهم أن يمتلكوا سلاح نووي الآن. لقد أعدناهم سنوات إلى الخلف، كما أننا قمنا بالهجوم حتى على المواقع الجديدة التي تحدثوا عنها. هم موجودون من أجل إعادة فتح مواقع جديدة، سوف نضربها. أي موقع قد يفكرنا فيه بسلاح نووي سنضربه. لا أحد يعرف هذا إلا الإيرانيين الذين أضررنا بهم، لقد أحدثنا ضررا بهم، سيحتاجون 20-50 عاما من أجل التعافي. فبالتالي لو

وحتى غادرنا بالغد فقد حققنا نجاحا كبيرا، لكننا لن نغادر في الغد. هنالك مشروع قراري يتعلق بالغير قانونيين وعملهم في الزراعة، لا أعرف شيئا عن هذا، سأنظر في المسألة. أولئك المسؤولين عن الحرائق، لا هذا موضوع مستقل، نحن سوف ننظر في الطريقة التي عملوا فيها الكنديين مزارعين، لقد كانوا صعبين جدا على مزارعين ولم يكن أي رئيس حيالهم لفترة طويلة من الزمن. أنا أحب كندا وأحب الكثير من الكنديين، لكن من ترودو إلى الإدارة الجديدة، هم بكل إنصاف يحتاجوننا من أجل أن ينجوا، فبدوننا لا يمكن لهم أن ينجوا، بالتالي لقد كانوا صعبين علينا خلال 15 عاما الماضية. هل لا تزال تدعم دخول سوريا إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله؟ هل تعني أن تدخل وتقوم بشيء ضد حزب الله؟ طبعا هذا مفهوم، وأنا أعرف بأن الرئيس السوري قام بعمل رائع، وربما السيد الجنبي سيقوم أيضا بعمل رائع مثله، هو وحد سوريا وبالتالي هو قد يأتي ليقوم بأمر ضد حزب الله، وهو قتل حزب الله لفترة طويلة من الزمن، أظن بأنه أمر قد يكون. حول الرسوم الجمركية، لقد زدت الرسوم الجمركية على كندا بالأمس، هل قلت لنا هل يمكنكم تفرض الرسوم الجمركية أن على حرائق؟ هم لا يديرون حرائقهم، يتعاملون معها بطريقة جيدة، وعندما تزيد سرعة الرياح تتوجه نيران تجاه نيويورك، وقد أثرت على ميتشيغان وأغلقتها والعمال التجارية قبل بضعة أيام، فبالتالي المسألة خطيرة ما يقومون به، ولا يبدو بأنهم يقومون بشيء حياله، فلو أداروا حرائقهم أحد غاباتهم لما كان لدينا حريق الآن. هل تظن بأن إيران تحاول أن تأثر على الانتخابات النصفية حول التأثير على مضيق هرمز؟ ربما، لكن لن يكون له أي تأثير علي، أنا سأقوم فقط بالأمر الصوابي، أنا لا أنظر إلى مسألة الانتخابات، الكل يقول بأنني أقوم بهذا كل من الانتخابات، لا، الانتخابات يمكن أن أفكر بأن لها علاقة، أظن بأن الناس معجبون جدا، فعندما تعاملنا مع فنزويلا الآن تجمعنا علاقة جيدة معهم، والحرب التي خضناها معهم كانت مدتها يوم واحد، والآن علاقتنا مذهلة مع فنزويلا، نحصل على ملايين البراميل من النفط، والآن يحصلون على أموال لم يحصلوا عليها أبدا، نجني الكثير من المال وندفع، لم يخسر أي أحد في الحرب مع فنزويلا، لقد كان هجوما عنيفا، قمنا بالتعامل مع رجل شرير جدا، شرير بعديد الطرق، قمنا ب وفي فنزويلا يقول نفس الامر، عندما تعامل في فنزويلا انظروا الى المخدرات، انظروا كيف قاموا باخلاء سجونهم، اخرجوا الجميع ليتدفقوا مع بايدن المجنون في سياسات المفتوحة إلى بلادنا، لكننا تعاملنا مع المسألة بيوم واحد، والآن نحن نعمل عن كثب مع الإدارة، وفنزويلا الآن مكان سعيد بالرغم من حدث المأساوي التي جرى قبل بضعة أيام، بضعة أسابيع، أمر مريع، الهزة الأرضية أمر مريع، لم نشهد شيء مثله قتل فيه الناس، لا صلة له، ولكننا كنا أول من قدم العون لفنزويلا، كانت هزة أرضية شديدة، تمكنا من القيام بالكثير من الأمور الجيدة، لكنهم خسروا كثيرا من الناس. فنزويلا شعبها سعيد جدا، الفرص العمل والكل شيء، نحن نحصل على أضعاف مضاعفة مما صرف أنفاقه على الحرب، لكن إيران أكبر ووضعها أكثر تعقيدا، ولكننا ربما نقوم بنفس الأمر تقريبا إذا ما نظرنا إلى الضرر الذي أحدثناه. وقد قلت إلى ذلك الشاب الذي طرح السؤال من هنالك، إذا ما غدر

0: أن اليوم سيحتاجون عقدا من الزمان لإعادة البناء، ولا أظن بأنهم قد يكونوا قادرين على إعادة البناء أبدا. وأصدقكم القول أنهم لم يروا حتى أي شيء، لقد كنا لطيفين معهم. هل تظن بأن إيران نقلت محطات الطرد المركزي إلى جبل الفأس؟ ربما قد يكونوا قد قاموا بذلك، ليس لدينا معلومات عن هذا، هذا يتداوله المعلومات أو الأخبار الإعلام المزيف، ربما قد يكون هذا، لكنه لا يعني أي شيء إلا إذا امتلكوا المواد اللازمة. أنت تحدثين عن محطة الطرد المركزي، نحن نتابع المواد النووية، هنالك الإثارة تكمن، ربما قد نضرب هذه المنطقة في القريب ولا شيء يمكنهم القيام بشأنه. إذا قد نضرب هذا الموقع في القريب ونضربه أيضا بقوة. أجريت مقابلة معك أثناء حملتك الانتخابية وقد تحدثت عن السلام في لبنان، وقد قلت من أول يوم لك في الإدارة بأنك تعمل بجهد من أجل السلام. نعم، أنا أفهم لبنان، وأنا أفهم كم كان مريعا طريقة معاملة لبنان، ما جرى مع لبنان وحزب الله. لبنان عوملت بطريقة سيئة جدا، وربما أكون متحيزا إلى صانح لبنان، لأن لدي الكثير من الأصدقاء اللبنانيين، لدي كثير من الأصدقاء اللبنانيين، وبالتالي أنا أفهم لبنان. توم باراك حتى هو لبنان السفير. الجيش اللبناني الآن لديه التمويل والتعديل من أجل أن يطبق الاتفاق، فما الذي ستطلبه من رئيس ترامب اليوم كنوع من المساعدة لاستكمال العمل؟ بكل تأكيد بدعم من الرئيس ترامب، وقد تحدثنا على الهاتف وقلت إليه بأنني أريد منك دعما سياسيا ودعم ثقة الناس. الجيش اللبناني كأي جيش في العالم هو العمود الفقري للاستقرار والأمن، نحن بحاجة إلى بقاء البلاد. الجيش اللبناني نحن بحاجة له، بدونه لا نمصمد أي شيء. لقد بدون الجيش لقد كانت نشأت الكثير من الشيات اللبنانية، وأيضا الفلسطينيين أيضا جنوا هجوما ضد الإسرائيليين من هنالك. نحن نود أن نرى هذا، علينا نستمر بدعم القوات المسلحة اللبنانية، ونعرف أن القوات المسلحة اللبنانية تقوم بعمل رائع، وأنا أثق بالجيش اللبناني بالكامل وقيادة الجيش اللبناني بالكامل، وقد قاموا بخطوة كبيرة مهمة بتوقيعهم مع إسرائيل. فيما يتعلق بالرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، ستسمحون بها؟ نعم بكل تأكيد. السفير اللبناني السعودي واشنطن خالية اليدين، فما الذي نتحدث عنه؟ سوف تعرفون. شكرا جزيلا لكم، نحن نقوم بعمل رائع مع لبناني، وأيضا أداؤنا رائع مع الاقتصاد، ولدينا استثمارات تويوتا آتية بأكبر مصانع لها في العالم، سيغادرون المكسيك آتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكساس ليكون أكثر تحديدا، ولدينا مصانع الآن قيد الإنشاء أكثر من أي وقت كان، وبفارق كبير لدينا أكثر من 19.2 تريليون تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، وستفتح المصانع خلال عام أو عام ونصف، بالتالي لم نشهد وقتا مثل هذا الولايات المتحدة الأمريكية، إنه العصر الذهبي حقا للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا للجميع.
1: تابعنا إذن مشاهدينا إجابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نظيره اللبناني جوزيف عون على أسئلة الصحفيين خلال لقائهما داخل البيت الأبيض. لمزيد من التفاصيل نعود مرة أخرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع الزميل أيمن جاد مراسل تيريتي عربي. أيمن،

0: أبرز ما ورد في حديث الرئيسين ترامب وعون للصحفيين في البيت الأبيض لديك؟
1: عصام، الرئيس الأمريكي بدءا تحدث عن ما عانه لبنان بحسب توصيفه، قال بأن لبنان على مدار السنوات الماضية أسيئت معاملته من قبل جميع الأطراف، وأن لديه العديد من الأصدقاء في لبنان قادرين على تغيير الوضع في لبنان، لم يتركوا لبنان رغم ما تعرض له على مدار السنوات الماضية من قصف ومن عدوان مستمر، وبالتالي سيستمرون في مناصبهم، وأن الإدارة الأمريكية ستقوم بتقديم كافة أنواع الدعم إلى لبنان من أجل المضي قدما نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون على توقيعه هذا الاتفاق الإطاري الذي ينسق العلاقة ما بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يخص عملية الانسحاب من مناطق جنوب نهر الليطاني، وكذلك عملية نزع سلاح حزب الله اللبناني وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. قال بأنه على مدار الأيام القادمة ما سيتم الإعلان عن العديد من الأخبار المهمة فيما يخص عملية نزع سلاح حزب الله اللبناني تحديدا، مشيدا بما قدمه الرئيس اللبناني جوزيف عون من إنجازات في هذا المجال، قضية التوقيع على الاتفاق الإطاري. حول هذا الاتفاق تحديدا سئل الرئيس اللبناني عن مدى إمكانية أن يتم تمرير هذا الاتفاق دون موافقة من البرلمان اللبناني، قال بأن هذا حق دستوري للرئيس وأن تمريره يقع ضمن صلاحيات عون نفسه، وأن كذلك رئيس مجلس النواب اللبناني يرى في ذلك بأن عملية الاتفاق الإطاري هي عملية ستقود إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان التي ينتمي إليه نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، وبالتالي هو يرى ما حدث أو رأى ما حدث في مناطق الجنوب، وأن هناك دعم كبير من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني وكذلك من الجيش وكذلك من الرئيس اللبناني للمضي قدما نحو تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري مع لبنان الذي ينص على الانسحاب الكامل، حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية والجيش فقط، وإعادة الإعمار وضخ المزيد من الاستثمارات في لبنان من قبل الإدارة الأمريكية. إلى جانب هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون، سئل الرئيس الأمريكي عن العديد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، أبرز هذه الملفات ملف إيران، قال بأن الحصار لا يزال مفروض على مضيق هرمز، لا تستطيع إيران الآن القيام بأي أعمال عدائية، سيتم توجيه المزيد من الضربات في حال انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز ومن المنطقة، تحتاج إيران بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنحو 25 عاما من أجل إعادة البناء والقدرات. قال فيما يخص عملية التفاوض بأن هناك مساع في الكواليس التفاوض مع إيران، مهددا في الوقت ذاته باستهداف الحوثي في حال تم تعريض الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر لأي أخطار من قبل هذه المنطقة. أخيرا أشار إلى إمكانية أن يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع وسوريا بدور تجاه حزب الله اللبناني، قال إنه قاتلهم لسنوات طويلة ويستطيع القيام بهذا الدور إلى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الزميل أيمن جاد مراسل تلتي عربية. وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمر 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر

0: النهائي منه من من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف هذا.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4

وملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي. وقالت سنت كوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقتل عدد من الجنود الأمريكيين على خلفية قصفه منطقة الركبان بالأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أمريكيين بالبحرين، إضافة إلى منظومات دفاع صاروخي ورادارات وأنظمة استقبال في الكويت. وأكد الحرس الثوري قتله عددا من الجنود الأمريكيين نتيجة هجومه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، لافتا إلى أن عدد قتل الجيش الأمريكي الذي كشف عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال بدء انتشارها في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني في بيان إن إطلاق النار وقع خلال تنفيذ عملية الانتشار في بلدة زوتر الغربية بمحافظة النبطية، وأضاف أن هذا الاعتداء من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية المنفذة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4E. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض، وتأتي هذه الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدان. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيداً بعد وفاة اثنين بقصف على منطقة الزهراء ظهر اليوم ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة. واستشهد صباح اليوم 6 آخرون بينهم 4 أطفال. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجه الطواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، أكدت إثره الحركة في بيان استمرار التواصل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهودهم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والإعمار. ختام الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل، بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي، إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع تزامنا مع وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية. فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ سلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائماً، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى، بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي. وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحداتنا الأمنية، ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز.
6: مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ.
7: مرحبا.
0: محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
7: مرحبا
0: دكتور. في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
8: يعني بشكل واضح نعم، تركيا نجحت في حربها هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فإن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فإن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولن الإرهابية، فإن نجحت في الحقيقة فإن فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
0: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغل لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؟
7: نعم، يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية وسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع الزقاق فتضرب به بالعصا ولكن تواجه صلبان. يعني هذا أمر مهم، لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر. وكذلك في الخارج، يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه الدول. إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر في الداخل وفي خارج.
0: نعم، وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
8: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد.

0: إذن فإن هذا المسار ستستمر، وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم، الآن تم فهم ذلك بشكل واضح، وهذا سيستمر.
1: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوسكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل داخل الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت، يجب تطهير
2: ودول
1: من الداخل
2: شرق أوسطية
1: ودول شرق أوسطية وإفريقيا كما قال الدكتور أوسكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
2: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات، تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم وتستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه ينام لا تستطيع تستيقظه.
1: نعم صحيح.
2: هناك دول موجود يعني، فهم لا يستيقظون عمدا، ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل الأستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف
1: صح.
2: التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
1: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه او هذا الكفاح وهذا المجادله كما يطلق عليها باللغه التركيه ضد تنظيم جولن الارهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعيه، على مجال السياسه الخارجيه، على مجال اسم تركيا بين الدول العالميه وعلى مستوى الاقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهه نظركم بعد هذه المحاوله الفاشله؟
0: قبل 10 سنوات هناك الكثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من ناحية الاقتصادية والسياسية ومن ناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات، ولهذا السبب فإن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثل ما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في نفس الوقت. هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا، وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة تركيا تحولت كثيرا من ناحية الطاقة، من ناحية الأمنية، ومن ناحية القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذن النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب. الرئيس أردوغان قال بأن هذا الملف تحقق وبدأ المسير

0: في هذا الملف منذ 15 من يوليو تموز، تحديدا كيف نجح الشعب التركي في هذا اليوم في التصدي لهذه المحاولة وبدأت أولى خطوات دخول تركيا إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب بعد سنوات طويلة عانت فيها من هذا المرض كما سماه الرئيس أردوغان؟
1: صحيح، من دون شك من جهة أخرى يعني تركيا بلا إرهاب هذا شيء مهم جدا. مشروع أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا، وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
0: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
2: طبعا يعني إذا يعني عمري تقريبا 66
0: ما شاء الله،
2: وكنت في الجامعة في الثمانينات،
0: نعم،
2: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
0: نعم،
2: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل بل انقلاب تم إفشاله،
0: نعم،
2: من الشعب، من مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد، يعني تقويتك في عدة مجالات إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون أو يكون هذا أمر رادع. فيعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد، وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
0: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة، ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
2: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل،
0: نعم،
2: وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا، إذن خرجت تركيا من هذا الانقلاب أكثر قوة،
0: نعم،
2: فبدأ بدوره التاريخي لأن لها لتركيا يعني خلفية قوية جدا، يعني للأخوة ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى، يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ

0: وليبيا والسودان والصومال ودول أخرى قد لا نعرف يعني النشاطات يمشي سريا.
1: نعم.
0: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة المنطقة وجهودها في حل قضاياها والزيارات التي شهدتها أنقرة وإسطنبول خلال هذا الأسبوع.

0: شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.
1: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصا في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقا لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف، زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دورا تركيا أكثر هدوءا وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة، لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
2: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة، في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تجديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا. لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد، إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية، تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة أمنية جديدة. مثلما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات، هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا. ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة وبشكل موافق، سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن.

0: أنا أيضا
1: بإذن الله.
0: وفي منطقة الشرق
1: يرضيك سيدي
0: الأوسط وفي
1: الرئيس،
0: العالم التركي،
1: يرضيك سيدي الرئيس،
0: أعتقد بأن
1: يرضيك
0: الأمن
1: سيدي الرئيس،
0: سيظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة. ممكن أن نقيم الوضع بهذا الشكل.
2: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر
3: شمسية
2: القوى
3: الأمن
2: في المنطقة، يعني باكستان، مصر، تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
3: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول، كما تفضل الأستاذ، يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد العرقي التركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية، واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا، لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين لتركيا سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها، يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في خمسة عقود ستة عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات، ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركي في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركية وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا، خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان
2: نعم
3: دولة الوحيدة تمتلك القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك. وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي اللبنانية، أظن لها صلة بسبب علاقات التركية وعلاقات شخصية الرئيس أردوغان مع ترامب، لأن ترامب لها قوة الأثر على الإسرائيل، ممكن يعني يريد أن يستعمل هذا التأثير على ترامب لصالح لبنان.
2: وبالتالي دكتور أوزكان، مما ذكره الأستاذ محمد أوزترك، تركيا تسعى لبناء شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
0: يجب أن نرى هنا بأنه الشرق الأوسط ودول قريبة هناك علاقات حميمة من ناحية الاجتماعية مع هذه الدول، علاقات تجارية منذ 15 سنة ازدادت، والسياحة ازدادت، ولكن طبعا علاقات الأمنية أيضا، ف يعني اللغات منذ 1952 تركيا عضو في الناتو، الآن نرى بأنه عندما نرى للغة مشتركة من الناحية الأمنية، وأعتقد الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة وبهذا الشكل في المنطقة، يعني هناك إسرائيل في المنطقة يجب أن نقول ذلك بوضوح. وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد، ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة. مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن، و ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
2: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الأقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
3: أظن شيء من الاثنين.
2: نعم،
3: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. اقتراب التركية آنذاك كان كأخ كبير للدول آسيا المركزية ودول التركية، ولكن الآن سياسة تركيا تغيرت، وتدخل تركيا إلى أي دولة كشريك وعلى أساس الرابح رابح. ولذلك أظن هذا مؤثر يعني بين الدول، وهذه سياسة أظن رابحة يعني بين هذا الدول.
2: يعني يتعمل على سياسة رابح رابح كشريك وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر
3: ولكن
2: في المنطقة.
3: قوة مؤثرة يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون، مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
2: صحيح.
3: ف يعني دول أوروبية، أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم، يطولون الأمر. يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون. هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
2: نعم.
3: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
2: نعم دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال: إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي؟ ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
0: تركيا في الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا. ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنجسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة. ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن في الحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون للمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أنا أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا، وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن

0: الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا ليس العداوة، وبهذا السطر لا يمكن تحقيق السلام، ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأنه سوف لا تكون لك مشكلة، كلا ستكون، ولكن برؤية موحدة يجب أن نطور هذه الرؤية، وتركيا تحاول بأن تكون تأخذ دور طريق في هذه الرؤية.
1: وبالتالي في هذه الرؤية التي ذكرها دكتور أوزكان أستاذ محمد، ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لهذه الدول، دول المنطقة، حتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الوجود في المنطقة كقوة مؤثرة وشريك لدول الإقليم؟
2: يعني كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن شراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية، مثلا السودان، ليبيا، الصومال، فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم، مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك. نعم. كما قلت، ليس يعني
1: كمبدأ رابح رابح كما ذكرتم،
2: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في الصومال، وكذلك في السودان تسعى، يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات، وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم. وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف في كليكما دكتور أوزكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور أوزكان.
0: أنقرة مركز وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة، والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة، وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية، وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا السطر.
2: وشاطر الفكرة جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود. فشفنا هذا الأمر في القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب. وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران، تركيا كذلك لها حدود، ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لابد من تآزر بين

0: الدول الإسلامية إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية ومصر وقابلة للتوصيع للدول الأخرى، إذن نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة، للدول العالم كذلك.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجومان تطاطلوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاما. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجومان تطليولو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تطليولو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا، ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، والدكتور محمد أوسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أوسكان، ما دلالات هذه الزيارة؟ قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حربية تركية في ميناء اللاذقية السوري.
2: هذه رسالة واضحة، في تركيا بلد بحر المتوسط شرق المتوسط. الشيء الثاني ليس فقط أمن البري وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فإن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات. هذا شيء ولكن ولو أنه تأخر نوعا قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
0: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت ميناء اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق السياسي وبقية الملفات؟
3: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى.
0: نعم،
3: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة، نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا، رسالة واضحة جدا. ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا، يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا تركيا، لأن أنا زرت سوريا أظن أستاذ كذلك. نعم. أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة، يعني 15 يوما من الحدود التركية إلى سويدا. حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعين الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا، وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت أولا، هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا الحدود ما يصل إلى 910 كيلو.
0: صحيح.
3: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب للسورية على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي.
0: يعني قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
3: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا.
0: نعم.
3: فكذلك دعوة الشرع إلى قمة حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
0: نعم.
3: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
0: الدول الرعاية للإرهاب.
3: نعم، فهناك عقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا، ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
0: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوزكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا.
3: نعم.
0: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
2: في مجال الأمن، يعني الطرفان، أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدأوا يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط، ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
0: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوزكان، أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط؟
3: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلي، يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل السورية. لأن أولا مثلا أقول لك رقما لتكلفة التدمير في سوريا، على الأرقام وحسابات الأمم

0: المتحدة 150 مليار دولار لابد لإنقاذ السورية من جديد.
1: نعم.
0: فأظن أهم الشيء أعود وأقول من جديد تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا
1: نعم.
0: الآن تقريبا انتهى، فهناك ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه، ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول لحل هذا المشكلة، فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب للإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال
1: صحيح.
0: له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك.
1: نعم.
0: يعني وراء هذا التصريح من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا ولل منطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
1: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد
0: نعم.
1: أستورك. بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
2: Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim. Bu çok iddialı olmamak lazım.
3: من دون شك يعني قد تكون مشاكل داخلية دائما، ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض. موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية. ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاكل في داخل إطار واحد، هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل في معالجتها.
0: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد، ولكن أظن أهم الشيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية. هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أوزتورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد أوزكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا جزيلا.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

0: مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولنا وقفه. بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي يعود التوتر الى اليمن مع اعلان جماعه الحوثي فرض حظر بحري على المملكه العربيه السعوديه. الاعلان يضع الملاحه السعوديه عبر باب المندب تحت تهديد جديد في وقت اصبح فيه الساحل الغربي منفذا رئيسيا لصادرات النفط بعد اضطراب حركه الشحن في مضيق هرمز. موقف جماعه الحوثي شهد ادانات خليجيه وعربيه، وتوعد تحالف دعم الشرعيه في اليمن بقياده السعوديه بالرد بكل حزم وقوه على التهديدات الحوثيه لسفن التحالف العابره في مضيق باب المندب، مشيرا الى ان قياده القوات المشتركه التابعه له شرعت في تنفيذ اجراءات حمايه سفنها في مضيق باب المندب. ونسال هنا، ما سر اعلان جماعه الحوثي عن فرض حصار بحري على الرياض؟ وماذا عن توقيت هذا الاعلان؟ وهل كانت السياقات تشير الى قرب موعد استئناف المواجهات في اليمن ام ان التوتر الاقليمي في منطقه الخليج سرع منها؟ وكيف سترد الرياض على اعلان الحوثي؟ وهل سنشهد تمددا للحرب الى منطقه البحر الاحمر؟ هذه الاسئله وغيرها مشاهدينا سنناقشها مع ضيفي في حلقه اليوم، لكن بعد متابعه التقرير التالي.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية.
2: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، متوعدا بالتصدي لأي تهديدات للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات حماية للسفن التابعة له. إعلان الحوثي قبل أيضا بتنديدات دولية ومحلية وكذلك من الأمم المتحدة. السعودية ردت أيضا على اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصارا على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
3: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
2: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكدا توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. العليمي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذاناً بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تي ار تي عربي.

0: لمناقشة ملف اليوم. مشاهدينا، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي، ومن الرياض ينضم إلينا كذلك الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا بكم ضيوفي. نبدأ معك سيد ياسين هنا في الاستوديو. سيد ياسين، يعني بالنظر إلى هذا المسار التصعيدي الذي نشهده منذ أسابيع في اليمن، وبالنظر إلى هذه اللغة النارية التي يستخدمها الأطراف سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي، هل نتحدث هنا ولأي مدى يمكن أن نقول أن يعني احتمالات عودة المواجهة بين الطرفين في اليمن يعني باتت عالية؟
1: أولا أحييك أستاذ مهند وضيفك الكريم الدكتور أحمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا التصعيد من جانب الحوثي يضع ساحة اليمن أمام تحول خطير على الصعيد العسكري، وينذر باحتمال اندلاع مواجهة فيما لو حاول الحوثيون أن يترجموا هذا التهديد على أرض الواقع من خلال اعتراض سفن تابعة للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، أو إطلاق صواريخ باتجاه الموانئ السعودية، أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز العسكري الذي قد يوحي بأنهم جادين في ممارسة هذا الضغط وتنفيذ ما هددوا به المملكة العربية السعودية. البدائل الكثيرة والإمكانيات متاحة للاشتباك العسكري وإعادة الأمور إلى نصابها. في الواقع اليمن كان يعيش حالة لا حرب ولا سلم، وهذه الحالة استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا، لأنهم الطرف الذي استفاد تماما من التفاهمات التي تم تثبيتها في عام 2022 بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضغوط مورست على السلطة الشرعية ومورست على المملكة العربية السعودية، وذهب الجميع إلى تفاهمات استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا. تحولت الواردات التجارية من السلع الأساسية وغير الأساسية إلى ميناء الحديد التي يسيطر عليها الحوثيون، فاستفادوا من عائداتها الجمركية والضريبية وبنوا وراكموا ثروات كبيرة.
0: ربما هذا سيد ياسين يربطنا بتصريح صدى عن أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عندما قال إن البحث أو ثمن البحث عن السلام مع الحوثيين كان أكثر فداحة من ثمن مواجهتهم باللغة التي يفهمونها بحسب هذه التصريحات. سأعود إليك لأن هذه نقطة مهمة سيد ياسين، لكن دعني هنا أشرك في الحوار الدكتور أحمد الشهري. الدكتور، يعني في الرياض كيف ينظر إلى هذا التصعيد في اليمن؟ هل أو بأي قدر ترى الرياض أن ما يجري يرتبط بعوامل داخلية يعني بدأت بالتفاعل وتؤدي إلى تصعيد في اليمن، أم ترى أن هذا أو هذه التطورات ترتبط بعوامل إقليمية وعلى رأسها يعني احتدام المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حك الكريم وضيفك والأخوة الأخوات المشاهدين الكرام. طبعا لابد أن نربط ما تقوم به ميليشيا الحوثي بعوامل خارجية، لأنها أصلا مرتبطة بإيران بشكل مباشر. ولذلك لماذا هذا الادعاء الآن أن هناك حصارا سعوديا على اليمن؟ لماذا لم يأتي هذا الخطاب الحوثي قبل أسبوع أو شهر أو شهرين إذا كان الحصار كما تدعي أنه من عام 2015؟ إذن هو جاء في وقت جاءت الأوامر من طهران بتحريك باب المندب أيضا لتخفيف الضغط على إيران، وكذلك أيضا محاولة لفت نظر العالم إلى هذه المنطقة، وأن إيران قادرة على تحريك وكلاءها، وأنها تستطيع أو لا زالت تستطيع أن تلوي يد المجتمع الدولي، رغم أن الخطاب الحوثي هو يحمل في داخله كذبة ويحمل في داخله زيفة. لماذا؟ لأنه البلد الذي يستضيف 3 مليون من شعب معين أو من دولة معينة كيف يستطيع أن يحاصرها وهو يستضيف 3 مليون، ثلثهم أو أكثر من الثلثين من اليمن الشمالي، إضافة إلى أن المطار صنعاء مفتوح للملاحة سواء للأردن أو إلى جمهورية مصر العربية، و الحوثي هو الذي منع هذه الطائرات، وأبقى فقط الطيران الإيراني الذي يريد أن يأتي بعيدا عن الدولة وسلطتها، إضافة إلى أنه ميناء الحديدة استقبل المئات من السفن التي تحمل المواد الغذائية والتموين وإلى آخره من الأمور. إذن الذي يحاصر الشعب اليمني هذه هي الميليشيا الحوثية التي تأتمر بأمر إيران، ولذلك نحن نضع هذا التصعيد في إطار الإملاءات الإيرانية في محاولة لكسب أيضا ورقة جديدة إضافة إلى مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية هي كانت ولا زالت وستظل وسيطا بين الأطراف، وقد سبق وجمعتهم في الرياض، أيضا هي الآن قابلت هذا الحوثي بخطاب قرأه المتحدث باسم التحالف، وقال أنه أي عدوان من الحوثي على الملاحة السعودية أو على أي ملاحة في المندب سيجاب برد غير مسبوق.
1: طيب، وهنا يعني نتساءل سيد ياسين، ارتباط بما تحدث به الدكتور أحمد الشيري، في الرياض ينظر إلى الأمر على أنه تحريك من قبل إيران لورقة اليمن لي يعني ربما وضع المزيد من الضغوط على دول الخليج في إطار هذه المواجهة، لكن الحوثي رفع أو تحدث عن معادلة الحصار بالحصار كما سماها، وأرجع خطوته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية إلى يعني قرار داخل جماعة الحوثي بضرورة رفع الحصار عن اليمن كما قال. كيف تقرأ هنا الدلالات والرسائل الحوثية؟
2: ما من شك أن إعلان الحوثيين هو توظيف واضح من جانب إيران لورقة باب المندب ولجماعة الحوثي التي تسيطر على الشمال اليمن، والمسألة لها علاقة بإيران في المقام الأول، وهو حالة من حالة الالتحام التي قام بها الحوثيون بإيعاز من إيران بهذه المعركة التي تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيون لا يتمتعون بالمصداقية أبدا عندما يتحدثون عن حصار مقابل الحصار، ليس هناك حصار. أنا كنت قبل قليل أتحدث أنه معظم 80% من الواردات وفقا للتفاهمات تم تحويلها إلى ميناء الحديدة التي تخضع للحوثيين، وهناك إحصائية تتحدث عن أكثر من 300 سفينة يعني رست في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وأفرغت حمولاتها هناك، هذا خلال النصف الأول من هذا السنة. يعني ليس هناك حصار، وهناك طائرات تهبط في صنعاء لنقل المساعدات، وتقريبا تراجع يعني الحركة الملاحة الجوية إلى مطار صنعاء له علاقة بتدمير 4 طائرات كان سببها جماعة الحوثي عندما دمرت الطائرات من قبل الكيان الإسرائيلي في مطار صنعاء. هذه الطائرات كان بالإمكان أن يهربها الحوثيين قبل الضربة، وكان هناك مؤشرات أن الإسرائيليين سيضربون مطار صنعاء، ولكن تعمدوا تحطيم هذه الطائرات 4 لكي يوجدوا هذه الأسباب الميدانية الواضحة لحالة الالتحام القائمة حاليا بين جماعة الحوثي وإيران، وإضافة المزيد من التعقيدات على المشهد الإقليمي والدولي، وممارسة قدر كبير من الضغوط واستخدام اليمن كورقة من جانب إيران. وهذه مسألة واضحة يعبر عنها المسؤولون بشكل واضح، نحن أمام

0: هذه كذبة، ويراد بها خلق ظروف ميدانية وعوامل ميدانية تسمح باستخدام مضيق باب المندب في خدمة المعركة الإيرانية الحالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نقل هذه الأعباء الكبيرة الإضافية على الشعب اليمني وخلط الأوراق على مستوى المنطقة وحشر دولة كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذه المعركة، على الرغم ما أبدته المملكة العربية السعودية من حالة النائي بالنفس عن الاشتباك الأمريكي.
1: وهنا دعنا أوجه هذا السؤال أيضا يعني سيدتين للدكتور أحمد بشير. الدكتور، يعني ليس هناك حصار كما قال ضيفنا هنا، وهناك توظيف من قبل جماعة الحوثي لهذه المسألة من أجل يعني إقحام مضيق باب المندب في إطار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. السعودية كيف ترى يعني سبل مواجهة هذا الأمر، تحريك هذه الورقة وتحريك هذه المنطقة، ونتحدث عن أكبر مصدر للنفط في العالم، كيف يعني ترى الرياض الطريقة المثلى دعنا نقول لمواجهة خلط الأوراق هذه كما سماها سيد ياسين هنا؟
2: أولا لم يكن مفاجئا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل هذا التوظيف، وفي هذا الوقت تحديدا خلال السنوات الماضية كانت ترفع شعار دعم المقاومة ووحدة الساحات وتتعذر بغزة والقضية الفلسطينية. الآن ليس هناك فلسطين ولا غزة ولا وحدة ساحات، ولذلك هي تعرت الآن أمام الداخل اليمني وتعرت أمام المجتمع الدولي، ولذلك ذهبت تبحث عن ذريعة تختلقها حتى تنفذ الأوامر الإيرانية، فأدعت الحصار. وقبل ذلك أتت بطائرة بوينغ 747 محملة بالأشخاص والسلاح والخبراء والمعدات لاختراق الدولة اليمنية، وكأنه ليس هناك دولة لها شرعية ومعترف بها من المجتمع الدولي. هذه كلها كانت عبارة عن إرهاصات وعبارة عن خطط لجر اليمن وإدخاله مثل بقية الشعوب، أدخل الشعب اليمني وكذلك دول الخليج كلها أيضا استهدفت، والعراق وكذلك سوريا والأردن. إذن إيران هي تنفذ مشروعها الذي كنا نتوقع من سنوات طويلة، وهي تصنع مثل هذا الترسانة من الصواريخ. لمن هذه الترسانة؟ ولو امتلكت النووي أيضا لاستخدمته، وكذلك هذه الأذرع هي سلاحها الذي تستخدمه الآن سواء كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه الخطاب التاريخي الذي استمعنا إليه من السيد رشاد العليمي، والذي قلت أنه جاء في الوقت المناسب وإن كان جاء متأخرا، ليثبت قوة الدولة وسيادة الدولة وشرعية الدولة عندما قال سنبدأ في تصدير النفط من الآن، وقال لن تأتي أي طائرة إلا بإذن الدولة اليمنية، وقال أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك أيضا المكون القبلي الذي له دور بارز في اليمن، كل هذه الفعاليات جاهزة. أعتقد أنه الحوثي هو يكتب الآن الصفحة الأخيرة في تاريخه، لأنه أعتقد أنه أخذ أكثر من وقته. طيب. 10 سنوات ميليشيا تختطف دولة، هذا لم يحدث في العصر الحديث، ولذلك أنا أعتقد أن القصور كان من الشرعيات السابقة.
1: يعني بدي أنتقل بهذه النقطة إلى سيد ياسين هنا حول خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني سيد رشاد العليمي عندما دعا للالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية وإنهاء يعني حالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة كما جاء في خطابي. إلى ماذا يؤسس هذا؟ يعني وما الذي يترتب عليه باعتقادك سيد ياسين؟ هل هذا يعني يمكن اعتباره بمثابة إعلان صريح عن بدء المواجهة وعن إغلاق الباب أمام كل المسارات الأخرى التفاوضية مع الحوثيين؟
0: بالطبع مثلما يعني بقاء الحوثيين يمثل يعني طال أكثر من اللازم، تأخر الحكومة أيضا طال أكثر من اللازم. الحكومة كان واجبها هو إنهاء هذا الانقلاب، لكن كل هذه السنوات للأسف بقيت هذه الأولوية ثانوية، وبقيت الحكومة وحلفائها يتحدثون حول تسويات وحول ترتيبات وحول ترضيات استفاد منها الحوثيين بشكل كبير جدا، وراكموا قوة عسكرية ومالية وحضور إقليمي ودولي من خلال ما يمكن وصفها الآن بالمهام البلطجية. يعني عندما أسندوا غزة ما من شك أنه كانت مهمة ارتاح لها الكثيرون، لكن يتبين اليوم أن جماعة الحوثي يعني يكررون هذه الأدوار لأغراض ليس لها علاقة لا بأهداف أخلاقية ولا سامية ولا لها علاقة لا بمصالح الشعب.

0: اليمني ولا بمصالح الأمة. صرف الأنظار اليوم واختلاق معارك في الإقليم والمنطقة، والمنطقة لا تحتمل كل هذه الأضرار ولا تحتمل تحديات.
1: لكن هناك سيد ياسين أسئلة بخصوص يعني قدرة يعني الحكومة الشرعية على بدء هذه المواجهة.
0: سأتي لهذا الكلام. طبعا ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلاما مهما، وهو إشعار بأن الحكومة تتهيأ لمواجهة كل الاحتمالات بما في ذلك العمل العسكري، لكن نحن نريد من الرئيس كلاما أوضح من ذلك بكثير، وتهيئة الساحة لمواجهة عسكرية حقيقية. والأمر يقتضي تعاونا والتحاما حقيقيا مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا الالتحام ضروري من أجل دعم الواقع العسكري الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متشظي إلى حد ما. ترتيب الواقع الميداني مهم، التحضير لمعركة تنهي هذا الانقلاب مهم للغاية، وإلا سوف تتراكم التحديات أمام اليمن والمنطقة بشكل يعني كبير جدا خلال المرحلة المقبلة.
1: يعني المسألة يعني مسألة تجهيزات وقدرة، ومسألة اللي هي الانقسامات داخل المعسكر يعني الشرعية
0: بالتحديد. يعني الإشارة إلى أن الحكومة استأنفت تصدير النفط، هذا خطوة في غاية الأهمية، وأعتقد أن تصدير النفط هذا يوفر المزيد من الموارد التي يمكن أن تستفيد أو التي يمكن أن تستفيد منها السلطة الشرعية في الحصول على ما تحتاجه من السلاح لمواجهة هذه الجماعة الانقلابية، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة العربية السعودية، وهو التزام أعتقد أنه يتم تحت مظلة مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة. يعني ما تقوم به المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس الأمن وتحت وعلى ضوء قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي مطلوب اليوم هو تجنيد الموارد وحشد الموارد لخوض معركة نهائية. طيب، اليمن لم يعد يحتمل وجود هذه
1: معركة نهائية. إذن سيد ياسين، وهنا يعني أوجه السؤال للدكتور أحمد شيخ. دكتور، يعني بأي قدر تبدو الرياض مستعدة للانخراط في هذه المعركة النهائية في اليمن كما وصفها سيد ياسين التميمي؟
2: المعركة أستاذي الكريم هي بين دولة شرعية يقودها فخامة الرئيس رشاد العليمي، وبدعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وفق القرار الأممي 2216. إذا نحن أمام تحت مظلة دولية وليس تدخل سعودي في الشأن اليمني، وإنما في تحت المظلة الدولية تحت القرار الأممي لدعم وإسناد الشرعية، ولا يتحرك التحالف العربي إلا إذا طلب منه من خلال الدولة الشرعية اليمنية. الدعم السعودي على الصعيد السياسي موجود، على الصعيد الاقتصادي أعتقد أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا كبيرا في دعم اليمن من خلال دعم البنك المركزي 3 مرات، مليارين ثم مليارين ثم 3 مليار، للحفاظ على العملة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك من خلال أيضا مركز الملك سلمان الذي بنى المئات من المشاريع، وكذلك من خلال البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن الذي بنى المدارس والجامعات وحفر الآبار، وأيضا كذلك مشروع مسام الذي قدمته المملكة العربية السعودية وانتزع أكثر من 500,000 لغم كانت في طرقات الأطفال وطرق النساء والمزارعين، وحتى الآبار لم تسلم. إذا نحن أمام مشروع حياة تقوم به المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع استعادة الدولة تقوم به الشرعية اليمنية أمام مشروع كهنوتي تخريبي، قتل رجال القبائل، سجن النساء، سجن الأطفال وجندهم وهم في الصفوف المدارس، سحبهم وحملهم بالأسلحة وقذف بهم إلى الجبهات، وفتح باب التسلل من القرن الأفريقي. طيب، إلى اليمن من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية. إذا نحن أمام مشروع تخريبي. طيب، أعتقد أنه آن الأوان للدولة اليمنية، للشعب اليمني، للقبائل اليمنية لاجتثاث هذا الوباء الذي حل باليمن من خارجه.
1: طيب، هنا سؤال لدي دقيقة سيد ياسين. يعني المعادلة التي تريد الحكومة الشرعية رسمها من وراء بدء مواجهة جديدة، أو يعني دعنا نقول في إطار استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب، يعني باعتقادك هل ستكون هناك حلول وسط، أم أن فعلا الحكومة الشرعية ذاهبة إلى إنهاء هذا الأمر برمته؟ ونعلم أن هذا ينطوي على الكثير من التعقيدات والمصاعب سيد ياسين.
0: طبعا أمام المعادلة العبثية التي يحاول الحوثيون وضعها، هناك الآن معادلة حكومية، وهو أنه الحكومة اليوم لم تعد تقبل بالاختراقات، اختراق السيادة بتجاوزات جماعة الحوثي، بالابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي بهدف الحصول على مزايا سياسية وعسكرية وأمنية وسيادية. هذا الأمر بات مرفوضا الآن. الحكومة الشرعية أرسلت رسائل واضحة وهي على استعداد لاستخدام القوة لفرض معادلة تثبيت السيادة ذات الأصل الواحد وهو الدولة اليمنية التي المعترف بها دوليا، التي تحكمها أو يحكمها مجلس القيادة الرئاسي وحكومة شرعية معترف بها دوليا. إذن المعادلة الجديدة التي فرضت من قبل الحكومة هو أن الحكومة هي الطرف الوحيد في اليمن الذي يمارس السيادة على الموارد وعلى الأجواء وعلى البحار وعلى البر. هذه المعادلة، وهذه أنتجت بفعل الحماقة التي قام والطيش الذي قام به أو قامت به جماعة الحوثي خلال المرحلة الأخيرة، وكانت تعتقد أنها يمكن أن تستمر بهذا النوع من الممارسات العبثية الابتزازية التي لطالما استفادت منها خلال الفترة الماضية في ظل معادلات مشوهة دولية وإقليمية.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي، كذلك نشكر ضيفنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. شكرا لكم ضيوفي. ختام هذه الحلقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

start making a run right away.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب.
2: خطر الاطفال، الله بنتبه للاطفال مشان البنت مراقبه من فوق.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ تذهب جولميرا برفقة زوجها جان باركن للحديث مع والد ديانا.

0: لدى وصولهما كانت تنتظرهما هناك مفاجأة. استقبلتهما ديانا في الحديقة وهي تعزف على آلة الكوبوز وتنشد أغنية من التراث القرغيزي. لا تعلم جولميرا ولا زوجها فيما إذا كانا سينجحان في إقناع والديها.
1: كيف حالك ديانا؟ بخير؟
2: أهلا.
3: أهلا بكما.
1: مرحبا بك.
3: كيف حالكما؟ هل أنتما بخير؟
1: أهلا بكم. كيف صحتكم؟
3: نحن بخير. وأنتم؟
1: ونحن بخير أيضا.
3: أهلا بكما.
1: ماذا تفعلون؟
3: الشتاء على الأبواب ونحن نستعد له. وأنت ماذا تفعل؟
1: أنا أيضا أقوم بمثل هذا الشيء.
3: نعم،
1: هكذا هي الحياة.
3: أجل،
1: وما عسانا أن نفعل؟ نكد من أجل الأولاد.
2: كما تعلم أدرب ديانا منذ مدة طويلة. هناك بعض الراميات وصلنا بنجاحهن حتى تركيا أو روسيا والعديد من مدن العالم. بالأمس حين قالت لي ديانا أنها لن تتدرب حزنت كثيرا.
0: تصغي ديانا بقلق إلى هذا الحوار، تود معرفة ما إذا كانت جولميرا ستتمكن من إقناع والدها أم لا.
2: لذا جئنا إليك لطلب الإذن. ديانا تتفوق على باقي طلبتي في الرماية ولديها رغبة في التعلم.
3: تعلم فتاة الرماية ليس أمراً صائباً برأيي. إنها ابنتي الوحيدة فلتساعد والدتها. ستتعلم عزف الكوبوز لتلتحق بمعهد الموسيقى بدلاً من الرماية.
1: أخي إلديار، دعها تتعلم الرماية والموسيقى معا.
3: إنها تذهب لتعلم عزف الكوبوز وتذهب إلى المدرسة، وهناك الأعمال المنزلية حسبها أداء هذه الأشياء.
1: هل هذا رأيك؟
0: لا يبدو أن والد ديانا سيقتنع بسهولة.
1: أمامها مستقبل مشرق وزوجتي ستدعمها.
2: ديانا الآن في العمر المثالي للتعلم، من الرائع لو سمحت لها بتعلم الرماية.
1: فكر مالياً، اتفقنا؟
0: يغادر جان باركن راجياً من إلديار التفكير.
3: كلا، كلمتي لا رجعة فيها، لا تتعبا نفسيكما. ليس صواباً تعليم الفتيات الرماية.
0: استحال الأمل الذي كان يحدو جولميرا في الصباح وملأ اليأس عيني ديانا. أما عينا علي شير فكانتا ترقبان بأمل النسر في جبال طالاس. يتجه النسر صوب أرنب بري رآه من بعيد فيما لم يعد أمام الأرنب مجال للهرب. الأرنب أسهل طريدة يمكن لنسر مدرب جيدا اصطيادها. بعد إمساكه بالأرنب يجثم النسر عليه لبرهة.
4: علي شير، أرأيت؟ ليس نسر أبيك بل نسري الذي اصطاد، حالفنا الحظ.
5: أحسنتم، دربتم النسر جيداً دون أن ترهقوه. هذا واضح من طريقة صيده، قمتم بعمل جيد. كومار لم يصطد شيئاً لكن دومار نجح بذلك.
0: يشعر نور سيد بالفخر بنسره.
5: أحسنت، اليوم كان يوم سعدنا. شكراً لله، تمكنا من الصيد بفضل دومار. كان اليوم ممتازاً. كومار كان متكاسلاً اليوم، أما دومار فهو في حالة جيدة، لذا اصطاد الطريدة. إننا محظوظون، كان ذلك رائعاً.
6: من أين خرج هذا الأرنب؟
5: هذا الأرنب كان في الوادي الذي مكثنا فيه. النسر الذي أطلقه عمك انقض عليه بمجرد رؤيته، وهو الآن يأكله.
0: يكشف نور سيد لعلي شير أهم سر في المهنة.
5: تقدم الفريسة الأولى دائماً للنسر، أما ما يصطاده بعد ذلك فيوضع في الحقيبة ويؤكل مع العائلة.
0: الصيد الأول للنسر هو دائماً يكون من حقه. علي شير يود معرفة متى سيستطيع الخروج للصيد بمفرده.
6: أبي، متى يمكنني الذهاب مثلكما للصيد بالنسر؟
5: يا بني، عمرك ما زال صغيراً، ما زلت يافعاً. بعد فترة قصيرة حين بلوغك سن الرشد يمكنك تدريب مثل هذا النسر والذهاب للصيد، فلا تقلق. ستسير على درب عمك باياما وهو يسير على خطاي، لذا استطاع الصيد.
6: أبي، متى سيشبع النسر؟ هل سيأكله كله بمفرده؟
5: أجل، سيأكله، اصطاد تلك الطريدة لنفسه. الصيد الأول يعطى دائما للنسر، فقبل كل شيء يجب إرضاء النسر أولا. إن لم نطعمه ونرضه فلن يصطاد في المرة المقبلة. إياك أن تنسى، دائما أعطي الصيد الأول للنسر وأشبعه، فهذا أمر مهم. هلموا بنا لنعد، فقد انتهت متعتنا لهذا اليوم. قسم الله لنا اليوم أرنبا واحدا، وقد حصلنا عليه بالفعل. إنه حصة النسر. أجل، هيا لنمتطي خيلنا ونعد.
0: مر اليوم الثاني أفضل مما كان علي شير يتوقع. صحيح أنهم لم يصطادوا لأنفسهم شيئا، لكن النسر اصطاد أرنبا. إنها المرة الأولى التي يشهد فيها علي شير صيدا لنسر.
5: أحسنت، هيا هيا بياما لننطلق.

0: ها قد جاء الطعام.
1: يبدو شهيا جدا.
2: تفضلوا وأنا أريد.
3: حسنا ضعه أمام أمي. كل أنت وأمي من طبق واحد.
0: حسنا تم توزيع الطعام فلتبدأوا بتناوله.
4: هيا ابدأوا.
0: ابدأ يا أمي. بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بياما ابدأ أنت.
5: محور الحديث على المائدة يدور حول رحلة الصيد.
4: كيف مر اليوم؟ كيف اصطدت الأرنب مع أبيك؟
1: النسران رائعان.
0: علي شير كان شديد الانتباه، أما بياما فأثبت جدارته بالفعل. اليوم أردنا اختبار كومار ودومار، لذا أطلقناهما كليهما.
4: رائع.
0: دومار وبمجرد رؤيته الأرنب طارده وأمسكه.
4: جيد.
0: أما كومار فلم يبلي بلاء حسنا.
4: لا بأس.
0: قدمنا الصيد الأول للنسر كما جرت العادة.
4: خيرا فعلتم.
0: ما سنصطاده من الآن سيكون من نصيبنا.
4: سيكتسب علي شير الخبرة مع الوقت وسيكون كأبيه صيادا ماهرا.
5: يشغل بال علي شير سؤال ملح أثناء تناوله طعامه، وهو متى سيمتلك نسرا؟ خروجه للصيد مع أبيه وعمه أثار حماسته لدرجة كبيرة.
1: أبي، أنا أيضا أريد الذهاب إلى الصيد مثلكما.
0: بالطبع ستفعل، لكن سنك ما زال صغيرا. أنت أيضا ستكون مثل عمك حين تكبر. ستجد أمهر النسور وتذهب للصيد.
1: في طريقنا للصيد أخبرني عمي بياما كيف ذهب في صغره لصيد طائري الحجل والفرن، وكيف اصطادهما، أمسكها جميعا.
0: أجل صحيح، سيرشدك عمك ويعلمك كيف تصطاد بشكل جيد.
6: علي شير، الكلب الكبير يسمى كومايك والطير الكبير يسمى بادايك. هناك الكثير لتتعلمه، ستذهب إلى الصيد مرارا.
1: أنا أرغب كثيرا في الذهاب إلى الصيد، أنا شغوف به.
6: سأعلمك كل شيء يا ابن أخي، سأريك كيف تلقي ملحمة ماناس وسأعلمك كيف تصطاد.
1: أبي، أنا أريد الذهاب بمفردي إلى الصيد.
0: حسناً يا بني، فلنفكر ملياً حتى الصباح. علي شير ساعدنا اليوم كثيراً.

0: انقضاء يوم ممتع يساور علي شير الفضول بما سيأتي به صباح الغد. أما جولميرا فبعد ليلة قلقة ويائسة بدأت باكرا بتدريب طلابها على الرماية لتبدد توترها. فكرت كيف يمكنها إقناع والد ديانا بالعدول عن رأيه، وفي النهاية قررت جولميرا طلب العون من إحدى صديقاتها.
1: مرحبا.
2: مرحبا أسيل، كيف حالك؟
0: صديقتها أسيل حاصلة على بطولة دولية في الرماية وهي تتمتع بشهرة واسعة في قرغيزيا.
2: ثمة أمر أحتاج فيه إلى عونك يا أسيل. لدي طالبة تدعى ديانا، ربما تعرفينها، هل تذكرينها؟
1: بدأت التدرب قبل فترة طويلة وهي طالبة مجدة،
2: لكن والدها يعارض مشاركتها في المسابقة ولا يسمح لها بتعلم الرماية. تركت الدروس وهذا أحزنني كثيراً.
3: لا يرسلها للتدريب ويعارض ذلك.
1: فشلت في إقناعه.
2: أنت تشاركين في مسابقات دولية وحصلت على ميداليات وحققت نجاحات،
1: هل يمكنك مساعدتي في إقناع والدها؟ لعله إن تعرف
2: إليك يغير رأيه.
3: أريد أن تكون الفتيات القرغيزيات
1: في الصدارة دائماً، لذا أنا مستعدة لتقديم
3: جميع أشكال الدعم.
2: المسافة طويلة من العاصمة بشكك، أعرف أنه أمر صعب،
1: لكن حضورك سيسعدني. أنا في وضع سيء. أنا
2: حزينة، ستذهب جهودي سدى، هذا مؤسف.
3: سأحل الأمر بالتأكيد، سنرتب الأمور معاً وسأساعدك.
1: كيف لي ألا أساعد الفتيات القرغيزيات؟
3: سأساعدك حتماً.
2: سررت كثيراً، أشكرك أسيل، أنا في انتظارك.
3: حسناً، إلى اللقاء.
0: يبدو أن مخاوف جولميرا قد تبددت بعض الشيء. وافقت أسيل على المجيء من أجل ديانا، وستحاولان معاً إقناع والد ديانا مجدداً.

0: انطلقت صديقة جولميرا من بشكيك، وفي هذه الأثناء سمعت جولميرا أن إحدى جاراتها متواعكة.
1: جولميرا، خالتي جولميرا، أين أنت؟
2: أنا هنا.
1: شولبان، زوجة أخي مريضة وطلبتك.
2: حسن سيزيم، اذهبي وسأوافيكم.
1: أسرعي رجاء.
2: حسن، سأجلب لوازمي وآتي.
0: جولميرا موظفة صحية في القرية، تترك كل أعمالها وتذهب إلى جارتها المتواعدة.

0: كيف حالك تشولبان؟
1: أهلا بك.
0: ماذا حصل؟
1: أصبت بوعكة صحية، أشعر بألم في معدتي ورأسي.
0: فلنرى. ضغطك مرتفع قليلا، عليك تناول أدويتك بانتظام. سآتي مجددا للاطمئنان عنك. لا تبذلي جهدا وارتاحي. كيف حال طفلك؟ أهو بخير؟
1: حركته جيدة، إنه يركل باستمرار.
0: هذا جيد. إذا شعرت بأي توعك اتصلي بي. سآتي لزيارتك بعد يوم أو اثنين فقط. ارتاحي.
1: فعلت خيرا بمجيئك. أشكر.
0: العفو، على الرحب. لا يمكن أن نقطن قرية واحدة ولا أسأل عنك. اعتني بنفسك، اتفقنا؟ إلى اللقاء.

0: بعد رحلة استغرقت 8 ساعات وصلت أسيل إلى القرية، بينما جولميرا في حديقة منزلها تعلم طلابها الرماية.
1: يمكنكم إطلاق 3 أسهم من على الحصان لو التزمتم بشد ظهوركم.
0: تراقب طلابها أثناء التدريب وهي تمتطي خيلها.
2: مرحباً، لقد جئت.
3: أهلاً يا ابنتي.
4: أهلاً بك.
0: تواصل جولميرا إطلاق السهام من على صهوة الحصان.
2: جولميرا، كيف حالك؟
1: أسيل، كيف حالك؟
2: بخير، وكيف حالك أنت؟
1: بخير، بخير. كيف كانت رحلتك؟
2: كانت جيدة.
1: جيد، هذا رائع.
2: تعالي. يا له من حصان جميل.
1: كانت رحلة مريحة.
2: أجل، أجل،
1: تقي منذ زمن.
2: أجل، ماذا تفعلين؟
1: أعلم الطلاب كما ترين.
2: رائع، فلأتدرب معكم.
1: سأكون ممتنة إن علمتني ما لا أعرفه، سيكون هذا رائعا.
2: ملابسك بديعة.
1: ارتدي ملابسك وتعالي.
2: سأغير ثيابي. حسنا، سآتي.
1: سأنتظرك بجانب الطلاب.
0: بمجرد وصول أسيل تبدأ جولميرا بتعريف طلابها بها وتطلب منهم الإصغاء جيداً إلى ما تقوله.
1: هل منكم من يعرف السيدة التي جاءت إلى هنا قبل قليل؟ فرصة لقائها لا تأتي كل يوم. حين تأتي أنصحكم بأن تتعلموا منها كيفية إلقاء السهم والوقوف. راقبوها بانتباه وتعلموا جيداً.
2: جولميرا، هل أركب الحصان وآتي؟
1: أجل، اركبي الحصان وتعالي. يمكنكم البدء بإطلاق سهامكم.
2: بسم الله. هيا هيا، أرجو لكم النجاح. سمعت أن تدريباتكم تجري بشكل جيد.
1: أيها الأولاد، تنحوا جانباً وراقبوا. تعالوا إلى هنا. هيا.
0: تعلم أسيل وجولميرا طلاب الرماية بالطريقة القرغيزية التقليدية. هما ترغبان أولاً أن يرى الطلاب كيف يسحب القوس ويلقى السهم من على ظهر الحصان.
1: نكتفي بهذا القدر.
5: إلى اللقاء.
0: بعد انتهاء التدريب لا يتبقى لجولميرا وأسيل سوى هدف واحد.
2: ماذا سنفعل من أجل الطالبة التي حدثتني عنها؟
1: والدها صعب الإقناع. أنت لم تري قرغيزيا وحدها، بل جبت العالم بأسره، ولديك تواصل مع أناس من دول مختلفة. تستطيعين إقناع والدها. تحدثي إليه لمرة، فلنجرب.
2: حسن، فلأكلمه. في قرغيزيا هناك القليل من الفتيات الماهرات في الرماية.
1: هل نذهب بسيارته؟ قد يترك ذلك انطباعا حسنا.
2: لدي فكرة أفضل. لنذهب على صهوات الخيل ليرى فروسية المرأة القرغيزية. ما رأيك بهذا جولميرا؟
1: معك حق، هذا رائع. فلنذهب ممتطيات الخيل ليرانا على ظهور الجياد.
0: يساور جولميرا وأسير شيء من القلق وشيء من الأمل، وها هما تتجهان صوب منزل ديانا. أما علي شير ووالدته اللذان انتظرا الصبح بتشوق، فيريدان معرفة ما سيفعله نور سيد.
6: نور سيد؟
7: نعم.
6: علي شير انتظر طيلة الليل انبلاج الصبح. أدركت أنه كان يحلم بالصيد بالنسر. هل قال لك ذلك؟ هل أخبرك؟
7: هكذا إذن. أجل، أجل، أخذ إذني بالأمس للذهاب إلى الصيد مع النسر، لكنني لم أسمح له بذلك، فما زال الوقت باكرا، وطلبت من صديق لي إحضار طائر.
6: جيد.
7: أخبرته أنه سيذهب إلى الصيد مع الطائر.
6: خيرا فعل.
7: قلت له إن هذا كل ما سأفعله.
6: أخبره عن خطورة الأمر.
0: النسر أكبر من أن يتمكن علي شير من السيطرة عليه، أو أن يتواصل معه، أو أن يدربه. أما الصقر فهو بداية جيدة ليتمكن علي شير من تعلم الصيد بالطيور.

0: نور سيد وعد علي الشير بنصر، لكنه يرغب في بدء ابنه بتعلم الصيد بالصقر أولا ليصبح صيادا ماهرا. لهذا السبب طلب من صديق له أن يجلب له صقرا. بالطبع ليس لدى علي الشير أدنى فكرة عن كل ذلك.
1: هاي نور سيد، أين أنت؟ نور سيد، مرحبا، أين أنت؟
2: تعال تعال، أنا هنا.
1: كيف حالك أخي؟
2: بخير.
1: مبارك عليك الطائر.
2: شكرا.
1: جلبته لك، إنه طائرك.
2: شكرا.
1: طلبته من أجل ابنك.
2: سيكون ما أراده علي شير، وهذا رائع.
1: أجل بالطبع.
2: كيف حالك؟
1: أنا بخير أشكرك.
2: تبدو جيدا.
1: بخير بخير.
2: جيد.
1: يمكنك أخذه، أصبح ملكا لك.
2: رائع، ما الأخبار؟
1: الحمد لله.
2: هل أنت بخير؟
1: بخير.
0: فور خروج علي شير من المنزل يرى مفاجأة في انتظاره.
2: ابن العزيز،
1: كيف حالك علي شير؟
3: بخير.
1: تعال، أحسنت.
2: انظر، وصل الطائر الذي انتظرناه.
1: والدك طلب مني طائرا فأحضرته، تحققت رغبتك، ارتدي قفازك والآن تسلم الطائر من يد والدك. هذا الصقر هدية والدك إليك، أرأيت؟
2: ما شاء الله، جميل.
1: إنه طائر رائع.
2: مبارك عليك، يبدو أنه مدرب نوعا ما.
1: أجل، إنه معتاد على يد الإنسان، يمكننا رؤيته يحلق أنشيه.

0: متى سيكون لدي نسل؟
1: لا تستعجل، ما زال هناك وقت.
2: ما زلت طفلاً.
3: علي شير ما زال يرغب في نسر، لكنه يعلم أن عليه أولاً التدرب بالصقر.
1: أنت الآن في عمر صغير.
2: نعم هذا صحيح، الطفل الصغير يليق به طائر صغير، كل منكما يليق بصاحبه. بعد أن يعتادك قليلاً سيصطاد لك الحمام وستخرج معه للصيد متى شئت مثل والدك، لذا عليك أن تهتم به وتتقرب منه.
3: يفخر نور سيد بتعليم نجله ما تعلمه من أبيه وبإحيائه تراث الأجداد. علي شير يجتهد في تعلم ذلك التراث، وقد امتلأت نفسه بالبهجة لمفاجأة أبيه. أما ديانا فمستقبلها رهن بجهود جولميرا وأسيل اللتين تريدان إحياء التراث. ما تزال جولميرا متشككة بشأن إمكانية إقناع والد ديانا، فيما تبدو أسيل واثقة جدا من تحقيق ذلك. رغم ذلك لا تدريان هل ستجدي جهودهما نفعا أم لا.
4: أخي إلديار، مرحبا أخي إلديار.
5: أهلا، أجئتما؟ أهلا بكما.
4: أخي إلديار، أصحيح أنك لا تريد أن تكون ابنتك رامية قوس قرغيزية؟
5: لا أريد، قلت ذلك بالأمس.
4: جاءت السيدة أسيل من مكان بعيد، إنها صديقتي. كلانا يمارس الرماية منذ مدة طويلة وجاءت رغم بعد المسافة. شاركت أسيل في مباريات بدول عديدة ورفعت علم قرغيزيا عالياً وحققت العديد من النجاحات، وأنا كما تراني وتعرفني. إن كنت لا تثق بي فها هي أسيل، رغم كونها امرأة فقد حققت إنجازات كثيرة. أحضرتها إليك لتراك.
5: جميل جداً، رؤية عالم قرغيزيا يرفرف شيء مشرف، لكنني أكدت بالأمس معارضتي لتدرب ابنتي في الرماية.
3: استهلت أسيل الكلام مع والدي ديانا بالحديث عن مدى أهمية تقليد الرماية لدى القرغيز.
6: أخي إلديار، كما تعلم جيداً في تاريخنا القرغيزي بطلات مثل قسايكال وجانالي ميرزا. امتطيتا صهوة الجواد فانطلق بأقصى سرعة وأطلقتا النبال وحمتا شعبهما. إنها الحقيقة، لا يمكنك تصور مدى سعادتي حين سمعت كيف تدرب جولميرا ابنتك، لكن حينما علمت بمعارضتك لذلك حزنت. أنا وجولميرا نعمل ونكسب رزقنا ونمارس الرماية أيضاً، نفعل كل

0: لذلك معاً، ابنتك فتية، لا تقف في وجه مستقبلها وتحطم آمالها.
1: هذا صحيح. لماذا هاتان هنا؟
2: للحديث عن موضوع الأمس.
1: أجل، أهلا بكما.
3: أهلا بك. طلبت من أسيل المجيء، إنها من عرفت العالم على فن الرماية القرغيزي.
1: نسمع عن أسيل ونرى نجاحاتها على شاشات التلفاز. إنها رامية قرغيزية حققت نجاحات جمة. يا زوجي، ينتظر ابنتنا مستقبل مشرق. وافق ونسلم ديانا لجولميرا لتدربها. ما الضير في أن تصبح رامية مشهورة عالميا مثلهما؟ ابنتي الآن شابة طموحة، فلتتدرب. إذا بدأت من الآن ستصبح شخصية عظيمة.
4: مجيء أسيل فعل فعله في إقناع والدي ديانا من أجل العدول عن قراره، ومع تدخل والدة ديانا في الأمر يقتنع الأب.
1: هل نعهد بابنتنا لهاتين؟ ما رأيك؟
5: حسناً إذن، حسناً.
3: أشكرك أخي إلديار. كنت أدعو أسيل للمجيء إلى هنا لكنها لم تجد وقتاً، والآن وبما أنك اقتنعت، فما رأيك أخي إلديار أن تدرب ابنتك؟
5: حسناً، فلتدع.
1: تعالي إلى هنا يا ابنتي
3: ديانا.
4: ديانا فرحة جداً وسعيدة، أصبح القلق خلفها الآن. ديانا تدرك جيداً أن عليها أن تكد لتصبح رامية جيدة وتفوز بالبطولات، لكن هل من حلم لا يحتاج عملاً ليغدو واقعاً؟

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة

في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع، تزامنا مع وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية. فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ سلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائماً، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى، بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي. وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحداتنا الأمنية، ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز. مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي. دانيا قبلاوي، تيريت عربي، أنقرة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ. مرحبا. محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
6: مرحبا.
0: في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
7: يعني بشكل واضح نعم، تركيا نجحت في حرب هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فإن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فإن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولن الإرهابية، فإن نجحت في الحقيقة فإن فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
0: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغل لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؟
6: نعم، يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية وسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع أو زقاق فتضرب به بالعصا، ولكن تواجه صوبان. يعني هذا أمر مهم، لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر. وكذلك في الخارج، يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه الدول. إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر في الداخل وفي خارج.
0: نعم، وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
7: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد وأنهت فعاليتها في تلك البلدان. يجب أن نرى هنا بأن هناك الكثير من العناصر وهناك كثير من اللاعبين في هذه المعادلة، والعلاقات مؤثرة هنا من جاء طرف آخر. طبعا تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هناك جهات لا تريد ذلك، ولهذا السبب أن نضال القوة هنا بعض الأطراف تستخدم ذلك كمساومة أو كورقة رابحة، ولهذا السبب أو كارت رابح، ولهذا السبب وخاصة الدول الأفريقية على سبيل المثال وباكستان كانت هناك تعاون معهم، والاتصالات مستمرة أيضا مع البلدان الأخرى، ولكن أنهم يعلمون

0: هنا ذلك، ولكن يتغاضون لو عما. إذن فإن هذا المسار ستستمر، وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم، الآن تم فهم ذلك بشكل واضح، وهذا سيستمر.
1: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوسكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل داخل الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت، يجب تطهير
2: ودول
1: من
2: شرق أوسطية
1: ودول شرق أوسطية وإفريقيا كما قال الدكتور أوسكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
2: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات، تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم وتستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه ينام لا تستطيع تستيقظه.
1: نعم صحيح.
2: هناك دول موجود يعني، فهم لا يستيقظون عمدا. ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل أستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
1: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه او هذا الكفاح وهذا المجادله كما يطلق عليها باللغه التركيه ضد تنظيم جولن الارهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعيه، على مجال السياسه الخارجيه، على مجال اسم تركيا بين الدول العالميه وعلى مستوى الاقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهه نظركم بعد هذه المحاوله الفاشله؟
0: قبل 10 سنوات هناك الكثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من ناحية الاقتصادية والسياسية ومن ناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات. ولهذا السبب فإن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثل ما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في نفس الوقت. هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا، وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة تركيا تحولت كثيرا من ناحية الطاقة، من ناحية الأمنية، ومن ناحية القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذن النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خارج

0: أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا. وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
2: طبعا يعني إذا يعني عمري تقريبا 66
1: ما شاء الله،
2: وكنت في الجامعة في الثمانينات،
1: نعم،
2: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
1: نعم،
2: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل بل انقلاب تم إفشاله،
1: نعم،
2: من الشعب، من مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد. تقويتك في عدة مجالات، إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون أو يكون هذا أمر رادع. فيعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد، وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
1: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة. ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
2: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل،
1: نعم،
2: وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا. إذن خرجت تركيا من هذا الانقلاب أكثر قوة،
1: نعم،
2: فبدأ بدوره التاريخي، لأن لها لتركيا يعني خلفية قوية جدا يعني للأخوة، ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى. يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ وليبيا والسودان وصومال ودول أخرى قد لا نعرف يعني النشاطات يمشي سريا،
1: نعم.
2: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب،
1: نعم. بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدين إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة المنطقة وجهودها في حل قضاياها والزيارات التي شهدتها أنقرة وإسطنبول خلال هذا الأسبوع.

0: شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية، إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.
1: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصا في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقا لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف، زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دوراً تركياً أكثر هدوءاً وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة، لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
2: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة، في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تجديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا، لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد، إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية، تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة أمنية جديدة. مثلما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات، هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا، ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة، وبشكل موافق سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن أيضا، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم التركي أعتقد بأن الأمن يظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة، ممكن أن نقيم الوضع بهذا الشكل.
0: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوسكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر القوى في المنطقة، يعني باكستان، مصر، تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
3: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول كما تفضل أستاذ، يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد الأرقي تركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية، واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا، لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين للتركية سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها، يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في خمسة عقود ستة عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر، وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات، ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركية في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركية وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان دولة الوحيدة تمتلك القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك، وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي اللبنانية، أظن لها صلة بسبب علاقات التركية وعلاقات شخصية الرئيس أردوغان مع ترامب، لأن ترامب لها قوة الأثر على الإسرائيل، ممكن يعني يريد أن يستعمل هذا التأثير على ترامب لصالح لبنان.
0: وبالتالي دكتور أوزكان، مما ذكره الأستاذ محمد أوزترك، تركيا تسعى لبناء شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
2: يجب أن نرى هنا بأنه في الشرق الأوسط ودول قريبة هناك علاقات حميمة من ناحية الاجتماعية مع هذه الدول، علاقات تجارية منذ 15 سنة ازدادت، وسياحة ازدادت، ولكن طبعا علاقات الأمنية أيضا، يعني اللغات منذ 1952 تركيا عضو في الناتو، الآن نرى بأنه عندما نرى للغة مشتركة من ناحية الأمنية، وأعتقد الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة وبهذا الشكل في المنطقة، يعني هناك إسرائيل في المنطقة يجب أن نقول ذلك بوضوح، وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد، ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة، مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن، و ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما

0: شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الإقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
2: أظن شيء من الاثنين.
1: نعم.
2: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. اقتراب التركية آنذاك كان كأخ كبير للدول الآسيا المركزية ودول التركية، ولكن الآن سياسة التركية تغيرت، وتدخل تركيا إلى أي دولة كشريك وعلى أساس الرابح رابح. ولذلك أظن هذا مؤثر يعني بين الدول، وهذه سياسة أظن رابحة يعني بين هذا الدول.
1: يعني يتعمل على سياسة رابح رابح كشريك وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر في المنطقة.
2: ولكن قوة مؤثرة يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون، مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
1: صحيح.
2: يعني دول أوروبية أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم يطولون الأمر، يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون، هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
1: نعم.
2: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
1: نعم دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال: إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي؟ ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
0: تركيا في الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا، ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنغسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة، ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن في الحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون للمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أن أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا، وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا إذا ليس العداوة، وبهذا الصدد لا يمكن تحقيق السلام، ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأنه سوف لا تكون لك مشكلة، كلا ستكون، ولكن برؤية موحدة يجب أن نطور هذه الرؤية.

0: وتركيا تحاول بأن تكون تأخذ دور طريعي في هذه الرؤية.
1: وبالتالي في هذه الرؤية التي ذكرها دكتور أوزكان أستاذ محمد، ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لهذه الدول، دول المنطقة، حتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الوجود في المنطقة كقوة مؤثرة وشريك لدول الإقليم؟
2: يعني كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن شراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية مثلا السودان، ليبيا، الصومال. فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك. نعم. كما قلت ليس يعني
1: كمبدأ رابح رابح كما ذكرتم،
2: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في الصومال، وكذلك في السودان تسعى، يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم. وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف في كليكما الدكتور أوزكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور أوزكان.
0: أنقرة مركز وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة. والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية، وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا الصدد.
2: وشاطر الفكرة جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود. فشفنا هذا الأمر في القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب.
1: نعم.
2: وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران، تركيا كذلك لها حدود. ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لابد من تآزر بين الدول الإسلامية. إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية ومصر، وقابلة لتوصيع للدول الأخرى، إذن نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة للدول العالم كذلك.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجومان تطاطلوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاماً. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجومان تطليولو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تطليولو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا، ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، والدكتور محمد أوسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أوسكان، ما دلالات هذه الزيارة قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حربية تركية في ميناء اللاذقية السوري؟
2: هذه رسالة واضحة، في تركيا بلد بحر المتوسط شرق المتوسط. الشيء الثاني ليس فقط أمن البري وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فإن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات. هذا شيء ولكن ولو أنه تأخر نوعا قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
0: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت من اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق السياسي وبقية الملفات؟
3: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى.
0: نعم،
3: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة، نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا. رسالة واضحة جدا، ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا، يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا تركيا، لأن أنا زرت سوريا أظن أستاذ كذلك، نعم. أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة، يعني 15 يوما من الحدود التركية إلى سويدا. حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعين الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا، وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت أولا، هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا الحدود ما يصل إلى 910 كيلو.
0: صحيح.
3: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب للسورية على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي.
0: يعني قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
3: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا.
0: نعم.
3: فكذلك دعوة الشرع إلى قمة حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
0: نعم.
3: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
0: الدول الراعية للإرهاب.
3: نعم، فهناك عقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا، ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
0: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوزكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا.
3: نعم.
0: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
2: في مجال الأمن، يعني الطرفان، أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدأوا يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
0: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوزكان، أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط؟
3: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلي، يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل السورية. لأن أولا مثلا أقول لك رقما لتكلفة التدمير في سوريا، على الأرقام وحسابات الأمم المتحدة 150 مليار دولار لابد لإنقاذ السورية من جديد.
0: نعم.
3: فأظن أهم الشيء أعود وأقول من جديد، تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا.
0: نعم.
3: الآن تقريبا انتهى، فهناك

0: ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه. ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول لحل هذا المشكلة. فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب للإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد، يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك.
1: نعم.
0: يعني وراء هذا التصريح من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا وللمنطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
1: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد أوزترك. بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
2: Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim. Bu çok iddialı olmamak lazım.
3: Men dun şek, yani kat tekun meşakil dâhiliye daimen. ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض. موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية. ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاريع في داخل إطار واحد، هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل.
0: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد. ولكن أظن أهم شيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية. هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أوزترك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد أوزكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا جزيلا.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: لك انت بالمرة الاطفال مشان البنك المرات من
1: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
3: كيف الوطن
4: اليوم فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
6: والله شعور لا يوصف
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
8: انعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
9: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين
10: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
11: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المهبدات الاشبال
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
14: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي
15: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع
16: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية
17: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء
18: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد
19: نعم إذا فهمي
18: نعم أسرع وقت في كل الأحوال
20: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع
21: عشرات الإصابات الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة
22: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل.
1: واشنطن تعلن استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومات صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من علاو. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. وشهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

النظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على

0: إيران لليلة العاشرة على التوالي، وقالت كم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي قرب محطة بوشهر النووية وسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. قال الحرس الثوري الإيراني إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تخفي العدد الحقيقي لخسائرها في الأردن. وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان أن وزارة الدفاع الأمريكية تتستر على خسائرها العسكرية، ولا سيما تلك الناجمة عن الهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن. وقال إن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين. أعلن الجيش الأردني أن قواته حيدت 5 طائرات مسيرة وأسقطت 3 صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية. أكد الجيش الأردني في بيان له أن العملية لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية، وأضاف أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدا لأمنها وسلامة مواطنيها. أعلنت الكويت تعرض عدة محطات للكهرباء وتطهير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إن حرائق اندلعت في مرافق تابعة لمحطات القوى الكهربائية وتطهير المياه جراء هجمات إيرانية. أضافت أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة باشرت بالتنسيق مع فرق الإطفاء والجهات الأمنية التعامل مع الحوادث وتمكنت من السيطرة على الحرائق. أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات 3 التي أسقطت كانت محملة بالمتفجرات. من جهتها أعلن مطار أربيل الدولي تعليق رحلاته الجوية مؤقتا. هاجمت إيران ناقلة نفط في مضيق هرمز في وقت مبكر اليوم أجبر طاقمها على مغادرة السفينة. وبحسب هيئة البحرية البريطانية غادر طاقم الناقلة وانتقل إلى قارب نجاة بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ميناء ليما العماني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق إصابة ناقلتي نفط بانفجارات في أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي للمضيق. حث المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول على وقف الحرب على إيران وفتح مضيق هرمز لتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي. وأكد بيرول في بيان نشرته الوكالة أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج من الغاز ينذر باستمرار شح الإمدادات لفترة أطول، مضيفا أن ذلك سيؤثر في جميع المستوردين بما في ذلك أوروبا التي تسعى إلى إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعدادا لفصل الشتاء المقبل.
1: شريان الطاقة العالمي عنوان أزمة مستمرة. فوسط تصعيد الغارات الأمريكية على إيران ورد طهران عليها بهجمات تستهدف مواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، يحتدم سجال مستمر بشأن مضيق هرمز وأهميته، وترتفع الدعوات لوقف شبح الحرب وتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي. وهو ما يترجمه ما ورد على لسان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الذي قال إن وقف الحرب وفتح المضيق ضروريان، وأضاف أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج من الغاز من شأنه أن يؤدي إلى استمرار شح الإمدادات لمدى أطول، ما سيكون له انعكاسات وخيمة على جميع المستوردين بما في ذلك القارة العجوز التي تسعى إلى إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعدادا لفصل الشتاء القادم. ووفق وكالة الطاقة الدولية فإن تصاعد التصعيد الذي يؤثر في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة بالمنطقة يفاقم المخاوف بشأن

0: أمن الإمدادات هو الغموض الذي يخيم على توقعات السوق. الوكالة شددت أيضاً على أن التهديدات التي تواجه مضيق باب المندب الذي اكتسب أهمية بوصفه ممراً بديلاً للمضيق تفاقم حدة هذه المخاوف. بيد أن وكالة الطاقات الدولية قالت أيضاً إن أسواق النفط الخام لا تزال تستفيد من مجموعة عوامل داعمة على غرار الإمدادات الكبيرة من منتجي الخليج والجهود الحثيثة التي تبذلها دول كالسعودية وفق وصفها، إذ لا تزال هذه الإمدادات تصل إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة لمضيق هرمز. فضلاً عن زيادة الصادرات من منتجين آخرين، ولا سيما الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان وجهود الصين لخفض وارداتها.
1: تتسارع جهود الوساطة الإقليمية لانتزاع هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، حيث كشف موقع أكسيوس عن مقترح لوقف إطلاق النار لعشرة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. يأتي ذلك بينما يتواصل التصعيد الميداني في المنطقة.
2: بين مساع دبلوماسية مكثفة واستعدادات عسكرية متصاعدة، يقترب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دخول منعطف حاسم خلال الأيام المقبلة. فقد نقل موقع إكسوس عن مصادر إقليمية قال إنها موثوقة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخرين قدمت إلى واشنطن وطهران مقترحا لهدنة تستمر 10 أيام، ويقضي المقترح بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز الجنوبي من دون هجمات إيرانية، والشمالي من دون حصار أمريكي. وخلال الهدنة يفترض أن يتفاوض الطرفان على ترتيبات طويلة الأمد لتنظيم الملاحة، ومن بين الأفكار المطروحة السماح لإيران بتحصيل رسوم محدودة مقابل خدمات بحرية أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. ولم يوافق أي جانب رسمي على المقترح حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إدارة ترامب بصدد دراسة المقترح، وأنها طلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة جديدة من الضربات داخل إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما قالت سلطات تلك البلدان إن دفاعاتها الجوية اعترضت تلك الصواريخ الإيرانية دون توضيح حجم الخسائر. وبينما تدفع واشنطن بتعزيزات جوية إضافية إلى المنطقة، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها وتضع في حساباتها لاحتمال اتساع الحرب، وهو ما يضع الوسطاء أمام خيارين: إما هدنة تعيد الملاحة إلى مضيق هرمز وتفتح الطريق أمام التفاوض، أو جولة أشد من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأسرها. سرين حامدي، تريتا عربي.
1: دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وبدأ بتنفيذ عمليات مسح ميداني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع البلدة وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية. قال رئيس بلدية زوطر الغربية عابد عز الدين إن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني بدأت بالانتشار في البلدة، مشيرا إلى أن الأهالي ينتظرون قرار الجيش للدخول وتفقد ما تبقى من منازلهم.
3: مبدئيا فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني دخلت الآن على زوطر الغربية، فإن شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جولة فرق الهندسة، ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن اكيد القرار عندهم. بعد ما يعطينا اذن الجيش بالدخول على زوطة الغربية كمواطنين منفوت، لانه الجيش موجود، بس منطل منشوف شو فيه داخل زوطة الغربية ومنحمل حالنا ومفل. استقرار ما فينا وما منقدر اصلا، ما منقدر لا بكل التفاصيل، ما منقدر. مثل ما قلت لك البنى التحتية كلها معدومة، البيوت كلها بالارض.
1: أعلن الجيش اللبناني أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عن

0: عملية الانتشار في بلدة زوطرة الغربية بجنوب لبنان، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.
1: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني. فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
2: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
1: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي اليها.
3: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
1: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
4: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم به الأرض، ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
1: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
0: أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين إثر انفجار لغم أرضي بسيارات إسعاف في منطقة زوطرة الشرقية جنوبي البلاد. وأكد الصليب الأحمر اللبناني في بيان أن قافلة تابعة له تمكنت بمساعدة الجيش اللبناني والدفاع المدني من الخروج من بلدة زوطرة الشرقية بعدما تعرضت لانفجار ناجم عن مخلفات إسرائيلية، جاء ذلك أثناء دخولهم للبلدة لسحب جثمان أحد القتلى. هذا وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله للرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض بمواصلة دعم لبنان وتقديم مزيد من المساعدات. وأكد ترامب أن لبنان عانى لسنوات طويلة من عدم الاستقرار، من جهته شدد عون على ضرورة إحلال السلام وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، معتبرا أن عودة الاستقرار إلى لبنان مسألة وقت. وفي ملف جنوب لبنان أشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري يبذل جهودا لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة. ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر اليوم ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد صباح اليوم 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 15 شهيدا في مختلف مناطق القطاع. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب

0: للإسرائيلي داخل منزلها بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة. يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل، وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد؟
1: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس. أنا بنام في الأوضة هذه، وأخويا وأولاده بناموا في الأوضتين اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف إيش فيه في الدنيا يعني، سمعت أولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب هنا، قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني، ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين، خلصت المية اللي عندي، والولاد بينادوا وأنا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم، لاحظت إن النار بدأت تتقرب، صاروا أولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، ارتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الأوضة هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك كاش بيسووا فيهم. صارت أمي تقول ياما سيبك منا وشوف أولاد أخوك، ياما طب النار صرنا نكحكح، صرنا مش خلص مش قادرين. إحنا بنحمد ربنا إنه هذا الشباك المنفذ الوحيد، صرت أمسكهم أرميهم من الشباك. الجيران كانوا يلقفوهم منا. ما طلعنا بعد ثلاث دقائق إلا هذا كله المربع انحرق، إحنا هذا لما سبناه ما كانش فيه حريق. يعني لو إحنا كنا ضايلين هنا الثلاث دقائق كان حالنا من حاله.
0: هذا هو المشهد. إذن في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال، كانوا يصرخون على هذه النافذة ويقولون بأنهم أحياء، وبعد دقائق صمتت هذه الأصوات وتحولوا إلى شهداء. من داخل الشقة المستهدفة في وسط مدينة غزة ربع العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
2: شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، أكدت إثره الحركة في بيان استمرار التواصل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهودهم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

0: مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مصرية أن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أيضا أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفافا لن يحل أيا من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جديدة لتنفيذ تطورات خطة إعادة الإعمار. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في بلدة صعيد شمال الخليل صباح اليوم في وقت تتواصل فيه أعمال التوسع بمستوطنة الجمجمة المقامة على أراضي البلدة ضمن مشهد يجسد سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية من جهة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من جهة أخرى.
1: لم يكتمل شروق الشمس هنا في بلدة سعير شمالي الخليل حتى كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا من طابقين يؤوي عائلة مكونة من 12 فردا بذريعة البناء من دون ترخيص، لتضاف العائلة إلى آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الضفة الغربية.
2: ما خليناش نطلع شيء، أعطيني طبعا 10 دقائق، قال لي اخلي يعني بس قاموا الجناب والهذا والباقي ما باقي، قال لي يعني ما بشر في إن دار قديمة في البلد في وسط البلد بعد أرجع عليها، وزي ما أنتم شايفين يعني الحال يعني على الله. وكلفتني طبعا حطيت الله ما صلى عليك نبي دين علي السعان وبنيتها وتعبت.
1: وعلى بعد مئات الأمتار فقط تتواصل أعمال البناء في مستوطنة الجمجمة التي تعد أكبر المستوطنات الحديثة المقامة على أراضي البلدة. وبينما تتسارع أعمال التجريف والبناء وإسكان المستوطنين، يمنع الفلسطينيون من البناء أو حتى الحفاظ على منازلهم، وكان آخرها 3 منازل في محيط المستوطنة خلال العام الأخير.
3: هذا الامتداد والشريط الاستيطاني المستمر سوف يكون على حساب المنازل في أطراف البلدة. حصر هذه المنازل وهدمها يؤدي إلى حصر مساحة البلد وتهجير المواطنين، مما يزيد أعباء المواطنين في هذه البلدة اللي هم أصلا منهكين من الاحتلال أصلا ومن الظروف.
1: وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 720 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما ينتظر الآلاف في بلدة سعير صباحا جديدا وقد ضاعت كلها ولم يبق منها أثر. لا يمر يوم في الضفة الغربية دون هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أو منازل أو منشآت فلسطينية. وفي اليوم نفسه تتوسع مستوطنة جديدة فوق ركام تحته قصة نزوح جديدة. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي إن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى ما يزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وأضاف أن مجلس القيادة والحكومة منفتحان على أي جهود تقود إلى إنهاء الحرب. أظهرت بيانات شحن عودة ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي في البحر الأحمر عقب تحذير من جماعة الحوثي. وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن الناقلتين اللتين جرى تحميلهما هذا الأسبوع للصين والهند تتجهان نحو قناة السويس بعد تغيير مسارهما، وذلك عقب إعلان الحوثيين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان، مشيرا إلى

0: أنه بحث تطورات الأزمة في بلاده مع المسؤولين والباحثين الأتراك في مؤسسة سيتا بالعاصمة أنقرة. وفي حديث خاص لقناة تيرت عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
1: تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، وده بتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا عند وصولهم، وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات أوروبية.
0: أعرب زعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية في الفلبين الحاج مراد إبراهيم وزعيم منطقة بنك تمورو ذاتية الحكم عن امتنانه لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها للإقليم خلال برنامج نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا، وفي وقت سابق حيث قدم تقييمته لعملية السلام في بنك تمورو.
2: ممتنون لبعض الدول الإسلامية ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها السياسي. لقد كان مؤتمر التعاون الإسلامي وأعضاؤه داعمين للغاية، ولكننا نشعر أن ذلك غير كاف، لذا نحن بحاجة إلى دعم المزيد من الدول حتى نتمكن من تحقيق تطلعاتنا. ممتنون أيضا لوجود عملية السلام ولتوصلنا إلى اتفاقات مع الحكومة، وقد أنجزنا بالفعل ما لا يقل عن 80% من الاتفاق معها.
0: أظهر تقرير أممي أن معدلات الجوع العالمية وصلت انخفاضاتها للعام الثالث على التوالي في عام 2025 لتصل إلى 7.8% مقارنة ب 8.1 في عام 2024. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى تراجع الجوع في جميع القارات خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل تحسن طفيف في إفريقيا رغم بقائها أكثر القارات معاناة من سوء التغذية. وحذرت الأمم المتحدة من أن التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة قد تهدد استمرار هذا التقدم حتى عام 2030. نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. واشنطن تعلن استهداف مركز قيادة عسكرية إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف ناقلة نفط ومنظومة صواريخ أمريكية بالأردن والكويت والبحرين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطرة الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. وشهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. نشرة كاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: مرحبا، نستهل حلقة اليوم من برنامجنا من هذا المكان المميز للغاية. إنه هذا الطريق المقدس الذي ترونه، وهو في الحقيقة مكان استثنائي جدا. نحن الآن في أقصى جنوب إيونيا. عندما نقول إيونيا فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر جيديز في إيجي، أي هرمس القديمة، وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة، بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً، وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما، أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحرية حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطول يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام، وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناءً بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم ييني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار، وقد اختير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
0: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى الأناضول وحسب، بل يمكن القول على الإطلاق. ولا شك في أن ذلك كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة. فالمعابد اليونانية والرومانية هي في الواقع

0: كبعض الكنائس الأرثوذكسية والمساجد، تبنى تبعاً لقواعد معينة، أي لا يستطيع أحد تشييد معبد كما يحلو له دون اتباع القواعد. لكن معبد أبولو في ديديما، سواء من حيث تخطيطه ووظيفته البنيوية أو حتى من حيث كونه مركزاً للكهانة في ذلك الوقت، نجد أنه يتمتع بخصائص فريدة للغاية تميزه عن غيره. فبعض تلك الخصائص المميزة غير موجودة في أي معبد آخر. بحسب ما نعرفه، استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد، لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها، لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين، إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب، فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان، وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت، هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
1: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتوجيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار، وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية، وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
0: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً يمرض وإلهاً يرى المستقبل ويعلم به، فبجانب صفاته هذه كان أيضاً مركز الكهانة، أي كاهناً. يعرف أبولو بإله النور، وهو اسم آخر أيضاً. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس.

لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا من مدينة دلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا. هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا أبولو: ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستصير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم، أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول، ورغم أن الإيونيين حاولوا المقاومة لفترة لكنهم لم يفلحوا. في عام 494 قبل الميلاد اتحد الأيونيون وثاروا على الفرس، لكن هذه الثورة التي أطلقها الأيونيون انتهت بكارثة، ودفعت مدينة ميليتوس التي تتبع لها ديدما ثمناً باهظاً لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريباً في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوكوس بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جداً واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة بينما كانت أعمال بنائه مستمرة، لكن وكما ذكرت آنفاً ونظراً لضخامة حجم المعبد فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهانة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهانة كانت أيضاً بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع في إيونيا وميليتوس على الأخص، حيث انتشرت المسيحية أبكر من مناطق أخرى، انخفض الإقبال نسبيا على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقاً، ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض، وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة، لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل. بالطبع هذا الأمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها.

تصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبتروس، أي المعبد البيريبتالي، وإذا كانت محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة. لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعاً أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط. أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الذين بنوا صرحاً ضخماً كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضاً كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا، وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس، أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد، يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد النظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية، بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة، وفي تلك الفترة، فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات، استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران، وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

أجل، كما قلت، فإن وجود معبد ثان داخل الناوس هي سمة لا نراها في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون، دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه، ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة. وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حالياً، هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش. ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفاً من قبل أبداً. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت

0: بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه. وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين، كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج، وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا وهي رمز أبولو، ومن المصادر القديمة أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعاً اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائها الأصلي، فلنرى.
1: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموهم في معركة لادا البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
0: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور، وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع. يتساءل الإنسان كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس، الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة، وأجرى اختباراً بسيطاً طلب من العرافين أن يتنبأوا بما يفعله في وقت معين من اليوم، وكان حينها يسلق حملاً وسلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية، وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس لكنه يهزم وتتحقق النبوءة، فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قبيل

0: أسئلة لتفسيرها دائما بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعا ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. فبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقا.
1: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
0: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

النظرة الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. بعد جولة عاشرة، إيران تستهدف محطات المياه والكهرباء في الكويت، وواشنطن وطهران تدرسان مقترح هدنة لخفض التصعيد. ضمن المرحلة الأولى من اتفاق المناطق التجريبية، الجيش اللبناني ينتشر في سطر الغربية بالنبطية، وترامب يلتقي عون في واشنطن. واستعدادا لمعركة وشيكة، حشود عسكرية متبادلة حول مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في السودان.

0: في ملفنا اليوم من العالم، اليوم تتصاعد الضربات بين واشنطن وطهران لليوم العاشر على التوالي، مؤذنة بتحول خطير قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة. فالضربات الأمريكية تتوسع على الجغرافيا الإيرانية، وطهران تزيد من استهداف محطات المياه والكهرباء لا سيما في الكويت والبحرين، فيما ينتظر الجميع نتائج مقترحات الوساطة الباكستانية القطرية لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض.
1: هجمات لا تتوقف، بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران، مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات لدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من الكويت المحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد الدوسري. الدكتور محمد، يسعدني أن تكون معي ضيفا في هذا الملف الأول، ودعني أستفهم منك وأقرأ منك أكثر المشهد إلى أين هو ماضي بين هدنة تسعى إليها دول وسيطة وبين حال الواقع المتمثل في التصعيد العسكري بين الطرفين.
2: نعم، أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. حقيقة كدول خليجية هي ليست معنية أصلا في المقام الأول في هذه الحرب التي لا دور لها فيها حقيقة ولا تريدها منذ البدء، وأعلنت أنها ليست طرفا فيها، بل وقامت بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الوساطة فيما بين الجانبين في هذه الحرب. ما يجري الآن هو الحديث عن محاولات حثيثة من قبل الوسطاء القطري والباكستاني وأيضا المصري في الوصول إلى صيغة مقبولة من الطرفين تبدأ بهدنة لمدة 10 أيام، وقف إطلاق النار فيما بين الجانبين، لعلها تسمح بتجدد المفاوضات فيما بين الطرفين. ولكن للأسف بناء على توقف الحرب الماضي الذي قام على أساس مذكرة تفاهم فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني كان واضحا بأنها مذكرة قابلة للانفجار في أي لحظة، وكانت مجرد هدنة للطرفين على أن تستكمل هذه الحرب. وكل ملامح ما يجري على أرض الواقع يوحي بأن المعادلة صفرية فيما بين الجانبين، لا يوجد أي قواسم مشتركة للوصول إلى اتفاقية يعني تنهي هذه الحالة من حالة لا حرب ولا السلام التي تستعر في فترة ثم تهدأ وتعود وتستعر من جديد بقوة أكبر. أعتقد أن العقلية المسيطرة في كلا الجانبين هي عقلية ترى بأن القوة هي الخيار الأفضل لإجبار الطرف الآخر على الرضوخ لمتطلبات هذه الدولة أو تلك.
0: يعني دكتور محمد، من واقع رصد الحال في المشهد عسكريا، هناك استهداف لمدن جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الإيراني. خليجيا، كيف قرأت هذه الرسائل الأمريكية بعد استهدافها لمدن لم تكن مستهدفة من قبل؟
2: لا أحد يعلم ما هي النوايا الحقيقية للجانب الأمريكي، لكن واضح من تكثيف الضرب على السواحل الإيرانية والجزر في الخليج العربي والمطلة على مضيق هرمز، توحي بأن هناك تحركات أمريكية قد تكون تتجه إلى إنزال بري أو احتلال جزء من هذه الجزر، وهو ما سوف يؤدي إلى استعار هذه الحرب. الجانب الخليجي المعني حقيقة في جانب وحيد، وهو أن تنتهي هذه الحالة بأي طريقة كانت لتضمن عودة الأجواء إلى ما كانت عليه قبل نشوب هذه الحرب. الضرر الأكبر الواقع بخلاف الجانب الإيراني هو على الدول الخليجية التي أغلق أمامها مضيق هرمز، وأيضا تتعرض لانتهاك السيادة في البر وفي البحر وفي الأجواء من قبل الجانب الإيراني الذي كثف من ضرباته بخلاف المنطق والعقل الذي يستدرج للأسف دول خليجية في هذه الحرب، رغم أنها أعلنت أنها ليست معنية فيها وهي على الحياد، بل وأقرب إلى الوساطة من أي أمر آخر، وكانت تدعو إلى التوافق فيما بين الجانبين حتى لا تشتعل هذه الحرب منذ البدء. لذا أعتقد أن المرحلة و المنطقة تتجه للأسف إلى تصعيد ما لم يكن هناك تحرك كبير سواء من الاتحاد الأوروبي والجانب الصيني حتى نصل إلى حلحلة لهذه الأزمة.
0: يعني سعادة النائب، يعني لطالما كانت سيناريوهات إيران متعارف عليها بأن الرد يستهدف الدول الخليجية بذريعة أنها تستهدف أهداف أمريكية في تلك الدول الخليجية، يعني كيف سيكون الرد الخليجي؟ هل سيختزل في الإدانة والتنديد أم ستكون هناك ردود أخرى مغايرة على ما كانت عليه؟
2: نعم، للأسف الحجة الإيرانية في هذا الأمر هي حجة ساقطة. فالجانب الإيراني تحدث مرارا بأنه أخرج بعض التجمعات الأمريكية التي أصلا هي موجودة على الأراضي

0: الكويتية باتفاقيات عسكرية قديمة وليست معنية باستخدام الأراضي الكويتية للانطلاق في هجمات على دول أخرى، وهذا ما تم الإعلان عنه بشكل واضح سواء من الكويت أو الدول الخليجية الأخرى التي أعلنت بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجواءها للتعرض إلى أو استخدامها في الهجوم على الجانب الإيراني. سقوط هذه الحجة يؤيدها ويؤكدها قطعاً بأن الضربات الإيرانية مؤخرا كانت منصبة على محطات طاقة الكهربائية وأيضا محطات تحلية المياه، فماذا يريد الجانب الإيراني في استهدافه لهذه المرافق الحيوية؟ ما الهدف منها؟ هل هو يريد تعطيش الجنود الأمريكيين؟ من سوف يتضرر من دمار هذه المحطات الخاصة بتحلية المياه هو الشعب الكويتي العربي المسلم وليس الجنود الأمريكان. وأيضا في ضربه للمحطات الكهربائية التي يترتب عليها الكثير من تضرر المنافع في مختلف المرافق الحيوية للدولة سواء في المستشفيات أو المراكز التعليمية والتجارية، من الذي سيتضرر بشكل مباشر؟ هل هي القوات الأمريكية إذا كانت تدعي ذلك؟ الضرر حقيقة سيكون فقط على الشعب الكويتي وليس على أي جندي أمريكي قد يكون متواجداً في الأراضي الكويتية بناء على اتفاقيات سابقة لهذا هذا الحرب فيما بين الجانبين، والذي أعلنت الكويت مرارا وتكرارا بأنها ليست طرفا فيه. فلا أعتقد أن هذا الاستمرار في انتهاك السيادة الكويتية وأيضا البحرينية وبعض الدول الخليجية إلا محاولة من قبل الجانب الأمريكي في إرغام حكومات دول خليجية للضغط بشكل أو بآخر على الجانب الأمريكي لعل الضربات المستمرة على إيران تتوقف أو تهدأ قليلا. ولا يوجد أي تبرير آخر يمكن تفسير هذا الاستمرار في الضرب، خاصة إذا ما أدركنا أن الخطط العسكرية لا تبنى بشكل لحظي بل هي قائمة على استراتيجيات مدروسة بعناية لسنوات طوال في الكليات العسكرية والخبراء العسكريين في أي دولة في المنطقة أو في العالم.
1: يعني دكتور محمد، الموقف الخليجي هو متضامن وموقف واحد إزاء هذه الهجمات التي تتعرض لها بعض دول الخليج، وحتى الأردن هي الأخرى لم تسلم من هذه الهجمات، ناهيك عن مضيق هرمز والذي يعد الشريان الأساسي والعالمي لمصدر الطاقة والتي تشكل فيه دول الخليج الدور الرئيسي. هذا الموقف المتضامن خليجيا إزاء كل هذه المعطيات برأيك إلى أي مدى يمكن أن يدفع بدول الخليج إلى موقف موحد أكثر حزما مما كان عليه؟
0: هناك موقف خليجي يتبلور أعتقد في اللحظات الأخيرة فيما بين الدول الخليجية لإيجاد خطاب واضح وصريح للجانب الإيراني في هذه الحرب التي تحاول أن تدخل وتزج بالجانب الخليجي فيها بأي طريقة كانت. وأعتقد أن كانت هناك تجربة واضحة في الفترة الماضية أو في الجولة السابقة في الحرب فيما بين الطرفين، عندما تعرضت إيران لبعض الأهداف في الجمهورية التركية و تلقت تحذيرا صارما من قبل الجمهورية التركية، وأوقفت بعد ذلك إيران أي استهداف لأي أجواء أو أراضي تركية. فهي تتعلم بهذا المبدأ فقط أن يكون هناك تحذير صارم، وأعتقد أن الدول الخليجية سوف تتجه هذا الاتجاه، خاصة إذا ما أكدنا بأن لو كان الهدف هو ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة لكانت إيران تصب جام غضبها حقيقة على الكيان الصهيوني في إسرائيل الذي يضم أكبر القواعد الأمريكية وأكبر الأساطيل الجوية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. في الضربة الأخيرة للأردن كان الفاصل فيما بين العقبة في الأردن وبين قاعدة رامون التي تحتضن الطائرات التزويد بالوقود مجرد بضعة كيلومترات، ولكنها اقتصرت هذه الضربات على الجانب الأردني وتركت كل الأصول الأمريكية في الجانب الإسرائيلي. فواضح بأنها لا تريد أن تستفز الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أيضا أن تستفز الكيان الصهيوني، رغم أنهم هم من يشنون الهجوم حقيقة على

0: إيران وهم المتورطون في
1: نعم
0: هذه الحرب، لكن واضح أنهم يتجهون إلى الاتجاه الخاطئ في عدائهم للخليج بشكل مستمر.
1: سؤال أخير دكتور محمد، الوساطة الإقليمية، قطر هي إحدى الدول التي تلعب دور الوسيط وهي من ضمن دول الخليج، الموقف الخليجي في الدفع بهذه الوساطة للتهدئة والمضي نحو الحلول الدبلوماسية.
0: نعم، دولة قطر تنشط حقيقة في مسألة الوساطة، وأيضا سلطنة عمان التي كانت وسيطا للجانب الإيراني في الكثير من القضايا التي ارتبطت في توترات المنطقة منذ عقود، ومارست الدولتان هذا الدور في كثير من القضايا التي ارتبطت في إيران، وكانوا يقدمون الكثير من الحلول وتقريب وجهات النظر فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فيما سبق مع الجانب الأوروبي ودول مختلفة، بل حتى مع الدول الخليجية والعربية. لكن للأسف نحن نتعامل مع جانب إيراني لا يتورع حتى عن قصف الدول الوسيطة التي تعمل على انتشاله مما هو فيه من ضرب مستمر من قبل الجانب الأمريكي وتدمير للمرافق الحيوية والجسور وكل المصالح في إيران والمحطات الطاقة النووية، وكل ذلك رغم ذلك رغم ما تقوم به من جهود هذه الدول الخليجية في الوساطة فيما بين الجانبين، إلا أنها لم تسلم من الاعتداء الصارخ على سيادة سلطنة عمان أو دولة قطر، سواء بقصفها لمنشآت حيوية أو اختراق هذه الأجواء لكلتا الدولتين. لذا هو المعضلة الأكبر حقيقة هو في

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وسط ضغوط أمريكية متواصلة على لبنان للمضي في خطة حصر السلاح.
1: في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية في إطار آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية، لكن بداية التنفيذ لم تخلو من التوتر، إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض إحدى وحداته لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في البلدة، معتبراً أن الحادث من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار بعدما تجاوز جنود لبنانيون المنطقة المتفق عليها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل الاختبار الأول لجدية الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وسط تحديات ميدانية وسياسية، أبرزها استمرار الاحتكاكات بين الجانبين وربط إسرائيل استكمال انسحابها بتولي الجيش اللبناني ضبط الأمن ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق المشمولة بالاتفاق. كما يطرح تنفيذ بند نزع السلاح تساؤلات بشأن قدرة الجيش اللبناني على القيام بهذه المهمة في ظل رفض حزب الله أي مسار يستهدف سلاحه، ما يجعل نجاح الاتفاق مرتبطاً ليس فقط بالإجراءات العسكرية بل أيضاً بالتفاهمات السياسية الداخلية والضمانات الدولية. تتزامن هذه التطورات مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 20 عاماً، وبحث الجانبان تنفيذ الاتفاق الإطاري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ودعم الجيش اللبناني. ويبرز أيضاً ملف سلاح حزب الله باعتباره أحد أهم محاور المباحثات في ظل الضغوط الأمريكية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل تمسك الحزب برفض هذا المسار. إلى جانب ذلك يبحث اللقاء سبل دعم لبنان اقتصادياً، حيث تعهد الرئيس الأمريكي بتقديم مساعدات للبنان، إضافة إلى مناقشة إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتعزيز الاستقرار الداخلي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية الأمريكية إذا نجحت التفاهمات الأمنية في الجنوب.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد علي حيدر. سيد علي، بداية أرحب بك في برنامج العالم اليوم، ودعني أقرأ منك أكثر وأستفهم منك أكثر، هل إسرائيل ستوافق على هذا الاتفاق الإطاري دون أي خرق أو تنغيز يعرقل هذا الاتفاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. في الواقع أن هذا الإطار هو يجسد مصالحها، ما هو تمت صياغته وفقا لأولوياتها ووفقا لأهدافها في لبنان. في الشق المتعلق بهذا الجانب هو أيضا طبعا ستدفع السلطة اللبنانية إلى المضي في المسار المرسوم في نص الاتفاق، اتفاق الإطار، خاصة وأنه لا يطالبها بانسحاب فوري، وإنما يطالبها أيضا بعناوين عامة تؤول على أكثر من معنى، وخاصة في مفردة إعادة الانتشار التي لا تعني الانسحاب وإنما تعني انتشار وفقا للأولويات العسكرية، في حين أن نص الاتفاق جعل المسؤولية على المقاومة وبرأ الاحتلال وبرر له خطواته العدوانية تحت عنوان الدفاع، وبالتالي كل هذه العناوين وغيرها بطبيعة الحال من مصلحة إسرائيل أن ينفذ بهذا الاتجاه الذي ذكرته.

0: وعندما يقولون بأن السلطة ماضية في مزيد من الخطوات التي تنفيذا لهذا الإطار، تنفيذا لاتفاق الإطار، يعنون بذلك هو الاصطدام بالمقاومة بهدف نزع سلاحها إن استطاعوا طبعا في هذا الإطار. ومن أبرز المصاديق التي تعكس وتؤكد ما أشرت إليه هم عندما قرروا مناطق تجريبية، قرروا مناطق تجريبية غير محتلة، يعني إسرائيل تريد الانسحاب من منطقة غير محتلة، يعني هذه جملة أصلا جملة غير مفيدة يعني بالأساس، وإنما يريدون أن يجربوا السلطة التي ستفرض على الجيش اللبناني لكي ينفذ المطالب التي تم إملاؤها على لبنان لجهة تجريد هذه المناطق من وجود المقاومة، في حين أن هذه المناطق غير محتلة، بينما الاحتلال يقع جنوب النهر الليطاني. تم الحديث عن منطقة صغيرة هي زوطر، وأيضا حتى هذه زوطر أغلب زوطر غير محتلة، دخلها الإسرائيلي سابقا ثم انسحب منها في سياق المعارك.
1: وحتى زوطر وبالتالي يعني حتى في الخلاصة تعرضت اليوم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي موجهة للجيش اللبناني. فسؤالي، هل جاد إسرائيل فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية، لا سيما أنها ستؤسس إلى ما بعد ذلك حسب رعاية واشنطن لهذا الاتفاق؟
0: كل خطوة تساهم في عرقلة الاستحقاقات التي تجعل إسرائيل مطالبة بالانسحاب ستعرقلها إسرائيل، ولكن المناطق التجريبية بهذا المعنى لا تخالف المصالح الإسرائيلية. يجب أن نكون دقيقين، يعني بمعنى أنهم عندما حددوا مناطق غير موجود فيها الاحتلال، ويريدون معنى ذلك تجريد المقاومة، إذا نجحوا بذلك الانتقال إلى منطقة أخرى. في كل الأحوال مع ذلك رغم كل ما أشرت إليه، الإسرائيلي نلاحظ أنه يضع العراقيل ويطلق النار على القوات، على الجيش اللبناني، يطلق النار على المدنيين، يعني في كل الأحوال يريد سياسة عدوانية، والدولة تكون في موقع من ينفذ أوامره، وكما يقال والسيف فوق رؤوسهم. في هذا الإطار هذا هو العدو الإسرائيلي الذي يرجون منه في لبنان، أو ترجو السلطة، أو تراهن على أن الولايات المتحدة أو البيت الأبيض يريد أن ينتزع حقوق لبنان منه، يعني عبر البيت الأبيض، في حين أن كل ما يقوم به هذا الكيان في فلسطين وفي لبنان وفي المنطقة هو بدعم أمريكي في هذا الاتجاه. وبالتالي المسؤول الأول هو الولايات المتحدة في هذا المجال. وأنا أعطي مثال، أعطونا حالة واحدة كانت فيها إسرائيل هي أحد الأطراف ولم يكن الموقف الأمريكي منحازا لإسرائيل ومؤيدا لإسرائيل، حالة واحدة فقط في التاريخ اللبناني، في التاريخ الفلسطيني، في تاريخ الصراع مع إسرائيل في المنطقة، لا يوجد حالة واحدة. رغم كل ذلك نجد البعض في لبنان يهرول مراهنا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي، ومجافيا البيئة الإقليمية التي هو ينتمي إليها، والتي مصلحته من مصلحتها ومصلحته من مصلحتها. لكن رغم كل ذلك أؤكد لك أن وجود المقاومة في الميدان سيحول دون تنفيذ هذا المخطط، يعني بمعنى كما أن المقاومة حريصة على منع الفتنة وتجنب الفتنة التي يدفع إليها الإسرائيلي، أيضا حريصة على منع العدو في تحقيق أهدافه، بمعنى تجريد المقاومة من سلاحها وتشل المقاومة ومنعها من تأدية دورها الوطني في الدفاع عن لبنان والدفاع عن المنطقة أيضا في هذا المجال.
1: يعني في إطار الجهود السياسية الرامية لانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، كانت اليوم زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤسس هذه الزيارة إلى حلول دبلوماسية تمضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية؟ أراك تبتسم ضاحكا عن هذا السؤال سيد علي.
0: نعم صحيح، يعني أعتقد بأن الـ يعني كلنا يعلم في لبنان بأن المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تقييم أي زيارة هو أولا الانسحاب، إن لم يكن الانسحاب جدولة الانسحاب، إن لم يكن جدولة الانسحاب وقف الاعتداءات، إن لم يكن وقف الاعتداءات تحرير أسرى على الأقل المدنيين، إن لم يكن ذلك السماح للعجز النازحين بالعودة إلى بيوتهم، كل ذلك وأنا أقول لك من الآن لا يوجد أي شيء منهم، يعني هذا حد أدنى. ثم نراهن على أن الرئيس الجمهورية سيعود من الولايات المتحدة بخطة انسحاب أو بوعد انسحاب، يعني هذا يعني ما بعرف إذا بيقولوا مهم الله بيعطوا مثل بهذا الإطار. في كل الأحوال لا يوجد أي آمال، أي آمال في هذا الإطار جدية، ما إنما وإنما لأنه أعود وأكرر من يريد أن يستشرف الخطوات والمطالب المطلوبة من لبنان عليه أن يعود إلى المرجعية في هذا الإطار. المرجعية هو إطار الثلاثي، الإطار الثلاثي لم يطلب من إسرائيل، يطلب من لبنان، يطلب من المقاومة، يطلب من شعب الجنوب، في حين أن إسرائيل في نهاية المطاف قد تنفذ وقد لا تنفذ في هذا المجال. ولذلك كيف نأمل بأن تؤدي هذه الزيارة إلى حدوث خروقات في هذا الإطار؟ أضف إلى ذلك حتى عندما نحن في الوقت الذي نطالب دائما بتسليح الجيش اللبناني لكي يدافع عن لبنان في مواجهة المخاطر الخارجية، عندما يتحدثون في البيت الأبيض عن دعم الجيش اللبناني لا يقصدون ذلك. والدليل على ذلك كل دعم عسكري للجيش اللبناني كما هو معروف، يعني مش بحاجة يكون واحد خبير عسكري، دائما الأسلحة تقدم بما ينسجم مع طبيعة الأخطار التي يراد مواجهتها. نحن أخطارنا الإسرائيلي في الجو والبحر والبر، هل ستعطي إسرائيل الولايات المتحدة الجيش اللبناني أسلحة يواجه المخاطر القادمة عليه في البر والبحر والجو من جهة العدو الإسرائيلي؟ كلا، وإنما يفكرون كيف يعطونه أسلحة، طبعا هم يراهنون على ذلك لمواجهة الشعب اللبناني أو جزء من الشعب اللبناني، لمواجهة المقاومة في هذا الإطار. ولكن نعود ونؤكد بأن رهاننا نحن في لبنان إلى صلابة المقاومة وصمودها وحكمتها، وأيضا إلى قيادة الجيش اللبناني التي أثبتت في الكثير من المحطات بأنها تتمتع بالكثير من الحكمة التي
1: سيد علي في جزئية قيادة في جزئية قيادة الجيش اللبناني التي ذكرتها الآن وأطريت عليها، إلى أي مدى يمكن للجيش اللبناني أن يقوم بمهامه كاملة في الجنوب اللبناني والسيطرة عليها وبالتالي يؤسس إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ ما هي قدرة الجيش اللبناني على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟
0: المسؤولية توجه أو الأسئلة توجه للسلطة اللبنانية. الجيش اللبناني لا يصنع قرار، الجيش اللبناني يمكن أن يؤثر بالقرار قبل صدوره، بمعنى عندما يجلسون ويتناقشون ويتباحثون في حول القرارات الواجب والخطوات الواجب اتخاذها، هنا يأتي دور الجيش اللبناني وهو ما قام به سابقا. أما عندما تصدر القرارات من السلطة السياسية يصبح الجيش اللبناني ملزما بحسب القانون في هذا الإطار. ولكن مع ذلك أيضا هناك رهان على الجيش اللبناني أن يلطف، أن يلتف، أن يحاول إقناع السلطة بعدم الدفع نحو فتنة. أنا من المقتنعين بأن السلطة تدفع نحو صدام داخلي، لأن هذا ما نص عليه الإطار الثلاثي وهي أثنت عليه والتزمت به ووقعت عليه. وبالتالي لأن لا معنى لأي دور تقوم به السلطة إلا نزع سلاح المقاومة من أول الإطار إلى آخره، المطلوب من السلطة كيت وكيت وكيت وكيت في هذا الإطار. لذلك الجيش اللبناني يجب أن لا يوجه إليه السؤال التشكيكي أو السؤال الاستفهامي، وإنما يوجه إلى السلطة اللبنانية. وفي نهاية المطاف الجيش اللبناني عناصره هم جزء من هذا الشعب، والشعب هو أبناؤه في الجيش اللبناني. وبالتالي أعتقد بأن السلطة هي تهدد الاستقرار الأهلي وتهدد سلامة الوطن بكل بأي خطوات تحاول أن تفرضها على الجيش.
1: الكاتب والباحث السياسي السيد علي حيدر كنت معنا من بيروت، أشكرك على هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: في ملفنا الأخير من العالم اليوم، إذ تشهد ولاية غرب دارفور السودانية حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية، بعد تقدم سريع حققه الجيش خلال الأيام الماضية مكنه من الوصول إلى مناطق قريبة من الجنينة والتي تعد من معاقل الدعم السريع الرئيسية في الإقليم. قرب اندلاع معارك وشيكا أطلق موجات نزوح للسكان بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المعارك في منطقتهم.
1: بعد تقدم متسارع حققه الجيش السوداني والقوات المساندة له خلال الأيام الماضية، تشهد ولاية غرب دارفور غربي السودان حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وميليشيا قوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية. يأتي هذا فيما تحاول قوات الدعم السريع شن هجمات محدودة لاستعادة المناطق القريبة والدفاعات الأمامية حول المدينة التي استهدفها الجيش بالطائرات المقاتلة والمسيرة بداية الشهر الحالي. وتشكل هذه التحركات الجريئة التي بدأها الجيش السوداني والقوات المساندة له في ولاية غرب دارفور تهديداً للدعم السريع، ما دفعها لحشد قواتها حول عاصمة الولاية واضطرت لاستخدام قوات من مناطق أخرى لزيادة حشودها العسكرية. وفي ولاية غرب كردفان باتت مناطق كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الولاية شبه خالية حالياً من وجودها العسكري وسط موجات نزوح متواصلة لسكان تلك المناطق. ميليشيا قوات الدعم السريع سيطرت منذ الأشهر الأولى للحرب التي اندلعت في أبريل لعام 2023 على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور غربي السودان، بينما فرضت حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأكثر من 500 يوم، وخاضت مع القوات المدافعة عن المدينة أكثر من 200 معركة قبل أن تسيطر عليها في 26 أكتوبر المنصرم، فضلاً عن ارتكابها لانتهاكات واسعة بحق من تبقى من سكانها بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. دكتور إبراهيم، أرحب بك في هذه الحلقة من العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية هذا التقدم على الصعيد الميداني الذي تحقق للجيش السوداني فيما يتعلق بسيطرته على إقليم دارفور لا سيما الجنينة والتي تعد أكبر معاقل قوات الدعم السريع. ماذا يعطي للسلطات على منصة التحركات السياسية هذا التقدم الميداني؟
2: نعم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك هذا تحول نوعي في سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش السوداني ضد جماعة الدعم السريع. نعم، مدينة الجنينة تعتبر من أهم المعاقل لجماعة الدعم السريع الإرهابية، وكذلك من المدن التي أفرغتها جماعة الدعم السريع بممارساتها الوحشية والإرهابية عندما اندلعت هذه الحرب، عندما بداية هذه الحرب. لذلك تقدم الجيش السوداني نحو هذه المنطقة أعتقد هو تحول نوعي في سير العمليات، ويهدف الجيش السوداني من هذه التحركات أن يفرض طوق عسكري متقدم على جماعة الدعم السريع في هذه المنطقة. الأمر الثاني، يهدف الجيش السوداني كذلك إلى تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع، والأهم من ذلك هو قطع الإمدادات التي تأتي من دولة تشاد، من الحدود التشادية السودانية ومن دولة تشاد ومن خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتالي هذه تحركات متقدمة يقصد منها الجيش السوداني تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع التي لا تستطيع أن تخوض معركة في أكثر من جبهة، وهو تحول نوعي ربما سيكون له مترتبات في محور دارفور بشكل عام، وكذلك في سير العمليات القتالية في منطقة كردفان. لأنه حسب المعلومات الواردة أستاذ أحمد أن جماعة الدعم السريع بدأت تسحب عدد كبير من عناصرها ومقاتليها وأدواتها وآلياتها القتالية نحو مدينة الجنينة لحماية هذه المدينة الاستراتيجية، لكن بالنتيجة الجيش السوداني سيفتح جبهة جديدة حسب توقعاتنا، وربما سيجعل الدعم السريع في حالة من التيه العسكري ويتقدم نحو هذه المعاقل حتى يتم تطهيرها من من من دنس جماعة الدعم السريع.
0: يعني هذه التحركات العسكرية التي بوبت لصالح الجيش السوداني، ما الذي يترافق معها برأيك من تحركات سياسية داعمة لموقف السلطات السودانية أمام قوات الدعم السريع؟
2: نعم، جماعة الدعم السريع أستاذ أحمد في الآونة الأخيرة تعمل على منازعة الشرعية للقوات المسلحة السودانية والحكومة الشرعية السودانية من خلال تشكيل بعض الكيانات الموازية، وأيضا من خلال فرض سلطة أمر واقع في مدينة نيالا، وكذلك من خلال تقديم الخدمات والتي عجزت من تقديمها حسب ما هو منظور لنا. لذلك أعتقد أن التحركات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوداني ستفضح جماعة الدعم السريع. عندما اجتاحت القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة بعض المواقع المحيطة بمدينة الجنينة، احتفل المواطنون في هذه المواقع، ويؤكد أن المواطنين في منطقة دارفور ضاق زرعا من ممارسات جماعة الدعم السريع، وينتظر الجيش السوداني حتى ينفك من الإرهاب الذي تمارسه جماعة الدعم السريع. هذا سيعطي بلا شك الشرعية وسيوثق من مكانة الجيش السوداني في نفوس المواطنين السودانيين، وأيضا هناك تحركات سياسية تقوم بها الكتة الديمقراطية التي تدعم الجيش السوداني من خلال تقديم مقاربات واضحة للأزمة السودانية السياسية، وكذلك مخاطبة القضايا الدستورية التي تتعلق بالعملية الانتخابية والإجابة على سؤال ما بعد الحرب أو اليوم التالي للحرب. لذلك هذه كلها ربما تصب في مصلحة الجيش السوداني وتضعضع من مكانة الدعم السريع أو جماعة الدعم السريع التي مارست التقتيل بحق الشعب السوداني، وينظر لها بلا شك باعتبارها جماعة إرهابية. الجيش السوداني يعمل على تطهير السودان منها، والشعب السوداني ينتظر تحركات الجيش السوداني بصورة حثيثة.
0: يعني لك تدرك دكتور إبراهيم بأن هناك مقترحات لواشنطن تؤسس لهدنة بين الطرفين على الصعيد السياسي، كيف ستتحرك السلطات السودانية إزاء كل هذه التحركات الأمريكية؟
2: نعم، نحن كمتابعين للتحركات الأمريكية ننظر لها كتحركات حميدة وطبعا مدعومة من قبل الحكومة السودانية وأيضا متوافق حولها سودانيا، لكن هناك بعض الاشتراطات عليها أن تتوفر لهذه المقترحات الأمريكية. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية شرط الهدنة، وهذا أمر مطلوب. طالبت القوات المسلحة السودانية بأن يكون هناك أو طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك فترة شهر لتمرير المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين، لكن الحكومة السودانية ضاعفت هذه الفترة وقالت أننا نوافق على أن تكون المدة لمدة 3 أشهر، وهذا طبعا تنازل من قبل الحكومة السودانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها جماعة الدعم السريع في إقليم دارفور. الأمر الآخر، وضعت الحكومة السودانية أن يكون هناك انسحاب محدود لجماعة الدعم السريع في بعض، وحددت بعض الولايات بصورة واضحة أن تكون ولاية شمال دارفور وكذلك ولاية شمال كردفان أحد النقاط التي تتجمع فيها جماعة الدعم السريع. وافقت الحكومة السودانية على هذا الشرط، ووافقت أيضا بأمر مهم جدا وهو أن يكون هناك مراقبة دولية وحضور دولي لمراقبة إنفاذ ما يتم الاتفاق حوله مع جماعة الدعم السريع، لأن جماعة الدعم السريع عندما اتفق معها في مدينة جدة وأعلن عن اتفاق أن يكون هناك انسحاب من الأعيان المدنية، نقصت جماعة الدعم السريع بالإيفاء بالتعهدات التي وقعت عليها. لذلك الحكومة السودانية تنازلت عن سيادتها وفسحت المجال وطالبت بأن يكون هناك حضور للمجتمع الدولي وآلية دولية تراقب تنفيذ هذا المقترح الأمريكي. الأمر الأساسي طبعا الحكومة السودانية ترى بأنه لابد من أن يكون هناك جيش وطني موحد، ولا يمكن وأن تكون القوات المسلحة السودانية هي المرجعية للحكومة للجيش السوداني، وكذلك الحكومة المدنية أو الحكومة السودانية التي يقودها السيد كامل إدريس هي الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم دوليا، ولا يمكن أن يكون هناك قبول لكيانات موازية، وهذا ما تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن ندعم تحركات الولايات المتحدة الأمريكية كمتابعين، نعم. وكذلك نرى في تحركات السيد مسعد بوليس تحركات إيجابية إذا ما كان هناك مسعى رئيسي لإيقاف الدعم الخارجي الذي يأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة للدعم السريع وإيقاف الدعم العسكري وكذلك المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في هذه الحرب العبثية.
0: ولكن دكتور إبراهيم، مع كل هذه المعطيات

0: ومع كل هذه المآلات التي تحققت للجيش السوداني سواء كانت على الصعيد الميداني أو حتى على صعيد التفاهمات الدولية، لا سيما مع المقترحات الأمريكية والدعوات الأمريكية لتأسيس هدنة بين الطرفين، هناك تحشيدات عسكرية تحيط بمدينة الجنينة في إقليم دارفور. برأيك السيناريو الذي يمكن أن يترجم على أرض الواقع من قبل الجيش كيف سيكون لدرء الويلات عن الأهالي من بعد إنساني؟
1: نعم، خشية الحكومة السودانية الأساسية هي أن يتعرض المواطنين لأذى جماعة الدعم السريع. معروف وشاهد العالم إلى المجازر التي ارتكبتها جماعة الدعم السريع في مدينة الجنينة ومن ثم في مدينة الفاشر، ومارست العنف الاستعراضي ضد الضحايا. وهناك ظاهرة معروفة، ظاهرة أبولول الذي قتل أكثر من 2000 ويتباهى بذلك. وهذه ممارسات جماعة الدعم السريع في أنها تمارس العنف الاستعراضي من أجل ضرب من أجل طبعا يعني التلذذ بقتل السودانيين. وهذا أمر طبعا تخشاه الحكومة السودانية بأن يتكرر في أي مدينة أخرى. لذلك الحكومة السودانية عندما فتحت، أو الجيش السوداني عندما فتح جبهة مدينة الجنينة، الهدف منها أن يكون هناك ضغط على هذه الجماعة وفرض طوق في مناطق متقدمة لجماعة الدعم السريع وحرف أنظارها بدل من التقدم نحو مدينة الأبيض وكذلك مدن أخرى تستهدفها جماعة الدعم السريع بالمسيرات، أن تحرف تركيزها على غرب السودان، وبهذا لا تستطيع جماعة الدعم السريع أن تدير أكثر من جبهة. وهذا طبعا تابعناه أستاذ أحمد بصورة لصيقة عندما حررت الخرطوم، حررت مدينة ولاية الجزيرة من الدعم السريع. بالنتيجة هذه التحركات العسكرية ستصب في مصلحة المحافظة على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وكذلك ستضعف وجود جماعة الدعم السريع في المشهد السوداني، لأن القبول بجماعة بالدعم السريع في المشهد السوداني.
0: سؤال أخير دكتور إبراهيم على الصعيد الإنساني. سؤال أخير دكتور إبراهيم، الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة السودانية والسلطات السودانية فيما يتعلق بالجانب الإنساني، لا سيما أن هناك تداعيات كبيرة لحقت بإقليم دارفور؟
1: نعم أستاذ أحمد، للأسف الشديد النزوح ما زال مستمر في إقليم دارفور بسبب حضور جماعة الدعم السريع في الحواضر الرئيسية. الحكومة السودانية ترى بأنه إيقاف حركة النزوح أمر ضروري، تسهيل حركة أو انسيابية المساعدات الإنسانية أمر أساسي، لذلك تنسق مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الخيرية في تسهيل إيصال المساعدات للمواطنين في مختلف مدن السودان، لا سيما في مدينة الأبيض. الآن جماعة الدعم السريع تستهدف بالمسيرات البنى التحتية، تستهدف القطاع الصحي في مدينة الأبيض، وكذلك عملت على تجريف القطاع الصحي في ولايات دارفور. بالكاد يعمل القطاع الصحي بصورة سليمة في مختلف مدن دارفور. لذلك الحكومة السودانية ترى بأن هذا الخطر عليه أن يتراجع. لذلك تطالب المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على جماعة الدعم السريع والقوى التي خلف جماعة الدعم السريع، وأن يكون هناك حوار سوداني يصب بالنتيجة إلى المحافظة على الدولة السودانية ويقلل من حدة هذه الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها ممارسات جماعة الدعم السريع. أستاذ أحمد
0: أشكرك جزيل الشكر من أنقرة، الباحث في الشؤون الأفريقية، رئيس منصة دراسات الأبنية والسلامة الدكتور إبراهيم ناصر، عن هذا الكم الوفر من القراءات والتحليل، والشكر موصول لكم أنتم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، تحية مني وإلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا

0: لاجئ. ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك. يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
6: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطرة الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية الواقعة بالقرب من مجمع نطنز النووي، وقال أنه في حال أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر فإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قادرة على ردع أي هجوم بري محتمل.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع عدوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق، وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات 3 التي أسقطت كانت محملة بالمتفجرات. حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الوضع في مضيق هرمز يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط وحالة عدم اليقين إزاء آفاق السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عوامل تخفيف للأزمة.
2: شريان الطاقة العالمي عنوان أزمة مستمرة. فوسط تصعيد الغارات الأمريكية على إيران ورد طهران عليها بهجمات تستهدف مواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، يحتدم سجال مستمر بشأن مضيق هرمز وأهميته، وترتفع الدعوات لوقف شبح الحرب وتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي. وهو ما يترجمه ما ورد على لسان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الذي قال إن وقف الحرب وفتح المضيق ضروريان، وأضاف أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج من الغاز من شأنه أن يؤدي إلى استمرار شح الإمدادات لمدى أطول. ما سيكون له انعكاسات وخيمة على جميع المستوردين، بما في ذلك القارة العجوز التي تسعى إلى إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعداداً لفصل الشتاء القادم. ووفق وكالة الطاقة الدولية، فإن تصاعد التصعيد الذي يؤثر في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة بالمنطقة يفاقم المخاوف بشأن أمن الإمدادات والغموض الذي يخيم على توقعات السوق. الوكالة شددت أيضاً على أن التهديدات التي تواجه مضيق باب المندب الذي اكتسب أهمية بوصفه ممراً بديلاً للمضيق تفاقم حدة هذه المخاوف. بيد أن وكالة الطاقة الدولية قالت أيضاً إن أسواق النفط الخام لا تزال تستفيد من مجموعة عوامل داعمة على غرار الإمدادات الكبيرة من منتجي الخليج والجهود الحثيثة التي تبذلها دول كالسعودية وفق وصفها، إذ لا تزال هذه الإمدادات تصل إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة لمضيق هرمز. فضلاً عن زيادة الصادرات من منتجين آخرين، ولا سيما الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان، وجهود الصين لخفض واردتها.
0: دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوب لبنان وبدأ بتنفيذ عمليات مسح ميداني عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوطر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية.

0: تزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية.
1: المزيد من الدبابات والآليات.
2: مبدئيا فرق الهندسه التابعه للجيش اللبناني دخلت الان على زوتر الغربيه، فان شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جوله فرق الهندسه ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن اكيد القرار عندهم. بعد ما يعطينا اذن الجيش بالدخول على زوتر الغربيه كمواطنين بنفوت، لانه الجيش موجود بس بنطل بنشوف شو في داخل زوتر الغربيه وبنحمل حالنا ومفل. استقرار ما فينا وما بنقدر اصلا، ما بنقدر لا بكل التفاصيل ما بنقدر، مثل ما قلت لك البنى التحتيه كلها معدومه، البيوت كلها بالارض.
0: هذا وقال الجيش اللبناني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على وحدات عسكريه اثناء تنفيذها عمليه الانتشار في بلده زوتر الغربيه بجنوب لبنان، واكدت قياده الجيش ان هذا الاعتداء من شانه ان يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبيه التي تتم في اطار الاتصالات مع مجموعه التنسيق العسكري الخاصه بلبنان.
3: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
4: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
3: من بلدة صريفة توجهنا إلى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها.
5: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين، الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
3: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
6: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم بهالأرض ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
3: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوتر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
0: أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة مسعفين إثر انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف في منطقة الزوتر الشرقية جنوبي البلاد، وأكد الصليب الأحمر اللبناني في بيان أن قافلة تابعة له تمكنت بمساعدة الجيش اللبناني والدفاع المدني من الخروج من بلدة زوتر الشرقية بعدما تعرضت انفجار ناجم عن مخلفات إسرائيلية، جاء ذلك أثناء دخولهم البلدة لسحب جثمان أحد القتلى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رحب به عون مؤكدا توافقهم مع ترامب في الرؤى الرامية إلى تحقيق السلام.
7: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية.

0: الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب بعون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
1: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد ارتقينا بالفعل مرتين. سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
0: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
2: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
0: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء. في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
3: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد استشهاد 2 في قصف على منطقة الزهراء ظهر الثلاثاء واستشهاد طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد الثلاثاء 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بغزة، وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف.
4: الموت حرقا شكل من أشكال إبادة العائلات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، مع ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ير منه الفلسطينيون شيئا على الأرض، في ظل ما يحدث من مجازر ومن جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هنا عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني بعدما قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلها ب3 صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة، يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل، وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد؟
5: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس، أنا بنام في الأوضة هذه وأخويا وأولاده بناموا في الأوضة اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف ايش فيه في الدنيا، يعني سمعت اولاد اخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير، يعني ما قدرتش اقرب، كان في عندي ميه جوا، صرت ادير سطل سطلين خلصت الميه اللي عندي، والولاد بينادوا وانا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الاوضه تاعتهم، حاولت اقرب عليهم، لاحظت ان النار بدات تقرب، صار اولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، ارتبكوا من المشهد، وكانت ام الست كبيره في الوضع هذه. طب انا صرت ما بين بدي اشوف هذول اللي عايشين ايش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك ايش بيسووا فيهم. صارت امي تقول يما سيبك منا وشوف اولاد اخوك، يما طب النار صرنا نكحكح، صرنا مش خلص مش قادرين. احنا بنحمد ربنا انه هذا الشباك المنفذ الوحيد، صرت امسكهم ارميهم من الشباك. والجيران كانوا يلقفوهم منه. ما طلعنا بعد 3 دقائق إلا هذا كله المربع انحرق. إحنا هذا المسبناه ما كانش فيه حريق، يعني لو إحنا كنا ضايلين هنا 3 دقائق كان حالنا من حاله.
4: هذا هو المشهد إذن في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال كانوا يصرخون على

0: يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفافا لن يحل أيا من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في بلدة سعير شمال الخليل في وقت تتواصل فيه أعمال التوسع بمستوطنة الجمجمة المقامة على أراضي البلدة ضمن مشهد يجسد سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية من جهة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من جهة أخرى.
1: لم يكتمل شروق الشمس هنا في بلدة سعير شمالي الخليل حتى كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا من طابقين يؤوي عائلة مكونة من 12 فردا بذريعة البناء من دون ترخيص، لتضاف العائلة إلى آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الضفة الغربية.
2: ما خليناش نطلع شيء، اعطيني طبعا 10 دقائق، قال لي اخلي يعني بس قاموا الجناب والهذا والباقي ما باقي، قال لي يعني ما بش في انها دار قديمه في البلد في وسط البلد بعد ارجع عليها، وزي ما انتم شايفين يعني الحال يعني على الله. وكلفتني طبعا حطيت اللهم صل عليك نبي دين علي السعان وبنيتها وتعبت.
1: وعلى بعد مئات الامتار فقط تتواصل أعمال البناء في مستوطنة الجمجمة التي تعد أكبر المستوطنات الحديثة المقامة على أراضي البلدة. وبينما تتسارع أعمال التجريف والبناء وإسكان المستوطنين، يمنع الفلسطينيون من البناء أو حتى الحفاظ على منازلهم، وكان آخرها 3 منازل في محيط المستوطنة خلال العام الأخير.
3: هذا الامتداد والشريط الاستيطاني المستمر سوف يكون على حساب المنازل في أطراف البلدة. حصر هذه المنازل وهدمها يؤدي إلى حصر مساحة البلد وتهجير المواطنين، مما يزيد أعباء المواطنين في هذه البلدة اللي هم أصلا منهكين من الاحتلال أصلا ومن الظروف.
1: وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 720 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما ينتظر الآلاف في بلدة سعير صباحا جديدا وقد ضاعت كلها ولم يبق منها أثر. لا يمر يوم في الضفة الغربية دون هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أو منازل أو منشآت فلسطينية، وفي اليوم نفسه تتوسع مستوطنة جديدة فوق ركام تحته قصة نزوح جديدة. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وأضاف أن مجلس القيادة والحكومة منفتحان على أي جهود تقود إلى إنهاء الحرب.

0: أظهرت بيانات شحن عودة ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي في البحر الأحمر عقب تحذير من جماعة الحوثي. وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن ناقلتين اللتين جرى تحميلهما هذا الأسبوع للصين والهند تتجهان نحو قناة السويس بعد تغيير مسارهما، وذلك عقب إعلان الحوثيين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان. وفي حديث خاص لتيريتي عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
1: في الحقيقة تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت

0: في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب. وده بيتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان، وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا عند وصولهم. وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات أوروبية.
1: أعرب زعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية في الفلبين الحاج مراد إبراهيم وزعيم منطقة بانكسامورو ذاتية الحكم عن امتنانه لمنظمة التعاون الإسلامي على دعم هذا الإقليم خلال برنامج نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا في وقت سابق، حيث قدم تقييماته لعملية السلام في بانكسامورو.
2: ممتنون لبعض الدول الإسلامية ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها السياسي. لقد كان مؤتمر التعاون الإسلامي وأعضاؤه داعمين للغاية، ولكننا نشعر أن ذلك غير كاف، لذا نحن بحاجة إلى دعم المزيد من الدول حتى نتمكن من تحقيق تطلعاتنا. ممتنون أيضا لوجود عملية السلام ولتوصلنا إلى اتفاقات مع الحكومة، وقد أنجزنا بالفعل ما لا يقل عن 80% من الاتفاق معها.
1: للعام الثالث على التوالي يتراجع الجوع العالمي وفق أحدث تقارير الأمم المتحدة في مؤشر يعكس تحسنا في الأمن الغذائي عبر مختلف القارات، لكن هذا التقدم رغم أهميته يواجه تحديات متزايدة بفعل الأزمات المناخية والتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
3: رغم الحروب والأزمات المناخية واضطرابات التجارة، يحمل تقرير الأمم المتحدة هذا العام بارقة أمل، فالجوع العالمي تراجع للعام الثالث على التوالي في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في الأمن الغذائي، لكنه في الوقت ذاته يكشف هشاشة هذا التقدم أمام أزمات قد تعيده إلى نقطة الصفر. ووفق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، انخفض عدد الجائعين إلى نحو 645 مليون شخص خلال عام 2025، أي ما يعادل 7.8% من سكان العالم، مقارنة ب 8.1% في عام 2024 و 8.6% عام 2022. التحسن شمل جميع القارات مدفوعا بتقدم لافت في آسيا وخاصة الهند، إلى جانب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما بدأت دول إفريقية في كسر سنوات من التدهور، إلا أن القارة السمراء لا تزال الأكثر معاناة، إذ يعيش فيها 309 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية بمعدل شخص واحد من كل 5. الأمم المتحدة تتوقع استمرار هذا المسار الإيجابي حتى عام 2030، لكن التفاؤل يبقى مشروطا، فخبراء منظمة الأغذية والزراعة الفاو يحذرون من أن التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية قد تقوض ما تحقق من إنجازات. ومن أبرز التحديات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز التي رفعت تكاليف إنتاج الغذاء عالميا، إلى جانب مخاوف من تأثير ظاهرة النينو على الإنتاج الزراعي في المناطق الأكثر هشاشة. وفي غزة يشير التقرير إلى أن الحرب لم تؤثر بشكل ملموس على مؤشرات الجوع العالمي، لكنه يؤكد أن إعادة بناء القطاع الزراعي قد يستغرق سنوات. وبين مؤشرات إيجابية ومخاطر متزايدة، يبقى الحفاظ على هذا التقدم التحدي الأكبر أمام جهود مكافحة الجوع عالميا. عمر أبو ثواب، تلت عربي.
1: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطرة الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذا فهمي
5: أسرع وقت ممكن، وهم يعتدون الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الأرجنتين لم تخسر المونديال فقط، بل خسرت القيم والمبادئ والروح الرياضية، رغم أن أحد أساطير الكرة في صفوفها. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر: الأرجنتين أكثر منتخب في تاريخ كأس العالم استحق الخسارة فنيا وسلوكيا. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا اليوم. منتخب الأرجنتين يسقط في اختبار الروح الرياضية بعد سقوطه في المونديال. حكم إسرائيلي ضد الشيخ كمال الخطيب يثير الاستياء عبر منصات التواصل. طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يهتفون لفلسطين خلال

0: حفل تخرجهم. تختبر كرة القدم أخلاق المنتخبات والشعوب في لحظات الهزيمة أكثر منها في وقت الفوز، والوجه القبيح في الرياضة هو التعصب وانعدام الروح الرياضية، وقد شاهدنا ذلك بوضوح خلال المواجهة الملحمية التي جمعت بين إسبانيا والأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2026، أين تجلى الفارق الحقيقي في الروح الرياضية والسلوكيات داخل الميدان وفي المدرجات. فإسبانيا وجماهيرها قدمت نموذجا رفيعا في الاحتفال والاحترام، بينما سقطت الأرجنتين في فخ الانفعال وعدم تقبل الخسارة. لتفتح هذه المباراة من جديد ملف الروح الرياضية وتداعياتها الاجتماعية، فالهزيمة أمام إسبانيا كشفت عن صعوبة بالغة في تقبل الهزيمة، وأظهرت غضب الأرجنتينيين واعتراضهم على قرارات الطاقم التحكيمي، بالإضافة إلى مناوشات حادة مع لاعبي إسبانيا. شاهدوا معي. هذا الانفصال عن قيم اللعبة أكد حالة الاستعلاء الكروي لدى الأرجنتينيين، لدرجة أنهم أعطوا ظهورهم للاعبي منتخب إسبانيا خلال احتفالهم بكأس العالم عكس التقاليد الرياضية المتعارف عليها. شاهدوا معي. هنيئا لإسبانيا هذا التتويج. في المقابل سعى العديد من لاعبي المنتخب الإسباني إلى تقديم احترامهم لنظرائهم الأرجنتينيين، مثل ما فعل هنا حارس المرمى الإسباني بوناي سيمون الذي لم تتلقى شباكه أي كرة من المنتخب الأرجنتيني. الجماهير الأرجنتينية سقطت في الامتحان أيضا، فقد هاجم بعضهم صانع المحتوى العالمي سبيد بعبارات نابية بعد المباراة كما تشاهدون في هذا المقطع، ووجهت له شتائم عنصرية. رغم ذلك ضربت الجماهير الإسبانية مثالا في النضج الكروي، حيث ركزت على مؤازرة فريقها وإظهار الاحترام في مقابل حالة من الاحتقان والردود الغاضبة التي سادت أوساط مشجعي الأرجنتين الذين رفعوا علم إسرائيل لاستفزاز المنتخب الإسباني وجماهيره كما تشاهدون في المقطع أمامكم. في نهاية المطاف يقول أحد رواد المنصات: كرة القدم تصنف من يقدم أو تنصف من يقدم الكرة الأجمل والتكتيك الأعلى والأعصاب الأهداء داخل المستطيل الأخضر. لنشاهد.
1: يا جماعة كنت محايد، قلت يفوز الأرجنتين يفوز إسبانيا، مبروك عليهم مين ما كان يفوز، بس أقسم بالله بس شفت اللقطات بالملعب داخل الملعب قبل صفرة الحكم وبعد صفرة الحكم، قلت الحمد لله أخذوها إسبانيا. منتخب بلطجيات ما بيشوف ميسي، لا لا لا، ما تشبه لي ميسي بهالمنتخب، لا لا لا. يا جماعة أتلتيكو مدريد حتى لعبوا بالنهائي قدام إسبانيا وحتى بمعظم البطولة أتلتيكو مدريد منه هالمنتخب يلي بيستاهل يروح على النهائي، ما في غير ميسي اللي حملوا على كتافه. بالنهائي اختفوا كلهم، اختفى ميسي، بس بعد هاللقطات وهالبلطجيه والمشاكل، شوف هاللقطه، انت حكوم، ضربوا بوكس، هو عم يمرق يحتفل وجافي ينزل فيه خبط. والله فرحت لاسبانيا، والله العظيم فرحت لاسبانيا من بعد كل هالمشاكل والبلطجيه اللي صارت. شوف المشهد. ألف مبروك لإسبانيا بكل استحقاق وكل شدارة بطل العالم، وهارد لك للأسطورة اليوم.
0: الرياضة أخلاق. إذن مشاهدين الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات حول هذا الموضوع، ونأخذ بعضا من هذه

0: التعليقات، شاهدوا معي. أحدهم يقول: الكراهية التي تعرضت لها الأرجنتين بهذه البطولة تعلمنا مدى سهولة غسل أدمغة الناس وتوجيههم. أتمنى أن ينشر أحدهم دراسة حول هذا الموضوع يوما ما، فهو حالة دراسية مثيرة للاهتمام حقا. أما أوزيل يقول: غسل الأدمغة الحقيقي هو استمرار البعض في الدفاع عنهم، ففي حين يعاقب المشجعون في الدول الأخرى على العنصرية يحتفى باللاعبين في الأرجنتين بسببها. أما محمد عبد الكريم فيقول: هزيمة الأرجنتين بالمونديال كلفها ما هو أغلى من اللقب، سمعتها. الاستفزازات والاعتراضات المتكررة والجدل التحكيمي حولت منتخبا محبوبا إلى أحد أكثر الفرق تعرضا للهجوم. حساب آخر يقول: أول مرة أرى المنتخب الأرجنتيني يلعب بهذا الشكل طوال البطولة، طالما كان لعبهم نظيفا وممتعا، لكنهم في هذه النسخة اتسموا بالعنف الشديد حتى تجاوزوا القوة البدنية المعروفة عن الفرق الإفريقية. قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة بإلزام الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بالعمل لمدة 9 أشهر فيما يسمى خدمة الجمهور، كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية بقيمة 15,000 شيكل، أي نحو $5,000، إضافة إلى السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في حال ارتكابه مخالفات مماثلة، رغم أن الرجل لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه. وشهدت المحكمة حضورا شعبيا واسعا من النساء والرجال تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمحاكمة الشيخ كمال خطيب وتعتبرها استهدافا لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه وتجريم المواقف والرأي السياسي. الشيخ كمال خطيب وفي كلمة له أمام وسائل الإعلام وحشد من المتضامنين عقب جلسة النطق بالحكم، أكد ثبات الموقف الوطني وعدم المساومة على المسجد الأقصى والهوية الوطنية. نتابع جزءا من تصريحه.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل إخوانه الرسل الكرام أصحاب كلمة الحق في وجه السلطان الجائر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي كتب لنا هذا القرار الذي ولا شك أنه يمثل راحة نفسية في ظل الطلب الصلف الذي كان من النيابة بطلب السجن الفعلي بمدة تتراوح بين 30 شهر إلى 50 شهر. قبل ذلك أقول الشكر لكم جميعا أخواننا من حضروا ومن لم يحضروا في جلسات كثيرة، حوالي 50 جلسة.
0: هذا وقد أثار قرار خدمة الجمهور استياء واضحا عبر المنصات، ووصفها ناشطون بأنها لا تقل قسوة عن السجن باعتبارها تفرض أعمالا إلزامية غير مدفوعة الأجر، كما تضم مهاما مهينة وأعمالا خدمية مختلفة داخل مؤسسات إسرائيلية، من بينها تنظيف المرافق العامة أو نقل أعلاف للحيوانات أو رعاية كبار السن وذوي الإعاقة. رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية سياسية ووطنية لفلسطيني الداخل الفلسطيني، الدكتور جمال زحالقة كان له تعليق على هذا الحكم، فماذا قال؟ شاهدوا معي.
2: نتحدث قبل قرار المحكمة، ومهما كان قرار المحكمة نحن لدينا قرار، وقرارنا هو التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والانحياز الكامل لشعبنا ولقضيته العادلة والانحياز الكامل لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب. الذي يجب أن يحاكم هو الحكومة الإسرائيلية، وهنا نحن في حالة.
0: من جانبها أكدت هيئة الدفاع المتمثلة في مركزي عدالة وميزان أن الملف في جوهره يمثل ملاحقة سياسية وتجريما للخطاب الوطني، مشيرة إلى نيتها التوجه إلى الاستئناف لإلغاء الإدانة بالكامل. لكن ما خلفية الملف القضائي للشيخ كمال خطيب؟

0: القرار في ختام مسار قضائي استمر أكثر من 5 أعوام على خلفية ما يعرف بملف هبة الكرامة في مايو 2021. واستندت لائحة الاتهام إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين وعنف الشرطة بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس. واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن تلك التصريحات والمنشورات بحسب زعمهم تشكل تحريضا على العنف والإرهاب، بينما أكدت هيئة الدفاع أنها تندرج ضمن حرية التعبير والخطاب السياسي المشروع المتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بحق الشيخ كمال الخطيب، ونبدأ مع الإعلامي نزيه الأحدب، شاهدوا معي. الشيخ كمال خطيب تلميذ الشيخ رائد صلاح حفظهما الله هما محور القدس الحقيقي، وقد أفنيا شبابهما في النضال السلمي من قلب القدس وأكنافها ومعتقلات العدو الصهيوني وملاحقاته. محمود يقول: الشيخ كمال خطيب أفنى عمره في خدمة شعبه وقضيته ومقدساته، وقرار محكمة الاحتلال بفرض خدمة الجمهور عليها هو محاولة بائسة لإهانة قياداتنا. أيضا تعليق آخر لسوسن محمد: كل التضامن مع الشيخ الأقصى، قرارات المحاكم الإسرائيلية هي أوسمة شرف على صدر كل حر يدافع عن ثوابته، ستبقى شوكة في حلقهم يا شيخنا. في مشاهد تضامنية وثقها طلاب جامعة كامبريدج البريطانية في يوم تخرجهم، كان العلم الفلسطيني والكوفية حاضرين في الجامعة العريقة، حيث أكد الطلاب تضامنهم الواسع مع غزة. نتابع أجواء الحفل.
1: موسيقى

0: من ملاعب غزة إلى الشهادة، هكذا انتهت مسيرة حارس المرمى سليم الأشقر الذي كان يحلم بحراسة شباك منتخب فلسطين برصاصة غادرة. لنشاهد.
1: سليم مات، سليم خلاص. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان حارس مرمى ممتاز، ومن أول سنة طلع الدرجة الأولى، شافوا نادي الأقصى أخذوه، عنده طموح أكتر يصل لنادي أكبر، شباب رفع، شباب خان يونس، نادي الشجاعية، الأندية الكبيرة اللي تمثلنا في قطاع غزة، طموح أكبر إنه يصل منتخب فلسطين.
2: الأندية بدأت تدور على سليم، ليش؟ لأنه مجتهد مثابر. بعدش سليم قائد في الملعب، قائد خارج الملعب، من شخصيته، من الكاريزما تبعته.

0: من سلوكه من أدبه من علاقته بين زملاته اللاعبين.
1: سليم ما كانش ابني، سليم كان صاحبي حبيبي. سليم كنت أتعامل مع صاحب حبيب، عمره ما زعلني ولا عمره أنا زعلته. يعني لكلمة لحتى اللحظة هذه كلمة إني أقول يابا سامعني مش قادر أطلع مني، ليش؟ عمره ما أخطأ إلي.
0: اتصلوا فينا بقولوا لنا سليم الصواب، تعالوا شوفوا نشوف سليم دنيا ودين. وصلنا المستشفى اللي هم بيقولوا سليم استشهد. فللأمان يعني خبر كالصاعق، لكن ربنا يتقبله شهيد.
1: ولا واحد أجا على عزة وقال لي عزم الله أجك، لا. اللي يجي يقول لي مش عارف إيش أنا أقول لك، مش عارف إيش أحكي لك، لكن ربنا خير ما اختار.
0: كل هيدنا انصدمنا، ولكن احنا الشعب الفلسطيني، انا اقول لك شيء، الشعب الفلسطيني كله الشهيد الحي على الارض.
1: الله يكون بعونه كل واحد بيفقد واحد.
0: الحرب هذه ما خلتش ولا اي شيء، كل البنيه التحتيه للملاعب لكل شيء، للساحات الشعبيه للملاعب الخماسي، دمرت كل شيء، الا انه احنا شعب الفلسطيني يستحق الحياه، ورجعنا تاني ونظمنا بطولات، لانه احنا لازم نعيش ولازم نتعايش، ولازم احنا نكون كباقي العالم، انه شعب فلسطيني يستحق الحياة.
2: الخراب والدمار لاحق بكل شيء في قطاع غزة، إلا روح المبادرة والإصرار على الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي، فقد دفع ذلك أهالي غزة لإعادة بناء المكتبة التاريخية. نتابع معا.
3: المكتبة التاريخية تعتبر أقدم مكتبة تاريخية في قطاع غزة وثالث أكبر مكتبة على مستوى فلسطين، تحتوي على الكثير من أمهات الكتب والمخطوطات. تم استهداف هذه المكتبة أكثر من 3 مرات بفعل الحرب الإبادة الجماعية الواقع على قطاع غزة. قد تعرضت المكتبة بفعل حرب الإبادة الجماعية للاستهداف 3 مرات، فقد خسرنا الجزء الغربي للمكتبة، فقد تم تدمير هذا الجزء بالكامل. منذ نشأة هذه المكتبة كانت تضم حوالي 20,000 كتاب، لكن بفعل الحروب المتصاعدة على مدينة غزة خسرت المكتبة الكثير من هذه الكتب، والآن لا تتعدى 3,000 كتاب. رسالتي للعالم، للعالم الإنساني، إنه غزة كانت وما زالت مختبر للإنسانية. أرجو أنه يكون النظر على الموروث الثقافي بكل أشكاله لمدينة غزة، ودعمه وإنقاذه ومحاولة النهضة بهذا الجيل الشاب حتى يحافظ على هذا الموروث ويحافظ على هذا التاريخ. نحاول أن نرمم ما تبقى من تاريخنا. التحديات التي تواجهنا، هنالك الكثير من التحديات التي تواجهنا أثناء عملية الإنقاذ الموروث الثقافي الوثائقي، هو عدم توفر المواد التي نقوم بعملية الإسعاف الأول لهذه الكتب النادرة.
2: بين أفراد الحرس الثوري الإيراني وأفراد الجيش الإسرائيلي تظهر ازدواجية المعايير الغربية. مؤثر أمريكي يتحدث عن هذه الازدواجية بوضوح، شاهدوا معي.
4: Has just proscribed Iran's Islamic Revolutionary Guard as a terrorist organization under the new National Security Act. And whatever you think of the IRGC, this is an absurdly harmful move. Because what this effectively does is criminalize anyone, not only who expresses any support or provides any material support to the Iranian government, because that would almost certainly be considered material support of the IRGC, because they are, by definition, entwined, but it also bans almost any Iranian who has ever worked for the government. And I, once again, you can have issues with what the Iranian government has done. We don't hold that to any other government. IDF members, perfectly allowed to live, support, scream about, fund the IDF, fund settlers in the West Bank. People from the US military who committed war crimes in Afghanistan, Pakistan, we celebrate them, we thank them for their service. But if you were literally an accountant or a clerk in the Iranian government, you are now banned from leaving Iran and living in the UK. You might actually be criminalized for entering it. If you send money back home to your family from the UK to Iran, and your family has any entwinement with the government, which once again, a good portion of Iran's wealth is in oil or gas, so a good portion of their employees are government employees for oil or gas, you could very well be criminalized. Now, this is subjected to how widely they interpret that definition, but very famously, the UK courts interpret that pretty widely. So if you want to tell me with a straight face that we should criminalize anyone that provides any material support or aid to any organization that has ever committed any crime, I'm gonna sit with you and agree. We should criminalize every single American soldier, every single Israeli soldier, and anyone who has ever paid taxes to the American or Israeli government. But until that is the discussion, this is absurd.
2: ماذا لو أراد أحد منا أن يأتي لزيارة غزة من أجل السياحة؟ طبعا الأمر مستحيل لأكثر من سبب، ولكن المؤثر الغزي أحمد جمعة وبأسلوبه الساخر يسرد تكاليف الإقامة والأكل والمواصلات لمن أراد السياحة في القطاع. لنشاهد.
5: قررت تيجي السياحة على غزة، كم بتحتاج فلوس؟
6: أول ما تدخل غزة بتحتاج إنك تستأجر بيت طبيعي يكون فيه مية ويكون فيه كهرب.
5: ها طبعاً لأنك مش راح تقدر تسكن جوا خيمة.
7: تكلفة بيت موجود فيها هاي المواصفات 1500 دولار.
8: نيجي للأكل، خلينا نقول سعر الوجبة الواحدة 7 دولار. بدك وجبتين باليوم طبعاً راح تأكل أكل جاهز، لأنه لو بدك تطبخ في الدار هاي حسبة تانية وراح تطلع أكتر لأنه بدك غاز. يعني خلينا نقول أكل مع مشروب لطيف بعد كل وجبة يقول 700 دولار.
9: لو بدك تستأجر لك سيارة عشان تلفلف في المدينة وتشوف الحياة،
10: بدك خلينا نقول 3 لتر بنزين. طبعا ما بدي احسب سعر اجار السيارة وما بدي احسب سعر الزيت والاعطال. بدك 3 لتر بنزين في اليوم بالشهر تقريبا 2700 دولار.
11: لو بدك تشتري هدايا كتذكار ما بنصحك، لانه الاسعار عندنا هان كتير غالية.
12: بضل عليك تدفع الاشتراكات تبعت المية الكهرب النت، هدول كلهم مصاري، يعني قول بطلع بالشهر 200 دولار.
5: يعني التكلفة النهائية عشان تقدر تيجي على غزة السياحة وتعيش انسان طبيعي زيك زي الناس اللي عايشين برا بدك ما يقارب 5000 دولار. طبعا في منكم هيحكي كيف طب الناس عايش.
2: كعكة ضد الكراهية، مبادرة طفل بريطاني مصاب بالتوحد ووالده لمواجهة الإسلاموفوبيا في بريطانيا بعد زيارات قام بها لمساجد بريطانيا لمعرفة الإسلام والتقارب مع المسلمين، واليوم هما في تركيا لمدة 10 أيام. فما الهدف؟ لنشاهد.
13: Okay, Turkey bids Geliorus. Can you tell him where we're going? Turkey. And then can you say love? I love Turkey. Good boy. We're leaving the UK for a big tour, so we're going to Turkey because Turkey has been relentless with the love that it's shown to the Joshy man. Our audience is split between UK and Turkish equally, and I don't know why that is, but the Turkish people have really associated with the message of Cake Not Hate, where we've been protesting against the anti-Muslim hatred that's in the UK. We know that Istanbul has some of the most beautiful mosques in the world, and we're delighted to have such a warm reception from some of your world-leading mosques, such as Sultanahmet, Hagia Sophia, Süleymaniye, and Kamiçe. We're really excited. We're going to lots of other mosques. We are here from July the 17th to July the 27th. We're very honored and privileged to have the support of the Mufti of Istanbul. So we have the religious authorities who've seen our campaign, and they were really keen that we visited all of Istanbul's most famous and beautiful mosques. We've been most surprised by the love and joy that the Turkish people have shown this little boy. We've had maybe 100 volunteers from across Turkey who have been arranging visits to mosques, who have been arranging visits to restaurants, who have been supporting us with accommodation and travel.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطمئنونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم

0: شاهين. وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أنا أحمد مخير وفيها من العناوين. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. وشهداء وجرحى بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية الواقعة بالقرب من مجمع نتنز النووي، وقال إنه في حال أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر فإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قادرة على ردع أي هجوم بري محتمل.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع عدوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي

0: إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي، كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: هذا وافدت مصادر أمنية عراقية بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات الثلاث التي أسقطت كانت محملة بالمتفجرات. كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف مليار دولار، وبزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير علني. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وهي المرة الأولى التي واجه فيها الوزير أسئلة علنية من المشرعين منذ استئناف القوات الأمريكية عملياتها ضد إيران مطلع الشهر الجاري. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للعب دور الوسيط لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج. وأعرب شريف خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة قد تزعزع استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بدعم السلام الإقليمي.
2: بين مساع دبلوماسية مكثفة واستعدادات عسكرية متصاعدة، يقترب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دخول منعطف حاسم خلال الأيام المقبلة. فقد نقل موقع إكسوس عن مصادر إقليمية قال إنها موثوقة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخرين قدمت إلى واشنطن وطهران مقترحا لهدنة تستمر 10 أيام، ويقضي المقترح بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز الجنوبي من دون هجمات إيرانية، والشمالي من دون حصار أمريكي. وخلال الهدنة يفترض أن يتفاوض الطرفان على ترتيبات طويلة الأمد لتنظيم الملاحة، ومن بين الأفكار المطروحة السماح لإيران بتحصيل رسوم محدودة مقابل خدمات بحرية أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. ولم يوافق أي جانب رسميا على المقترح حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إدارة ترامب بصدد دراسة المقترح، وأنها طلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة جديدة من الضربات داخل إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما قالت سلطات تلك البلدان إن دفاعاتها الجوية اعترضت تلك الصواريخ الإيرانية دون توضيح حجم الخسائر. وبينما تدفع واشنطن بتعزيزات جوية إضافية إلى المنطقة، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها وتضع في حساباتها لاحتمال اتساع الحرب، وهو ما يضع الوسطاء أمام خيارين: إما هدنة تعيد الملاحة إلى مضيق هرمز وتفتح الطريق أمام التفاوض، أو جولة أشد من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأسرها. سرين حامدي، تيريتي عربي.

0: دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي لبنان وبدأ بتنفيذ عمليات مسح ميداني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوطر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطية.
1: مبدئيا فرق الهندسة التابعة على الجيش اللبناني دخلت الآن على زوطر الغربية، فإن شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جولة فرق الهندسة ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن أكيد القرار عندهم. بعد ما يعطينا إذن الجيش بالدخول على زوطر الغربية كمواطنين منفوت، لأنه الجيش موجود بس منطل منشوف شو فيه داخل زوطر الغربية ومنحمل حالنا ومنفل. استقرار ما فينا وما منقدر اصلا، ما منقدر لا بكل التفاصيل ما منقدر، مثل ما قلت لك البنى التحتيه كلها معدومه، البيوت كلها بالارض.
0: قال الجيش اللبناني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على وحده عسكريه اثناء تنفيذها لعمليه الانتشار في بلده زوطر الغربيه في جنوب لبنان. اكدت قياده الجيش ان هذا الاعتداء من شانه ان يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبيه التي تتم في اطار الاتصالات مع مجموعه التنسيق العسكري الخاصه بلبنان.
2: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
3: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
2: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي اليها.
4: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
2: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
5: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم بهالأرض ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
2: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رحب به عون مؤكدا توافقه مع ترامب في الرؤى الرامية إلى تحقيق هذا السلام.
6: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون

0: وان تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
1: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين. سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
0: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
2: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
0: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
3: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
4: ارتفعت ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد وفاة اثنين بقصف من منطقة الزهرة ظهر الثلاثاء ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد الثلاثاء ستة آخرون بينهم أربعة أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة، وواجه الطواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثم بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على مواصلة العمل مع مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الحية من رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، أكد إثره الحركة في بيان استمرار التواصل مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهودهم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والإحمار. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في بلدة صعيد شمال الخليل في وقت تتواصل فيه أعمال التوسع بمستوطنة الجمجمة المقامة على أراضي البلدة، ضمن مشهد يجسد سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية من جهة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من جهة أخرى.
5: لم يكتمل شروق الشمس هنا في بلدة سعير شمالي الخليل حتى كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا من طابقين يؤوي عائلة مكونة من 12 فردا بذريعة البناء من دون ترخيص، لتضاف العائلة إلى آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الضفة الغربية.
6: ما خليناش نطلع إشي، أعطيني طبعا 10 دقائق، قال لي اخلي يعني بس قاموا الجناب والهذا والباقي ما باقي، قال لي يعني ما دش في إنا دار قديمة في البلد في وسط البلد بعد أرجع عليها، وزي ما أنتم شايفين يعني الحال يعني على الله. وكلفتني طبعا حطيت الله ما صلى عليك نبي دين علي السعان وبنيتها وتعبت.
5: وعلى بعد مئات الأمتار فقط تتواصل أعمال البناء في مستوطنة الجمجمة التي تعد أكبر المستوطنات الحديثة المقامة على أراضي البلدة. وبينما تتسارع أعمال التجريف والبناء وإسكان المستوطنين، يمنع الفلسطينيون من البناء أو حتى الحفاظ

0: وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 720 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما ينتظر الآلاف في بلدة سعير صباحا جديدا وقد ضاعت كلها ولم يبق منها أثر. لا يمر يوم في الضفة الغربية دون هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أو منازل أو منشآت فلسطينية، وفي اليوم نفسه تتوسع مستوطنة جديدة فوق ركام تحته قصة نزوح جديدة. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وأضاف أن مجلس القيادة والحكومة منفتحان على أي جهود تقود إلى إنهاء الحرب. أظهرت بيانات شحن عودة ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي في البحر الأحمر عقب تحذير من جماعة الحوثي، وأفادت بيانات مجموعة بورصة لندن بأن الناقلتين اللتين جرى تحميلهما هذا الأسبوع للصين والهند تتجهان نحو قناة السويس بعد تغيير مسارهما، وذلك عقب إعلان الحوثيين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. قتل شخص وأصيب عشرات بهجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا، وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في مقاطعة زاباروجيا، فيما أصيب 11 شخصا بينهم أطفال في مدينتي سومي وخاركيف. وأضافت السلطات أن الهجمات طالت أيضا مقاطعتي تشيرنهيف وديمبرو، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها لإخماد الحرائق وإجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. هذا شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مناطق داخل روسيا وأخرى خاضعة لسيطرة القوات الروسية، وقالت السلطات الروسية أن الهجمات تسببت في اندلاع حريق كبير داخل منشأة بمدينة ليبتسك جنوب غرب روسيا، ما امتد إلى مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع، كما أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في إقليم كراسندار الروسي ومدينتي ماريوبل وسيمفروبل الخاضعتين للسيطرة الروسية. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان، وفي حديث خاص لتراتي العربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
2: في الحقيقة تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، وده بيتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا عند وصولهم، وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات أوروبية.
1: أعرب زعيم جبهة تحرير مور الإسلامية في الفلبين الحاج مراد إبراهيم وزعيم منطقة بانكسو مورو ذاتية الحكم على امتنانه لمنظمة التعاون الإسلامية على دعمها للإقليم خلال برنامج نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا في وقت سابق، حيث قدم تقييماته لعملية السلام في

0: بنك سامورو.
1: ممتنون لبعض الدول الإسلامية ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها السياسي. لقد كان مؤتمر التعاون الإسلامي وأعضاؤه داعمين للغاية، ولكننا نشعر أن ذلك غير كاف، لذا نحن بحاجة إلى دعم المزيد من الدول حتى نتمكن من تحقيق تطلعاتنا. ممتنون أيضا لوجود عملية السلام ولتوصلنا إلى اتفاقات مع الحكومة، وقد أنجزنا بالفعل ما لا يقل عن 80% من الاتفاق معها.
0: تصدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. أوضحت المذكرة أن أمن الصومال واستقراره يمثلان أهمية بالغة للمنطقة ككل، مشيرة إلى أن أنقرة طورت منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع موغاديشو في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وفي الصومال بدأت مدارس خاصة في العاصمة موغاديشو إدخال برامج لتدريس اللغة التركية إلى مناهجها التعليمية جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتأمل إدارة المدارس أن يساهم ذلك في تطوير العلاقات الثقافية بين الشعبين التركي والصومالي.
2: مدرسة بوندارا للفتيات واحدة من بين مدارس أدرجت اللغة التركية ضمن منهجها التعليمي جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتخصص فصولا خاصة وبرامج للتطوير التركية لدى الطالبات، كتب منهجية وحصص خاصة لإتقان التركية، ما وفر إمكانية تعلمها للطالبات.
3: أنا الآن في الصف الثاني الثانوي، ونتلقى في المدرسة العديد من المواد الدراسية، ومن بينها اللغة التركية التي أدرجتها الإدارة في المنهج قبل 5 سنوات، وهي لغة جميلة ونحب دراستها كثيرا.
2: معظم الأساتذة الذين يدرسون في هذه المدرسة تعلموا التركية من معهد يونس عمرة المتخصص في تدريس التركية في مقديشو، ويرون أن التركية هي جسر تواصل بين الشعبين، ويولون أهمية كبيرة في تدريسها لدى الطالبات.
4: أتمنى أن يقبل المزيد من الطلاب على تعلم اللغة التركية، لأن إتقانها يفتح آفاقاً واسعة، سواء في مجالات الترجمة أو العمل مع الشركات، فضلاً عن دورها في تعزيز التواصل وبناء جسر إنساني وثقافي بين تركيا والصومال.
2: الهيئات التركية في الصومال تشغل العديد من المشاريع الإنمائية والعقارية في مقديشو، ويديرون مرافق حيوية مثل مستشفى رجب طيب أردوغان والميناء الرئيسي ومطار العاصمة، ما يوفر فرص عمل للكثير من خريجي المعاهد والجامعات التركية.
5: العناية بتدريس التركية لدى الطلبة الصوماليين في مدارس العاصمة ركيزة أساسية لبناء علاقات ثقافية بين الشعبين التركي والصومالي، وتعزز تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين مستقبلا في ظل أوضاع جيوسياسية متغيرة في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تنافسا دوليا منذ عقود. أويس حسين، تارت عربي، مقديشو.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في صدر الغربية ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، والاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة، وحماس تدعو الوسطاء للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. نشرة تكاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: محمد
13: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا مدينة تالاس القرغيزية. سكان هذه الجبال الشهيرة بأساطيرها ما زالوا يتتبعون خطى أجدادهم. هذه الجبال التي شهدت ملحمة مناس هي إحدى أبرز وجهات عشاق الصيد بالنسور. الكثير من العائلات في القرى المجاورة ما زالت تحيي تقاليد متوارثة منذ مئات السنين. نور سيد واحد من سكان المنطقة، واليوم يصطحب ابنه علي شير إلى الجبل ليعلمه الصيد بالنسور وينقل له ما تعلمه من أبيه. إنه اليوم الأول لعلي شير. تبدأ رحلة تعلم الصيد بالنسور عادة في سن مبكرة. علي شير في العمر المثالي ليبدأ بتعلم الصيد. اليوم سيطلق الأب في الجبال نسراً يدعى كومار ليعلم ابنه علي شير ما يفعله النسر.
14: انظر علي شير، لقد أطلقت النسر. هو يبحث عن طريدته، والآن يحلق بحثاً عن مكان يحط فيه. بعد عثوره على مكان ملائم سيجول بنظره فيما حوله، فإن رأى ثعلباً أو أرنباً سيتحرك فوراً لاصطياده. لن نرجع خاويا الوفاض بإذن الله.
13: يشرح الأب لابنه ما سيفعله النسر، وفي الوقت نفسه يحاول مراقبة ما يقوم به النسر.
14: أها، إنه ذاهب إلى خلف الصخور. أها، ذهب بالفعل، لقد حط. يبدو أن الثعلب الأصفر الذي رأيناه أثناء مجيء

اختبأ أسفل إحدى الصخور. لعل النسر شعر بوجوده فحط هناك لنرى ما سيفعله الآن. لا يرى أي شيء.

0: هذا كل شيء لليوم. الشمس على وشك المغيب، فلنأخذ النسر ونعد. أمسك بالرسن.
1: يذهب نور سيد لإحضار النسر، وأثناء ذلك يراقبه علي الشير بدقة ليرى كيف يفعل ذلك.

0: طريق العودة يساور عن شير فضول بالغ، يريد معرفة لماذا لم يصطد النسر أي شيء.
1: أبي، لماذا لم نتمكن من صيد ثعلب أو أرنب؟
2: يبدو أنهم رأوا النسر، فلنعد إلى المنزل قبل الظلام. أجل يا بني، يكفي لهذا اليوم. لم نظفر بصيد، لكننا أطلقنا النسر في الجبال واستمتعنا بذلك. سنأتي غدا.
0: عاد علي شير في اليوم الأول إلى منزله صفر اليدين، لكنه قضى وقتا ممتعا جدا. علي شير خطى اليوم أولى خطواته للحفاظ على تقليد الأجداد، وفي مكان آخر هناك أيضا من يسير على الخطى نفسها. هذه القرية الواقعة في سهل صغير تدعى بايتوف تبعد ساعتين عن مركز أقرب مدينة وثمانية ساعات عن العاصمة بشكيك. ثمة ما يميز هذه القرية عن غيرها من القرى القرغيزية.

0: فإحدى أمهر أربع نسوة في الرماية في قرغيزيا وتدعى جولميرا تسكن فيها.
1: مرحبا يا أولاد.
2: مرحباً.
1: استعدوا للرمي.
0: جولميرا امرأة مثالية حافظت على هذا التقليد.
1: استعدوا ارموا.
0: جولميرا امرأة متعددة المواهب، تعلم أطفال القرية فن الرماية وهو تقليد قرغيزي عمره آلاف السنين. فاندثار تقليد ما يعني اندثار التاريخ أيضا، وجولميرا تعي ذلك جيدا. لإتقان فن الرماية لا بد من البدء في سن مبكرة، لهذا السبب فإن أعمار تلاميذ جولميرا صغيرة جدا، وهي تعلمهم الرمي لمسافات قصيرة باستخدام السهام القرغيزية التقليدية، الإمساك بالقوس، شده، سحب السهم، تصويبه إلى الهدف، الوقفة الصحيحة أثناء الرمي. تعلم جولميرا تلاميذها قواعد الرماية من الصفر، لكن أمهر تلاميذتها لم تصل بعد. ديانا ذات 12 ربيعاً تواظب على تعلم فن الرماية منذ سنة، كتفاها عريضان وقوامها طويل بالنسبة إلى سنها، أما طول ساعدها فميزة عظيمة تؤهلها لتكون رامية ماهرة. إنها موهبة فطرية تتمتع بها ديانا.
1: باعد بين قدميك، قف منتصباً. لماذا تنحني؟ تقف منحنياً، انتصب.
0: تأتي ديانا والحزن باد

0: على محياها.
1: ديانا، كيف حالك؟ ما خطبك؟
2: أبي منعني من مواصلة التدريب.
1: لا عليك، لا تحزني، واصلي تدريبك الآن، سأتحدث إليه شخصياً، اتفقنا؟ هيا لنرمي السهم. إيربو، أعطي ديانا قوساً.
0: لا تريد غولميرا فقدان أمهر طلابها.
1: انتبهي لوقوفك لترمي جيداً.
0: غولميرا امرأة تريد نشر فن الرماية التقليدي، لا سيما بين النساء.
1: أحسنتِ، هذا جيد. أيها الأولاد، أنهينا درسنا لليوم، اجمعوا سهامكم وعودوا إلى منازلكم، من جمع سهامه فليذهب. ديانا، أثمة مشكلة أخرى في المنزل؟ ما الذي حصل؟
3: كلا يا معلمتي، يقول أبي إنني كبرت وعلي الاهتمام بدروسي وبأعمال المنزل، لذا يرفض تدربي.
1: أتسير دروسك جيدا؟
3: تقريبا.
1: أنت مجتهدة وتكتبين واجباتك بعد التدريب، ألا تساعدين في أعمال المنزل؟
3: نعم.
1: جيد، دعيني أقابل والدك وأرى ما سيقول، بعد ذلك نقرر. الآن لنذهب ونرمي السهام، فرمي السهام يخفف أحزانك ومشكلاتك. هيا بنا، هيا تعالي نرمي السهام. هيا تعالي، ارتدي هذه بيدك كي لا تؤلمك. ابدأي الرمي.
0: لا يتعدى عدد النساء الرماة في قرغيزيا 4 أو 5، وديانا فتاة موهوبة جدا، ينتظرها مستقبل واعد، لذا تريد غولميرا أن تواصل تدريباتها مهما حدث. ديانا كذلك ترغب في أن تصبح رامية بارعة. تغرب شمس اليوم وكلتاهما في حيرة. صبيحة اليوم التالي يستعد علي الشهر ونور سيد للخروج للصيد بالنسور في جبال طلاس.
4: علي الشهر، أسرع سنتأخر، علينا الذهاب باكرا، هيا أسرع.
0: يساور علي الشهر فضول وقلق أكبر مما كان عليه بالأمس، فهو لا يريد الرجوع إلى المنزل خالي الوفاض هذه المرة. اليوم أعد نور سيد مفاجأة لعلي الشهر، فقد دعا عمه أيضا للمجيء إلى الصيد.
5: رافقتك السلامة، اذهب سالما وعد غانما.
0: قبل ذهابهم تدعو جدة علي الشهر لهم بالتوفيق.
5: ارجعوا سالمين، أنار الله دربكم، أنار الله دربكم.
6: آمين
5: آمين
6: آمين.
0: قيام كبير العائلة بالدعاء قبل الخروج للصيد تقليد متبع في قرغيزيا.
5: رحلة موفقة.
0: ترجو الجدة أن يعود النسر بصيد ثمين وأن يصطاد ثعلبا على الأخص.
5: يا أبنائي، الثعالب تأكل دجاجنا يوميا وتسعى لإفنائه، خلصونا منها، أطلقوا نسوركم واقضوا عليها.
7: إلى اللقاء يا جدتي العزيزة، أعدك بأننا سنمسك بالثعلب.

0: يبدو علي شير واثقا من اصطياد فريسة هذه المرة. على الطريق يروي نور سيد لعلي شير كيف تعلم الصيد بالنسور.
1: هل في هذه الجبال والوديان أرانب وذئاب يا أبي؟
2: بالتأكيد، منذ صغرنا نطلق نسورنا في هذه الجبال، أنت أيضا ستتعلم ذلك. في شبابنا كنا ندرب النسور هنا أيضا ونصطاد طيور الحجل وكذلك الأرانب. كل بقعة من هذه الجبال تحمل ذكرى من طفولتنا. أنتما أيضا عليكما تعلم هذه المهارة واصطياد الحجل. عليكما الحفاظ على تقليد تتوارثه الأجيال.
3: ذات يوم جئت وحيدا في يوم شتوي بارد وقد عدت بصيد وفير. كان نسري يصطاد الثعالب والذئاب والأرانب. علي شير، سأعلمك هذا أيضا.
1: حسنا.
2: إذا كان نسرك صيادا حقيقيا قد يصطاد غزالا بل وحتى ذئبا، يصطاد ثعلبا أو يصطاد وشقا أو يصطاد أرنبا، أي لن ترجع أبدا خالي الوفاض. ستظفر بصيد دائما، سترجع دائما ومعك صيدك. لهذا السبب عليك الاجتهاد في تعليم نسرك.
1: أخبرني كم عمره؟
2: النسر الذي في يدي عمره سنة ونصف واسمه كومار، أما دومار ففي الرابعة أو الخامسة من عمره وهو في أقوى مراحل حياته. في العام الماضي اصطدنا أرنبا في هذه الجبال واصطدنا ثعالب. هذا العام علينا تدريب كومار جيدا.
1: ستجعل النسر يقف على ذراعي وتعلمني الصيد باستخدامه؟ أليس كذلك يا أبي؟
2: بالتأكيد سأعلمك. جئنا إلى هذه الجبال لأعلمك، واصطحبنا معنا النسر.

0: خلال رحلة الصيد يتوقف نور سيد للاستراحة.
1: هيا باياما، فلنسترح لنجلس هنا ونأخذ قسطا من الراحة أثناء رحلتنا. أنشد لنا شيئا من ملحمة ماناس.
2: حسنا، سأنشد مقطعا عن لقاء سيميتي لدى مجيئه إلى طلاس بقمايق.
1: أحسنت.
3: Nesi gel genç olmenin herik becetim kıdırıp erbil debilesten geçen katar aşteli geçen döbün geçen say erik bestem baskanda okulcağın karasan.
0: حين جلسوا لالتقاط أنفاسهم أنشد عم علي الشير مقطعا من ملحمة مناس. اختار المقطع بعناية من ملحمة مناس، فهو يتحدث عن الصيد
3: بالنسخ.
0: الهدف من كل هذا تعريف علي الشير أكثر بالصيد بالنسور.
1: أحسنت يا أخي، أنعشت فؤادنا في هذا اليوم الشاق، بارك الله بك ورفع قدرك بين الناس. أحسنت يا عزيزي، أحسنت يا أخي، أشكرك.
0: بعد أن أنهى العم إنشاد الشعر جاء وقت اختيار نقطة لإطلاق النصر.

0: من أهم الأمور الواجب مراعاتها في الصيد بالنصر هي إطلاقه من أعلى نقطة ممكنة. يحاول نور سيد اختيار الموقع المناسب، وكذلك إعطاء علي شير التعليمات حول كيفية الصيد في الأراضي المنبسطة وفي المناطق الجبلية.
1: سنطلق النسر من حافة هذا الجبل الواقع أمامنا ليحلق نحو الأسفل، أترى؟ انظر إلى التلال الواقعة عند هذا الجانب من الجبل، غالباً سيطارد نسرنا كومار طريدته نحو الأسفل. إذا أطلقناه من التلة سيمسك بطريدته في مكان ما هنا، هكذا هو الأمر.
0: الآن جاء وقت إطلاق النسر، أما علي شير فيراقب ذلك بحماسة.

0: عم علي شير يريه كيف عليه إطلاق النسر.
1: علي شير، والدي هو من علمني كيف أطلق النسر، وهو تعلم من جده.
0: يؤكد الشقيقان ضرورة عدم إطلاق نسرين معا في آن واحد، فإذا ما حلق نسران في الوقت نفسه فقد يؤذي أحدهما الآخر. تحدو علي شير الآمال بأن يصطاد النسر طريدته، وهي آمال تولد مع كل إشراقة شمس، تماماً كما في قرية بايتوف. يبدأ يوم جولميرا باكراً جداً في القرية.
2: أمي، هل غلى الماء؟
3: وضعته على الموقد، اذهبي وحيبي الماشية.
2: هيا استيقظوا أيها الصغار، سأحلب الماشية ثم أعود.
0: تعيش جولميرا مع والدة زوجها وزوجها جان باركن وثلاثة من أولادها.
3: زوجة ابني المسكينة، اثنان من أبنائها يدرسان في الجامعة وثلاثة في المدرسة الابتدائية. أمد الله في عمرها ورزقها الصحة.
0: تبدأ جولميرا يومها بحلب الأبقار.
2: هل ربطت الماشية؟
4: جئتي؟ تعالي، يتعكر مزاجها إن لم تحلبيها باكرا.
2: إنها جائعة، لقد تأخرنا بإطعامها.
0: جولميرا تدير جميع شؤون المنزل تقريبا.
4: زوجتي، هل أعددت الفطور للأطفال؟
2: أجل أعددته، ليتناولوا فطورهم ويرتدوا ملابسهم، عليهم الذهاب إلى المدرسة، يجب ألا يتأخروا.
4: ماذا سنفعل اليوم أيضا؟
2: ما رأيك أن نذهب لتسليم المعونات الخيرية للمحتاجين؟ لابد أن الطعام لدى الفتيات القاطنات في الأحياء العليا نفد. مسكينات، ماذا فعلنا يا ترى؟ علينا الذهاب والاطمئنان عليهن.
4: إذن سأقوم أنا بتفقد الأطفال.
0: بينما تواصل جولميرا حلب الماشية، يحاول زوجها أن يطعم الأطفال.
4: أين توكا؟
5: توكا؟ خرج باكرا
4: إلى المدرسة؟ لماذا خرج؟ ألم يتناول فطورة؟
5: تناول وجبة خفيفة وغادر.
4: الآن دوركما، هيا أسرعا، استعدا سريعا كي لا نتأخر.
2: أمي سخني الحليب وسأهتم بالأطفال.
3: حسنا، فليسرعوا كي لا يتأخروا.
0: الحياة هنا أيضا مشتركة كما هي في شتى أرجاء العالم، فالكل يسعى لأداء واجبه على أتم وجه.
2: أين توكا؟
5: خرج باكراً.
2: هيا ستتأخران، انهضا بسرعة وإلا ستتأخران على المدرسة. هيا هيا أسرعة، سيرا خذي حقيبتك.
4: ساعديها في إغلاق الحقيبة، إنها مفتوحة، اسحب السحاب. انتبها لدروسكما وعودا، عودا بدرجات عالية. آمين، بالتوفيق.
2: هيا تأخرنا.

حسناً، زوجتي ورثت موهبتها في الرماية عن أجدادها، إنها تسري في عروقها. سمحت لها بممارسة الرماية وتعليمها. أرجو مستقبلاً مشرقاً لأولادي، وأن يحصلوا على تعليم جيد ويذيع صيتهم في قرغيزيا، ويكونوا أبناء بارين لشعبهم. وأرجو أن تنمي زوجتي موهبتها في الرماية ويزداد عدد

0: طلباتها وتنعم بالصحة. هيا بنا.
1: لدى غولميرا وزوجها جان باركن اليوم أعمال مهمة.
2: زوجي، هل أنهيت عملك؟
0: نعم.
2: فلنسرع، علينا الذهاب والعودة.
0: دعيني أضع ما في يدي ثم نخرج فورا.
1: سيوصلان لإحدى عائلات قريتهم مؤنا غذائيا.
0: ناوليني إياه. أمي ادعي لنا.
3: أنار الله دربكما يا ولدي. آمين.
0: إلى اللقاء أمي.
1: غولميرا تعمل في مجال الصحة، لذا لديها اطلاع دائم على أحوال القرى المجاورة، وهي تحاول مساعدة من هم بحاجة على قدر استطاعتها.
0: يا للمسكينات، هل هن جائعات؟
2: لا أعتقد أنهن كذلك، لكن فقدانهن الأم والأب وعدم وجود أقرباء يعينونهن على تدبر أمورهن أمر سيء.
0: وماذا سنفعل بشأن المحتاجين في قرية أكبالتا؟
2: حين نصل إلى القرى سنراهم هناك أيضاً. سمعت أنهم يقطنون في منزل أقربائهم، فلنرى.
1: غولميرا متطوعة أيضاً في منظمة خيرية. على الطريق تحدث زوجها عن الأطفال الذين تجلب إليهم المؤن الغذائية وعن ديانا.
2: والد ديانا يقول إنه لن يرسلها مجدداً للتدريب.
0: سأتحدث إلى والدها، سأقنعه بإرسالها، لا تقلقي، اتفقنا؟ سأتدبر الأمر.
1: تجد غولميرا لدى زوجها الدعم الذي تبحث عنه. سيحاول إقناع والد ديانا بالسماح لها بالتدرب.
2: لديها بنية قوية ولديها الرغبة والقوام الممشوط.
0: أجل،
2: إنها تتدرب منذ وقت طويل وقد طورت نفسها كثيرا في الرماية.
1: لكن عليهما أولا تسليم المؤن التي أعدوها إلى المحتاجين إليها.

0: بعد تسليم جولميرا المؤن الغذائية للفتيات تعود إلى منزلها. بدأ طلابها التدرب قبل مجيئها بوقت طويل.
1: لم تأتي ديانا؟
2: كلا.
1: لم تأتي إذن. كيف التدريبات؟
2: جيدة.
1: هل ترمون جيداً؟ لا تفقدوا سهامكم، ستتدربون اليوم بأنفسكم. سأعلمكم الآن تقنية جديدة وسوف تتدربون عليها، الرمي جسواً، إحدى تقنيات الرماية. ستكون وضعية أقدامكم هكذا، وهكذا ستنظرون إلى هذه الجهة. وضعية الجسو، الساقان مستقيمتان، ستستديرون بجذعكم نحو الهدف وتصوبون. والآن شاهدوني.
0: جولميرا ستعلم طلبتها اليوم رمي السهام جثواً على ركبة واحدة. تبدأ درسها بتعليمهم الحركات الأساسية.
1: ستنفذون هذه الحركة اليوم، خذ.
0: ديانا لم تحضر إلى التدريب اليوم.
1: اسحب بقوة وبشكل محكم، أرني كيف تجثو. هيا اجثو على ركبتك هنا، الجسم مستقيم، يجب أن يكون الجسم مستقيماً. استقم، حافظ على جسمك مستقيماً وأدر رأسك. نعم هكذا، أرأيت؟ دعني أرى. نعم وضعيتك صحيحة، واصل التدريب. لا تفقد سهامكم ولا ترموها يمنة ويسرى، لا تكسروها وأخرجوها بخفة إذا انغرزت في التربة. انتبهوا من أن تدوسوها أثناء جمعها. تعال يا آيسيما، لدينا بعض العمل معا.
0: بعد تعليم طلبتها الحركات الأساسية تغادر جولميرا المكان.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية

0: إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. خلال لقائهما في البيت الأبيض، ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية الواقعة بالقرب من مجمع نطنز النووي، وقال إنه في حال أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر فإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قادرة على ردع أي هجوم بري محتمل.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق، وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات 3 التي أسقطت كانت محملة بالمتفجرات. كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير علني. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها أسئلة علنية من المشاركين منذ استئناف القوات الأمريكية عملياتها ضد إيران مطلع الشهر الجاري. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للعب دور الوسيط لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج، وأعرب شريف خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة قد تزعزع استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بدعم السلام الإقليمي. حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الوضع في مضيق هرمز يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط وحالة عدم اليقين إزاء أفاق السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عوامل لتخفيف الأزمة.
2: شريان الطاقة العالمي عنوان أزمة مستمرة. فوسط تصعيد الغارات الأمريكية على إيران ورد طهران عليها بهجمات تستهدف مواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، يحتدم سجال مستمر بشأن مضيق هرمز وأهميته، وترتفع الدعوات لوقف شبح الحرب وتجنب مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي. وهو ما يترجمه ما ورد على لسان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الذي قال إن وقف الحرب وفتح المضيق ضروريان، وأضاف أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج من الغاز من شأنه أن يؤدي إلى استمرار شح الإمدادات لمدى أطول، ما سيكون له انعكاسات وخيمة على جميع المستوردين بما في ذلك القارة العجوز التي تسعى إلى إعادة ملء مخزوناتها من الغاز استعدادا لفصل الشتاء القادم. ووفق وكالة الطاقة الدولية فإن تصاعد التصعيد الذي يؤثر في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة بالمنطقة يفاقم المخاوف بشأن أمن الإمدادات والغموض الذي يخيم على توقعات السوق. الوكالة شددت أيضاً على أن التهديدات التي تواجه مضيق باب المندب الذي اكتسب أهمية بوصفه ممراً بديلاً للمضيق تفاقم حدة هذه المخاوف. بيد أن وكالة الطاقة الدولية قالت أيضاً إن أسواق النفط الخام لا تزال تستفيد من مجموعة عوامل داعمة على غرار الإمدادات الكبيرة من منتجي الخليج والجهود الحثيثة التي تبذلها دول كالسعودية وفق وصفها، إذ لا تزال هذه الإمدادات تصل إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة لمضيق هرمز. فضلاً عن زيادة الصادرات من منتجين آخرين ولا سيما الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان وجهود الصين لخفض واردتها.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رحب به عون مؤكدا توافقه مع ترامب في الرؤى الرامية إلى تحقيق هذا السلام.
3: بعد نحو 20 عاماً على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة

0: الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب بعون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
1: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين. سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
0: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
2: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
0: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
3: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
4: دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوب لبنان وبدأ تنفيذ عمليات مسح ميدانية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأكد الجيش اللبناني أن فرق الهندسة التابعة له تواصل مسح شوارع بلدة زوطر الغربية وإزالة المتفجرات ومخلفات القوات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء انتشار وحدات الجيش داخل البلدة في قضاء النبطي.
5: مبدئيا فرق الهندسه التابعه للجيش اللبناني دخلت الان على زوطر الغربيه، فان شاء الله ناطرين مبدئيا بعد جوله فرق الهندسه ناطرين لنشوف كيف بيخبرونا شو فينا نعمل، فينا نفوت ما فينا نفوت، هن اكيد القرار عندهم. بعد ما يعطينا اذن الجيش بالدخول على زوطر الغربيه كمواطنين منفوت، لانه الجيش موجود، بس منطل منشوف شو في داخل زوطر الغربيه وبنحمل حالنا ومفل. استقرار ما فينا وما بنقدر اصلا، ما بنقدر لا بكل التفاصيل ما بنقدر. مثل ما قلت لك البنى التحتيه كلها معدومه، البيوت كلها بالارض.
4: قال الجيش اللبناني ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على وحدات عسكريه اثناء تنفيذها عمليه الانتشار في بلده زوطر الغربيه بجنوب لبنان، واكدت قياده الجيش ان هذا الاعتداء من شانه ان يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبيه التي تتم في اطار الاتصالات مع مجموعه التنسيق العسكري الخاصه بلبنان.
6: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
7: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
6: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي اليها.
8: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
6: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
9: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم بهالأرض، ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
6: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
4: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر الثلاثاء ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد الثلاثاء 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري أثناء استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة، وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ واجهتها صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف.
10: الموت حرقا شكل من أشكال إبادة العائلات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، مع ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ير منه الفلسطينيون شيئا على الأرض، في ظل ما يحدث من مجازر ومن جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هنا عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني بعدما قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلها بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة. يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل، وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد؟
11: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس، أنا بنام في الأوضة هذه وأخويا وأولاده بناموا في الأوضة اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم، قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف ايش فيه في الدنيا يعني. سمعت ولاد اخويا بينادوا يا عمي يا بابا، جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني ما قدرتش اقرب، كان في عندي ميه جوا، صرت ادير سطل سطلين، خلصت الميه اللي عندي والولاد بينادوا وانا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الاوضه تاعتهم، حاولت أقرب عليهم لاحظت أن النار بدأت تقرب، صاروا أولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، ارتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الوضع هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بيسووا فيهم. صارت أمي تقول يما صيبك منا وشوف أولاد أخوك، يما طب النار صرنا نكحكح، صرنا مش خلص مش قادرين. إحنا بنحمد ربنا إنه هذا الشباك المنفذ الوحيد، صرت أمسكهم أرميهم من الشباك. صرت امسكهم ارميهم من الشباك، والجيران كانوا يلقفوهم منه. ما طلعنا بعد 3 دقائق الا هذا كله المربع انحرق، احنا طلعنا لما سبناه ما كانش فيه حريق. يعني لو احنا كنا ضايلين هنا 3 دقائق كان حالنا من حاله.
10: هذا هو المشهد اذا في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال كانوا يصرخون على هذه النافذة ويقولون بأنهم أحياء، وبعد دقائق صمتت هذه الأصوات وتحولوا إلى شهداء. من داخل الشقة المستهدفة في وسط مدينة غزة، ربى العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
4: كشفت وسائل أعلام أن القاهرة تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر مصرية إن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفاف

لن يحل أي من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار.

0: على السعودية. أقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال ألكسندر سيرسكي من منصبه، وعين اللواء ميخائيلو دراباتي خلفا له. وجاء القرار عقب موجة احتجاجات شهدتها كييف احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيلو فيديروف، وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب قيادة تقليدية تعرقل الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. قتل شخص وأصيب عشرات بهجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في مقاطعة زابوريجيا، فيما أصيب 11 شخصا بينهم أطفال في مدينتي سومي وخاركيف. وأضافت السلطات أن الهجمات طالت أيضا مقاطعتي تشيرنيهيف ودنيبرو، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها لإخماد الحرائق وإجلاء المصابين وإزالة آثار الهجوم. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مناطق داخل روسيا وأخرى خاضعة لسيطرة القوات الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الهجمات تسببت في اندلاع حريق كبير داخل منشأة بمدينة ليبستكس جنوب غرب روسيا، امتد على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع. كما أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في إقليم كراسنودار الروسي ومدينتي ماريوبول وسيموفوروبول الخاضعتين للسيطرة الروسية. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان. وفي حديث خاص لتيريتي عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
1: تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، وده بيتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا عند وصولهم، وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات.
0: أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل حالات اشتباه جديدة بمرض الكوليرا في ولايات الخرطوم وشمال غرب كردفان وجنوب دارفور. وأوضح مركز عمليات الطوارئ الاتحادي رصد هذه الحالات دون إحصاء دقيق لأعدادها، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون تسجيل وفيات. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من اتساع رقعة تفشي الكوليرا في إقليم دارفور وكردفان. أعرب زعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية في الفلبين الحاج مراد إبراهيم وزعيم منطقة باسنج مورو ذاتية الحكم عن امتنانه لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها للإقليم خلال برنامج نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا في وقت سابق، حيث قدم تقييماته لعملية السلام في بانجا سامارو.
2: ممتنون لبعض الدول الإسلامية ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها السياسي. لقد كان مؤتمر التعاون الإسلامي وأعضاؤه داعمين للغاية، ولكننا نشعر أن ذلك غير كاف، لذا نحن بحاجة إلى دعم المزيد من الدول حتى نتمكن من تحقيق تطلعاتنا. ممتنون أيضا لوجود عملية السلام ولتوصلنا إلى اتفاقات مع الحكومة، وقد أنجزنا بالفعل ما لا يقل عن 80% من الاتفاق معها.
0: طالب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالاستقالة على خلفية حملة القمع التي شنتها الشرطة ضد احتجاجات الطلاب المطالبة بإصلاحات في النظام التعليمي.

0: تتواصل الاحتجاجات في الهند لليوم الثاني على التوالي بعد مواجهات شهدتها العاصمة نيودلهي بين محتجين وقوات الشرطة خلال الساعات الماضية. وتتصدر المطالبة باستقالة وزير التعليم دارمندرا بردان المشهد على خلفية أزمة تسريب أوراق امتحانات يقول المحتجون إنها أثرت في أكثر من 2 مليون طالب. وشهدت منطقة جانتر مانتار في نيودلهي تجمعات جديدة لأنصار حزب بهاراتيا جناتا الذين أكدوا استمرار اعتصامهم وتمسكهم بمطلب استقالة وزير التعليم في وقت عززت السلطات انتشارها الأمني عقب المظاهرات التي تخللتها اشتباكات واعتقالات.
1: تجاوزت الشرطة كل الحدود في تعاملها العنيف، وكان واضحا أنها تلقت تعليمات بالاعتداء على الطلاب والمتظاهرين، لكن الحركة ستزداد قوة من الآن فصاعدا، وسينضم إلينا عدد أكبر من المتظاهرين مقارنة بالأمس، ولن نغادر حتى يستقيل وزير التعليم.
0: وفي تطور متزامن أقامت الشرطة حواجز خرسانية على الحدود بين ولايتي البنجاب وهاريانا لمنع مزارعين من مواصلة مسيرتهم نحو نيودلهي، حيث يطالب المحتجون بعقد لقاء مع السلطات لطرح مطالب من بينها قضايا مرتبطة بالسياسات الزراعية والمفاوضات التجارية. وتزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف على الطرق المؤدية إلى العاصمة وإقامة حواجز خرسانية حالت دون مواصلة المحتجين تقدمهم.
2: هذا ليس نظاما ديمقراطيا بل ديكتاتورية. نيودلهي عاصمتنا ونحن لا نتجه إليها للاحتجاج بل للقاء المسؤولين، فلماذا نمنع من الوصول؟ وإذا كان لابد من إيقافنا فليكن ذلك من الحكومة المركزية لا من حكومة هاريانا، ونحن لا نزال في البنجاب، فكيف سيتقدم البلد إذا كانت معاملة المواطنين بهذا الشكل؟
0: وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الحكومة الهندية احتجاجات متزامنة تقودها مجموعات طلابية ومزارعون في أكثر من منطقة وسط إجراءات أمنية مستمرة في وقت لم تحسم فيه مطالب المحتجين حتى الآن.
3: صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة 2 إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وأوضحت المذكرة أن أمن الصومال واستقراره يمثلان أهمية بالغة للمنطقة ككل، مشيرة إلى أن أنقرة طورت منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع مقديشو في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. قتل 20 شخصا وأصيب 80 آخرون جراء فيضانات اجتاحت ولاية نورستان شرق أفغانستان. وقالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين وإن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها. وأشارت السلطات إلى أن الفيضانات جرفت سوقا رئيسية في الولاية ودمرت محال تجارية وفنادق ومنشآت، مقدرة الخسائر الأولية بنحو 35 مليون دولار. إلى التذكير بالعناوين. ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. خلال لقائهما في البيت الأبيض ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات. ختام النشرة في أمان الله.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي يعود التوتر إلى اليمن مع إعلان جماعة الحوثي فرض حظر بحري على المملكة العربية السعودية. الإعلان يضع الملاحة السعودية عبر باب المندب تحت تهديد جديد في وقت أصبح فيه الساحل الغربي منفذا رئيسيا لصادرات النفط بعد اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز. موقف جماعة الحوثي شهد إدانات خليجية وعربية، وتوعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب. ونسأل هنا، ما سر إعلان جماعة الحوثي عن فرض حصار بحري على الرياض؟ وماذا عن توقيت هذا الإعلان؟ وهل كانت السياقات تشير إلى قرب موعد استئناف المواجهات في اليمن، أم أن التوتر الإقليمي في منطقة الخليج سرع منها؟ وكيف سترد الرياض على إعلان الحوثي؟ وهل سنشهد تمدداً للحرب إلى منطقة البحر الأحمر؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنناقشها مع ضيفي في حلقة اليوم، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية.
2: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، متوعدا بالتصدي لأي تهديدات للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات حماية للسفن التابعة له. إعلان الحوثي قبل أيضا بتنديدات دولية ومحلية وكذلك من الأمم المتحدة. السعودية ردت أيضا على اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصارا على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
3: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
2: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكداً توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. العليمي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذاناً بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تي ار تي عربي.

لمناقشة ملف اليوم. مشاهدينا، أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي، ومن الرياض ينضم إلينا كذلك الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا بكم ضيوفنا.

0: نبدأ معك سيد ياسين هنا في الاستوديو. سيد ياسين، يعني بالنظر إلى هذا المسار التصعيدي الذي نشهده منذ أسابيع في اليمن، وبالنظر إلى هذه اللغة النارية التي يستخدمها الأطراف سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي، هل نتحدث هنا ولأي مدى يمكن أن نقول أن يعني احتمالات عودة المواجهة بين الطرفين في اليمن يعني باتت عالية؟
1: أولا أحييك أستاذ مهند وضيفك الكريم الدكتور أحمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا التصعيد من جانب الحوثي يضع ساحة اليمن أمام تحول خطير على الصعيد العسكري، وينذر باحتمال اندلاع مواجهة فيما لو حاول الحوثيون أن يترجموا هذا التهديد على أرض الواقع من خلال اعتراض سفن تابعة للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، أو إطلاق صواريخ باتجاه الموانئ السعودية، أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز العسكري الذي قد يوحي بأنهم جادين في ممارسة هذا الضغط وتنفيذ ما هددوا به المملكة العربية السعودية. البدائل الكثيرة والإمكانيات متاحة للاشتباك العسكري وإعادة الأمور إلى نصابها. في الواقع اليمن كان يعيش حالة لا حرب ولا سلم، وهذه الحالة استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا، لأنهم الطرف الذي استفاد تماما من التفاهمات التي تم تثبيتها في عام 2022 بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضغوط مورست على السلطة الشرعية ومورست على المملكة العربية السعودية، وذهب الجميع إلى تفاهمات استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا. تحولت الواردات التجارية من السلع الأساسية وغير الأساسية إلى ميناء الحديد التي يسيطر عليها الحوثيون، فاستفادوا من عائداتها الجمركية والضريبية وبنوا وراكموا ثروات كبيرة.
0: ربما هذا سيد ياسين يربطنا بتصريح صدر عن أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عندما قال إن البحث أو ثمن البحث عن السلام مع الحوثيين كان أكثر فداحة من ثمن مواجهتهم باللغة التي يفهمونها بحسب هذه التصريحات. سأعود إليك لأن هذه نقطة مهمة سيد ياسين، لكن دعني هنا أشرك في الحوار الدكتور أحمد أشير. الدكتور، يعني في الرياض كيف ينظر إلى هذا التصعيد في اليمن؟ هل أو بأي قدر ترى الرياض أن ما يجري يرتبط بعوامل داخلية يعني بدأت بالتفاعل وتؤدي إلى تصعيد في اليمن، أم ترى أن هذا أو هذه التطورات ترتبط بعوامل إقليمية وعلى رأسها يعني احتدام المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله الكريم وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. طبعا لابد أن نربط ما تقوم به ميليشيا الحوثي بعوامل خارجية، لأنها أصلا مرتبطة بإيران بشكل مباشر، ولذلك لماذا هذا الادعاء الآن أن هناك حصارا سعوديا على اليمن؟ لماذا لم يأتي هذا الخطاب الحوثي قبل أسبوع أو شهر أو شهرين إذا كان الحصار كما تدعي أنه من عام 2015؟ إذن هو جاء في وقت جاءت الأوامر من طهران بتحريك باب المندب أيضا لتخفيف الضغط على إيران، وكذلك أيضا محاولة لفت نظر العالم إلى هذه المنطقة، وأن إيران قادرة على تحريك وكلاءها وأنها تستطيع أو لا زالت تستطيع أن تلوي يد المجتمع الدولي، رغم أن الخطاب الحوثي هو يحمل في داخله كذبة ويحمل في داخله زيفة. لماذا؟ لأنه البلد الذي يستضيف 3 مليون من شعب معين أو من دولة معينة كيف يستطيع أن يحاصرها وهو يستضيف 3 مليون، ثلثهم أو أكثر من الثلثين من اليمن الشمالي، إضافة إلى أن المطار صنعاء مفتوح للملاحة سواء للأردن أو إلى جمهورية مصر العربية، و الحوثي هو الذي منع هذه الطائرات وأبقى فقط الطيران الإيراني الذي يريد أن يأتي بعيدا عن الدولة وسلطتها، إضافة إلى أنه ميناء الحديدة استقبل المئات من السفن التي تحمل المواد الغذائية والتموين وإلى آخره من الأمور. إذن الذي يحاصر الشعب اليمني هذه هي الميليشيا الحوثية التي تأتمر بأمر إيران، ولذلك نحن نضع هذا التصعيد في إطار الإملاءات الإيرانية في محاولة لكسب أيضا ورقة جديدة إضافة إلى مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية هي كانت ولا زالت وستظل وسيطا بين الأطراف، وقد سبق وجمعتهم في الرياض، أيضا هي الآن قابلت هذا الحوثي بخطاب قرأه المتحدث باسم التحالف وقال أنه أي عدوان من الحوثي على الملاحة السعودية أو على أي ملاحة في المندب سيجابه برد غير مسبوق.
0: طيب وهنا يعني نتساءل سيد ياسين، ارتباط بما تحدث به الدكتور أحمد الشيري في الرياض، ينظر إلى الأمر على أنه تحريك من قبل إيران لورقة اليمن، لي يعني ربما وضع المزيد من الضغوط على دول الخليج في إطار هذه المواجهة، لكن الحوثي رفع أو تحدث عن معادلة الحصار بالحصار كما سماها، وأرجع خطوته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية إلى يعني قرار داخل جماعة الحوثي بضرورة رفع الحصار عن اليمن كما قال. كيف تقرأ هنا الدلالات والرسائل الحوثية؟
1: ما من شك أن إعلان الحوثيين هو توظيف واضح من جانب إيران لورقة باب المندب ولجماعة الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن، والمسألة لها علاقة بإيران في المقام الأول، وهو حالة من حالة الالتحام التي قام بها الحوثيون بإعاز من إيران بهذه المعركة التي تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيون لا يتمتعون بالمصداقية أبدا عندما يتحدثون عن حصار مقابل الحصار، ليس هناك حصار. أنا كنت قبل قليل أتحدث أنه معظم 80% من الواردات وفقا للتفاهمات تم تحويلها إلى ميناء الحديدة التي تخضع للحوثيين، وهناك إحصائية تتحدث عن أكثر من 300 سفينة يعني رست في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وأفرغت حمولاتها هناك، هذا خلال النصف الأول من هذا السنة. يعني ليس هناك حصار، وهناك طائرات تهبط في صنعاء لنقل المساعدات. وتقريبا تراجع يعني الحركة الملاحة الجوية إلى مطار صنعاء له علاقة بتدمير 4 طائرات كان سببها جماعة الحوثي، عندما دمرت الطائرات من قبل الكيان الإسرائيلي في مطار صنعاء. هذه الطائرات كان بالإمكان أن يهربها الحوثيين قبل الضربة، وكان هناك مؤشرات أن الإسرائيليين سيضربون مطار صنعاء، ولكن تعمدوا تحطيم هذه الطائرات 4 لكي يوجدوا هذه الأسباب الميدانية الواضحة لحالة الالتحام القائمة حاليا بين جماعة الحوثي وإيران، وإضافة المزيد من التعقيدات على المشهد الإقليمي والدولي، وممارسة قدر كبير من الضغوط واستخدام اليمن كورقة من جانب إيران. وهذه مسألة واضحة يعبر عنها المسؤولون بشكل واضح، نحن أمام يعني قرار إيراني باستخدام باب المندب، وكان لابد من تخريجه تسمح باستخدام هذه الورقة. فتم رفع هذا الشعار الحصار بالحصار، ليس هناك حصار أبدا، ليس هناك حصار، لا يتعرض الشعب اليمني للحصار. الواردات الأساسية تصل إلى اليمنيين، واليمنيين تقريبا يذهبون ويعودون إلى اليمن عبر الموانئ والمطارات اليمنية الخاضعة للسلطة الشرعية، وأحيانا عبر مطار صنعاء. طيب. وطائرة الأمم المتحدة التي تصل تباعا إلى مطار صنعاء، ليس هناك حصار مطلقا، هذه كذبة، ويراد بها خلق ظروف ميدانية وعوامل ميدانية تسمح باستخدام مضيق باب المندب في خدمة المعركة الإيرانية الحالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نقل هذه الأعباء الكبيرة الإضافية على الشعب اليمني وخلط الأوراق على مستوى المنطقة وحشر دولة كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذه المعركة، على الرغم ما أبدته المملكة العربية السعودية من حالة النائب النفس عن الاشتباك الأمريكي.
0: وهنا دعني أوجه هذا السؤال أيضا يعني سيد ياسين للدكتور أحمد بشير. الدكتور يعني ليس هناك حصار كما قال ضيفنا هنا، وهناك توظيف من قبل جماعة الحوثي لهذه المسألة من أجل يعني إقحام مضيق باب المندب في إطار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. السعودية كيف ترى يعني سبل مواجهة هذا الأمر، تحريك هذه الورقة وتحريك هذه المنطقة، ونتحدث عن أكبر مصدر للنفط في العالم، كيف يعني ترى الرياض الطريقة المثلى دعنا نقول لمواجهة خلط الأوراق هذه كما سماها سيد ياسين هنا؟
2: أولا لم يكن مفاجئا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل هذا التوظيف، وفي هذا الوقت تحديدا خلال السنوات الماضية كانت ترفع شعار دعم المقاومة ووحدة الساحات وتتعذر بغزة والقضية الفلسطينية. الآن ليس هناك فلسطين ولا غزة ولا وحدة الساحات، ولذلك هي تعرت الآن أمام الداخل اليمني وتعرت أمام المجتمع الدولي، ولذلك ذهبت تبحث عن ذريعة تختلقها حتى تنفذ الأوامر الإيرانية، فأدعت الحصار وقبل ذلك أتت بطائرة بوينغ 747

0: محملة بالأشخاص والسلاح والخبراء والمعدات لاختراق الدولة اليمنية، وكأنه ليس هناك دولة لها شرعية ومعترف بها من المجتمع الدولي. هذه كلها كانت عبارة عن إرهاصات وعبارة عن خطط لجر اليمن وإدخال مثل بقية الشعوب، أدخل الشعب اليمني وكذلك دول الخليج كلها أيضا استهدفت، والعراق وكذلك سوريا والأردن. إذن إيران هي تنفذ مشروعها الذي كنا نتوقع من سنوات طويلة، وهي تصنع مثل هذا الترسانة من الصواريخ. لمن هذه الترسانة؟ ولو امتلكت النووي أيضا لاستخدمته. وكذلك هذه الأذرع هي سلاحها الذي تستخدمه الآن، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن. وبالتالي أعتقد أن الخطاب التاريخي الذي استمعنا إليه من السيد رشاد العليمي، والذي قلت أنه جاء في الوقت المناسب وأن كان جاء متأخرا، ليثبت قوة الدولة وسيادة الدولة وشرعية الدولة، عندما قال سنبدأ في تصدير النفط من الآن، وقال لن تأتي أي طائرة إلا بإذن الدولة اليمنية، وقال أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك أيضا المكون القبلي الذي له دور بارز في اليمن، كل هذه الفعاليات جاهزة. أعتقد أن الحوثي هو يكتب الآن الصفحة الأخيرة في تاريخه، لأنه أعتقد أنه أخذ أكثر من وقته. طيب. 10 سنوات ميليشيا تختطف دولة، هذا لم يحدث في العصر الحديث، ولذلك أنا أعتقد أن القصور كان من الشرعيات السابقة.
1: يعني أنتقل بهذه النقطة إلى السيد ياسين هنا، حول خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني السيد رشاد العليمي، عندما دعا للالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية وإنهاء يعني حالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة كما جاء في خطابي. إلى ماذا يؤسس هذا؟ يعني وما الذي يترتب عليه باعتقادك سيد ياسين؟ هل هذا يعني يمكن اعتباره بمثابة إعلان صريع عن بدء المواجهة وعن إغلاق الباب أمام كل المسارات الأخرى التفاوضية مع الحوثيين؟
2: بالطبع، مثلما يعني بقاء الحوثيين يمثل يعني طال أكثر من اللازم، تأخر الحكومة أيضا طال أكثر من اللازم. الحكومة كان واجبها هو إنهاء هذا الانقلاب، لكن كل هذه السنوات للأسف بقيت هذه الأولوية ثانوية، وبقيت الحكومة وحلفائها يتحدثون حول تسويات وحول ترتيبات وحول ترضيات استفاد منها الحوثيين بشكل كبير جدا، وراكموا قوة عسكرية ومالية وحضور إقليمي ودولي من خلال ما يمكن وصفها الآن بالمهام البلطجية. يعني عندما أسندوا غزة ما من شك أنه كانت مهمة ارتاح لها الكثيرون، لكن يتبين اليوم أن جماعة الحوثي يعني يكررون هذه الأدوار لأغراض ليس لها علاقة لا بأهداف أخلاقية ولا سامية، ولا لها علاقة لا بمصالح الشعب اليمني ولا بمصالح الأمة. صرف الأنظار اليوم واختلاق معارك في الإقليم والمنطقة، والمنطقة لا تحتمل كل هذه الأضرار ولا تحتمل تحديات.
1: لكن أكثر سيدي أسئلة بخصوص يعني قدرة يعني الحكومة الشرعية على بدء هذه المواجهة.
2: سأتي لهذا الكلام. طبعا ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلاما مهما، وهو إشعار بأن الحكومة تتهيأ لمواجهة كل الاحتمالات بما في ذلك العمل العسكري، لكن نحن نريد من الرئيس كلاما أوضح من ذلك بكثير، وتهيئة الساحة لمواجهة عسكرية حقيقية. والأمر يقتضي تعاونا والتحاما حقيقيا مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا الالتحام ضروري من أجل دعم الواقع العسكري الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متشظي إلى حد ما. ترتيب الواقع الميداني مهم، التحضير لمعركة تنهي هذا الانقلاب مهم للغاية، وإلا سوف تتراكم التحديات أمام اليمن والمنطقة بشكل يعني كبير جدا خلال المرحلة المقبلة.
1: يعني المسألة يعني مسألة تجهيزات وقدرة، ومسألة اللي هي الانقسامات داخل المعسكر الشرعية
2: بالتحديد. يعني الإشارة إلى أن الحكومة استأنفت تصدير النفط، هذا خطوة في غاية الأهمية، وأعتقد أن تصدير النفط هذا يوفر المزيد من الموارد التي يمكن أن تستفيد أو التي يمكن أن تستفيد منها السلطة الشرعية في الحصول على ما تحتاجه من السلاح لمواجهة هذه الجماعة الانقلابية، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه للمملكة العربية السعودية، وهو التزام أعتقد أنه يتم تحت مظلة مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة. يعني ما تقوم به المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس الأمن وتحت وعلى ضوء قرارات الأمم المتحدة. وبالتالي مطلوب اليوم هو تجنيد الموارد وحشد الموارد لخوض معركة نهائية. اليمن لم يعد يحتمل وجود هذه
1: معركة نهائية. إذن سيد ياسين، وهنا يعني أوجه السؤال للدكتور أحمد شهر. دكتور يعني بأي قدر تبدو الرياض مستعدة للانخراط في هذه المعركة النهائية في اليمن كما وصفها سيد ياسين التميمي؟
0: المعركة أستاذي الكريم هي بين دولة شرعية يقودها فخامة الرئيس رشاد العليمي وبدعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وفق القرار الأممي 2216. إذا نحن أمام تحت مظلة دولية وليس تدخل سعودي في الشأن اليمني، وإنما في تحت المظلة الدولية تحت القرار الأممي لدعم وإسناد الشرعية، ولا يتحرك التحالف العربي إلا إذا طلب منه من خلال الدولة الشرعية اليمنية. الدعم السعودي على الصعيد السياسي موجود، على الصعيد الاقتصادي أعتقد أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا كبيرا في دعم اليمن من خلال دعم البنك المركزي 3 مرات مليارين ثم مليارين ثم 3 مليار للحفاظ على العملة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك من خلال أيضا مركز الملك سلمان الذي بنى المئات من المشاريع، وكذلك من خلال البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن الذي بنى المدارس والجامعات وحفر الآبار، وأيضا كذلك مشروع مسام الذي قدمته المملكة العربية السعودية وانتزع أكثر من 500,000 لغم كانت في طرقات الأطفال وطرق النساء والمزارعين وحتى الآبار لم تسلم. إذا نحن أمام مشروع حياة تقوم به المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع استعادة الدولة تقوم به الشرعية اليمنية أمام مشروع كهنوتي تخريبي قتل رجال القبائل، سجن النساء، سجن الأطفال وجندهم وهم في الصفوف المدارس، سحبهم وحملهم بالأسلحة وقذف بهم إلى الجبهات وفتح باب التسلل من القرن الأفريقي طيب. إلى اليمن من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية. إذا نحن أمام مشروع تخريبي طيب. أعتقد أنه آن الأوان للدولة اليمنية، للشعب اليمني، للقبائل اليمنية لاجتثاث هذا الوباء الذي حل باليمن من خارجه.
1: طيب هنا سؤال لدي دقيقة سيد ياسين، يعني المعادلة التي تريد الحكومة الشرعية رسمها من وراء بدء مواجهة جديدة، أو يعني دعنا نقول في إطار استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب، يعني باعتقادك هل ستكون هناك حلول وسط أم أن فعلا الحكومة الشرعية ذاهبة إلى إنهاء هذا الأمر برمته، ونعلم أن هذا ينطوي على الكثير من التعقيدات والمصاعب سيد ياسين؟
2: طبعا أمام المعادلة العبثية التي يحاول الحوثيون وضعها هناك الآن معادلة حكومية، وهو أنه الحكومة اليوم لم تعد تقبل بالاختراقات، اختراق السيادة بتجاوزات جماعة الحوثي، بالابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي بهدف الحصول على على على مزايا سياسية وعسكرية وأمنية وسيادية. هذا الأمر بات مرفوضا الآن. الحكومة الشرعية أرسلت رسائل واضحة وهي على استعداد لاستخدام القوة لفرض معادلة تثبيت السيادة ذات الأصل الواحد وهو الدولة اليمنية التي المعترف بها دوليا، التي تحكمها أو يحكمها مجلس القيادة الرئاسي وحكومة شرعية معترف بها دوليا. إذن المعادلة الجديدة التي فرضت من قبل الحكومة هو أن الحكومة هي الطرف الوحيد في اليمن الذي يمارس السيادة على الموارد وعلى الأجواء وعلى البحار وعلى البر. هذه المعادلة، وهذه أنتجت بفعل الحماقة التي قام والطيش الذي قام به أو قامت به جماعة الحوثي خلال المرحلة الأخيرة، وكانت تعتقد أنها يمكن أن تستمر بهذا النوع من الممارسات العبثية الابتزازية التي لطالما استفادت منها خلال الفترة الماضية في ظل معادلات مشوهة دولية وإقليمية.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي، كذلك نشكر ضيفنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. شكرا لكم ضيوفي. ختام هذه الحلقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

النظرة الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. بعد جولة عاشرة، إيران تستهدف محطات المياه والكهرباء في الكويت، وواشنطن وطهران تدرسان مقترح هدنة لخفض التصعيد. ضمن المرحلة الأولى من اتفاق المناطق التجريبية، الجيش اللبناني ينتشر في سطر الغربية بالنبطية، وترامب يلتقي عون في واشنطن. واستعدادا لمعركة وشيكة، حشود عسكرية متبادلة حول مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في السودان.

0: في ملفنا اليوم من العالم، اليوم تتصاعد الضربات بين واشنطن وطهران لليوم العاشر على التوالي، مؤذنة بتحول خطير قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة. فالضربات الأمريكية تتوسع على الجغرافيا الإيرانية، وطهران تزيد من استهداف محطات المياه والكهرباء لا سيما في الكويت والبحرين، فيما ينتظر الجميع نتائج مقترحات الوساطة الباكستانية القطرية لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض.
1: هجمات لا تتوقف، بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران، مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ و5 مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي، كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة ل10 أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن